تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي.

أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

مجمع الملك سلمان العالمي يحتفل بتخريج 166 متعلماً ومتعلمة من مركز أبجد لتعليم اللغة العربية. احتفل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب مركز أبجد لتعليم اللغة العربية، وضمت الدفعة 166 متعلماً ومتعلمة من 44 جنسية مختلفة في رحلة تعليمية استمرت 8 أشهر. ويعد مركز أبجد إحدى المبادرات التعليمية الرائدة للمجمع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وربطها بالثقافة السعودية. والبرنامج يجمع بين إكساب المهارات اللغوية وتمكين المتعلمين وممارسة العربية في مواقف واقعية وفهم أبعادها الثقافية، انسجاماً مع رؤية المجمع في خدمة اللغة العربية وتمكينها في شتى الفضاءات المعرفية. ويواصل المجمع جهوده في تعزيز تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها عالمياً على نحو يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويسهم في إثراء التبادل الثقافي والتواصل الحضاري، ويعزز التضامن بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، ويرسخ مكانة اللغة العربية على الصعيدين المحلي والدولي. المملكة تشارك في بينال البندقية. دشن الجناح الوطني للمملكة العربية السعودية مشاركته في الدورة 61 من معرض الفنون الدولي بينال البندقية من خلال تقديم عمل للفنانة دانا عورتاني بإشراف في القيم الفني أنطونيا كارفر ومشاركة القيم الفني المساعد حفصة الخضيري. ويستند العمل إلى ممارسات الفنون الهندسية وتقاليد الفسيفساء، ويأتي نتيجة بحث في عدد من المواقع التاريخية في العالم العربي التي تعرضت لأضرار خلال السنوات الأخيرة، إذ يستحضر 23 موقعاً حظيت باعتراف جهات دولية معنية بصون التراث. ويمتد العمل على كامل أرضية الجناح مقدماً نماذج مستوحاة من أنماط فسيفسائية تعكس امتداداً ثقافياً مشتركاً عبر فترات تاريخية متعاقبة. وقد أنجز نحو 30,000 ساعة عمل حرفي ضمن إطار يقوم على المشاركة في الإنتاج ونقل المعارف الحرفية، إذ تعاونت الفنانة مع 32 حرفياً في استديو خارج مدينة الرياض باستخدام 4 أنواع من الطين من مناطق مختلفة من المملكة. جسور الفن بين المملكة واليابان. جمع برنامج اليابان ضمن مبادرة جسور الفن الممارسين الثقافيين السعوديين مع نظرائهم اليابانيين في أسبوع من الحوار والاستكشاف والتبادل المهني تحت عنوان الفن والبيئة. وزار المشاركون مراكز فنية رائدة في كل من طوكيو ومدن أخرى، ما أتاح لهم فرصة التواصل مع فنانين وقادة مؤسسات خلال النقاشات والزيارات الميدانية والتبادل المهني التعاوني. وشكل البرنامج بالنسبة للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على المشهد الثقافي الحيوي المعاصر في اليابان واستكشاف الكيفية التي يتعامل من خلالها المجتمع الفني الياباني مع البيئة والمادة وأبعاد العمل الفني. كما شاركت المجموعة منظورها وأفكارها المستوحاة من المشهد الفني المتنامي في المملكة العربية السعودية. معرض فلكي في جمعية الثقافة والفنون بالدمام. احتضنت جمعية الثقافة والفنون في الدمام فعاليات المعرض الفلكي الأول

0: الكون في أبهى صوره، بمشاركة 18 مصوراً محلياً ودولياً يستعرضون من خلاله 38 عملاً فنياً توثق أسرار الفضاء، بتنظيم من نادي مصوري الكوكبات الفلكي وسط حضور اللافت من المهتمين بالتصوير والفلك. ويقدم المعرض الذي يستمر لسبعة أيام تجربة بصرية تمزج بين الفن والعلم عبر عدسات احترافية التقطت تفاصيل السدم والمجرات السحيقة والكواكب والمناظر الليلية والأحداث الفلكية النادرة. وقدم المعرض ثلاث ورش عمل متخصصة تتناول تقنيات التصوير الفلكي والتراث الفلكي وعلاقة الإنسان بالكون في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي العلمي والفني وتقريب مفاهيم علوم الفضاء بأسلوب بصري مبسط وملهم.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: فنون النجارة والأبواب النجدية. في قلب العمارة النجدية القديمة تقف الأبواب الخشبية بوصفها صفحات مفتوحة من الذاكرة تحكي قصة الإنسان النجدي وعلاقته بالمكان والجمال والحرفة، حيث تحولت الأبواب عبر الزمن إلى فن بصري متكامل يحمل ملامح البيئة وروح المجتمع وذائقة الحرفي الذي صاغ الخشب كما لو أنه ينحت قصيدة صامتة على جدار الطين. فنون النجارة النجدية ارتبطت بالحياة اليومية منذ قرون، حيث برع النجار المحلي في تشكيل الأبواب والنوافذ والأسقف والصناديق الخشبية باستخدام أدوات بسيطة وخبرة متوارثة عبر الأجيال. وكان الباب النجدي يمثل أكثر من عنصر معماري، لذلك جاءت تفاصيله غنية بالنقوش الهندسية والزخارف اليدوية والمسامير المعدنية المرتبة بعناية جمالية لافتة. وبقيت تلك الأبواب شاهدا حيا على براعة الحرفيين السعوديين الذين استطاعوا تطويع الخشب ليتوافق مع البيئة الصحراوية والذائقة المحلية، كما ظهرت عناصر معمارية ذكية مثل الخوخة الصغيرة داخل الباب الكبير في انعكاس عملي لطبيعة الحياة الاجتماعية. وفي هذا السياق يقدم معهد ويرث برنامجاً متخصصاً بعنوان فنون النجارة والأبواب النجدية، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية الحرف التقليدية بوصفها موروثاً ثقافياً ومجالاً إبداعياً واقتصادياً، ويهدف إلى تدريب المهتمين على مهارات النجارة التقليدية وأساليب صناعة الأبواب النجدية وفهم الزخارف والرموز الجمالية المرتبطة بها، إلى جانب التعرف على أنواع الأخشاب والأدوات المستخدمة وتقنيات الترميم والحفظ. ويمثل البرنامج مساحة معرفية وتطبيقية تعيد الاعتبار للحرفي السعودي وتربط الجيل الجديد بذاكرة المكان والعمارة المحلية ضمن توجه ثقافي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم التراث الوطني والصناعات الثقافية والحرف اليدوية، كما يسهم في تحويل الحرفة التقليدية من مجرد ممارسة قديمة إلى مجال احترافي قابل للتطوير والاستدامة. شعراء الظل في المملكة. في المساحات التي يختلط فيها الشعراء بالذاكرة تتشكل أسئلة الأدب بوصفها قراءة للإنسان والمكان والزمن. وفي الثقافة السعودية كان شعراء الظل لهم حضوراً مميزاً في المشهد الإبداعي، يحملون أصواتاً هادئة وعميقة صنعت أثرها بعيداً عن الضجيج واقتربت من وجدان المتلقي عبر نصوص مشبعة بالتأمل والرمزية والبعد الإنساني. ضيفتنا في هذه الحلقة من الإيوان الأكاديمية والناقدة الدكتورة دوش الدوسري، أستاذة الأدب والنقد، للحديث حول أمسيتها الثقافية عن شعراء الظل في المملكة وما تحمله هذه التجربة من دلالات أدبية وثقافية وجمالية في المشهد الشعري السعودي. حياك الله يا دكتورة دوش.
2: يا هلا وسهلا أستاذة شهاني، أهلا وسهلا فيك وبإذاعة الرياض وبرنامج الإيوان.
0: يا هلا ومرحبا فيك. وبداية

0: بداية خلينا نتحدث عن شعراء الظل، ما المقصود بهذا العنوان في السياق الثقافي السعودي؟
1: نعم، شعراء الظل أنا أقصد فيهم الشعراء الذين يمتلكون الأدوات الشعرية من الأدوات الفنية أو المضمون الجيد، ولكنهم قابعون في منطقة الظل بعيدين عن الأضواء وعن الشهرة لأسباب مختلفة.
0: إذن يعني الأسباب تخصهم أو تخص المجتمع؟
1: والله الحقيقة الأسباب يعني كثيرة، منها أسباب شخصية، يعني بعض الشعراء لا يرغبون هم بالشهرة ولا يرغبون بالأضواء رغم أنهم أنتجوا بعض الدواوين والمجموعات الشعرية، بعضهم حصلوا على جوائز حتى، ولكن أنا أعتقد أن الأغلب هو يعني تقصير الإعلام الثقافي، خصوصا تقصير النقاد أو المتابعة النقدية، أيضا ربما يكون لوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة وانخفاض مستوى التلقي، لم نعد نجد القارئ الذكي المنتج يعني الذي يتذوق النصوص الجيدة إلا في النادر.
0: هل ممكن يعني يرتبط هذا الوصف بالعزلة الإعلامية ولا طبيعة التجربة الشعرية ذاتها؟
1: والله أنا أعتقد يعني لا يمكن أن نتعرف على أديب أو مبدع أو شاعر إلا من خلال الإعلام حقيقة يعني هذه، ولكن أنا أعتقد أن يعني هناك أسباب نفسية عند الشاعر نفسه، يعني ربما لا يستطيع الخروج أو، ولكن تسليط الأضواء على بعض الشعراء قد يكونون فعلا يمتلكون أدوات رائعة، ولكن ربما يكون هناك شعراء أقل موهبة، أقل يعني أقل مستوى في الأدوات الإبداعية من اللغة ومن المضمون، ولكن حظهم أن العوامل هذه أتت لإبرازهم في ضوء ربما لا يستحقون إلى هذا الحد.
0: ممكن أحيانا دكتورة، ما أدري لو تتفقين معي في هذا المفهوم أم لا، أنه الشاعر عادة لا يرى قيمته يعني بالشكل المطلوب، فبالتالي يشعر بأنه مثلا أقل ممن هم موجودين على الساحة، أو أحيانا يرى بأنه الأفضل أن يبقى متواري عن الأنظار رغم القيمة الأدبية العالية لنصوصهم.
1: والله هذا أنا أعتقد أنه هذا النوع من شعراء الظل ربما يكون عندهم هذا التصور، لكن أنا حسب متابعتي وخصوصا بعد انفتاحنا الآن وجود المنصات المتعددة أصبحنا يعني نتعرف على أصوات شعرية، وربما تواصلت مع بعض هؤلاء الشعراء والشاعرات، يعني أنا شعرت أنهم يعني لديهم اعتقاد بأنه الأضواء لم تسلط عليهم، وهم لا يحبون أن يعني يبرزوا بمنظر المتطفل على مائدة الإعلام إذا صح التعبير.
0: طيب خلينا نتحدث عن العلاقة بين الشهرة والجودة في التجربة الشعرية.
1: والله يا أستاذة تهاني حقيقة يعني أعتقد أنه نفسية الشاعر تميل إلى الشهرة، الشاعر تحديدا يعني، ولو ضربت مثالا على هذا مثلا بشاعر عظيم هو المتنبي. المتنبي كان يحب الأضواء، كان يحب الضجيج، كان يحب أن تسلط عليه دائما الأنظار، ولكن المتنبي استمر في عظمته الشعرية، استمر. يعني أنا أعتقد أنه هناك شعراء ربما طبيعة الشاعر في محبة الظهور التي أراها أنا نفسيا، ولكنهم استطاعوا أن يحافظوا على أدواتهم. هناك فريق آخر من الشعراء يعني الحقيقة أنه ربما تكون الأضواء الزائدة عن الحد، كثرة اللقاءات، كثرة الظهور الإعلامي، أنا أتحدث عن مبالغة في هذا الأمر، ربما يجعلهم يكررون نماذجهم الشعرية، يصبح عندهم ما نسميه في النقد إن صح التعبير النمذجة، نشعر أن المضامين تتكرر، الصور نشعر أنها صارت مألوفة لدينا، لم نعد نسمع ما يثير الدهشة فينا. جانب آخر هو أنه ربما يتماهى مع ما يطلبه المتلقي، وهذه مشكلة أخرى. فأنا يعني أعتقد أنه الحد الفاصل بين كثرة الظهور المتكرر وعدم الإغراق في الأضواء والصخب والضجيج يكون عند الشاعر يعني حد فاصل ربما يعطيه الفرصة لالتقاط أنفاسه في ابتكار الجديد، ولكن أنه كون الشاعر يكون مغمورا أيضا ويرفض هذه الأضواء إذا لن يتعرف عليه أحد يعني بالتأكيد.
0: أو يعني ربما هذا يقودنا إلى الانفتاح الثقافي الكبير الحقيقة اللي تعيشه المملكة.

0: اليوم. يعني أكيد كان له دور كبير في عادة اكتشاف أصوات شعرية كانت بعيدة عن المشهد. كيف ترين هذا المحور حاليا في ظل هذا التحول؟
1: صحيح، الحقيقة أنا يعني هذا البحث أنا لازلت أبحث فيه بالمناسبة، يعني أنا بدأته العام الماضي ولازلت أبحث فيه لأن الموضوع فيه متجدد، ولا أود أن أخرجه إلا بعد أن أحاول استيفاء أهم عناصره وإن كان لا يكفي فيه جهد فردي. يعني أولا يعني كان عندي بعض الأسماء، ولكن مع أنشطة الشريك الأدبي أخرجت هذه الأسماء لأنها استطاعت فعلا أن تخرج من منطقة الظل إلى منطقة الضوء. فمثلا تجربة الشريك الأدبي لها جانب إيجابي في تعريفنا أيضا بمبدعين شعر أو مبدعات استطاعوا أن يخرجوا من منطقة الظل إلى منطقة الضوء. فهذا فعلا يعني المنافذ الثقافية حتى التجارب التي أقامتها وزارة الثقافة مشكورة حقيقة، استطاعت تظهر لنا أسماء جميلة جدا مثل معتزلات الكتابة، أصبحنا نسمع عن شعراء انضموا لهذه المعتزلات كانت هذه الأسماء مغمورة أو غير واضحة. ولكن هناك جانب آخر يعني خصوصا في تجربة الشريك الأدبي، بودي أن يعني القائمين على هذا المنفذ الثقافي الأدبي الجميل أيضا يكون لهم دور في التقاط أسماء أخرى، لأن الساحة الشعرية السعودية ما أعتقد أنها تقتصر على اسم أو اثنين أو عشرة أو حتى عشرين أو خمسين، لا أنا أعتقد أنه لو يكون عندهم لجنة استشارية يعني نقدية تستطيع أن تقترح عليهم أيضا أسماء، يعني لا ينتظروا أنه يرشح لهم أي شخص، هذا لا، يجب أن يكون عندهم أيضا نظرة استقطابية هم.
0: طيب هذه النقطة الآن المؤسسات الثقافية والإعلامية يعني له دور كبير في إبراز الشعر والشعراء، لكن أحيانا حتى الشاعر يعني بوصف شخصية المفترض أنها تكون نوعا ما مشهورة أو تسعى إلى الشهرة يكون لها دور طبعا في التواصل مع هذه المؤسسات.
1: صحيح، يعني هو على الأقل أنه يتجاوب، يعني إذا لم يتجاوب الشاعر أكيد أنه يتحمل جزء من المسؤولية. وأنا أعرف بعض الأسماء لا يرغبون هم في الظهور، هم لا يرغبون في هذا الظهور. أنا أعرف يعني واحدة من زميلاتي أنا أطلع على نصوصها رائعة جدا وعالية المستوى، حتى ديوان لم تخرج تقول هي أنا لا أرغب في أي ظهور. ولكن يعني أيضا يعني المفترض أنه وخصوصا في الإعلام الثقافي في الصحف في الإذاعة في التلفاز يكون عندنا نظرة انتقائية ونظرة استقطابية أيضا لهذه الأسماء، يكون عندنا عين صاحبة لما ينشر في الصحف من نصوص، لما ينشر في وسائل التواصل. أنا سأضرب لك مثال بكتاب سبقني في الحديث لهذه الظاهرة وهو اللي شجعني على اقتحامها، هو كتاب شعراء الظل في السعودية لناقد بحريني الدكتور علوي الهاشمي في جامعة البحرين، كان عنده زاوية في الملحق الثقافي في صحيفة الرياض في التسعينات الميلادية، استطاع بنظرة فاحصة عندما كان يرى بعض النصوص المنشورة ويعرف أن أصحابها أصحاب موهبة، ولكنها يعني هذه الأسماء قابعة في منطقة الظل، فأصبح يخرج بعض هذه الأسماء من خلال كتابه. فأنا أعتقد أن الإعلام الثقافي المتابعة النقدية كل هذه تحتاج إلى تنشيط إلى توسيع الأفق أكثر.
0: المنصات الرقمية أعادت تشكيل المفهوم أو بمعنى أصح جعلت يعني الظل موجود ولكن بطريقة مختلفة؟
1: يعني شوفي هو في الصراحة في جانبين، أنا أعتقد أني يعني متابعة جيدة لما ينشر فيها.
0: جميل.
1: بحكم تخصصي شوفي أنا أقول لك أنه في جانبين، في جانب أبرز فعلا شعراء ولكنه هو الأقل، في جانب الحقيقة وهو الأغلب غلبت عليه المجاملة، يعني ممكن هذا الشاعر يرسل نصوصه لأصدقائه لعائلته فيكون في آراء مجاملة، حتى أحيانا أستغرب من كلمات مبالغة في المديح، أنا أشوف النص أقل من كلمات المديح. غياب القارئ الجيد والقارئ الذي نسميه في النقد القارئ الذكي المنتج، أنا أعتقد أن مساحته تقلصت في وسائل التواصل الاجتماعي، غلب عندنا القارئ المستهلك قارئ عادي ربما يلفته مثلا إلقاء الشاعر، ربما يلفته أن الموضوع هذا موضوع فكاهي أو موضوع مثلا مما يعني يتعارف عليه الناس ويتكلمون عنه كثيرا. والنظرة الناقدة أو الفاحصة لا يمكن أن نجدها مثلا في المنصات في إنستغرام أو فيسبوك أو تويتر، إلا في مساحات قليلة جدا. أنا أعتقد العبء الأكثر على الإعلام الثقافي وعلى أيضا المتابعة النقدية.
0: ويمكن حتى يعني المسألة أصبحت مخيفة نوعا ما بالنسبة للقارئ الجيد وبالنسبة أيضا ل يعني الأديب الرائع، أحيانا يخشى من النقد اللاذع من بعض الأشخاص اللي ممكن ما يكون أصلا يعني متخصص في المجال أو له رؤية، فبالتالي منصات التواصل الاجتماعي أيضا سهلت وصول كل شرائح المجتمع وكل أصناف الأشخاص إلى يعني إبداء رأيهم في نتاج أو أعمال أدبية أحيانا تكون متفوقة وجميلة وأحيانا تكون أقل من العادية حتى.
1: صحيح، بس يعني لو فكرنا يعني بالعلاقة بين المبدع والناقد يعني منذ القديم، المبدع يعني علاقته بالناقد سيئة من القديم. صحيح. من أيام الفرزدق والمتنبي، يعني ما يشعرون بأهمية للناقد أو لا يحبون تفاعل مع الناقد، لأن دائما المبدع في الغالب عنده نرجسية وعنده غرور وعنده يعني اهتمام بشعره ويرى أنه فوق النقد. قد يكون شاعر عظيم مثل المتنبي أو أسماء أخرى حاضرة حاليا، قد يكون شاعر صنعته في الشعر أقل. صحيح. أيضا لن تكون نظرته للنقد يعني نظرة إيجابية، فهذا الجانب ربما يكون له دور، ربما يكون له دور. لكن أيضا كما قلت الباب مفتوح، لا تعرفين من الذي يتحدث. صحيح. وما هو تخصصه وما هي نظرته وما هي علاقته بالشاعر، فالأمور يعني تحتاج إلى ضبط. هذا الضبط لن يكون إلا من خلال الرؤية الفاحصة للناقد الجيد، وليس أي ناقد، حتى الناقد الموضوعي الجيد والمتمكن من أدواته.
0: ما أنك تتحدثين أيضا عن النقد في هذا الإطار، خلينا نتحدث عن قراءة النقد الأدبي اليوم للتجارب الشعرية الهادئة أو البعيدة عن الصخب، كيف يقرأها أو كيف يراها؟
1: والله للأسف يعني على أني أنا محسوبة على النقد الأدبي، النقد الأدبي أو النقاد أو الساحة النقدية مقصرة حقيقة، يعني بدليل أن المقالات والأبحاث وحتى التغريدات، أحيانا نجد تغريدات جيدة فيها أفق نقدي جيد تركز على أسماء معروفة، هذه الأسماء فعلا جيدة وأنتجت شعرا جميلا، ولكن أنا أعود وأقول نحن نتحدث عن أدب سعودي، عن شعر سعودي. هذا الشعر السعودي يجب أن نعرف آفاقه الأكثر عمقا والأكثر بعدا الغائبة عن الجمهور، هذا هو ما يستحق أن نسلط الأضواء عليه. فأنا أعتقد أن النقد مقصر صراحة في هذا الموضوع، وأتمنى في قابل الأيام أن يكون هناك أفق أوسع لهذا الموضوع.
0: الشعر الحقيقي، بعض الأشخاص يرون بأنه الشعر الحقيقي يحتاج دائما إلى ضوء إعلامي كي يبقى حيا في الذاكرة، مدى اتفاقك مع هذه المعلومة؟
1: والله يا أستاذة تهاني، الحقيقة لابد أنه يعني كيف سنعرف الشاعر؟ بد أن يكون هناك أضواء. صح. إعلامية. صح. لكن مساحتها وحجمها وحجم هذه الأضواء وحجم هذا الصخب والضجيج هو الذي بعدين، والمتابعة النقدية فيما بعد والإعلام الثقافي هو الذي سيفرز لنا هذا النتاج. ولكن الإعلام الحقيقة مهم جدا، النشر هو في المرتبة الأولى وبعد ذلك الإعلام، يعني هذه حقيقة لا يمكن أن نختلف عليها مهما كانت رؤية الشاعر.
0: صحيح دكتورة، الحقيقة يعني الحوار في هذا الأمر جميل جدا، ولكن خلينا يعني نختم هذا اللقاء بنقطة أو سؤال حول الرسالة التي تحملها أمسية شعراء الظل في المملكة للمشهد الثقافي السعودي.
1: والله صراحة سؤال كبير جدا، يعني لعل المتلقي الذي حضر معي هذه الأمسية وهذا اللقاء، وأنا بالمناسبة يعني استمعت لآراء أثرتني أنا يعني شخصيا، ربما هم من يستطيعون أن يحددوا هذه الرسالة، ولكن أنا رسالتي الخاصة في محبتي للأدب السعودي والشعر السعودي على وجه الخصوص، الأدب السعودي واسع جدا، واسع الأفق في المضمون وفي الرؤية وفي الشكل وفي التجديد، كوننا نقتصر على بعض الأسماء أو كثير من الأسماء إن صح التعبير، ونهمل أسماء أخرى جميلة ومهمة ونهمشها، هذا سيؤدي إلى ضيق أفق في المتابعة النقدية للأدب السعودي. ولذلك كانت هذه رسالتي، أننا نتعامل معه بعين أكثر رؤية وأعمق رؤية حتى نستطيع أن نخرج بتطور أشمل لهذا الشعر السعودي العظيم.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك على هذا الحوار الجميل دكتورة دوش، وشكرا على قبولك دعوة البرنامج اليوم معنا في برنامج الإيوان وإذاعة الرياض.
1: العفو أستاذة تهاني، الحقيقة أنا التي استمتعت بهذه الأسئلة وبهذا الحوار وأثريتوني الحقيقة، والشكر أولا وأخيرا لكم.
0: الإيوان على إذاعة الرياض. هيئة فنون الطهي تقدم ورشة عن الورد الطائفي في امتداد للمبادرات التي تحتفي بالموروث الغذائي والثقافة المحلية. نظمت هيئة فنون الطهي بالتعاون مع واحات الرياض ورشة عمل بعنوان ورد الفجر تذوق النكهة، سلطت الضوء على الورد الطائفي بوصفه أحد الرموز الثقافية المرتبطة بالهوية المحلية والعناصر الجمالية التي شكلت حضوراً متجذراً في الذاكرة السعودية. وجاءت الورشة ضمن برامج تحتفي بالمكونات المحلية وتعيد تقديمها عبر تجارب معاصرة تمزج بين فنون الطهي والسرد الثقافي في سياق يتناغم مع فوز جدة والطائف بلقب منطقة طهي عالمية 2027، وما يمثله ذلك من حضور متنام للمطبخ السعودي في المشهد الثقافي العالمي. وشهدت الورشة تفاعلاً من الحضور الذين خاضوا تجربة تذوق استكشاف للورد الطائفي واستخداماته المرتبطة بالمطبخ المحلي، إلى جانب التعرف على أبعاده الثقافية والرمزية باعتباره عنصراً حاضراً في الذاكرة الاجتماعية والمنتجات التقليدية.

0: هيئة فنون العمارة والتصميم، تصميم مدن الغد. نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل ورشة عمل بعنوان تصميم مدن الغد ضمن برنامج تنمية المهارات الإبداعية لدى اليافعين والنشء، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي العمراني وتنمية الحس الإبداعي لدى الأجيال الشابة انسجاماً مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. وشهدت الورشة حضوراً من المهتمين واليافعين، حيث تناولت مفاهيم التصميم الحضري والاستدامة والهوية البصرية للمدن، إلى جانب استعراض تصورات مبتكرة حول مستقبل الفضاءات العمرانية وأساليب تطوير البيئات الحضرية بما يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة. وركزت الورشة على تمكين المشاركين من أدوات التفكير التصميمي وتعزيز قدرتهم على قراءة المشهد العمراني بوصفه مساحة ثقافية وإنسانية متكاملة تجمع بين الجمال الوظيفي والاستدامة والبعد الاجتماعي. وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود هيئة فنون العمارة والتصميم الرامية إلى ترسيخ الثقافة التصميمية في المجتمع ودعم المواهب الناشئة وخلق بيئة معرفية تسهم في بناء جيل أكثر ارتباطاً بالفنون البصرية والعمرانية وأكثر قدرة على المشاركة في تشكيل المشهد الحضري السعودي القادم.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد. معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في دقائق
1: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

إذاعة الرياض نبض الوطن. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.

الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.

فتحها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: يا رب العالمين.
1: اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً،

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، يأتيكم في هذا اليوم الخميس نهاية أسبوع، نهاية ويكند أو بداية ويكند، إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع ومساء رائع وجميل لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي ريدي بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع في يوم الخميس آخر أيام الأسبوع. هذا اليوم طبعا المعنويات تكون فل، النفسية تكون رايقة للموظفين اللي خلصوا دواماتهم وانطلقوا في رحلة الإجازة الأسبوعية. صحيح أنه العودة من الإجازات، إجازة عيد الأضحى كانت قريبة، لكن سبحان الله في هذه الأيام الواحد طبعا لما يكون في إجازة ويرجع إلى الدوامات يكون ملخبط شوي، تعود على جو الإجازة. الآن إن شاء الله الجمعة والسبت ترتب الأمور وتعيد الأمور إلى مجاريها في ترتيب مواعيد النوم وترتيب الحياة الشخصية عامة لأي شخص. فنقول لكم استمتعوا بيومكم واستمتعوا ببرامج إذاعة الرياض والاستماع لها وتحديدا هوا بلادي اللي اليوم إن شاء الله حنتنقل في أنحاء مملكتنا الغالية والحبيبة، مناطق مملكتنا ومحافظاتها ومراكزها، سلط الضوء على الفعاليات وعلى الأشياء الجميلة في مملكتنا الحبيبة من خلال هوا بلادي. مجموعة من المراسلين لإذاعة الرياض متواجدين لإعطائنا جولات مباشرة حول الفعاليات التي تقام في مناطقهم في المملكة العربية السعودية ومحافظاتهم، وأيضا مجموعة من الضيوف إن شاء الله حيكونوا معنا في هذا البرنامج. ونتمنى إن شاء الله الثلاث ساعات القادمة من الآن وحتى تمام الثامنة تنال إعجابكم واستحسانكم في الاستماع لنا عبر أثير إذاعة الرياض. ويا هلا ويا مرحبا بالجميع. نذكركم بطاقم العمل اليوم، حيكون معنا المخرج محمد الحميضي. يا مساء الخير يا محمد، وإن شاء الله حيكون معنا أيضا في الإعداد كما اعتدنا دائما وأبدا طاقم الإعداد المميز، يعطيهم ألف عافية عايشة الزير ونورة المطيري. ومن التقديم معكم اليوم علي الشهري، وإن شاء الله تكون انطلاقتنا انطلاقة موفقة وجميلة ورائعة ومناسبة لكل من يستمع لنا إن شاء الله في هوا بلادي لهذا اليوم. الفاصل الأول قبل بداية هذه الحلقة مع مخرجنا محمد الحميضي، لا تروحون بعيد، حنبدأ معكم هوا بلادي.

حتى تمام الثامنة في هذا البرنامج هوا بلادي، البرنامج المنوع المختص بتغطيات مناطق المملكة والفعاليات المنتشرة في مناطق مملكتنا الغالية والحبيبة ومدنها ومراكزها ومحافظاتها. رحب بالجميع ونتمنى لكم أوقات ممتعة. نروح إلى خبر. عندنا خبر، أعلنت بطولة العالم للفورمولا اي التابعة للاتحاد السعودي للاتحاد الدولي عفوا للسيارات ريس في مدريد بأنها ستستضيف اختبارات ما قبل الموسم خلال فترة من 16 إلى 20 من نوفمبر، السيارة جين فور في الشهر المقبل، والتي ستشهد الظهور الأول على الحلبة لسيارة الجيل الرابع الأكثر تطورا وقوة واستدامة في تاريخ البطولة، وذلك استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. ومن المقرر أن تعود بطولة العالم للفورمولا اي إلى المملكة العربية السعودية للعام التاسع على التوالي، حيث تستضيف حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع في العالم، سباق جدة اي ابري ضمن منافسات موسم 2026-2027، على أن يتم الإعلان عن روزنامة البطولة في 23 من يونيو الجاري.

طبعا اليوم حيكون الحلقة فيها مجموعة من الجولات الميدانية لمراسلينا المتواجدين في مثل ما ذكرنا في مناطق المملكة ومحافظاتها لتسليط الضوء على الفعاليات المقامة عندهم، وأيضا تسليط الضوء على التراث والثقافة في المملكة العربية السعودية لننقلها للآخرين عبر هوا بلادي. فاليوم طبعا حيكون معنا جولات ميدانية من الزملاء المتواجدين في مناطق مختلفة من المملكة، أيضا عندنا فقرات، حيكون عندنا فقرة قصة نجاح إن شاء الله نسلط الضوء فيها على قصة نجاح لشاب بمشيئة الله اهتم بتدوير الأخشاب، وإن شاء الله تنال هذه الفقرة على إعجابكم إن شاء الله، ونخوض معه في يعني سواليف حول هذه الهواية وهذه الفكرة الجميلة التي طرأت على هذا الشاب في قصة نجاح إن شاء الله من ضمن فقراتنا. أيضا سيكون عندنا فقرات أخرى كثيرة إن شاء الله، منها فقرة حرفة نسلط الضوء على الأحجار الكريمة وطرق توظيفها إن شاء الله مع أحد ضيوف هذه الحلقة، ثم بمشيئة الله سيكون معنا أيضا ضيف فقرة هواية وهو مختص في الطبخ والأكل، وسنسلط الضوء أيضا على هذا الموضوع ونتكلم فيه. أيضا فقرة مشاريع بمشيئة الله من المشاريع الجبارة اللي في المملكة العربية السعودية، هناك يعني أشخاص يهتمون بأشياء كثيرة، عندهم هوايات وعندهم حب سواء للزراعة سواء للتجارة سواء للصناعة، وعندهم أفكار دائما يحولون هذه الأفكار، تكون صغيرة يحولونها إلى أفكار كبيرة وتصبح مشاريع ناجحة بإذن الله، يستفيد منها الكل ويستفيد منها الشخص وتستفيد منها البلد أيضا في السياحة، في سياحة المملكة العربية السعودية. فعندنا إن شاء الله مجموعة كبيرة من الفقرات المنوعة اللي حنسلط الضوء عليها ونتناقش فيها مع ضيوفنا الكرام في هوا بلادي. طيب

طيب حتى يجهز مراسليننا إن شاء الله في هذه الحلقة، عندنا مجموعة من الأخبار اللي طبعا تتحدث عن المملكة العربية السعودية وعن المشاريع التي تقام في المملكة العربية السعودية، وأيضا الأماكن السياحية، حيث تفتتح مؤسسة بينالية الدرعية اليوم الخميس أبواب عالم التدوير العجيب في فعالية أخيرة ستتحول بها إحدى قاعات البينالي إلى مساحة نابضة بالحياة والخيال، لتمنح الأطفال فرصة اكتشاف استخدامات جديدة للمواد التي شكلت المعرض، وذلك قبل ختام النسخة الثالثة من

0: بينالية الدرعية للفن المعاصر 2026. تقام الفعالية خلال الفترة من الرابع إلى السادس من يونيو الجاري في حي جاكس ضمن برنامج استوديو الشباب، حيث يعاد تخيل المواد المستخدمة في البينالي لتصبح ممالك ورقية وشخصيات خيالية وعروض دمى وساحات للرسم وعربات متجولة تنبض بالإبداع والمرح. وعبر هذه الفعالية ينطلق الأطفال في رحلة من الاكتشاف والابتكار بين مجموعة من المحطات التفاعلية التي تتيح لهم التنقل بحرية بين الأنشطة والعروض والتجارب الفنية والعملية. ففي بوابة العجائب يشارك الأطفال في نسج عمل تركيبي جماعي متنامي من الأقمشة الملونة، حيث تتحول الشرائط تدريجيا إلى جدار منسوج من 1000 حكاية بإشراف الفنانة نورة علوان. أما تحت الخيمة الكبرى تشرف نور حوراني على ورشة عالم المهرج الصغير التي تدعو الأطفال إلى استكشاف فنون الأداء والحركة والتعبير المسرحي من خلال الخيال والإرجال، فيما تستضيف الخيمة عروضا يومية لمسرحتي الجداء الثلاثة والراعي والذئب من تقديم كان يا مكان. وفي مصنع العجائب تنبض المواد المعاد تدويرها بإمكانات جديدة، حيث يصنع الأطفال شخصيات خيالية ودمى متحركة وألعاب خشبية وعوالم مصغرة ومدن ورقية تنمو وتتشكل على مدار أيام الفعالية. تختتم التجربة في اليوم الأخير بمسيرة احتفالية يدعى إليها جميع المشاركين للعودة، وهم يرتدون أو يحملون ابتكاراتهم التي صنعوها خلال الفعالية في احتفاء جماعي بالخيال والإبداع وإعادة التدوير. وتستقبل الفعالية الأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق. يعني هذه الفعاليات تساعد الأطفال على الإبداع والابتكار وأيضا اكتشاف مواهبهم. شكرا لمنظمي هذه الفعاليات ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نروح إلى المنطقة الشرقية في جولة للزميلة ياسمين السهيمي، نتعرف على هذه الجولة ونقول مساء الخير ياسمين، حياك الله.
1: أهلا، مساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين لبرنامج هوا بلادي.
0: حياك الله.
1: طبعاً أبقاك الله. طبعاً أنا الآن موجودة في مركز إثرا واللي انطلق فيه سباق ستيم السعودية بمشاركة نخبة من الطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة في منافسة تجمع بين الابتكار والتصميم وأيضاً العمل الجماعي. طبعاً هذا السباق يعتبر فرصة أيضاً للمشاركين أنهم يطبقون مهاراتهم في بيئة تنافسية تحاكي التحديات الواقعية. طبعاً المسمى سابقاً لهذا السباق كان اسمه الفورميلا 1 للمدارس، وتغير هذا السنة إلى مسمى سباق ستيم السعودية. بنعطي تفاصيل أكثر عن هذا السباق مع قائد برنامج سباق ستيم السعودية الأستاذة مها العبد الهادي. يا أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم ياسمين، نورتونا حبيبتي.
1: طبعا الناس ماخذين فكرة عن سباق ستيم السعودية إنه مجرد يعني سباق سيارات صغيرة، ما يدرون إنه وراه برنامج يمتد لأشهر يجمع بين الهندسة، التقنية، إدارة المشاريع. كلمينا عن هذا الموضوع.
2: طيب، أنا دائما بقول في المقابلات إنه هذه المسابقة ليست مجرد سيارة ولكنها أكثر بكثير من ذلك. المهارات اللي بيكتسبها الطلاب واللي بيتعلموها خلال هذه التجربة الجميلة خلال 6 أشهر يوميا يأتوا إلى المقر التدريبي لاكتساب مهارات في إدارة الأعمال، في التصميم، في الهندسة وغيرها من مهارات التواصل. هذه المهارات كلها التي يكتسبها الطلاب تمكنهم لاحقا بالالتحاق بسوق العمل.
1: جميل. طبعا شفنا هالسنة انضمام الجبال، طبعا في 6 مدن مشاركين معاكم، لكن السنة هذه الجبال كانت أول مشاركة لها في تاريخ السباق. وش تمثل لكم هذه الإضافة وكيف راح تساهم في توسيع يعني قاعدة المشاركين واكتشاف مواهب جديدة؟
2: طب نحن سعداء جدا بداية بانضمام الجبال هذا العام. كل مدينة جديدة تعني فرصا أكبر لاكتشاف المواهب السعودية وتمكين عدد أكبر طبعا من الطلاب والطالبات من جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة. هدفنا أن يصل البرنامج لأكبر عدد من مختلف مناطق المملكة وأن نتيح هذه التجربة لأكبر شريحة ممكنة من الشباب.

0: الشباب. الجبال طبعا طبيعتها يعني المناخ والبيئة محفزة جدا، واختيار الطلاب كان جدا يعني سهل، والمدربين أيضا. فالحمد لله النتائج قاعدين نشوفها الآن في المسابقة هذه، مستوى الطلاب الجبال جدا جميل ما شاء الله عليه.
1: أنا قاعدة ودي أعرف يعني أشوف استعدادات الطلاب والطالبات. أول ما دخلت أصلا مركز إثراء أشوف خلية نحل من الطلاب والطالبات ما شاء الله.
0: فعلا الطاقة اليوم مختلفة، لما بتدخلي إثراء اليوم بتحسي بطاقة جميلة في المكان من طاقة الطلاب. طبعا التجهيزات والاستعداد للمنافسة جدا صعب، يعني أشهر من التدريب، أشهر من وساعات من العمل الجاد. وطبعا الجميل أننا نرى تطور مش بس في الجانب الفني ياسمين، بل أيضا في الثقة بالنفس والقيادة، مهارات العمل الجماعي. هذا ما يجعل التجربة فعلا مميزة للشباب.
1: طيب هل السيارات اللي نشوفها اليوم في السباق هي نفسها اللي صمموها وطوروها الطلاب خلال فترة البرنامج ولا تختلف؟
0: طبعا هذه السيارات اللي بيشاركوا فيها في هذه المسابقة الوطنية اللي أخذتهم وقت طويل من العمل والتصميم الهندسي، عملوا اختبارات كثيرة إلين ما وصلوا للكوبي هذه الأخيرة من السيارة. طبعا تصنيع السيارة يتم وفق معايير عالمية معتمدة، مقاييس عالية جدا. عندما نشاهد هذه السيارات نشاهد النتيجة النهائية أو المنتج النهائي، ثمرة أشهر وساعات من العمل ومن التعب وسهر الليالي.
2: سلمى متنومة.
1: طبعا المنافسة ما تعتمد فقط على سرعة السيارة، هذا اللي أنا عرفته، يعني أنه في جوانب ثانية داخل الفريق. كلمينا عن هالنقطة وكيف تركز على بيئة العمل الحقيقية.
0: صحيح ياسمين، هذا أحد أجمل جوانب البرنامج. السيم ريسينج يقيم على الهندسة، على إدارة المشاريع، على العرض التقديمي، على مهارات التسويق ورعايات البحث عن رعايات. وأتوقع هذه من أكثر الأشياء صعوبة، أنك تبحث عن راعي وتقدر تقنعه أنه يرعى فريقك. هذا مش إشي سهل، إحنا ككبار صعب علينا. إضافة طبعا تصنيع السيارة والسباق نفسه، بس زي ما قلت المهارات اللي بتعلموها واللي بيكتسبوها هي هذه اللي بتمكنهم انهم هم يحاكوا بيئة العمل الحقيقية فيما بعد. وانا دائما بقول انه المهارات اللي بيكتسبوها بيقدروا انهم يتخطوا السنة التحضيرية في اي جامعة في تخصص الهندسة ما شاء الله.
1: طاري التخطي، يعني انا نشوف اليوم اهتمام كبير في مهن المستقبل والتخصصات التقنية، في كيف هذا راح يساهم السباق في توجيه الطلاب والطالبات لهالمجالات من عمر مبكر.
0: طيب حلو كتير سؤالك. البرنامج يمنح الطلاب فرصة لاكتشاف شغفهم مبكرا، وايضا يمنحهم انهم يعرفوا يعطيهم تصور أوضح عن تخصصاتهم الجامعية ومساراتهم كمان بعدين بعد ما يخلصوا جامعة، سواء في مجال الهندسة أو التقنية أو التصميم أو إدارة الأعمال وغيرها من المجالات. ففعليا برنامج ستيم ريسينج يساعد الطالب أن يكتشف نفسه ويكتشف رغبته، وهذه إحنا ما كانت على أيامنا زمان. كنا نتخرج من المدرسة ما لسه ما بنعرف إيش بدنا ندخل،
1: هم يدخلون بناء على رغبة أهاليهم.
0: صح يا دكتور يا مهندس ما طيار. ما كان في مجال تاني، فهلأ لا صار في كتير أشياء تانية كمان.
1: يعطيكم العافية ونتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى أيضا للطلاب كل التوفيق في هذه المنافسة. طبعا الختام راح يكون يوم السبت بإذن الله.
0: إن شاء الله يوم السبت حتكون الحفل الختامي توزيع الجوائز، وسيتم اختيار 4 فرق التي ستمثل المملكة العربية السعودية في نهائيات العالم في سنغافورة الذي سيقام في أكتوبر إن شاء الله
1: بإذن الله. إذن شكرا لقائد برنامج سباق ستيم السعودية الأستاذة مها العبد الهادي، واللي حدثتنا عن اختتام المنافسة الوطنية لسباق ستيم السعودية استعدادا للمنافسات العالمية. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: شكرا لك ياسمين، يعطيك العافية، أنت ضيفتك الكريمة. شكرا لهذه الجولة اللي كانت في مركز إثراء حول المنافسة الوطنية لسباق ستيم السعودية استعدادا للمنافسة العالمية. يعطيك ألف عافية ياسمين. شكرا.
1: الله يعافيك، في أمان الله.
2: شكرا.

طبعا مثل هذه المنافسات تهدف إلى أو هذه المسابقات تهدف إلى تعزيز مهارات العلوم والتقنية والهندسة واكتشاف المواهب مثل ما ذكرنا، حيث أن شباب هذا الوطن يمتلكون الكثير والكثير من الأفكار والإبداعات إن شاء الله لإبرازها للعالم من خلال المشاركة في هذه المسابقات العالمية. دعواتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله، ونراهم إن شاء الله في المستقبل يقودون هذا الوطن إلى المجد والعز بإذنه تعالى.

لهن الغيم جفت مزونة وجه الحياوي فور الغدر دمه ما توقف الدنيا على ذيك النمونة ما حتي فراقه ولا شلت هم ماتت علاقة والسبب من ظنونة مثل الزهر لمات ما حد يشمه إن كان نفسه للتلاقي حنونة إيه عنده خيالي لا تضايق يضمه

0: موجات أثير إذاعة الرياض. الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم حتى تمام الثامنة في هذا اليوم، يوم الخميس نهاية الأسبوع. ويكند جميل إن شاء الله، ممتع لكل المستمعين لإذاعة الرياض. روحي لمجموعة من الأخبار، حيث يشهد البحر الأحمر إقبالا متزايدا خلال فترة ما بعد العيد، باعتبار إحدى أبرز الوجهات الساحلية في المملكة، التي تجمع بين الاستجمام والترفيه والاستكشاف في ظل تنامي الأنشطة البحرية وتطور الخدمات المقدمة على الشواطئ والمراسي. وأصبح البحر الأحمر اليوم نموذجا للتحول الذي يشهده قطاع السياحة الساحلية في المملكة، مع ارتفاع مستوى الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة البحرية، إلى جانب توفير تجارب سياحية منظمة تلبي احتياجات العائلات ومختلف فئات المجتمع. ولا يقتصر اهتمام الزوار على جمال الشواطئ والمناظر الطبيعية، بل يمتد إلى جودة الخدمات وتوافر وسائل السلامة وسهولة الوصول إلى الأنشطة البحرية، بما يعزز مفهوم السياحة الساحلية الآمنة والمستدامة. تبرز أهمية التنظيم في هذا القطاع من خلال تحويل الأنشطة البحرية إلى تجربة سياحية متكاملة تقوم على معايير واضحة تضمن سلامة الزوار وتحافظ على البيئة البحرية وترفع من جودة الخدمات المقدمة. في هذا الإطار، تواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر تطوير الأطر التنظيمية والاشتراطات والتراخيص الخاصة بالأنشطة البحرية والملاحية والسياحية، بهدف تعزيز السلامة ودعم نمو القطاع وحماية الموارد البحرية واستدامتها. تعكس هذه الجهود تحولا في مفهوم السياحة الساحلية من مجرد الاستمتاع بالمواقع الطبيعية إلى تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والسلامة والاستدامة، وتشجع الزوار على الالتزام بإرشادات المحافظة على الشواطئ والكائنات البحرية والشعاب المرجانية. ويؤكد هذا التوجه أن نجاح السياحة الساحلية الحديثة لا يعتمد على جمال المكان فحسب، بل على تكامل الجهود بين الجهات المنظمة ومقدمي الخدمات والزوار للحفاظ على البيئة وتحويلها إلى تجربة سياحية مستدامة للأجيال القادمة. طبعا هذه التجارب جميلة تخدم السياحة الساحلية والسياحة عموما. الأماكن الطبيعية، كل شخص ممكن يروح إلى مكان طبيعي ويستمتع بهذه الأماكن الطبيعية، لكن من خلال تطور السياحة عندنا جعلها أماكن تستمتع بالمكان المتواجد فيه في الموقع الطبيعي هذا، وفي تجارب سياحية جميلة يعني تخلي الشخص يستمتع بوقته في هذا المكان السياحي، يعني توفر الخدمات، الأماكن، المطاعم، المتنزهات، الأماكن يعني المحيطة بهذا المتنزه والموقع الطبيعي. فبالتالي أنت في تخوض أكثر من تجربة في مكان واحد. أما الأماكن الطبيعية اللي بعضهم يروح ممكن يجي الساعة ساعة ونص ساعتين ويمشي، لكن مثل هذه الأماكن إذا توفرت فيها الخدمات والاشتراطات وأماكن الترفيه المختلفة، فأنت ممكن تقضي يوم كامل في هذا المكان. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لسياحتنا الساحلية والسياحة السعودية بشكل عام. احنا مقبلين على فترة صيف، وبالتالي سيكثر السياح والزوار من جميع مناطق المملكة ومن خارج المملكة، والمملكة العربية أصبحت وجهة للجميع من خارج المملكة ومن داخل المملكة العربية السعودية. ونتمنى إن شاء الله التوفيق لسياحتنا السعودية وللأماكن الجميلة والرائعة في مملكتنا العربية السعودية، ونستمتع بها إن شاء الله كأماكن طبيعية وتجارب ثرية جديدة تثري تجربتنا في مملكتنا العربية الحبيبة.

0: ونبدأ فقرات هذا البرنامج من قصة النجاح. طبعا في كل قطعة فنية حكاية، وكل خامة مهملة فرصة لحياة جديدة يراها المبدعون بعين مختلفة. ضيفنا اليوم استطاع أن يحول الأخشاب التالفة إلى أعمال فنية تحمل روحا خاصة وتفاصيل مليئة بالإبداع، لتصبح كل قطعة ينجزها امتدادا لفكرة بدأت بالشغف والتجربة حتى تحولت إلى ورشة وأعمال مميزة تلفت الأنظار. من خلال اهتمامه بإعادة تدوير الأخشاب الطبيعية، قدم عيد الدوسري تجربة مختلفة تجمع بين الفن والحرفة وإحياء الأشياء القديمة بأسلوب مبتكر. وفي هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، فقرة قصة نجاح، نرحب بضيفنا للحديث عن بداياته وفكرة المشروع، أبرز القطع والتحف التي شكلت رحلته في هذا المجال. ويكون معنا في فقرة قصة نجاح ضيفنا عيد صقر الدوسري، المختص في إعادة تدوير الأخشاب وتحويلها لقطع فنية، مثل ما ذكرنا، للحديث حول شغفه الذي قاد لتأسيس ورشة فنية في وادي الدواسر. حياك الله أخوي عيد.
1: يا مرحبا، ما شاء الله، يحييك ويبقيك. يا هلا والله،
0: وسعداء إن شاء الله بتواجدك معنا في هالفقرة، وإن شاء الله يعني نسولف معك عن قصة النجاح وهذا الإبداع وهذه الهواية والشغف اللي بدأ عند عيد. في البداية خلينا نتكلم عن علاقتك بالأخشاب، كيف بدأت ومتى جاءت فكرة إعادة تدوير الأخشاب التالفة وتحويلها إلى قطع فنية؟
1: أول شيء أمسي عليكم بالخير ومسي على المستمعين الكرام، الله يعطيكم العافية على إتاحة الفرصة هذه.
0: الله يعطيك العافية أنت على قبول هالدعوة والمشاركة وسرد قصة نجاحك هذه الجميلة والرائعة.
1: الله يرفع قدرك ولا يهينك.
0: من يقول؟ كلمنا عن علاقتك بالأخشاب ومتى جاءت فكرة إعادة تدوير الأخشاب التالفة وتحويلها إلى قطع فنية. عيد،
1: حلو. بداية القصة يعني ما كان في أي هدف ولا كان في أي فكرة، لكن سبحان الله يعني سخر الله لنا الشيء هذا. واحد من الشباب نسيبي حب يكون عنده قطاعة يعني من خشب للحم،
0: حلو.
1: وكان عنده مطوق اللي هو حق قص الخشب،
0: حلو.
1: ورحنا أنا والشباب ندور قطعة خشب مناسبة كذا، وحصلناها والحمد لله. المهم قصينا القطعة هذه اللي هي قطعة الخشب، وخذاها نسيبي. باقي تقريبا عندي جذع تقريبا متر تقريبا طوله، وجلس عندي في الاستراحة يعني طول فترة طويلة.
0: حلو.
1: المنشار باقي موجود عندي، يعني نسيبي قال خله عندك وتمام. أروح وأجي أشوف الجدع هذا، ما كان فيه أي يعني فكرة له ولا كان فيه أي باب. سبحان الله، أنا أحب أصفح في النت وأشوف الأشياء هذه، ألا طحت على واحد أجنبي يشتغل في الخشب يعني.
0: ممتاز.
1: فاستلهمت الفكرة، يعني جذع خشب موجود عندك في بيئتك وخشب طبيعي، يعني
0: فرصة.
1: الفرصة يعني هذه، والجذع موجود، المنشار موجود،
0: الأدوات موجودة.
1: ما كان في أدوات طبعا. أيه. يعني أنا بقول لك سالفة الأدوات،
0: أنت البداية منشار بس.
1: كان منشار يعني.
0: أسلم.
1: فجأة خذيت المنشار قصيت قطعة خشب تقريبا سماكتها 5 سنتي، القطر حقها تقريبا 30 في 30 يعني.
0: حلو.
1: فجاتني فكرة أني أصنفرها بعد القص.
0: يا سلام.
1: أنا هنا ما عندي جهاز صنفرة، ما عندي صاروخ. فالوالد عنده أدوات بسيطة يشتغل بها يعني.
0: ممتاز.
1: فالوالد يشتغل بعد العصر، يعني أدوات بسيطة، عنده صاروخ ودريل وكذا. فقلت أنا باخذ الأدوات هذه حقة الوالد، بحاول أني أتعلم عليها، لكن باخذها في الظهر عشان العصر هو يشتغل.
0: أها. أي بس هو يدري. هو يدري
1: عشان ما خرب. أيوة. هو ما كان يدري الوالد في البداية، لكن ما حبيت أخرب عليه شغله في العصر، يعني الظهر هو ما يشتغل.
0: حلو.
1: يعني كان في شغف وكان في حماس يعني.
0: يا سلام يا سلام.
1: فأخذت الصاروخ من عند الوالد وخذيت الدريل وصنفرت القطعة صنفرة مبدئية، ورحت للحداد قلت أبي أرجو المقاس كذا كذا، وفجأة طلعت معي طاولة.
0: يا سلام يا سلام.
1: تقريبا كان الجذع أثل، كان مرمي في أحد المزارع، وكانت الأرجل من حديد، فصلها لي الحداد.
0: حلو. طلعت الفكرة.
1: ركبت الأرجل وصارت عندي طاولة صغيرة. فأنا هنا حسيت بشعور الإنجاز، حسيت إن فيه يعني وقت استثمرته في شيء منه فائدة، في نفس الوقت أنت تشوف قطعة قاعدة تتكون قدامك.
0: صحيح صحيح صحيح. وشغلت وقتك بشيء مفيد واستثمرته. يعني هي تجربة بصراحة يعني فعلا. أنا هنيك والله يا عيد أنك فكرت بهذا التفكير، لأنه في بعضهم ما يخلي فرصة لذهنه أنه يفكر، عرفت؟ يشغل نفسه في أشياء غير مفيدة. لكن حنا نقول الله يعطي العافية نسيبك، هو اللي يعني ممكن يكون هو اللي ساهم معك في هل في الشغف هذا، صح ولا لا؟
1: الله سبحان الله يا
0: أخي،
1: تحس
0: أن
1: الأشياء مسخرة لك.
0: أي أشياء سبحان الله تكون قدامك وأنت شغلت مخيلتك وبحثت. يعني برافو عليك يا عيد. طيب أنت كنت تتوقع أنه هذا الشغف بيتحول يوم من الأيام إلى ورشة وأعمال متكاملة بهذا الشكل؟ يعني كان عندك هدف بعد ما شفت هالطاولة وعملك وإنجازك فيها، أنه والله ممكن أسوي ورشة وأشتغل في الخشب وأسوي قطع أخرى؟
1: في البداية ما كان فيه، يعني ما كان فيه هدف، ما كان فيه توقع أني راح تكون عندي ورشة خاصة لي، عندي أدوات، لأن يعني وقتها ما كان فيه إمكانيات يعني أني أقدر أأسس ورشة. فأنا قلت لا، أنا راح أستمر، راح أبدأ بالأدوات اللي عندي، راح أستعير أدوات من عند أبوي، أبدأ فيها شغفي، فأحاول قد ما أقدر.

0: ولا موظف عشان نعرف. أحيانا بعضهم يقول لك لا ممكن يكون عيد موظف والأمور المالية تساعده يعني.
1: أنا حاليا موظف مدرس في قطاع خاص.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: تخصص تربية خاصة طبعا مجالي بعيد جدا عن
0: الاختيار. الهوايات ما لها علاقة بالتخصص. أي فعلي. إنسان يكون عنده تخصص وعمل وشغل فعلي. لكن عنده هواية مختلفة.
1: صحيح صحيح.
0: فبرافو عليك يعني. طيب حاولت فعلي. تطور نفسك مثلا. أنت ما درست طبعا نجارة أو درست في هذه الأمور لأنه ما شاء الله أكيد قياسات وقص وزوايا معينة وأجهزة. كيف عرفت هذه الأجهزة أنها تستخدم في عملك؟
1: صحيح سؤال جيد. طبعا تعلمت في التعليم الذاتي أني أحاول وأجرب وأتعلم. ما دخلت والله أي دورة. ما كان عندنا هنا يعني في المنطقة وادي الدواسر ما في دورات ما في فعاليات عن النجارة هذه. فقبل أخذ أي جهاز أقرأ عنه طبعا في اليوتيوب أو في أحد المقاطع. وقبل أستخدم أي جهاز لازم أكون حذر معه في البداية أعرف كيف أتعامل معه.
0: صحيح.
1: يعني أجلس أحيانا فترة طويلة لين أتمكن من الجهاز يعني ما أبدأ فيه على طول. واللهم لك الحمد ومع الاستمرار راح إن شاء الله تتقن الشغل
0: ما شاء الله. طبعا أنت سويت لك ورشة.
1: عندي ورشة صغيرة في الاستراحة. الله
0: ما هي يعني ما هو ما أخذت بزنس العمل إلى الآن؟
1: إيه لا لا بزنس عمل إلى الآن ما بعد أخذ. إيه. إن شاء الله بإذن الواحد لحد يكون فيه
0: إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله. طيب أنت كلمتنا عن أول قطعة اللي هي الطاولة اللي صنعتها ولا في قطعة قبلها ولا في قطع؟ كلمنا عن القطع غير الطاولة هذه. يعني وش الفكرة اللي تنامت بعدها؟ يعني أنت تقول الطاولة هذه هي أول عمل بدأت فيه. هل في أعمال ثانية سويتها
1: بعد الطاولة؟ كانت في أعمال يعني سويت ممكن ساعة جدارية من خشب.
0: حلو.
1: وكان يعني في تحدي إني أسوي ساعة. أخذت معي وقت طويل لأن كان وقتها ما في إمكانيات. فحبيت إنها تكون بشكل جميل يعني من خشب طبيعي وأرقام تكون واضحة وبارزة. والحمد لله توفقت فيها وسويتها. هذا ثاني عمل كان يعني.
0: ممتاز. في أحد شاوره في هذه المواضيع لأنك تقول كانوا في أحد يعني قريب منك تقول له يعني أنا بسوي كذا ويتحداك أو يقول لك لا ما تقدر عليها لأن ذكرت أنت إنه في تحدي.
1: لا والله ما في أحد لكن التحدي بيني وبين نفسي يعني أنا أبغى أسوي الشيء هذا خلاص يعني لدرجة حتى إني أروح لفراشي أبقى أفكر في القطعة اللي أنا بسويها بكرة يعني.
0: يا سلام.
1: صارت
0: شغلك الشاغل ها؟
1: أي والله.
0: يا سلام. طيب خلينا نتكلم يا عيد داخل الورشة. كلمنا عن كيف تبدأ رحلة القطعة من مجرد خشب تالف إلى عمل فني متكامل. كيف تجهز لها وكيف تبدأ الفكرة؟ هل ممكن أنك تدخل الورشة يوم من الأيام ما عندك فكرة وأنت قاعد تفكر قدام قطعة الخشب ولا تكون الفكرة جاهزة وتبدأ تنفذ؟
1: سبحان الله بعض القطع القطع الخشبية من الأخشاب الطبيعية أحيانا يكون تكوينها طبيعي.
0: سبحان الله.
1: أحيانا سبحان الله أنت تشوف القطعة هذه كأنها مفصلة للفكرة هذه يعني سواء مبخر سواء لوح للتصوير فأنت تبدأ تتخيل القطعة من تشوفها على طول.
0: حلو حلو يعني الخيال صار واسع عندك.
1: أي صحيح. وبعض الأحيان لا في بالي مثلا فكرة أبغى أنفذها لكن يكون الخشب طبيعي ما هو بخشب صناعي.
0: ما هو مناسب لهذه القطعة.
1: اي فعلا لان انا استهدف اكثر شيء ممكن 90% الخشب الطبيعي.
0: ومن وين تحصل عليه يا عيد؟
1: حلو سؤال جيد ودايم والله يعني انسى السؤال هذا.
0: اي لان احنا ما ودنا احد يقطع اشجار وعارفين ان شاء الله.
1: اي لا لا لا امور. اول حاجة الاشجار اللي غير مصرح بقطعها معروفة يعني.
0: صحيح. حلو.
1: ولكن فيه أشجار عندنا هنا في وادي الدواسر عندنا مزارع كثير طبعا
0: ما شاء الله.
1: أغلب حقين المزارع يتخلصون من الأشجار هذه.
0: يقصون وينظفون
1: أيوة. فألقاها مرمية أحيانا وأجي أخذها أخليها عندي.
0: حلو.
1: المصدر الثاني يعني عندنا هنا في وادي الدواسر الغالب صار يعرفني أنا راعي أخشاب فيتصل علي عيد والله عندنا قطعة شجرة أو شجرة كاملة أبيك تقصها وأخذها تخلص منها.
0: يا سلام.
1: حتى أنا أقصها وساعدوني الشباب وأخذها وأخليها عندي
0: بدون مقابل عيد.
1: والله
0: أقول لك سبحان الله الرزق يجر بعضه يعني عرفت.
1: الله.
0: والله برافو عليك صراحة يعني صراحة أفكار حلوة وعمل جميل صراحة. طيب تكلمنا يا عيد عن أكثر قطعة صنعتها وتشعر أنها قريبة منك. في طبعا زي الفنان عنده لوحات الرسام، في قطعة

0: قريبة من نفسك وش هي؟
1: في قطعة سويتها قبل تقريبا سنة وشوي، كانت ساعة جدارية من إطار حديد.
0: حلو.
1: كان نوع الخشب، كان نوع الخشب حقها اسمه نوع خشب اللبخ.
0: أيوة.
1: طبعا خشب اللبخ يعني متعب في الشغل وما ينصح به اللي عنده حساسية. طبعا أنت بتشتغل في خشب اللبخ لابد تكون
0: يعني عندك أدوات السلامة.
1: أدوات السلامة لأنه الله متعب جدا، وكانت تفاصيل القطعة جدا جميلة يعني، وتعلقت فيها صراحة، وفي قطع كثير تعلقت فيها لكن هذه تساعد بالذات.
0: إن شاء الله إن شاء الله نشوف يا سعد يعيد مشروعك هذا يكبر إن شاء الله، ونشوف لك محل أو منصة أو موقع إلكتروني إن شاء الله تستفيد منه، لأنه في ناس محبين لمثل هذه الهواية والفكرة. ودعواتنا لك بالتوفيق يا عيد، والله يعني قصة جميلة، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله ونجاح من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. شكرا لضيفنا عيد صقر الدوسي المختص في إعادة تدوير الأخشاب وتحويلها لقطع فنية، كان يتحدث معنا حول شغفه اللي قاده لتأسيس ورشة فنية في وادي الدواسر. يعطيك العافية عيد، شكرا لك. ومثل هذه الأفكار وهذا الشغف والهوايات، حنا دائما يعني نقول للشباب والأشخاص حاولوا أنكم تنمون هواياتكم، تكتشفونها، تبحثون عنها. ترى الهواية تشغل وقتك وتفتح لك آفاق وأفكار جديدة، ممكن تكون مصدر رزق آخر لك غير الوظيفة. طبعا هذه قصة نجاح نتمنى استمرارها، ونتمنى إن شاء الله في هوا بلادي تكون عندنا الكثير والكثير من القصص النجاح اللي ننقلها لكم عبر هذا البرنامج في هوا بلادي. وما زلنا متواصلين معكم، نروح إلى فاصل ولا تروحون بعيد.

حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة حتى تمام الثامنة بمشيئة الله. كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية على الآليات الجديدة لبطاقة التأهل الاستثنائية لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 التي تشمل مقاعد التضامن ومقاعد المنطقة المستضيفة والدعوات الخاصة. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توسيع نطاق المنافسات العالمية القائمة على تمثيل المنتخبات الوطنية مع ضمان توفير فرص تمثيل حصرية لمنتخبات دول مجلس التعاون الخليجي

أعلى معايير النزاهة التنافسية للبطولة. وصمم هذا الإطار بعد دراسة مكثفة لواقع التحديات الهيكلية والتقنية والإقليمية التي قد تعيق اللاعبين عن دخول المنافسات الدولية، مما يضمن تمثيلا عالميا أوسع عبر مسارات واضحة ومبنية على معايير دقيقة تتماشى مع الهيكل التنافسي العام للبطولة. تتوزع آليات التأهل الاستثنائية على النحو التالي: مقاعد الدولة المستضيفة، فقد جرت العادة على أن تخصص البطولات الرياضية الكبرى أو تخصص البطولات الرياضية الكبرى مقعدا للدولة المستضيفة لضمان التمثيل المحلي وتعزيز التفاعل الجماهيري. وفي أول نسخة من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 ابتكرت مؤسسة الرياضات الإلكترونية نموذجا أوسع، حيث تم تخصيص المقعد للمنطقة المستضيفة، ويضمن هذا النظام مشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي عبر نظام قائم على الجدارة التنافسية في جميع البطولات، إذ سيتم منح هذه المقاعد للمنتخب الخليجي صاحب الأداء الأفضل والذي لم يسبق له التأهل عبر مسارات التأهل الاعتيادية. وطبعا مقاعد التضامن توفر مسارا مبنيا على الأداء للدول والمناطق الأقل تمثيلا في قطاع الرياضات الإلكترونية، وتتاح هذه المقاعد في جميع البطولات باستثناء لعبة الكنترول ستريك 2 لتمنح لاعبي تلك الدول فرصة استثنائية لتمثيل أوطانهم على المسرح العالمي. وابتداء من 20 يوليو وحتى 17 أغسطس ستتمكن الدول التي لم تتأهل لأكثر من بطولة واحدة من تقديم طلباتها للمنافسة على مقعد التضامن في الألعاب التي تمتلك فيها حظوظا قوية، ليتم اختيارها لاحقا بالتنسيق مع الشركات الناشرة للألعاب. وصممت الدعوات الخاصة لمعالجة أي قيود تقنية تمنع المشاركة عبر أنظمة التأهل التقليدية، وتطبق هذه الدعوات على بطولات محددة وفي سيناريوهات مدروسة، ولا تعتمد على الأداء التنافسي المباشر، بل تحدد وفقا لمعايير الأهلية التي تتماشى مع الأنظمة البيئية.

طبعا تندرج الدعوات الخاصة ومقاعد التضامن ضمن مجموعة مختارة من الألعاب وهي الشطرنج من الدعوات الخاصة، واثنين من مقاعد التضامن و EA Sports FC 26، خمس من الدعوات الخاصة واثنين من مقاعد التضامن، وببجي موبايل أربع من الدعوات الخاصة وواحد من المقاعد التضامن، وأونر أوف كينجز واحد من الدعوات الخاصة وأيضا دعوة من مقاعد التضامن، وفات الفيوري دعوة من الدعوات الخاصة وأيضا واحدة من مقاعد التضامن، وروكيت ليجز أو ليج اثنين من مقاعد التضامن، فيما يمنح مقعد واحد من مقاعد التضامن تلقائيا في جميع الألعاب الأخرى باستثناء كاونتر سترايك 2. وحول النظام الجديد، أوضح الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران أن نمو قطاع الرياضة الإلكترونية يعتمد بشكل كبير على توفير الفرص للمواهب للظهور في من كل مكان في العالم، ومن خلال كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية وتخصيص مقاعد المنطقة المستضيفة لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أنهم يعززون نطاق المشاركة الإقليمية ويفتحون مسارات جديدة للاعبين للمنافسات دوليا، ولافتا الانتباه إلى هدفهم في المؤسسة من هذا النظام المتمثل في رفع مستوى المنافسة ودعم التطوير على المدى الطويل وتقوية منظومة الرياضات الإلكترونية الوطنية لمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة تمثيل بلدانهم على المسرح العالمي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في إبراز مواهب المنطقة وتسريع نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويذكر أن جميع المنتخبات واللاعبين المتأهلين عبر البطاقات الاستثنائية سيحظون بدعم كامل يغطي تكاليف السفر والإقامة، وسيتنافس

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي ومجموعة من الفقرات، وإن شاء الله الفقرات الرائعة والجميلة في هذا البرنامج، وأيضا المراسلين سيكون معنا إن شاء الله في الوقت القادم إن شاء الله، مراسلين الإذاعة المتواجدين لنقل لنا إن شاء الله تغطياتهم حول الفعاليات المقامة في مناطق محافظاتهم والمراكز التابعة لها. طبعا عندنا تقرير عن حي طريف، ها محمد نستمع لهذا التقرير ونرجع نستكمل هوا بلادي.
1: حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقع

موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: أبوك يا الطفش، الحين مش قاعد أسوي
2: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: اشتبي
6: هبلعب معكم،
2: ومعلومات وأغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم. كنا نستمع إلى تقرير مسجل عن حي الطريف في الدرعية، وهو من أحد الأحياء التراثية النابض بالحياة. الآن عادوا له الحياة من جديد، وأصبح من الأحياء الجميلة والرائعة، في مطاعم، مقاهي، أماكن جميلة للاستمتاع فيها، تشوف الماضي، تتعرف على التاريخ، تعرف على المباني القديمة. حي جميل رائع في الدرعية، أنصح بزيارته للعوائل وللشباب، وأيضا لمن أراد زيارة للرياض من السياح والأجانب. فيعني في روح جميلة ورائعة. طبعا هو مكتظ طوال أيام الأسبوع، وأعتقد في الإجازات يكون أكثر، لأنه متواجد في مقاهي وفي مطاعم وفي أماكن جميلة لمحبي النزهة وتغيير الأجواء. وطبعا في الصيف تحلو الأجواء في الليل، فاليوم تكون ممكن تكون أحد الوجهات لأحد المستمعين لنا إن شاء الله توجه إلى حي الطريف ويستمتع بالأماكن الجميلة والمطاعم والمقاهي التراثية والأحياء اللي تربطك بعبق الماضي الجميل الرائع في حي الدرعية.

0: طبعا عندنا في فقرة حرفة اليوم موضوع جميل عن الأحجار الكريمة. طبعا أعماق الأرض تولد الأحجار الكريمة بألوانها وتفاصيلها الفريدة لتتحول مع الوقت إلى قطع تحمل قيمة جمالية وفنية كبيرة. فهي ليست مجرد أحجار تستخدم للزينة، بل عالم واسع يجمع بين الطبيعة والحرفة والإبداع، ويدخل في صناعة المجوهرات والتحف والأعمال اليدوية اللي تعكس ذوق الإنسان وثقافة المكان. طبعا في هذه الفقرة وهذا اللقاء نسلط الضوء على عالم الأحجار الكريمة وأنواعها واستخداماتها المختلفة، وما يميز كل حجر عن الآخر من شكل ولون وقيمة. يسعدنا أن يكون معنا ضيفتنا إلهام أحمد الحلبي المهتمة بعالم الأحجار الكريمة والطرق توظيفها. مساء الخير أستاذ إلهام.
1: يا مرحبا. يا هلا وسهلا. يا مرحبا. الله يحييك.
0: خلينا في البداية نتكلم عن هذا الشغف، متى بدأ معك واهتمامك بالأحجار الكريمة، ومتى شعرتي أن هذا العالم يحمل تفاصيل أعمق من مجرد أحجار للزينة؟
1: الله يا ولدي، أنا من 50 سنة تقريبا، يعني أنا متزوجة لي تقريبا 50 سنة. زوجي من عشاق الأحجار، وكان راتبه كله على الأحجار، وكنت أزعل يعني الفلوس كلها تروح على الأحجار، لكن سبحان الله ما يعني ما توقعت إن أنا في يوم من الأيام أعشقها. فمسكين ومن بعدها يعني هو يجيب حجار، هذا يسمي لي، هذا اسمه، هذا كده، هذا تكوينه، لأن ما حبيت الأحجار.
0: لين دخلتي في العالم في شغف.
1: لين ما دخلنا الحمد لله، اللهم لك الحمد لله، الشكر الحمد لله.
0: ما شاء الله وطولة العمر إن شاء الله في هذا المجال، وهو مجال يعني صراحة مجال محترف، يعني مجال للناس الذويقة بصراحة الأحجار الكريمة.
1: أيوه مريح.
0: صحيح. كثير من الناس يسمعون مصطلح الأحجار الكريمة أستاذ إلهام وما يعرفون حقيقتها، كيف يمكن أن تشرحين ما هي الأحجار الكريمة، وش الفرق بين الأحجار الطبيعية والمعالجة والمقلدة أو الحجر العادي؟ يعني
1: اولا الحجار الكريمه يعني دحين الكريمه عندك الياقوت والزمرد والزفير والالماس واللولو والمرجان، هذا اسمه كريم. بقيت الاحجار كلها يسموها شبه كريم، اللي هو العقيق والهذا كله اسمه شبه كريم، ما نقول عليه حجر كريم. فهمت كيف؟ العقيق اشكال والوان، فاهم؟ يعني في كل مكان العقيق، ودحين في كل مكان العقيق، في اي بلد يوجد فيها عقيق، لكن هو العقيق اليماني اللي يعني اخذ الشهرة واخذ العالمية انه هو العقيق اليماني. فهمت كيف؟ اي حجر في من الارض بتيجي تاخده وتثقله بيصير عقيق، فاهم؟ فالعقيق يعني اشكال والوان. العقيق في منه اليماني، البرازيلي، الهندي، هذا كله عقيق.
0: اي حجر ممكن اي حجر استاذ الهام؟ أيوة ممكن يكون عقيق.
1: يعني ايوه ممكن تسقلوه، يعني 80% يكون عقيق. فاهم كيف؟ بس انه انشهر العقيق اليماني عشان هو يعني جميل، خفيف، في شوائب كثيره، وفي مصنعات، في عقيق مصنع. العقيق اليماني بارد، رباني، اي حاجه ربانيه.
0: صحيح. طبيعي يعني
1: تحس فيها. ايوه تحس فيها، انت تحسها، لكن لما تاخذ العقيق المصنع انت حتحس بنفسك ان هذا لا، هذا يعني اي كلام.
0: اها طبعا احنا حنتكلم ان شاء الله عن التفريق ما بين الاحجار الكريمه والاحجار الاخرى، يعني حتى المستمع العزيز يعرف انه والله هذا الحجر ثمين وهذا حجر مصنع. طيب الاحجار الكريمه تدخل في الاعمال من العديد من الاعمال الحرفيه والفنيه،

0: أبرز الاستخدامات
1: أكيد.
0: اللي توظف فيها؟
1: أكثر شيء طبعا هو الخواتم الرجالي طبعا، أكثر شيء الخواتم العقيق. النساء يستخدموه بس مو عقيق، الزمرد والزفير والياقوت
0: عشان ألوانها يعني؟
1: عشان يعني غلوها وثقلها يعني النساء أحلى لهم الزفير الزمرد الياقوت، وفي رجال يلبسوا الزفير والزمرد وياقوت وألماس فيه، بس إن الأكثر شيء هم الرجال يلبسوا خواتم يسووها حلي للجنابي للخناجر، فهمت كيف؟ هي يعني أنا أكثر شيء يعني عندي في الشغل أكثر شيء هم الرجال للخواتم أكثر شيء.
0: طلبات الرجال على الخواتم.
1: أي أيوة.
0: طيب والنساء الحلي ها؟
1: أيوة النساء طبعًا أيوة.
0: حلو. طيب الأحجار الكريمة. طبعاً إذا دخلت في أي حتى مثل ما ذكرتي الخاتم أو حلي تضيف قيمة جمالية وفنية للقطع المصنوعة، وأكيد طبعاً سعرها حيكون أغلى شوي لأنه فيها جهد، صح ولا لا؟
1: أكيد طبعاً.
0: طيب الأحجار الكريمة تختلف في ألوانها وأشكالها وندرتها، كيف يتم تصنيفها وتقييمها؟ وش العوامل اللي تجعل حجر معين أكثر قيمة وتميزاً من غيره بما أنك مختصة؟
1: هو العقيق اليماني الكبدي أكثر شيء.
0: اللون
1: على اللون ايوه يسموه عقيق يماني كبدي، اللون الكبدي هو اكثر شيء
0: حلو
1: في الـ في الـ في الشغل يعني في صياغه الخواتم اكثر.
0: أيه هو الدارج العقيق اليماني.
1: إيه هو اليماني ايوه في يعني لا مو دارج يعني بس اغلبيتهم
0: اها
1: يحبوا اللون الكبدي هذا اكثر شيء.
0: حلو حلو
1: في العقيق.
0: طيب تطور التصاميم الحديثة وعودة الاهتمام بالحرف اليدوية، كيف ترين حضور الأحجار الكريمة اليوم؟ هل ما زالت تحمل ارتباط بالتراث الثقافة؟
1: أيوة نعم.
0: يعني مثلا يكون مثلا عقد يعني حديث يطلب منك وضع حجر أحجار كريمة في تزيينه بهذا الأحجار.
1: أيوة أيوة يعني بالنسبة للنساء أيوة بس ما نحط لهم عقيق.
0: اللي ذكرتي اللي هو الزمرد الزبادجات.
1: أيوة أيوة الأحجار الكريمة هذه أكثر شيء للنساء. يعني الكريمة. الرجال هم قلت لك شبه العقيق يعني شبه الكريم هو العقيق.
0: طيب البحث عن الأحجار الكريمة أستاذ إلهام هل هو سهل يعني ممكن ألقى في أي مكان ولا لازم عمليات
1: أيوة
0: بحث؟
1: أيوة أيوة لا لا لا لا لا لا في أي مكان لا في أي مكان
0: جميل.
1: في أي مكان يعني حتى وإنت على الشاطئ كذا بتلاقي لك كم حجرة كذا وهذا بتيجي تثقلها وهذا بتطلع بتجي لك ألوان حلوة جميلة.
0: جميل جميل. طيب كيف أفرق ما بين مثلا أنا رحت البائع أحد المحلات وقال لي والله هذا عقيق يماني أصلي أو مثلا زبرجد أو كوارتز زمرد أصلي، كيف أعرف أنه هذا أصلي من المصنع؟
1: طيب المصنع العقيق الأصلي تقليدي هذه واحدة خفي تقيل بارد في يعني عشوائيات جوا كده في العقيق في العقيقة لما تمسكها تحس فيها أشياء عشوائية فهمت كيف؟
0: شوائب ممكن نقول
1: أيوة ممكن أو مثلا الأشياء العشوائية هذه مو مرتبة مو منسقة فهمت كيف؟ هذه بالنسبة للعقيق الطبيعي وبعدين لما لو حركته ما يريحه فهمت كيف؟ وما يصير حار، لكن لو جبنا المصنع وحتلاقي فيه الأشياء العشوائية هذه حتلاقيها منسقة مرتبة مضبوطة لو قست الحجر حتلاقيه خفيف ولو حركته حتلاقيه حار، هذا هو مصنع أو ممكن يطلع ريحة يكون داخله بلاستيك أو شيء حتى يطلع ريحة فهمت كيف؟ يعني يبان على طول يا ابني يبان الأشياء المصنعة سبحان الله تبان صحيح. يعني حتى أنت بنفسك لو أنت ماسك الحجر في يدك أنت هتحس
0: صحيح.
1: إن هذا طبيعي وهذا غير طبيعي.
0: طيب من اللي يقبل
1: سبحانه
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: من اللي يقبل على الأحجار الكريمة برأيك؟ هل هم كبار السن ولا الآن فئة الشباب؟
1: لا لا لا لا الكل لا الكل لا لا ما شاء الله تبارك الله يعني في المحل يجوني شباب يجوني كبار لا لا الكل الحمد لله اللهم لك.
0: طيب بالنسبة للأسعار بدون ذكر أرقام لكن نقول هل الأحجار الكريمة مكلفة تصنيعها الاهتمام بها؟
1: شو يعني شوف دحين عشان الفضة غليت يعني صار كل شيء غالي فهمت كيف؟ لكن ممكن يعني يتراوح من 200 300 400 بالكثير 500 ريال على حسب الحجر على حسب الصياغة. وأنا مو بس الحجر أنا عندي صياغة عندي يبغى موديل معين يبغى فهمت. فمو بس أنا ممكن أن تشتري حجر بعشر ريال وتيجي أنا أصيغ لك إياه 300 400 ريال فلا لا.
0: طبعا أنت تشتغلي في الذهب والفضة صح؟
1: أنا بس أغلبية شغلي أكثر ويا رجالي أنا فضة أكثر
0: فضة أيوة لأنه في قطع
1: إن شاء الله نقول
0: إن شاء الله أيوة. في المستقبل لأنه أعرف أنه الألماس يدخل على الذهب فأحيانا يزين
1: يدخل على الذهب ويدخل على الفضة
0: صحيح
1: يدخل على هذا ويدخل على هذا. أنا أسوي خواتم عقيق مرصعة بالألماس للزبايني أيوة أسوي له.
0: جميل. كيف تشوف الإقبال على هذه الحرفة من الزبائن؟ في رغبة؟
1: نعم الحمد لله اللهم لك الحمد
0: ما شاء الله سبحان الله
1: الحمد والشكر.
0: تحولت
1: أيوة الحمد لله
0: تحولت هذه الحرفة ما شاء الله معك من انتقاد في البداية إلى عشق وشغف ها؟
1: أيوة الله. نعم
0: الله يعطيك
1: نعم.
0: العافية
1: سبحان الله العلي الله يعافيك
0: أتمنى لك التوفيق إن شاء الله ومزيد من الرقي
1: شكرا جزاك
0: إن شاء
1: الله
0: الله
1: أستاذة إلهام مشرفني في محلي يعني أكون شاكرة لكم الله يسعدك
0: أستاذة إلهام أحمد الحلبي المهتمة بعالم الأحجار الكريم وطرق توظيفها كانت معنا في الدقائق الماضية. شكرا لك
1: تسلم جزاك الله خير
0: الله يعطيك العافية.

الأحجار الكريمة عالم، عالم آخر، ومحبيه ومحبي هذا الشغف يقدرون هذا العمل. لذلك حنا لما نجي حنا كعملاء أو يعني ناس نبغى نشتري من الأحجار الكريمة نتفاجأ بالأحيان بالأسعار، وعالم آخر لازم تقرأ وتتطلع وتتعلم، تشوف إيش الأنواع المرغوبة، إيش الأنواع الغالية، إيش الأنواع الجميلة اللي تعطيك رونق. مثل ما قالت الأستاذة إلهام إنه الرجال يعني يسعون دائما في الأحجار الكريمة في الخواتم، وهذه دائما نشاهدها النساء في الحلي الأخرى في السلاسل في القلائد. فعالم جميل ورائع، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله، وكل محبي الأحجار الكريمة إن شاء الله التقدم والتوفيق إن شاء الله في صناعتهم وفي هذه الهواية وهذا الشغف. أنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وعندنا المزيد والمزيد إن شاء الله من الفقرات، عندنا فاصل ونراجع لكم إن شاء الله.

اليوم كرم رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين الفريق البحثي الذي حقق ميداليتي الذهب والفضة في معرض آيتكس 2026 الدولي للاختراعات والابتكارات بماليزيا، حيث نال الميدالية الذهبية كأفضل اختراع في مجال علاج جذور وعصب الأسنان، والميدالية الفضية ضمن أفضل 4 اختراعات في التخصص، وذلك تقديرا للإنجاز العلمي الذي حققه الفريق خلال مشاركته في المعرض بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات البحثية والمبتكرين من مختلف دول العالم. وأشاد الدكتور أبو

حسين بما حققه الفريق البحثي من تميز علمي يعكس كفاءة الباحثين في الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد ما توليه الجامعة من اهتمام بدعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتحفيز الباحثين على تطوير حلول نوعية تسهم في خدمة القطاع الصحي وتعزيز جودة المخرجات البحثية. وأوضح أن الجامعة تواصل دعمها للباحثين والمبتكرين من خلال توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع وتمكين الكفاءات الوطنية من تحويل الأفكار العلمية إلى ابتكارات تطبيقية ذات أثر معرفي وتنموي، بما يعزز مكانة الجامعة في المؤشرات البحثية والعلمية على المستويين الإقليمي والدولي. ويعد الاختراع الحائز على الميدالية الذهبية من الابتكارات المتخصصة في مجال علاج جذور وعصب الأسنان فيما جاءت الميدالية الفضية ضمن أفضل 4 اختراعات في التخصص في إنجاز يعكس مستوى التميز الذي حققه الفريق البحثي وقدرته على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصحي وتسهم في تطوير الممارسات العلاجية. من جانبهم عبر أعضاء الفريق البحثي عن شكرهم لرئيس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدين أن ما توفره الجامعة من دعم ورعاية للبحث العلمي والابتكار أسهم في تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى منصات التتويج العالمية. يعكس هذا الإنجاز ما تشهده جامعة جازان من تطور متواصل في مجالات البحث العلمي والابتكار ودورها في دعم الاقتصاد المعرفي وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الابتكار وبناء مجتمع معرفي منافس عالمياً.

0: نتحول إلى فقرة هواية. طبعا هذه من الهوايات الجميلة والرائعة، والله يعيننا على الجوع، لأنها فعلا فقرة جوعك. طبعا ترتبط هواية الطهي بهوية الشعوب وتراثهم، وغالبا ما تكون بحسب العادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة حسب موروثات شعبية تميزها عن غيرها، استمرت على مر الأجيال والسنين. وهواية الطهي أحدى هذه الهوايات التي تناقلتها الأجيال، وباتت هواية محببة للكثير من أفراد المجتمع، وكانت بمثابة الجسر اللي يربط بين التراث الماضي والحاضر، تتوارثها وتتناقلها الأجيال جيلا بعد آخر. في هذه الفقرة، فقرة هواية، سعدنا ليكون معنا الشيف عبد العزيز المطوع، ونقول مساء الخير وحياك الله شيف عبد العزيز.
1: مساء النور. سرور. هلا والله. سهلا. هلا هلا ومرحبا.
0: تكفى اليوم، لا تجوعنا عاد زياده يعني، لا تعطينا وصف مره دقيق، عطنا. الله يعطيك العافيه.
1: اني حولي يقول تعال اشبعك حب اشبعك حنان. لا اشبعك
0: اشبع معدتك او بطنك. الله يعطيك العافيه عبد العزيز، شلونك؟ ان شاء الله بخير. كل عام وانت بخير.
1: بخير وانت بخير وصحه وسلامه. مرحبا.
0: حياك الله عبد العزيز. خلينا نتكلم عن بدايات، متى بدات علاقتك بالطهي، وهل هو كان في البدايه هوايه عابره كذا وانت حاولت تمسك هذه الهوايه وتخليها مصدر رزق او يعني فكره لتكوين مشروع مستقبلي؟
1: والله شوف، البداية كان أنا مثل ما نقول دائما يسمون عماني وقاربي يسمون السفير. السفير وشو؟ لأني أروح مع أبوي دايم وأكشت معه وأروح معه مع أخوياه، فعلاقتي بالوالد الله يطول بعمره وروحاتي سفراتي معه وكشتاتي معه هي اللي طلعت عندي. أنا أخدمهم طبعا، هم كبارين وشيبانها إيش اسمه، نخدمهم نطبخ لهم وننفخ لهم مثل ما يقولون قهوة وشاهي، وهذا جريش وهذا مرقوق، ولا وفيه هذا يبي الرز يعني يبي الرز مثلا مستوي مرة، وهذول ما يبون كذا،
0: وقلل الملح لا تزود الملح.
1: فأنا طلعت على مجتمع يعني تحملت فيه الصدمات
0: ما شاء الله.
1: وبنفس الوقت تعلمت والله من الوالد الله يطول بعمره أني الصبر وكذا، وهم بديت أروح يعني على شوي شوي يعني نمت الموهبة هذه في

0: الزواجات الكبار أطبخ لهم، بعدين الحج أعداد كبيرة، 1000 2000
1: ما
0: ثلاثة
1: شاء الله
0: أربعة.
1: ما شاء
0: إيه
1: الله. طبعا احنا
0: فمن
1: احنا نعرف عبد العزيز انه خادم القوم سيدهم، يعني هذا شيء ترى مو يعني بعضهم لما يقول اخدم اللي حولي ولا ذا انه هذه اهانه، لا لا انت بالعكس،
0: لا لا لا
1: تكون سيد في هذا المجال.
0: استمتع جدا لما اخدم مثلا احد، بالذات لما يكون احد يعني لك فيه
1: يعز عليك
0: عمك او كذا يعز عليك.
1: صحيح
0: بالعكس والله.
1: متى كان عمرك تقريبا؟ كم كان عمرك تقريبا في البداية؟
0: عادي طال عمرك انا مع الوالد من يوم انا بابتدائي ترى، اروح اجي معه. اي والله يعني الكلام هذا له، ما ودي اكبر عمري يعني، الكلام له 30 سنة يعني، يعني 25 الى 30 سنة يعني. لكن والحمد لله على شو مثل ما يقول تدرجنا، بعدين ايش اسمه
1: نمت
0: الثانوي والجامعي، وكنت اطلع اطبخ لين فتحت عاد مشروع بسيط.
1: يا حظ اخوياك والله يا عبد العزيز اللي كانوا اللي كنت تعرفهم.
0: دائما اقول انا تعلمت عليهم اشياء كثيره.
1: ما شاء الله. طيب لو طلبنا منك
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
1: أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام.
0: أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا.
1: والآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

0: مستمعين الأعزاء أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان سرب البريج وفلان سرب الدلة، أي شرب كل ما فيها حتى السراب الذي يكون ويبقى في آخرها، وسريب الشيء آخره. من هذا المعنى قالت نورها الحوشان: يا عين هلي صافية الدمع هلي ولقضى صافيه هاتي سريبه.
1: ويقول العوام في بعض اللهجات الدارجة: ما بقى في الفناجيل إلا السراب.
0: عندما فتحت البزبوز وجدت الماء يسورب كأنه يأتي بما تبقى فيه وهو السراب. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء السادس الصفحة 64 بعد 200: سرب القربة والسقاء شرب ما فيه بحيث جعل بقيته تسرب منه، أو شرب بقيته الذي يسمونه سراب. وتسريب القربة والسقاء يكون

0: إبل الأزهري. قال الأصمعي: يقال خرج الماء سربا، وذلك إذا خرج من عيون الخرز، ويقال سرب قربتك، أي اجعل فيها الماء حتى تنتفخ عيون الخرز فتنسد. قال أبو الطيب اللغوي: يقال سربت الماء إذا أسلته، وقالوا سرب الماء يسرب إذا جرى على وجه الأرض.
1: قال ابن منظور: في لسان العرب السرب بالتحريك الماء السائل، ومنهم من خص فقال السائل من المزادة ونحوها.
0: يقول سرب سربا إذا سال فهو سرب، وانسرب وأسربه هو.
1: قال ذو الرمة:
2: ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنه من كلا مفرية سرب.
1: قال أبو عبيدة:
0: تقول منه سربت المزادة بالكسر، تسرب سربا فهي سربة إذا سالت، وتسريب القربة أن ينصب فيها الماء لينسد خرزها، ويقال خرج الماء سربا، وذلك إذا خرج من عيون المخارز. ثم حكى عن الليحاني:
1: ويقال سرب قربتك، أي اجعل فيها ماء حتى تنتفخ عيون الخرز فتنسد.
0: عودا على بدء، أعزائي، نقول لكم أيها الإخوة أن قول العامة في دارج كلامهم فلان سرب بريق الشاهي، وفلان سرب الدلة، أي شرب ما فيها حتى السراب. وكذلك قول العامية سرب الماء يسرب إذا سال على الأرض.
1: كل هذه المعاني تأتي امتدادا لفصيح كلام العرب، ولذا فهي تعد بحق من العامي الفصيح الذي تكلم به العرب الفصحى ونقلته إلينا كتب اللغات ومعاجمها.

0: مستمعين الأعزاء أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم يا ولد سلف قدامنا للبيت، أي سبقنا إلى البيت متقدما علينا في السير. وحين يعزمك شخص ما أو صديق ويدعوك إلى مزرعته يقول لك وللمعزومين أبا سلف قدامكم للمزرعة، أي سأسبقكم إلى هناك فلا تتأخروا علي.
1: جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء السادس صفحة 353، سلف الرجل أمام أصحابه بالتشديد تقدمهم في السير،
0: وهو يسلف أي يذهب قبلهم، وسلف بصيغة الأمر أي تقدم. إذا أردت من شخص أنت وقلت له سلف بصيغة الأمر أي تقدم قبلي وسوف ألحق بك، والمصدر تسليف. والسلف عند الأعراب مقدمة للذين يسيرون منهم عند الانتقال على ظهور الإبل في البرية من مكان إلى آخر.
1: قال محمد بن فهيد من أهل الأسياح
0: أفرح يلاقي لقبله والسلف زاع، هذا مناي وخاطري يسفه لي، ونقيل أقفى وترى القلب يلاع، أخوان باتلا قربهم ما يملي.
1: وحين نلقي نظرة على كتب اللغة نجد أن هناك علاقة بين السلف في الفصحى والعامية، ولذا فهي من العامي الفصيح.
0: قال الزبيدي في تاج العروس سلف فلان سلفا وسلوفا تقدم. وفي التهذيب للأزهري قال أبو زيد جاء القوم سلفة إذا جاءوا بعضهم في إثر بعض، وسلفت القوم وأنا أسلفهم سلفا إذا تقدمتهم. وقال الزبيدي السلف القوم المتقدمون في السير.
1: وخلاصة القول أحبتنا أن قول العامة في دارج كلامهم للولد سلف قدامنا، وقول الرجل أبا سلف قدامكم للمزرعة، وسلف الرجل أمام أصحابه، كل هذه المعاني تعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

0: مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم في استقرار الأحوال، يقولون سهود ومهود. كنا كثيرا ما نسمع آباءنا وأجدادنا يقولون سهود ومهود والعدو مجروح، إشارة إلى أن الأحوال المعيشية والاجتماعية والأمنية طيبة ولله الحمد.
1: وفي معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي، الجزء السادس صفحة 458، في المثل سهود ومهود يضرب للإطمئنان واستقرار الحال. قال مضحي الوحير من عنزة:
2: أحسنت يا عجلان ما قلت منقوت، هرجك على الخاطر لذيذ جوابه. بديار بن هذال بسهود ومهود، دار يشوف العز منه ربابه.
1: وقال زبن بن عمير:
2: رفيق ما ينفعك بيا مالكدة، لا مرحبا به والليالي سهود. كما قيل من لا جاد والوقت قاسي، كلا إلى جاد الزمان يجود.
1: وقال ابن فرج:
2: يقولون بالدنيا سهود من الرخى مع مهود، وين سهودها مع مهودها.
1: وإذا نحن ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة وجدناها تشير إلى وجود علاقة بين سهود في العامية والفصحى. جاء في التهذيب للأزهري، قال أبو عبيد في باب الإتباع: هو سهد مهد أي حسن.
0: وقال ابن منظور في لسان العرب: شيء سهد مهد أي حسن، وهو من باب الإتباع. وقال الصغاني في التكملة: شيء سهد مهد أي حسن.
1: وخلاصة القول أحبتنا أن قول العامة في دارج كلامهم سهود ومهود هو من العامي الفصيح الذي نقلته إلينا كتب اللغة وجرى على ألسنة العرب الفصحاء.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.
5: أخي المستمع، هناك أسئلة تبدو بسيطة
6: ولكنها تحتاج إلى شيء من التفكير،
5: ونحن
6: نقدم لك الإجابة حالا. الإعداد والإخراج
5: خالد الفايز. عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
7: نصدق جزء من تعبئة أسرتي ونفسي.
8: أتاجر بها وأزيد من رأس مالي.
9: أصرفها بشيء يعني يفيدني.
10: الله، الشيء ذا ما بيحصل أصلاً. الشيء ذا ما بيحصل حقيقي.
9: لو صار
10: ولا بيصير.
9: وزع المحتاجين. أوزع أيضا على أعمال خيرية، بالإضافة إلى جزء كبير راح أخصه نفسي والأهلي.
11: والله ما فكرت بهالسؤال مرة ثانية، بس أظن تجار العقارات أحسن.
5: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
12: أوزعها على الضعف.

0: كنت مليونير ربع ثروتي بوزعها على الفقراء والمساكين، والباقي مصلحتي او مصطلحاتي وزي كذا.
1: لو كنت مليونير يعني عادي ما بعرف.
2: إذا كنت مليونير أول شيء أبني بيت، طيب أتزوج، شايف شلون؟ عقب ما أتزوج وأحط البيت، طيب أعطي الفقراء، طيب ساعد المسلمين وساعد أهلي وقرايبي.
3: أول شيء استثمرها طبعا، وثاني شيء طبعا الزواج لابد منه، هذا شيء أساسي. واحد يتمنى الحياة يكون استقرار فيها وكذا، بعدها أتوقع يمكن آخر شيء يفتح فيها مشروع، يعني هذا آخر شيء يسويه.
4: في الحقيقة صراحة أهم شيء وأول خطوة راح أفكر فيها هو أني أمتلك بيت، لأن أساس شيء أكبر أهمية في هذا الزمان هو الإنسان يمتلك بيت. ثانيا فعلا أني أفكر زي ما قالوا الشباب في الزواج، وبرضو عملت ولو جزء بسيط من المبلغ أن الإنسان يتصدق فيه، لعل الله يجعل فيه البركة في هذا المبلغ، وأستثمر باقي الشيء يعني طمأن الحياة.
5: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
6: أفتح مشروع تجاري فقط.
1: والله حقيقة بودي يكون عندي مليونين، إذا كان عندي صراحة أنفق على اليتامى والمساكين موجودين هنا وعلى جمعيات خيرية. والله يوفق إن شاء الله.
7: والله لو كنت مليونير بشتري لي فيلا وبتزوج مبكرا، بس بشتري سيارة زينة، والباقي بحاول أشغله في التجارة.
8: أتبرع لدار الأيتام.
5: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
9: طبعا مستحيل هذا أن يكون عندي أسدد ديوني.
10: أستأنس بعضهن وأمن مستقبل بعضهن وأنس إخواني والجيران مع بعض.
11: والله أشتري فيلا وأتزوج أربع.
12: أفتح محل زي ذا أنافس فيه وبعطي ناهض عوضة اللي دفعها أرجعها له.
5: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
13: أفعل بنقودي أستثمرها في أي شيء، يعني في حاجة يعني للمصلحة، مصلحة الإنسان.
14: مساء الخير عبد الله العمري. لو كان لدي نقودا لاستثمرت ربع منها في عمل الخير والباقي للمصلحة العامة. شكرا.
15: لو كنت مليونيرا لسددت ديوني ولا أصبحت كريما.

0: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
1: أفعل بها ما يرضي الله. لو كنت مليونيرا لفعلت بنقودي ما يرضي الله وما يخدم بلدي.
2: لو كنت مليونيرا لا استثمرت أموالي في العقار وما العقار، وتصدقت في بعضها يعني تمام، واستثمرت الباقي.
3: والله أول شيء يمكن نقول أن نتبرع للفقراء والمساكين، ومنها طبعا تستثمر هذه الأموال في أشياء ثانية.
0: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
4: يعني لو عندي ملايين، يعني انا صبحت مليونير واخد بال حضرتك، هعمل بيها، هتاجر فيها، هتاجر فيها، ادخلها في راس مال وتجاره وكده وبتاع، لا اكتر ولا اقل.
5: والله نفس الشعور برضو، يعني هتاجر فيها وكل حاجة، بس يعني بالطريقة الشرعية الإسلامية برضو.
6: نفس النظام برضو، نتاجر فيها بس بالشرع والدين، وبرضو في جزء برضو يطلع للمساكين والفقراء وكده يعني برضو.
7: لو كنت مليونير أول شيء أبمتع نفسي أنا كشخص، ثاني شيء طبعا أحطها في حاجة ترجع لي بالفائدة، زي شركة زي حاجة زي كذا. طبعا لا أنسى إخراج زكاة، هذا أهم شيء عندي علشان تزيد وتبارك.
8: لو كنت مليونيرا لأخذت يعني وأخذت مفاجئ، لأخذت أسبوع حتى يعني استوعب الوضع، وبعدين افكر ان شاء الله في المشاريع الجايه. وشكرا.
9: لو كنت مليونيرا وحصلت هذه المفاجاه، اكيد سوف يكون هناك وقت لاخذ الطريق السليم لاستثمار هذا المليونير، ولابد لا أنسى أن أضع في قائمة هذه المشاريع طرق الخير أولا، لأن ما جاء من سهل في يوم من الأيام لابد أنه يروح بالسهل، لابد أن الخير يبقى دائما. وهذا ما عندي.
0: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
10: لو كنت مليونيرا لنمت حياتي كلها هاديا.
11: لو كنت مليونيرا عشت حياة مختلفة عن حياتي الآن، ممكن أعيش حياة يعني سيئة وأعيش حياة أحلى احتمال.
0: عزيز المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
12: لو كنت مليونير طبعا راح أعيش حياة أحسن من كذا بكثير، وراح أفتح مشاريع خيرية وإنسانية، راح اسوي لي ايضا اساعد الشباب على الزواج بصفتي اللي لحد الان ما تزوجت طبعا.
13: لو كنت مليونير، لو اسير فجاه مليونير، اول شيء اتزوج واحده ثانيه، هذه اول حاجه، وبعدين اشتري شبح سمعت، ويعني وتشطيبات اخرى يعني تخبر الاشياء اللي يحتاجها الشاب في بدايه حياته. هذا اول شيء، الزواج اول شيء، الزواج الثاني، وأي واحدة تقول أبدلها.

0: هذه يعني من الأولويات يعني في البداية.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول ليلة الإذاعة زمان.
2: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. كل ما فيك من الأسرار يغري. شعر إبراهيم ناجي.

أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. خطر ينساب من مفتر ثغري، فتنة تعصف من لفتة نحري، قدر ينسج من خصلة شعري، زورق يسبح في موجة عطري، في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.

يا ليالي العمر، ما سر الليالي؟ يا ليالي العمر، ما سر الليالي البطيئات المملات الطوال؟ مسرعات مبطئات ولها خفة الموت وأثقال الجبال، كاسفات البال عرجاء المنى، عاثرة الحظ شوهاء الظلال. عجبا للعمر يمضي مسرعا للمنايا بسلحفات الملالي.

0: غير التمويه رأيا لك فيا، غير التمويه رأيا لك فيا. كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. غير التمويه رأيا لك فيا، كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده، رب حر وهو في قيد وثيق.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. قهوة الصباح.
1: كثيرا ما تباغتنا الأيام بتجارب نراها في لحظتها قاسية، ونشعر وكأنها جدار سد علينا كل مخارج النور. لكن الوعي الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل عاصفة يخبرنا بصدق أن كل تجربة مؤلمة مهما بلغت مرارتها تحمل في أحشائها درسا خفيا، هي لا تأتي لتهزمنا بل لتكون اليد التي تصقل أرواحنا وتقودنا لنصبح نسخة أفضل من أنفسنا. فنحن لا ننضج تحت شمس الراحة، بل ننضج في تلك الليالي التي علمنا فيها الصبر كيف ننتظر الفجر بيقين لا يتردد.

الصبر ليس استسلاما للظروف، ولا هو صمت العاجز، بل هو إيمان لا يلين بالقدرة على التغيير والتحقيق. هو فعل حي يحتاج إلى عمل دؤوب وجهد مستمر وتوازن دقيق بين التسليم لتدابير الخالق وبين السعي الذي لا ينطفئ. الصبر هو أن تمسك بغصون الأمل المبللة بدموع الخيبة، وتؤمن أنها ستزهر يوما ما، طالما أن جذورك ممتدة في أرض الثقة واليقين. إن الطموح الذي يسكن قلوبنا تلك الشعلة التي تنير دروبنا، تحتاج منا أن نحيطها بسياج متين من العزيمة والصبر. فالطموح وحده لا يكفي إن لم يسقى بماء الثبات، لأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا، ولكنه أحيانا يختبر قوتنا في انتظاره، تماما كما لا تغيب الشمس عن السماء بل يحجبها عنا دوران الأرض لبرها. فإن أحلامنا تظل حاضرة في أفق الإمكان، تنتظر منا إرادة صلبة وروحا متجددة لا تعرف اليأس ولا الهوان.

تأملوا معي كيف يولد الشروق من قلب العتمة المطبقة. هكذا هو انتظار الشروق في حياة الناجحين. إنه ليس انتظارا سلبيا، بل هو محطة نعيد فيها ترتيب أنفسنا وأحلامنا، ونغذي فيها طموحنا بالعلم والمعرفة. إن الدرس الذي تعلمناه من كل انكسار هو الذي يجعلنا نحلق بأحلامنا نحو سماء الإمكانيات الواسعة، بعيدا عن ضجيج المحبطين وسراب اليأس. إن الرسالة التي أريد أن تستقر في أرواحكم اليوم هي أنه مع كل صباح جديد تتجدد في النفس رغبة في الانطلاق نحو الأعلى. ليس المهم كم مرة سقط، بل المهم هو ذلك الشعور الذي يرفعنا نحو الرقي في كل مرة نقرر فيها النهوض. إن القوة ليست في تجنب الخيبات، بل في تلك الشجاعة على التكيف والاستمرار برغم كل شيء. مؤمنين بأن كل جهد نبذله اليوم هو في صمت الصبر، هو الذي يمهد الطريق لتحقيق أحلامنا غدا. اجعل من صبرك صدقة خفية تقدمها لنفسك لتطمئن، ومن طموحك شمسا لا تغيب عن قلبك. فليكن صباحكم دائما انطلاقا، وسعيكم دائما نحو الأعلى، وأملكم نور لا ينطفئ.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من

0: 40% منذ بداية الرؤية بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
2: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة.

بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء. برعاية الملك، المملكة تستضيف مؤتمر البرلمان العربي افتراضيا الخميس المقبل. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر. اعتبارا من يوليو، المملكة وأعضاء أوبك بلس يتفقون على رفع الإنتاج 188 ألف برميل يوميا. المملكة تختتم مشاركتها في منتدى سانت بطرسبرغ، ووزير الصناعة يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية مع حكومة موسكو. طيران الرياض يدشن طائرة بيونغ دريم لاينر ويطرح تذاكر رحلاته لخمس وجهات. أمير منطقة القصيم يرعى حفل تكريم 100 طالب متميز في النسخة الخامسة من برنامج براعم القرآن. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف. هيئة التراث تحصد جائزة برونزية عالمية عن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية. أمانة العاصمة المقدسة تختتم مبادراتها التطوعية في حج 1447 للهجرة بمشاركة أكثر من 9300 متطوع. الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع منافذ المملكة. صندوق الشهداء يبدأ تسليم وحدات دار شهم السكنية في عدد من مناطق المملكة. السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 140 ألف قطعة عقارية في 6 مناطق. مشروع مسام ينزع 798 لغم من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع. وصول قافلة مساعدات جديدة من مركز الملك سلمان إلى قطاع غزة. انتهى الموجز في أمان الله.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء القهوة يا سادة. صباحكم جميل أينما كنتم، أينما حللتم، في السيارات والطائرات، في الغواصات والسفن والقطارات والمترو. أهلا وسهلا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، البرنامج المتجدد معكم يوميا من الأحد الخميس من الساعة 7 للساعة 10، ولا سفروا بيوم الاثنين. إيه يوم الاثنين، ونقول صباح الخير على الجميع. وصباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد،
0: شلونك؟
1: الحمد لله.
0: صباح الخير والله
1: العظيم. الاثنين ومالي خلق ازعل. ونقول صباح الخير يا الرياض، صباح الخير الجميع، مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. هذا صباح جديد، صباح اثنيني. اثنيني نقول لك كذا، اثنين ولا
0: صباح اثنيني؟
1: اثنيني ايه، صباح اثنيني مختلف للجميع. ونقول صباح الخير للطرقات الجميلة اللي تمتلئ بالحكايات، وصباح المكاتب اللي تبدأ يومها بالأمل، وصباح البيوت اللي يملأها دفء الأسرة ومحبة الأحبة. وصباح الخير، وهذا الصباح اللي يتجدد معاكم كل يوم عبر برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا معانا مخرجنا وحش الميكسر إبراهيم الصيان، وأيضا ملكة الذوق المطيري. صبحهم معك كل يوم، نصبحكم كل يوم نصبح. طبعا دائما رهف تعترض. ومعكم أنا بدرية خالد، وأيضا زميلي فهد الغامدي، كل يوم نصبحكم هذه الصباحات الجميلة اللي أكيد نسأل الله أنه يجعلها مليئة بالبركة والطمأنينة والخير والتفاؤل والفرح، ويعطينا جميعا أكثر مما نتمنى. إذا نحن نرافقكم ونشارككم أجمل الحكايات وأحدث الأخبار وأمتع الفقرات، فكونوا معنا في أول انطلاقة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه صباحات الجميلة وبعد هذه الانطلاقة الرائعة. اليوم وصلنا معكم الفقرة سؤال الحلقة اللي من خلال نسمع تجاربكم أراءكم واستفساراتكم وخبراتكم على 011-40-5-3. واليوم موضوعنا مختلف كذا، موضوعنا تحس فيه ذكريات في أيام قديمة. يقول لك يعني خليني أمهد لكم، يعني كذا من زمان كان كذا موعد الغداء ولا قهوة المغرب أشبه بموعد ما نقدر إننا نفوته، كذا تجتمع فيه الأسرة، يصير فيها المناقشات، تناول أخبار أفراد الأسرة، وأيضا يصير من خلاله هذا الاجتماع تسجيل الذكريات الجميلة. يمكن أكثر شيء كنا نتذكره في حياتنا، يمكن في طفولتنا ومراهقتنا، اللي هي جلسة المغرب هذه. فهل يعني إحنا اليوم نتساءل معاكم، هل اختفت هذه اللمة الجميلة؟ وكيف كانت هذه العادات اللي تجمع أفراد العائلة على الوجبات، على قهوة المغرب؟ يعني هل أنتم فعلا ما زلتوا تحافظون عليها؟ وكيف ترون أن استمرارها ممكن يساهم في ترابط الأسرة؟ وإيش الأسباب اللي تجعل العادة مثل هذه العادات الحلوة تكون ثقيلة على أفراد الأسرة بحيث أنهم ما يستمرون يحافظون عليها؟ يعني أول تجي تلقى العيال قبل الأهل جالسين ينتظرون أهلهم يجتمعون على قهوة المغرب. الآن ما صار فيه يمكن هذا الحرص، يعني كل لها، ولا تلقاه كل جالس بجواله. فكيف تغير هذا الاجتماع سواء كان المغرب؟ إحنا اليوم نخصص قهوة المغرب بما أنها أغلب الأسر السعودية كانت فعلا تتذكرها. يعني نبي نعرف ونحط حلول برضو كيف نخليها الكل يصير عنده هذا الشغف إنه يحضرها. شو رأيك
1: تتذكر؟ شوفين اختفت يعني؟
0: في، بس ما الجميع يحرص عليها. انت تحس كذا؟
1: والله ما ادري، بس انه
0: ما في،
1: لا مو عن ما في، انا اشوفه فيه يعني فيه. ما زالت موجوده وصار فيه، بالعكس صار هي اصلا احلى فقره
0: قاعده المغرب.
1: هي
0: هو هي احلى فقره دائما، بس انه نبيها زي ما
1: انت قصدك مع الجيل الجديد. إيه يعني إيه. والله الجيل الجديد انها مشكله والله يعني. لا، واذا جاء جلس معك مع عباده ولا جواله ولا تلقاه يسولف، ما
0: سولف سواليف انت ما
1: خلوه يسولف عادي، ما عندي مشكله يسولف على فورتنايت، خلوه يسولف على العاب صغير في السن، يسولف عن اي شيء خيالي، ما عندي مشكله. مشي يجتمع مع العائله ولا يقعد منشغل بالايباد ولا بالجوال ولا اللي يستغرب منه الصغار ابو 4-5 سنوات ابو 3 سنوات ما يسكت الا اذا اعطيته جوال.
0: ايوه، فشلون انتم تحرصون يعني؟ قول لنا هذه التركات نقول الصغيرة اللي فيها بدون أي جوالات، بدون أي أجهزة لوحية، نجتمع نجلس دردشات خفيفة كذا بين أفراد العائلة وضحك فيها الضحك والجميع يعني مستمتع في هذه الجلسة. يعني هي اللي فقدناها إنه جميع أفراد الأسرة يستمتع فيها ويحرص عليها. فإذا نبي نسمعكم على 011-40-5-3. يسعدنا صباحك يا خالد.
2: يسعد صباحكم، ولك مني أمانة كلمات خالد محمد. القلب حملني أمانة، توصل للغالي في عالي مكانة. صباح الخير يا فهد والسعادة، يا من قلبي عالي شانة. صباح الورد يا بدرية خالد بأنواعها، ونور الشمس بشعاعها. صباحك حب يا المملكة كل لحظة وكل ساعة، صباحك أمر يا بدرية ويا فهد الغامدي ولنا طاعة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: الله يسلم،
1: دخول قهوة ساخنة.
0: قول لنا يا خالد، هل أنت من الأشخاص اللي عايشوا جلسة المغرب مع الأهل والعائلة، وهل تحرص أنها تكون متواجدة الآن؟ هل يعني وش الحيل خلينا نقول اللي تسويها علشان تحافظ على هذه الجلسة إلى الآن؟
2: والله شوفي، أيام زمان ذكريات حلوة، وكانوا يعني من بعد المغرب كانوا الجيران يتجمعوا، بيت الزهراني، بيت الغامدي، بيت الطاسان، بيت من المحفوظ، وكانوا يجوا عند الوالدة ولمة وضحك وبسمة وحكايات يعني جميلة جدا. كان في روح الفضاق بين الجيران، روح يعني اعتبروا انهم عيلة واحدة. الآن اختلف الجيل، يعني اليوم لو تيجي تجتمعهم هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له فكرة، والجوال أخذ وقته، فللأسف يعني أمي الله يرحمها كانت تسوي قهوة، كان كل الجيران يجوا عند المغرب. الله يرحمه ويسكن الجنة يا رب. سلامتكم وسلامتكم.
0: يعطيك العافية ويسعد لنا صباحك. يعني في تحس في ذكريات، وقال لك تجمع بس مو بس العائلة كمان الجيران.
1: ايوه بس انه
0: في تحس اكشن
1: حلو. إيه حلو حلو برضو انه تكون كذا طابع الأسرة اللطيف، فهمتي كيف؟ إيه احلى تكون، ما ادري احس
0: انا افضلها كذا.
1: اي احسن، يا سلام. طيب خلونا نشوف نوال وش رايها في الموضوع. حيا الله نوال.
3: يا هلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الورد، شلونك نوال؟
3: كيف اهل كيف الشباب بدويه؟
1: خير يا مال العافيه،
3: يعطيكم العافيه. انا قبل لا ابتدي حلقه امس ما طلعت عندي، ما سمعتها كامل.
1: لا لا لا لا نوال،
3: اي حاولت تحط للساعه 2 الفجر وانا احاول، ترى ما نمت بسببكم.
1: يعني ما لقيت، يعني اسوي زي حركه الامات، واذا قمت ولقيتها
3: اذا لقيت روحها على الرابط اللي حقها.
1: ابشر ابشر، بسوي لها رتويت ولا يهمك.
3: سو كذا يعني انت وبدري حطوا من
1: ترى احنا
3: يعني رابط الحلقه في الاكس، واحنا تالين نتابعها. لان امس ما تابعت، انشغلت، بس كلمتكم صار عندي شغل وما تابعت باقي الحلقه.
1: لا ولا يهمك ولا يهمك،
3: انا انسخ الرابط وبعدين ارجع متى ما فضيت اقعد اسمع على رواق يعني
1: يا الحلقه. يا سلام. طيب يسعدني صباحك، وان شاء الله صباحك رايق يا نوال.
3: امين امين وياك ان شاء الله.
1: شلون؟ طيب هل
3: أكيد
1: ما زال
3: اكيد بكون رايق دامكم موجودين بايق.
1: طول لي عمرك، طول لي عمرك. ها نوال، ما زالت العاده ذي موجوده لما القهوه ولا الجامعه هذه
3: موجوده؟ يعني حتى بعد وفاه الوالد والوالده رحمه الله عليهم، يعني انا احاول يعني كل ليله بعد صلاة المغرب أحط لهم الشاي. قهوة ما نحط، إحنا ما نشرب قهوة كثير في الليل. تدري شاي ونحط نسولف سوالف كده ساعة ساعتين ونقوم.
1: يا سلام.
3: بس بعد الكورونا، لما جات الكورونا هونت أنا اللي قطعت العادة.
1: أفا
3: إيه، لأنه إيش خلاص صار ما يجون. فخلاص صارت عندنا ما حد يجي، هونا صرنا بس اللي هو في الويك الوقت اللي يتجمعون الخوات وكده نحط الشاي ونحط لهم القهوة والحلا وكل شيء يعني. أما باقي أيام الأسبوع لا،
1: يعني بالبيت ما في جمعة كذا
3: أنا قلت لك في الويك أند.
1: لا لا لا، أقصد في الأيام العادية ما في، بس كذا.
3: لا لا لا ما في خلاص. الكل مشغول، مدارس ودوامات.
1: يلا
3: يجون لك من دواماتهم تعبانين وخلاص ما لهم يعني زاغر على أقعد، وتقري لجة الأطفال يعني ما يقدرون عليها الكبار.
1: يا سلام. طيب في أحد من اللي حولك لسه محافظ على ذي العادة ولا خلاص؟
3: والله ما أدري، لأن أنا بيتوتية.
1: والله
3: أكيد أكيد يعني صراحة أكيد ما أتوقع يعني حتى يعني في الجيران مثلا يتجمعون الحريم أكيد يتجمعون على شاي وقهوة مع بعضهم البعض، بس أنا لأن طلعاتي قليلة فهد بدرية يعني ما أطلع واجد بسبب الدوام، عشان إذا تقاعد بعدين أصير اختيار مني ومنك.
1: الله يسلك أمرك ويجعل أيامك كلها سعادة إن شاء الله. نعم.
3: الله يحفظكم. يلا يلا حطوا لي الرابط، الله يرحم والديك فهد ويبدريك.
1: أبشر أبشر ولا يهمك ولا يهمك.
3: الله يرحم والديكم وحياكم الله.
1: الله يقويك يا هلا.
0: مين معنا؟ عبد العزيز، يسعد لنا صباحك.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بنتي بدريه، كيف حالك؟ عساك بخير.
0: والله بشرك بخير.
4: تقناكي في الليل
0: موجوده الصباح.
4: يلا الحمد لله.
0: الله يحفظك، ما تفقد غالي.
4: حبيبنا فهد ايش اخباره؟ ان شاء الله طيب.
1: خير يا مال العافيه، بشرنا عن كيف امورك.
4: الله يسلمك. عشان بس نختصر في الموضوع، انتم دقيتوا السهم رجعتوني حوالي أكثر من 40 سنة وراء، لأنه هذه جلسة العائلة كانت يعني زمان، وما زلنا محتفظين بها بعد المغرب لين العشاء. يجي نلتم أنا وعيالي وزي كذا ونشوف إيش الأخبار اللي عملوها، إيش الأشياء الجديدة، وأحيانا يجوا في نفس يعني توصل الأسبوع بناتي ويجوا عيالهم، يعني اللمة هذه ما في زيها، خصوصا لما تجتمعوا وتتكلموا في موضوع أو أنا عندي موضوع شفته أبغى أتكلم معاهم، صراحة يعني حاجة جدا جدا جميلة. وأتمنى من الله عز وجل إنه ربنا ما يحرمنا من هذه الجلسة العائلية اللي هي بتكون يعني لها هدف. أنت لما تجلس مع بناتك تجلس زي كده، شوف المحبة، شوف المودة، شوف إيش الأشياء اللي يبغوها، أنا إيش أبغى منهم، فالحاجة جدا جميلة. فأتمنى من الله عز وجل أنه لا يحرمني أنا منهم ولا يحرمهم مني، وأنهم كلهم على هذا، يعني نتمنى أنه هذا الوقت البسيط يجلسوا ويروقوا، وربنا إن شاء الله يجيب كل شيء طيب.
0: آمين يا رب، ويسعد لنا صباحك يا عبد العزيز.
1: يا سلام،
4: جزاكم الله كل خير.
0: يا سلام، يا هلا. يا سلام. يعني هذه الجلسات فعلا تحسها مغروسة.

0: دواء
1: وتحل المشاكل اول باول.
0: يعني بقول لك على شغله، ترى ايش الغريب في الموضوع؟ إيه؟ انه اول كان في شويه انزعاج زمان واحنا صغار بالسن، الان بمجرد اني انا جالس واسمع بس اسمع الصياح والحوس حقت التجهيز حقت الحريم كذا، واسمع الصوت
1: في شيء
0: يبرد يبرد قلبي، يبرد روح، احس ان الصوت هذا وحشني، احبه، الله يديمه يا رب. صوت الاهل كذا والحوسه كذا في المطبخ والدنيا، سبحان الله. طيب مين معنا؟
1: يسعد صباحك يا فاطمة.
0: فاطمة اوكي،
2: اهلا وسهلا، صباح الخير.
1: يا هلا بك والله.
2: موضوعكم جدا جميل، وصراحة رجعني سنوات بعيدة جدا وجميلة بعد، وذكريات رائعة.
1: الله يا سلام.
0: الله الله الله.
1: وهل لا زالت إلى الآن هذه الذكريات؟ يعني هل لا زالت جمعة العائلة في وقت المغرب موجودة؟
2: نعم لا زالت،
1: ما شاء
2: الله. وكبار راح
1: في ناس
2: أيضا راح تكون للأبد
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: بإذن الله.
1: وإيش نوع الأشياء، يعني الأنشطة اللي تسوونها في هذه الجلسة، يعني غير القهوة والشاي والجلسة والسواليف؟
2: في وجبة الغداء يعني كل واحد مثلا يقول الأشياء مثلا اللي صارت معه مثلا بالجامعة أو بالمدرسة، أو يعني نشاط سواه أو هواية سواها هكذا.
1: أوكي، يعني تتناولون أخبار أفراد العائلة والأسرة؟
2: نعم.
1: وش صار في يومه، وش واجهته مشاكل، وكيف تنحل، والقصص اللي جته. مرة الحقيقة مرة شيء حلو، يعني تحسين إنه
2: صحيح.
1: جلسة يعني تقريبا تقولين يومك، يعني تشاركين يومك مع أحد. يعطيك العافية يا فاطمة، نورتينا الصباح.
2: وجودكم.
1: يا هلا بك.
0: هلا هلا. مين؟ أبو سيف. ألو.
3: هلا
0: هلا والله أبو سيف،
3: صباح الخير.
0: صباح النور
3: والطيبة.
0: الله،
3: واللي شهرين ما كلمتك الظاهر، ما أدري فينك أنت رحت.
0: يا مرحبا، يلا حيا، شلونك أبو سيف؟
3: هودي، كيف حالك؟
0: خير يا مال العافية.
3: إيش أخبارك؟
0: يا مال العافية، طول لي عمرك.
3: فاكر أنا إلا أنا أفكر يمكن بدك شيء، أقول فهد الظاهر جالس يشتغل على حاجة وما أقول لهم بس شيء.
0: لا لا لا، ليت مي كوك.
3: أقول اللي قلته في رمضان ولا بلاش؟
0: وشو؟
3: يوم تقول لي ابغى اجيب اذاعه في رمضان وتكلم من البيت، فاكر؟
0: الله والله والله حلمي.
3: تقول اكلمك تقول والله
0: الوعد، ودي اخترع اختراع اخلي دوام احنا المذيعين عن بعد.
3: ايوه
0: والله العظيم،
3: فاكر يوم قلت في رمضان اللي انا ما قلت
0: يا سلام
3: اشتغل على كذا، يبغون اذاعه تجي ومن البيت، ايش رايك؟
0: بالله مو شيء حلو، والله شيء رهيب يا اخي، يكون المذيع في قمه حماسه.
3: بدات رمضان، سيبك من الايام
0: الثانيه. يا الله، لا حتى غير رمضان.
3: انت فاكر كلام تعال، تقول لي ما انت فاكر.
0: هلا فاكر كل شيء، كيف ما هذا اختراعي.
3: كيف تشتغل عليه؟ ها السنه الجايه ان شاء الله من البيت نتكلم
0: باذن الله باذن الله.
3: اسمع، تنفك من زحمه الرياض ومن كل شيء.
0: والله حيخفف كثير، والله والله. طيب علمني ابو سيف.
3: هلا والله.
0: طيب علمك عنيش. الجمعه حقت المغرب والقهوه والاهل والشاي، هل ما زالت موجوده ولا خلاص
3: راحت الرجال؟
0: أفا
3: الرجال التالي والله راحت يا فهد، والله
0: ما عاد هي في البيت،
3: ما عاد في من زمان يا رجال. حقين النت هذولي حتى لو جاء معاك ولا مع أمك ولا مع أبوك والله ما تستعجل.
0: يا ساتر يا ساتر،
3: مو زي زمان الناس الكبار والقصص وهذا، الحين طيب. كلهم مشغول في حالي يا فهد والله.
0: يعني حتى لو مثلا سويتوا جمعة مو بقول جمعة عادي يا أخي، القهوة الروتينية هذه عرفت، الشاي القهوة الحلا المكسرات، ما تجتمعون زي أول ولا؟
3: لا لا، أنا مع أولادي ومع يعني أنا والحرمة أغلبنا، ولا ما الثانيين كلهم في بيته ولا؟
0: إيه لا لا، ما عليهم الثانيين، أنا أتكلم أنتم الأسرة الصغيرة العائلة.
3: أنا أوقات أنا وحدي والله الحظيم، ما في حد.
0: الجيل الجديد
3: القهوة على المغرب لازم، هذا كله أنا عندي بالنسبة لازم والله بعلم، بس في ناس أوقات يجي أوقات، بس مو زي زمان فهد، اختلف كل شيء، اختلف عن زمان. أقولك يا ليت الزمان الأول يرجع، وأنت عارف
0: يعني. الله الله الله، والله يا أخي برضو يعني في ناس ما زالوا متمسكين بهالجمعات
3: قدمه، بس حصلهم الشياب أولادهم في عمله، وفي ناس بدأت في الشمال، فيه
0: ايه؟
3: الشبات هذول اللي حقين حائل موجودين
0: ما شاء الله،
3: بس هنا والله في الغربية وفي الرياض ما أدري، في الغربية
0: ممكن أهل المدن
3: في الشمال فيه، في الرياض والله ما أعرف،
0: ممكن بسبب الانشغال في المدن الرئيسية بالوظائف والهذا، ممكن صح صادق
3: هذا الوظائف والزحمة.
0: الله المستعان.
3: تبغى تعرف عيالك متى يجوك؟ إذا فصلت النت.
0: طلعهم من غرفهم.
3: صحيح فهد والله صحيح.
0: والله صادق والله افصل النت. بابا وين ايش في ليش ما في نت؟
3: حتى شو محمد الله يحفظ.

0: طلع لو معاه تليفون لو نسي بيجيك ويقفل النت.
1: الله بقى يجيك يطلع كذا بسم الله عليك.
0: في واحد شايب زمان يقول له بغيت اشوف عيالي يوم الجمعه اتبع النت.
1: لا اله الا الله. الله الناس
0: كل يوم يجوا والله ما اشوف كله بعد المغرب.
1: والله انها مشكله يا ابو سيف. لا والله هين. لكن الله يعطيك العافيه ابو سيف وصباحك سعيد. اتمنى لك يوم جميل حبيبي.
0: والله هل يلا هل شكرا حبيبي.
1: حبيبنا
0: لا حبيبنا. تنزل الموضوع
1: مره انتهى عندي براءة اختراع.
0: استودعناك الله. حرمت عليك في المدير عند المدير.
1: ما الله يا هلا. بالعكس لو في الاختراع مديري بيفرح ما يشيل هم الغياب. يصير اللي يغيب يخصم عليه على طول ولا يطيره عرفت. يقول خلاص ما عاد لك عذر. جهازك عندك البث عندك ليش تغيب ليش ما تطلع.
2: وانت ما ودك انه صدق تطلع من البيت تخيل. ما صار اسم الدوام يعني الدوام هو حلو لما تقطع نومك وتصحي بالقوه.
1: لا لا
2: هذه طقوس الدوام.
1: لا اذا كان في اذا كان في اختراع يسهل وانا كذا تخيل تخيل كذا تخيل صاحي دقيت الشاور جهزت فطرت في بيتي
2: وجلست
1: شوي راح الغرفه الثانيه فيها الاستوديو
2: دوامي.
1: شكرا
2: والله يا رهف.
1: اي رهف
2: لا لا. انا شكرا. لازم اطلع انا لازم
1: لا لا ما اقدر. انا عادي ما عندي مشكله اقعد كذا. انا عادي اقعد في كهف ما اطلع منه بس عادي عندي يكون عندي هالشيء. والله ترى
2: انا احس الدوام ما اسمه دوام اذا ما طلعنا في زحمه الرياض.
1: طب اسمع اسمع
2: احس هذا اسمه طب دوام.
1: اسمع انا ممكن اطلع لهذا الاستوديو وانا راضي تماما وسعيد
2: لو اني غير مجبور
1: لو اني في الباحه.
2: اوكي
1: ما في زحمه الصباح ورايح في مكان مطل
2: جو سويسري
1: وهذا. لكن الرياض حلوه وجميله بس مشكلتها حاجه واحده زحمه زحمه. انت شفت كيف
2: احنا متعودين ترى.
1: انت شفت اجازه الطلاب بدريه اجازه الطلاب شفت الرياض كيف حلو الصباح تجنن تاخذ القلب. لا لا لا انا لازم اخترع الاختراع هذا.
2: طب ايش رايك نطلع فاصل نفكر في الموضوع.
1: اعتذر جدا
2: يمكن اشارك في الموضوع.
1: والله
2: بديت الفكره تغريني.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: كأس العالم 2034.
6: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسية للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية، وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
5: كأس العالم 2034، معا ننمو.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد.

0: ويا اهلا ومرحبا فيكم من جديد اصدقائي، اينما كنتم اينما حللتم كملي معكم في برنامج صباح المملكه. وايضا في موضوع اليوم، وموضوع اليوم يقول انه هل ما زالت هالجمعات موجوده؟ ما نتكلم عن الجمعات بشكل عام، نتكلم عن الجمعه الخاصه بالاسره، الاب والام والابناء والاخوان والاشقاء في البيت اللي هي على قهوه المغرب، هل ما زالت موجوده؟ هل ما زال في بروتوكول معين تمارسوه تجتمع فيه كل افراد الاسره في هذه الساعه؟ ما بقول يوم كله، بس هالساعة بس، سواء على طاولة الطعام، سواء على القهوة، سواء على الشاي، سواء على مثلا برنامج او الله حقت برنامج
1: المسلسل يجتمعون عشان يتفرجوا مسابقات ولا مسلسل
0: بالله يا اخي ما ادري.
1: يا سلام.
0: لا والمشكلة كل واحد ماسك زاوية.
1: ايه بس صدق كلهم منشدين يتفرجون
0: وغير النقاش.
1: ايه
0: ونطرف بعض.
1: ايه
0: مات؟
1: ايه متوقع. واذا جت الدعايه بتبتدي التحليلات.
0: ايوه ايوه
1: تتوقعون كذا ولا تتوقعون كذا؟ فاذا قولوا لنا ايش تمثل لكم، ايش كانت تمثل لكم، وش الشعور اللي الان اذا تذكرتها هذه الجمعه، يعني ايش تمثل لك الشعور بالامان، تبادل اخبار العائله، دعم نفسي، تحكي قصتك مثلا ويجون يقول لك لا الحل كذا الحل. ترى والله احيانا كذا بعض الحلول، أنا أتذكر خصوصا مشاكل المدرسة اللي تتمر الواحد في المدرسة تلقاها في هذه الجمعات.
0: لا لا
1: تنحل في هذه الجمعات.
0: نهاية الجلسة إيه؟ واحد من أفراد الأسرة يقول أنا غلطان أجلس معكم يروح غرفته.
1: واحد هذا طقطق عليه.
0: أيوة ذا واحد.
1: أية واحد أنت فيه. إذا شاركونا على 011-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا أبو عبد الله.
2: أهلا وسهلا، يسعد الله صباحكم جميعا
0: صباحك
2: على هذا الموضوع الجميل اللي انتم عودتونا دائما على مواضيع نعيش فيها في مجتمعنا هذا المحبوب. اختي العزيزه واخوي العزيز سهل، انا كل جمعه اجمع عيالي جميعهم واحط لهم مأدبه غداء لاناقش معهم واعلمهم الحياه كيف وصلت انا الى هذا الشيء، وكيف وجدنا هذا البيت الحلال اللي ساكنين فيه ليس عن طريق يا مجهود وبتعب وبعمل صداقة وبعمل محبة. أعلمهم كيف الحياة، الاجتماع هذا اللي يجمع الأسرة ترى فيه مدرسة، المدرسة الجامعة أو الجامعة اللي يخش فيها الطالب قد إنها ينتهيها في سنوات ينتهي، لكن الجامعة اللي أنت تنتج فيها أبنائك هو زي هذه الاجتماعات اللي تضم الأسرة خاصة في كل أسبوع أو في كل شهر. هذه تراها شيء جيد جدا يتعلم كيف الوالد، كيف أنا وصلت وكيف مرت علي في الحياة، وش عندك في أعلان، وش اللي ما يعني أنت تحتاجونه، لأن الجامعة دي تعلمك بما خلت عليهم الوقت، وهل كان لهم ظروف ما تعرفها إلا في حالة اجتماع مثل هذا الاجتماع. والله العظيم إن طرحت موضوع هو الاجتماع الأسري.
1: أنا بسألك يا أبو عبد الله، أنت ما شاء الله، بسألك سؤال، أنت يعني ما شاء الله كل جمعة تحرص أن أولادك يجتمعون علشان تزيد يعني هذه الروابط تظل قائمة. أنت وش الشيء اللي تحرص عليه يصير في هذه الجلسة علشان تحافظ على هذا، يعني انهم يجون المره الجايه؟ هل انت تناقش المشاكل اللي تصير في العائله وكيف
2: الشيء اللي نحرص عليه؟ ان يتواصلون، انا ليس موجود عندهم كل سنه، انا يعني كل الحياه كذا، في يوم من الايام اتغاب انا عنكم. لكن تتواصلون، لا تنقطعون عن بعض، هذا وحده لا تيأسون. الحياه تراها ليس فيها يأس ولا فيها دائما، ولو أعرفوا أن الحياة هي جهاد ليس فيها يأس أبدا، والتواصل بين

0: يراه شيء مهم. أنا أنصحهم دائما عن التواصل بينهم. أنا موجود السنة دي والسنة الثانية لكن ما أدري عن ما يخط الزمن ووجود أمهم. أمكم هذه تراها في مدرسة لكم وعلمتكم، أعلمهم قدر الأم أيضا. أمهم اللي موجودة عندهم أقول ترى أمكم هذه تعبت من أجلكم وأنا تعبت برضو، لكن التواصل يصير بينكم. مو بأنا لو رحت تنقطعون ولا عادي بعضكم يشوف بعض إلا في مناسبات عيدة وكذا. أرجو منكم التواصل لأن التواصل هو أساس الحياة وهو اللي يخلي الأسرة تستمر في حياتها إن شاء الله بكل سعادة. وشكرا
1: الله
0: لكم.
1: سلام. الله يسعد لنا صباحك. سلام. يا رب وإن شاء الله يعطيك طولة العمر الحقيقة. الله كلام الله. كلام أب
2: لا لا حرف يبي الأسرة مترابطة، يبي الأسرة متماسكة، يبي الأسرة قلبها على بعض، يبي يعرفهم أن كل واحد له قيمته في البيت سواء أب أو أم أو إخوة وأخوات. يعني ما شاء الله الله يديم عليكم إن شاء الله هالجمعة الطيبة ولا يغير عليكم إلا أحسن حال. طيب فاطمة.
3: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
3: صباح الخير.
2: صباح النور. عشر دقائق على البصمة.
3: إيه والله يسولف أبو عبد الله شو أنا أقول خفيتك يا عبد الله صايب عبد الله.
2: شو السالفة؟
1: متأخرة.
3: بس لا إن شاء الله يمدي.
2: متأخرة؟
3: لا. لا اليوم شوف أنا اليوم حرصت إني أكلمكم على مواقف الدوام. درى أني مشاكل الطريق.
2: أيوة شدوا السيارة وقفت فجأة واحد.
1: لا إيه. وقلت
2: أيوة لفت الفراولة. لا
3: إيه. مدري إيه. بالذات انت لما تقول لي يا فهد الاتجاه نحو الطريق المنحدر كذا احس بالتوتر. صح توترني. قلت لا لما اكلمهم بالطريق ابدا.
2: طيب فاطمه الحمد لله على سلامتك. هذا اولا
3: الله يسلمك يا رب.
2: طيب علمين هل ما زرت الجمعه ذي عندكم في البيت؟ اتكلم عن الاسره سواء كانت يعني انت واخوانك واخواتك واهلك او انت وزوجك وابنائك، هل ما زالت الجمعة ذي موجودة؟
3: شوف سابقا فعلا ترجعتني للزمن القديم. سابقا الأسرة كانت تجتمع على وجبة الغداء بعد المدرسة على قهوة العصر، بدل نطلع نلعب بالحارة أنا وأخواني نرجع المغرب نلقى العشاء جاهز نجتمع بعد على العشاء، يعني على كل الوجبات طول اليوم كنا نجتمع كأسرة. حاليا للأسف أن صرنا ما نجتمع أنا كأسرة في بيتي إلا على قهوة المغرب فقط.
2: السلام.
3: وأنا أشوف يعني هو بحكم أعمالنا دواماتنا أوقاتنا المختلفة رجعتنا للبيت تكون مختلفة. فللأسف تكون وجباتنا يعني مستحيل نجتمع على وجبة طول الأسبوع، يعني ما نجتمع إلا بالويكند على الوجبات. أي والله نجتمع فقط على قهوة المغرب وأنا حريصة على هالقهوة علما إنها ساعة فقط
2: حلوة
3: لكنها إيه يعني ها نأخذ علوم بعض
2: يا سلام
1: يمدي
3: إيه؟
2: ربط الحدود.
3: أنا أشوفها غير كافية فلذلك أنا دائما أحرص أن كل شهر وأنا أنصح كل أم وأب يسوون هالطريقة. أنا كأم يعني أنا ما أنتظر رجلي يسوي هالشيء، أنا كأم لازم أعزم ولدي على كافي حبة مطعم يحبة بالشهر مرة ونجلس بالساعات نسولف
2: شالي مثلا طلعة
1: كل ولد على حدة يعني الطلعة هذه خاصة في فلان اطلع انا وياه واشوف شخبار واشوف يعني اعطيه حقه.
3: هذا هو انا اصلا ما عندي
2: الوقت
3: احفظ لي اطلع انا يعني اكون حريصه لاني انا طول الاسبوع اكون مقصره معه.
2: لحظه كل واحد يطلع مع طالع. طيب انا عندي اقول له 8 عيال سوي 8 طلعات في الشهر.
3: لا لا لا لا لا عادي انا اقول لك انا ما عندي ولد واحد فاحرص اني اطلع معاه هالطلعه عرفت. لكن هي عندها اكثر من طفل عادي تجتمع فيهم طلعه واحده وتسولف لهم
2: يا سلام.
3: مو شرط ان كل واحد لحال بس تاخذ وتعطي معاهم.
1: انا يعني انا عارف ما شاء الله اربعه كل مره اطلع معاهم.
2: طيب بس حلو اربع طلعات في الشهر
1: يعني ما قاعد اعطيهم حقهم
2: بس اربع طلعات في الشهر موزونه لكن ثمانيه ما شاء الله.
3: لا لا لا شوفي بدري انت تقدرين تطلعين معاهم طلعه واحده تاخذون وتعطون مع بعض. اهم شيء انك تكونين حريصه احنا كموظفات دائما نقصر في تربيه ابنائنا يعني ما عندنا الوقت الكافي لتربيتهم فلازم نخصص لهم لو على الاقل يوم في الشهر.
1: اي صحيح يعني انا معك في هذا وتكتشفين شخصيه ولدك يعني الحوار. من الحوار وش يعني تخصصين له هذا الوقت كامل. لكن اذا صار مثلا مع اخوانه والباقيين لا يصير يتفاعل مع اخوانه ما تطلع شخصيته الثانيه مع اخوانه.
2: سبحان الله
3: اكيد هذا هو. فحبيت اشارككم في موضوعكم
1: مره. شكرا مره شكرا لك
2: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العافيه. الحق البصمه
3: الحق البصمه
2: خلاص يلا 7 دقائق يلا
3: تمام والله
2: استودعناك الله. والله شيء جميل ترى والله حلوه حبيت.
1: هو فكرة يعني إحنا نسويها، ما أدري أنا توني أكتشف إن الأمهات بس هم اللي يسوونها من باب تعويض، عرفت إنه يعني أنا أحسب كل الناس
2: جحدوا لأباء.
1: إيه أنا شو دريني، أنا ما أشوف الأشياء هذه. فاكتشفت إنه في شخص برضو زيي، هي تعوض لأنها مشغولة إيه؟ طول اليوم وما تكفيها جلسة ساعة. إيه
2: بس ترى سبحان الله، ترى عشان تكوني في الصورة بدري، ترى طلعتكم أنتم مثلاً الأم لما تطلع مع ولدها أو بنتها غير ما تطلع مع مثلا ابوها
1: إيه؟
2: او ابوه. شلون سبحان الله انتم تعطونه او تعطون الابن او تعطون البنت شيء من الحكمه، من الرحمه، من اللطف، من اللين، من الاداب، من هذا. الاب يعطي الاب او يعطي البنت شعور بالامان، ويعطيها شعور ثقتها بنفسها، تكبر ثقتها بنفسها اذا طلعت معاه، فتزيد إيه؟ كل ما لها عامل الثقه عندها.
1: صحيح.
2: الابن كذلك يتعلم الرد والأخذ والعطاء والتعامل مع الرجال والبيع والشراء والمجادلة والمفاوضة. فسبحان الله كل واحد طلعته مهمة، سواء الأب أو الأم، هذه يعطي، هذه تعطي درس. صحيح. معين، والأب يعطي درس معين. صحيح. سبحان الله.
1: بس إنها من باب إنك كمان تصنع ذكريات مع ابنك هذا.
2: أيوة. أي.
1: فهو يصير في دفتر ذكرياته. الله. لما طلعت أنا وأبوي سوينا وسوينا، لما طلعت الله. أنا وأمي مرة، فيصير من ضمن ذكرياته
2: والحكايات طلعنا ذاك اليوم.
1: أيه.
2: ما هي جني.
1: فإذا نقول يسعد صباحك يا أوصاف.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباح الخير لكم جميعاً، يعطيكم العافية.
1: يا هلا بك.
4: بالنسبة للجمعات أكيد إحنا دائماً جمعتنا متواصلة لم تنقطع أبدا، خصوصا في وقت المساء بعد المغرب إحنا دائما بجمع ونجتمع على القهوة، على الشاي، على شيء من الأكلات والأطباق اللي نسويها، يعني ننوع فيها، ما هو يعني نوع واحد لا. نسوي أشكال يعني، ونجلس يعني نتناول بعض الموضوعات، نشاهد مثلا مسلسل أو برنامج ثقافي مثلا، أو يعني نسأل عن بعضنا بعض في مجاله المختص اللي هو فيه. وهذه يعني أشياء جميلة يعني تدور بيننا وبين الأسرة. وإذا كان الشخص يعني عنده ظرف أو عنده خلاف، نساهم في حل مشكلته أو حل الخلاف هذا، ويعني نساعد بعضنا بعض في كثير من الأمور.
1: ويصير برضو مثلا إذا هي كل يوم تصير مثلا القصة اللي قالها فلان أمس، تجون تسألون اليوم ها وش سويت مع فلان، وش صار، يكمل لكم إيه باقي كأنه مسلسل.
4: بالفعل إذا فتح معنا مشروع أو موضوع الليلة الماضية، اليوم نسأل كيف حصل لك، حصل لك كذا، وش نوع الحلول اللي وصلت لها، وهل هناك يعني استجابة من الزملاء أو من الأخوان اللي أنت معهم ومصدقائك. كذلك إحنا البنات يعني نتساءل عن بعضنا بعض وعن مجالاتنا المختلفة، ماذا حصل وكيف، وهل أنت تقبلتي هذا الموضوع أو ما تقبلتي، يعني هكذا يعني الأسرة يعني مجتمع على أمور إيجابية.
1: الله السلام.
4: الحمد لله على كل حال.
1: يعطيك العافية أوصاف. شكرا لك جميعا
4: أستاذة بدرية وأستاذ فهد وأستاذ إبراهيم، كافة العمل معكم ودامت سعادتكم في كل يوم. شكرا.
2: آمين
4: لك.
2: آمين يا رب، وياك يا رب.
1: شكرا.
2: هام في متصل تبين نطلع نفصل؟ أنت وش ودك مخ؟ الله العظيم
1: راضي علينا، راضي
2: الله يدل... أقسم بالله أنا... لا والله أنا... أبخل يبخل... أطمعي في هذا الدلال.
1: أي والله مو بدايم يعني.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم 2034 مع النني.
8: 15 ملعبا، إجمالي الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2034 في السعودية، منها 11 ملعبا جديدا سيتم إنشاؤه، فيما ستلعب مباراة الافتتاح والختام على ملعب الملك سلمان، والذي يعد نموذجا مثاليا من كافة النواحي، إذ يحتوي على تصميم فريق

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ونرحب بكل اللي ينضم معنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من برنامج صباح المملكة. اليوم عندنا موضوع مهم يتكلم عن المطبخ وعن أدوات المطبخ اللي تلامس طعامنا أكيد كل يوم، لكن هل في مرة فكرنا أنه ممكن أنها تأثر على سلامة غذائنا؟ يعني بين التحذيرات من أنه جزيئات بلاستيكية دقيقة، والحديث عن الأدوات الخشبية والأكواب الورقية والبدائل المختلفة، اليوم تتعدد كثير من التساؤلات حول الاستخدام الآمن لهذه المنتجات، خاصة وأنها يعني تلامس طعامنا، ويعني تكون في أثناء عملية الطهي، فما أدري الحرارة وامتزاجها مع البلاستيك والحكايات هذه كلها. اليوم نبي نلقي الضوء عليها مع ضيفتنا الأستاذة الدكتورة حنان بنت عبد الله الفواز، أستاذ دكتور تغذية بجامعة الملك سعود، ونقول يسعدنا صباحك.
1: أسعد الله صباحك أستاذة ذرية، وأسعد الله صباح المستمعين معنا، شكرا على الاستضافة.
0: اليوم دكتورة حنان نسمع كثير عن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، يعني هل إحنا فعلا نتناولها يوميا من خلال أدوات المطبخ، وإيش أبرز مصادرها؟
1: صحيح أستاذة بدرية، الأدلة العلمية الحالية تشير إلى أن التعرض للجزيئات البلاستيكية أصبح شبه يومي حقيقة، من خلال الطعام والماء والهواء وكثير من الأدوات اللي إحنا نستخدمها في المطبخ في العديد من المشروبات ومواد التغليف الغذائية. في المطبخ طبعا أبرزها ألواح التقطيع البلاستيكية نتيجة للاحتكاك المتكرر بالسكاكين أو العبوات البلاستيكية المخدوشة أو المتآكلة، كذلك الأوعية والأكواب أحادية الاستخدام اللي نستخدمها المرة واحدة، وعبوات الطعام المعرضة للحرارة. في دراسة نشرت في مجلة علمية عن البيئة والتكنولوجي والتكنولوجيا أثبتت أن فعلا ألواح تقطيع البلاستيك تصدر كثير من الجزيئات البلاستيكية أثناء الاستخدام اليومي.
0: يعني إحنا عندنا مواد كثيرة نستخدمها في المطبخ، عندنا البلاستيك، عندنا الخشب، عندنا ستيل والسيليكون، يعني هذه كثير مثلا تتعرض خاصة إعادة تدفئة الطعام وتسخينه، وبرضو إذا أضفناها في الفرزنة، عملية الفرزنة نستخدم كثير بلاستيك فيها، وبرضو في الطهي نستخدم الملاعق يمكن أو المغارف البلاستيكية أو الخشب. يعني إيش الفرق بين هذه المواد من ناحية السلامة الغذائية؟
1: طبعا أستاذ بدرية، الستيل يعني هو أكثر استقرار كيميائيا، ما يطلق جزيئات بلاستيكية ويتحمل الحرارة العالية، ويعد حقيقة هو الخيار الأفضل للألواني والأدوات الطهي. السيليكون في نوع من أنواع السيليكون والآن منتشر كثير في الأسواق، آمن نسبيا إذا كان طبعا مصادره موثوقة ومستقر في درجة الحرارة المرتفعة، وأقل عرضة للتشقق وإطلاق يعني جزيئات مثل البلاستيك التقليدي. الخشب حقيقة هو بطبع أن يستخدم أكثر في المطبخ، ما يطلق جزيئات بلاستيكية، مناسب لألواح التقطيع، لكن طبعا له شروط أنه ينظف تنظيف جيد، يعمل له عملية دهان باستمرار بحيث أنه يكون ما يتعرض للتشققات، لأنه مع الجفاف ومع الغسيل والتقطيع ممكن أنه يتأثر، ولا يغمر في الماء بكميات كبيرة على أساس أنه ما يعني يسيء استخدامه. وأهم شيء طبعا أنه يكون من أو يشترى من مصادر آمنة ومصادر موثوقة.
0: يعني الحين عندنا أيضا الملاعق، ألواح التقطيع، الأواني، يعني برضو كمان الأسطح اللي إحنا نقطع عليها مثلا السلطة، نقطع عليها اللحم، الخضار، يعني من أدوات آمنة تتحول إلى مصدر محتمل لتلوث الغذاء. فإيش نصائحك في هذا النقطة بحيث أنه ما نحولها إلى مواد خطر ممكن أنها تلوث غذائنا؟
1: صحيح، أتفق معك طبعا، أنها ما ودنا نخوف المستمعين وضخم الموضوع، لكن لازم يكون الإنسان حذر فيها من ناحية هذه. طبعا أهم شيء أنها ما تتعرض إلى أي خدوش أو تشققات واضحة، ما يتغير لونها أو ريحة

0: صحتها، وما تتعرض لدرجات حرارة عالية أكثر من اللازم، وما تستخدم لفترات طويلة دون استبدال. يعني كل ما لاحظنا عليها مثلا تغيرات على طول ممكن نغيرها وما نستخدمها لفترات يعني كثيرة. طبعا الخدوش هذه ما تزيد بس انها تتراكم البكتيريا داخلها او جواتها، بس ايضا تحرر جزيئات بلاستيكية نتيجة الاحتكاك الميكانيكي او اللي هو عملية التقفيل.
1: برضو أيضا عندنا يعني أنت أثرتي نقطة جدا مهمة اللي هي المقالي اللي نقلب فيها البيض، نقلب فيها اللحم مثلا البرجر، يعني أحيانا هي تجي مطلية بمادة عازلة مانعة للالتصاق فيصير فيها بعض الخدوش، هل ممكن أنها تسبب لنا خطر في الغذاء؟
0: صحيح، على طول مجرد خدش حتى بسيط على طول المفروض أنه ما نستخدمها إطلاقا، لأنها تطلق الجزيئات مرة كثيرة وتتفاعل مع الأكل وتكون مصدر خطر للشخص عند الأكل. فعشان كذا المفروض إحنا وإحنا نستخدمها أيضا نستخدم معها ملاعق تناسبها، ما نستخدم ملاعق الحديد أو تمنع الاحتكاك أو عملية التنظيف ما تكون بالإسفنجة اللي تكون فيها نسبة عالية من يعني اللي تكون خشنة يعني. فأي مجرد خدش بسيط لابد التخلص منها، لأن هذه الطبقة العازلة تعزل مواد كثيرة ما تلتصق بالطعام.
1: فإذا هذه تنقلنا إلى نقطة ثانية اللي هي الحفاظ على هذه الأدوات أثناء غسلها أثناء حفظها، يعني ما نستخدم فيها الأسفنجة معينة أو يمكن نضعها في ماكينة الغسيل الخاصة بالأطباق بحيث أنه يتم تعقيمها وتعرض يمكن لدرجة التبخير بحيث تقتل كل الجراثيم اللي موجودة فيها. برضو نرجع نسأل أنه في بعض الفيديوهات كثير انتشرت ويمكن أطفالنا يتداولونها اللي هي تسخين بعض المشروبات في الميكروويف، فمثلا في أكواب بلاستيكية أو تسخين الطعام إعادة تسخينه إخراجه من الثلاجة وإعادة تسخينه في الميكروويف، تكون في أطباق بلاستيكية أو ورقية. كيف ممكن إنه الحرارة تأثر على هذه الأدوات البلاستيكية والورقية المستخدمة مع الطعام ومع المشروبات الساخنة؟
0: طبعا أهم نقطة يجب أن نتأكد الأداة هذه اللي إحنا بندخلها أنها تكون قابلة للميكروويف، تكون في عليها علامة تتحمل حرارة الميكروويف، لأن في بعض الأدوات لا تتحمل ولا ينصح أبدا أنها توضع فيها، فهي موجودة العلامة فيها. طبعا الحرارة عامل مهم جدا وأكثر تأثيرا في زيادة انتقال المواد من العبوة أو من الأناء المستخدم إلى الأكل. والماء الساخن أيضا ارتفاع درجات الحرارة، حتى الأكواب الورقية غالبا تكون تلاحظين أستاذة بدرية أنها تكون مبطنة بطبقة زي البوليمير كذا رقيقة، تحسينها كذا زي طبقة دهنية ممكنها تساهم في انتقال الجزيئات للحرارة. لذلك استخدام العبوات البلاستيكية مع المشروبات الساخنة أو تصحين الطعام ليست من أفضل الممارسات الصحية اللي إحنا ننصح فيها.
1: أيضا نلفت نظر إلى أنه برضو أطفالنا يعني حرصا من أن ما يتعرضون للكسر الأطباق فإن نعطيهم يعني وجبتهم في طبق بلاستيكي، فنحرص أننا ما نضيف في هذا الطبق شيء ساخن يعني دوبنا رفعناه من الفرن، لأنه ممكن الحرارة اللي حرارة الطعام تؤثر برضو على الطبق البلاستيكي أو على الملعقة اللي يتناول فيها طعامه إذا كانت بلاستيكية. صراحة الحديث حول هذا الموضوع يعني يطول وفي فوائد كثيرة، فإحنا حابين يعني نطلب منك كذا 5 نصائح للمطبخ يكون فيها أكثر أمان أكثر صحة، إيش حتكون ال5 نصائح هذه؟
0: أهم شيء طبعا زي ما قلتي صحتنا هي أولوية ومهمة جدا، حتى الأطفال يعني هذول أمانة عندنا، الصحن البلاستيكي يعني جدا غير آمن أبدا، ومجرد زي ما تفضلتي يعني غذاء حار أو ساخن على يطلق الجزيئات البلاستيكية، فبالتالي يمنع من عباتها من استخدامه. صحتهم أهم، فنستخدم دائما الستينستيل أو الزجاج يكون هو الخيار الأول في الطهي والتخزين وحفظ الأغذية. نستبدل أول 1 تقطيع البلاستيكية المتآكلة خصوصا اللي تحتوي على يعني شقوق أو أخاديد فيها من السكاكين، وتتجنب ملامسة الطعام الساخن البلاستيك قدر الإمكان خصوصا لما تكون درجة الحرارة فوق 50 درجة مئوية، وما نعيد استخدام الأدوات اللي مكتوب عليها للاستخدام الواحد، هي مكتوب كذا ومخصصة لذلك، فكثير في ناس يعتبرون من ناحية اقتصادية أنه ممكن يعيد استخدامه وهذا شيء غير جيد. ونقطة 5

0: الإنسان قلل من الأغذية اللي يسمونها فائقة المعالجة اللي هي يعاد معالجتها ويعاد تصنيعها، لأن الدراسات تشير إلى المعالجة الصناعية والتغليف المتكرر يزيد من التعرض للجزيئات البلاستيكية الدقيقة.
1: أستاذ دكتور تغذية بجامعة الملك سعود الأستاذة والدكتورة حنان بنت عبد الله الفواز، كل الشكر لك على هذه المعلومات والنصائح الجميلة، وتحدثنا معك حول أدوات المطبخ التي تلامس طعامنا ومدى تأثيرها على سلامة الغذاء. كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وأيضا على قبول دعوة البرنامج.
0: والشكر لكم عزيزتي والمعدين والمستمعين عبر الأثير، سعدت جدا معكم في هذا الصباح الجميل، وتمنياتي لكم بصحة دائمة.
1: حياك الله.

فإذا مستمعينا الكرام، تبقى دائما أدوات المطبخ لها جزء أساسي من رحلتنا اليومية مع الطعام. الوعي بطريقة استخدامها ما يقل أهمية عن اختيار الغذاء نفسه. لابد أن نتبع الإرشادات الصحيحة، نستبدل الأدوات التالفة، وأيضا نختار المنتجات المخصصة للاستخدام الغذائي. خطوات بسيطة واستعرضناها في هذا اللقاء ممكن أنها تصنع فرق كبير على المدى الطويل. ودمتم بصحة يا ربي وعافية، وخلونا ننتقل للفاصل نكمل بعده فقراتنا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي اينما كنتم واينما حللتم في برنامج صباح المملكه في هذه الوقفه في فقره ابتكار واختراع. اعزائي المستمعين، يعني بكم من فكره انطلقت من ملاحظه احتياج طبي مهم الى براءه اختراع تحمل حلول مبتكره للرعايه. تقولوا شو السالفه يا فهد؟ شو العلم؟ طيب في هذه الحاله ما راح اقول لكم انا شو السالفه. فلذلك يسعدنا ان نستضيف الطالبه ود بدري الدلبحي على اساس تحكينا وش سالفه الاختراع وش سالفه هل براءه الاختراع. فحياك الله وبياك طالبه ود.
1: الله يحييك، في سعدك،
0: طول لي عمرك ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا في برنامج صباح المملكه ود.
1: النور نورك،
0: طول لي عمرك. ود، بدايه ودنا تكلمينا عن فكرة هالمضخة الوريدية الذكية، صح؟ هذا هو، هذه قلتها صح أنا؟
1: إيه صح.
0: إيه زين، طيب كيف ولدت هالفكرة وشلون بدأت وش هالملاحظة اللي جت في بالك قلتي لحظة هذا ممكن نسوي له اختراع مهم؟
1: فكرة الجهاز جاءت من معاناة شخصية مع مرض الربو، حيث كنت ألاحظ صعوبة الحصول على جرعات الكورتيزون والحاجة إلى الذهاب للمستشفيات. ومن هنا بدأت أتساءل ليش ما يكون في جهاز يساعد المريض ويعطيه العلاج بشكل تلقائي وقت الحاجة. وبعد فترة من البحث والتطوير توصلت إلى فكرة مضخة الكورتيزون الوريدية. تعمل المضخة على ضخ الكورتيزون تلقائيا دون الحاجة إلى التدخلات اليدوية المتكررة أو مراجعة المستشفى بشكل مستمر.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب هل تم يعني تطبيقها الى الان يعني ود، ولا لسه باقي طور الدراسه والتطوير؟
1: الى الان في التطوير. الحمد لله انتهينا من كل شيء، بس تبقى هو تصنيع النموذج الاولي.
0: ممتاز ممتاز. طيب خلينا نقول وش ابرز يعني مزايا هذا الابتكار عن الطرق التقليديه المستخدمه حاليا؟ انت ذكرتي نقطه مهمه، قلتي انه والله يعني يبدا يضخ الكورتيزون بطريقه تلقائيه بدون مثلا اول شعور مثلا بنقص الاكسجين او ما الى ذلك، صحيح؟
1: صحيح. اهم ما يميز الابتكار انه يعتمد على متابعه المؤشرات الحيويه للمريض بشكل مستمر، مثل مستوى الاكسجين، مستوى ثاني اكسيد الكربون، ومعدل النبض، ومن ثم اعطاء جرعه الكورتيزون عند الحاجه. كما انه مرتبط بتطبيق ذكي يتيح متابعه حاله المريض واستقبال التنبيهات، مما يساعد على سرعه التعامل مع الحالات الشديده ويخفف من الزيارات المتكرره للمستشفى، بالاضافه الى امكانيه استخدامه في المنزل.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب هل بيكون، انت قلتي ذكرت استخدام الذكي، بيكون له تطبيق على الجوال ولا مجرد التعامل معه بشكل مباشر؟
1: بيكون له تطبيق عبر الهاتف.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. طيب وش ابرز التحديات

0: ود أكيد يعني أي اختراع في العالم. ولا وخلينا نتكلم برضو على الاختراعات اللي خاصة بالطب دائما تكون أكثر تعقيد. يعني وش أبرز التحديات اللي واجهت خلال رحلة البحث والتطوير إلين وصلتي أو حصلتي على براءة الاختراع في هذا الاختراع؟
1: الصراحة من أبرز التحديات إن ما كان عندي خلفية طبية أو تقنية بشكل كافي. لذلك تعلمت العديد من الأمور من الصفر، ومع البحث المستمر والتطوير والتعليم الذاتي تمكنت من تجاوز هذه التحديات. وكانت تجربة ساهمت بشكل كبير في تطوير مهاراتي وتطوير المضخة، خصوصا يكون ما عندك أي معلومة طبية فتقعد تتعلم كل شيء من الصفر.
0: ما شاء الله تبارك الله. لحظة ودي أنا ودي استوعبتي الآن، سويتها الاختراع لحالك ولا معاكي فريق؟
1: لا، كان لحالي وبإشراف من الدكتور ناصر آل سليمان ومعاذ العمار.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الآن يعني التصميم الأولي متى راح يكون جاهز؟
1: الحقيقة الحين ما التصميم جاهز، كل شيء جاهز، لكن نبحث عن مستثمر عشان نطبقه على أرض الواقع.
0: أيوة طيب جميل جدا. طيب أودي أسألك صراحة، يعني إنجاز كبير جدا مثل براءة الاختراع، وش كان، خلينا نقول وش يعني لك الحصول على براءة الاختراع؟
1: براءة الاختراع بالنسبة لي كانت لحظة فخر كبيرة، لأنها أثبتت أن فكرة بدأت من معاناة شخصية يمكن أن تتحول إلى ابتكار له أثر حقيقي. كما منحتني دافع كبير للاستمرار في الابتكار، وأسعى مستقبلا إلى تطوير هذا الابتكار وتحويله إلى منتج فعلي يخدم المرضى.
0: طيب ممتاز. ود بسألك بس، هو تخصصك إيش في الجامعة؟
1: أنا طالبة في الثانوية.
0: أو طالبة في الثانوية، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة الخير يا اللي يسمعونا، طالبة في الثانوية وصلت لها الاختراع وحصلت على براءة اختراع، وش تنتظرون يا جماعة؟ أنا أشيد من هذا المنبر أن أي مستثمر حاب يعمل تغيير جذري في الحالات الطبية الصحية الخاصة بمرضى الربو لا يفوتها الاختراع يا جماعة. والله إنسانة تستحق الدعم، إنسانة تستحق الاستثمار. ما شاء الله تبارك الله، طالبة في الثانوي لا عندها أي خلفية تقنية ولا عندها خلفية طبية، لكن سعت واجتهدت وبحثت وطورت حتى وصلت لهذا الاختراع اللي حصل على براءة اختراع. فأتمنى من اللي يسمعنا الآن عبر أثير إذاعة الرياض أن يستثمر في مثل هذه الموهبة يا جماعة، ويستثمر في مثل هذا الاختراع. أنا متأكد تماما أنه راح يحل كثير من المشاكل، وراح بإذن الله، يعني أنا متأكد تماما ود الآن أنت تسمعيني، أنا متأكد مثل هذا الاختراع ترى حرفيا ما راح يسبب أو راح يحل مشكلة أنه الشخص مثلا مو متوفر معاه الجرعة، شخص مثلا نسى، أو مثلا كان مسافر، أو كان، راح يحل مشاكل كثيرة للأشخاص المصابين بمرض الربو، ولا لا يود؟
1: شكرا لك أستاذ فهد. فعلا من واقع تجربة أنا شفت أن الابتكار هذا بيغير حياة العديد من المرضى.
0: لا فعلا احنا نتكلم عن جهاز موجود مبرمج فيها الجرعات الخاصة ويراقب الحالة، ما تحتاج حتى أنك أنت تشيل هم، بمجرد أنه شغال الجهاز أمورك إن شاء الله في السليم. أنا والله يا ود أتمنى لك صراحة التوفيق والنجاح في هذا الابتكار، وبإذن الله بإذن الواحد الأحد أنك تحصلون مستثمر يتبنى مثل هذا المشروع، يتبنى مثل هذا الابتكار، لأنه لازم مثل هذه المشاريع الطبية فعلا تحرص على سلامة المجتمع وأيضا سلامة الإنسانية، أن يجد المستثمر ويجد الدعم الكامل ويرى هذا الاختراع الضوء. يعطيك العافية ود.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: على هالمشار، لا بس قبل ما تروحين، لحظة أنت ملهمة. لا إحنا ما نخلي الملهمين يروحون كذا. ود نبي منك تعطينا كلمة لكل طالب أو طالبة أو مخترع أو مخترعة الآن يسمعون عبر أثير إذاعة الرياض، ونبغاكي تقولي لهم وش الكلمة اللي ممكن تخليهم ينطلقون ويكملون في مشاريعهم واختراعاتهم.
1: أقول لهم أن ابدوا الخطوة مهما كانت صغيرة، لأن البدايات الصغيرة مع الوقت تتطور. وحنا الآن في رؤية المملكة 2030 تسعى لدعم الشباب بشكل كبير، ووفرت بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أتمنى لك التوفيق طالبة ود بدري دلبحي. شكرا للأمان على ثرائك لنا وعلى هالاختراع وعلى هال ما شاء الله تبارك الله العلم. أنت سبقتي عصرك، يعني أنا توقعت أنك ما شاء الله خلاص حتقولي خريجة، لكن طلعتي طالبة ثانوي بسم الله ما شاء الله، العلم في الرأس فعلا ما هو بالكراس. شكرا على قبولك دعوة البرنامج أيضا ومشاركتك هذا الاختراع معنا عبر أثير إذاعة الرياض.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.

يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله، طالبة في الثانوية ما عندها أي خلفية طبية ولا خلفية تقنية يا جماعة الخير، لكن مع ذلك قالت نقطة مهمة: تعليم ذاتي. بحثت وتعلمت كل شيء من الصفر، اشتغلت على الفكرة. طبعا ليه؟ لأنها عانت من معاناة شخصية مع مرض الربو. قالت ليش أنا أنتظر جرعات الكورتيزون، ولا لازم يكون معاي الدواء في الوقت، ولازم أنتبه، ولازم أكون حريصة، ها إحنا بنسافر لازم يكون معاي الشيء، طيب أخذناه، طيب هل هو متوفر في المكان الفلاني، طيب هل هو. اخترعت اختراع يكون رفيقها تمام في هذه الرحلة، في أي مكان تروح له يراقب الحالات الوظيفية، نقص الأكسجين، معدل الكربون، نبضات القلب، بمجرد حدوث خلل بسيط في هذه القراءات يعطي الجرعة المناسبة بحيث أنها ما تواجه خلنا نقول أعراض اللي هي أو دخول في حالات نوبات مرضى الربو. يعني أنا ما أدري وش أقول صراحة يا جماعة الخير. بسم الله ما شاء الله. أتمنى اللي يسمعنا الآن عبر أثير إذاعة الرياض من مستثمري لا تهملوا مثل هذه الاختراعات والابتكارات، لا تهملوا مثل هؤلاء المخترعين المبدعين اللي سبقوا زمانهم وعصرهم. يا جماعة نتكلم عن طالبة ثانوي، طالبة ثانوي هذه كملت جامعة، تطورت، ينضج الفكر، ينضج العلم، تنضج الرؤية أيضا لموضوع الاختراعات، إيش ممكن يطلع منها لكم أن تتخيلوا. هذا اللي أقدر أقوله. عموما مستمعين مكملين معكم في صباح المملكة، لكن بعد هالفاصل.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وحينما يذكر العطاء الزراعي والوفرة الطبيعية تحضر منطقة الجوف كواحدة من أبرز النماذج الوطنية في الإنتاج الزراعي المتنوع. هذه المنطقة تتزين بمزارع بملايين الأشجار المثمرة، واليوم عندنا تقرير حول هذه المنطقة. وش يقول التقرير يا فهد؟
1: أيوة طيب، يقول لك تتحول منطقة الجوف على مدار العام إلى مهرجان فاكهة مفتوح، حيث تتوشح المزارع والأسواق بالألوان الطبيعية الزاهية لثمار أكثر من 10 ملايين شجرة فاكهة من مختلف الأصناف اللي تتميز بجودة عالية ومذاق متميز.
0: وتكتسب الجوف شهرتها بوصفها سلة غذاء المملكة، وتلقب أيضا بسلة الفاكهة نظرا لما تجود به أرضها الخصبة من أصناف العنب واللوزيات وأيضا الحمضيات.
1: كما أن سجلات المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها توثق وجود 1,500,000 شجرة من الفواكه واللوزيات في المنطقة، إلى جانب 900,000 شجرة نخيل.
0: ويتواصل جني هذه الثمار على مدار فصول السنة، وتتركز أعمال الحصاد في الفترة الممتدة ما بين مايو وديسمبر، حيث يبدأ جني التين والعنب والخوخ والمشمش، تليها الحمضيات كالليمون والبرتقال واليوسفي، وتزخر

0: أيضا الجوف بتنوع بيولوجي زراعي لافت يبرز فيه العنب بوجود 11 صنف مسجل.
1: ولم يقتصر الانتاج على الأصناف التقليدية فحسب، فقد دفع نجاح التجارب الزراعية المزارعين لإدخال أصناف استوائية وعالمية مثل فاكهة الباشن فروت البرازيلية اللي أثبتت نجاحها في دومة الجندل، وتجارب زراعة الأناناس اللي تنجح أو التي تنجح عند تهيئة الظروف المناخية المناسبة وحمايتها من البرد.
0: إلى جانب ذلك تشهد المنطقة حركة تصدير لشتلات وعقل أشجار الفاكهة إلى دول أخرى، ويستثمر المزارعون هذه الوفرة في الصناعات التحويلية كالتجفيف وإنتاج المربى والعصائر، وأيضا تصنيع منتجات التين المتنوعة.
1: يا سلام،
0: حقيقة الجوف منطقة جدا رائعة، بالإضافة إلى أنه جوها جميل وناسها رائعين، إلا أنها كذا تواصل حكاياتها مع الأرض مع العطاء، مؤكدة أنه الاستثمار في الزراعة ما هو فقط مجرد إنتاج محاصيل، لا، ينطلق إلى صناعة فرص اقتصادية وأيضا تعزيز الأمن الغذائي وإبراز الثروات الطبيعية اللي تسخر فيها المملكة العربية السعودية، خاصة بين مواسم الحصاد المتعاقبة، وأيضا تنوع المحاصيل الزراعية. تبقى الجوف نموذج وطني يحتذى فيه في التنمية الزراعية المستدامة، وأيضا الحقيقة من ضمن المحاصيل اللي في الجوف غير الفاكهة برضو اللي مشهورة فيه اللي هو زيت زيتون الجوف اللي لا يمكن يخلى بيتنا منه.
1: توب
0: دائما توب.
1: هاي سجلت عندك المعلومات هذه؟ ما عندك معلومة جديدة اليوم؟ هاي خذها المعلومة، تقدر تهايط عليهم بالمجالس.
0: أي والله،
1: وعندك معلومات تفاصيل. تدري ان الجوف فيها كذا؟ طيب توك تدري؟ يلا زين، هذه معلومة تستفيد منها.
0: نطلع فاصل وراجع لكم. يعني تقدر تجيب هذه المحاصيل الزراعية اللي من المنطقة الشمالية وخاصة منطقة الجوف في الجلسات العائلية اللي تسويها كل مغرب.
1: الله، تجمعهم غصب. إيه صح، سؤال. أنا معليش، أنا والله أنا ترى ضد أنه أنا مدري، أحس الجلسة هذه أقدر أخليها بالإجبار المحبب.
0: وشلون؟ عطنا تركات، إحنا نبي نسمع تركات.
1: أيوة، الإجبار المحبب، أي بمعنى الجلسة لما تيجي مو بس نقضيها سواليف، لا، ممكن نخرج دائما نتاج هذه الجلسة بفكرة طلعة، فكرة سفرة.
0: يا سلام، تخطيط.
1: أي بإضافة شيء في البيت، أداة ترفيه بعدين.
0: إيه؟
1: وش اللي ناقصة؟ من عنده مشكلة نحلها؟ أهم شيء إنه يكون في نتاج، مو بس نجلس كيف حالكم؟ طيبين؟ ذكرت؟
0: ايه
1: ان شاء الله ينكد على دوكم. وش ذكرت
0: يعني؟ ايه ذكرت، هذه انا ما كنت.
1: إيه لا تجي. ايه غلط. هذا يعتبر فري تايم للاسره، بعيدا عن المسؤوليات، بعيدا عن المدارس، بعيدا عن الواجبات، بعيد هذا على اساس تزيد الود ونضيف ايش نبغى نضيف للاسره فقط. لكن تسال ذكرت، تيجي يجي الابو يقول العيال ذكرتهم، تيجي الام تقولها اقول لك وديتي الملابس ولا غسلتي المواعين؟ ليه التنكيد هذا؟ ليه؟
0: مهام.
1: كيف تبونهم يجلسون معاكم يا جماعه؟ إيه؟ لا، دائما خلوا فيها اجبار محبب، اي بمعنى تخليه لا اراديا في هذا الوقت انه ممكن نطلع بشيء جديد، فخليني اجلس مع اسرتي واشوف ايش عندهم.
0: وممكن تقولها في اخر الجلسه وتقول لهم بكره تجون تفكرون في الموضوع، وين تبون نسافر، وتجون تقولون، وين تبون نسوي مثلا العطله فين نقضيها.
1: ايه؟
0: وتعالوا قولوا لنا، اعطونا انشطه.
1: يا سلام،
0: فتخليهم بكره يجون يعني مستعجلين ومتحمسين
1: وتصويت على اي شيء كذا، وتخلي الوضع حماس.
0: يا سلام،
1: لازم تدخلهم في المسؤوليات الاسريه حتى لو كانوا ابنائك صغار، بس عادي يحسسهم انه جزء من العائله.
0: انا احب الجلسه المغرب يصير فيها الالعاب هذه، الجيم بورد اللي
1: يا سلام. جيم بورد. إيه؟ شطرنج، كيرم. يا ابو ارجع لايام الكيرم. إيه؟ ارجع لالعاب لعبه الثعبان هذيك، فيها السله.
0: يا سلام.
1: اسئله، جوائز، اللي يجاوب له مثلا، يلا اللي يجاوب له 50، اللي يجاوب له 100، اللي يجاوب السؤال الاكبر الاعظم.
0: إيه؟
1: اوكي، له 1000.
0: يعني ويصير فريقين في العائله، يعني والله بكره خلاص بكره تشوف نفوز عليكم زي
1: يا سلام.
0: يصير فيها تحدي وقصص،
1: ويجمعون رصيد نقاط لين نهايه الاسبوع. الفريق الفايز له مكافاه، الفريق الخسران له هديه. اي له هديه رضوه. اي يعني
0: والله عندك افكار، والله حمستني.
1: والله ترى رب اسره ناجح، بس يعني ما ادري. العظيم، اقسم بالله. اطلع فاصل يا اخوي، اطلع.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: في سيارتك.

أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، والرحب بكل اللي انضموا إلينا في هذه الساعة الإذاعية الأخيرة. لحظة ثواني تبدأ الساعة الأخيرة. بدت، يلا خلاص يقول إبراهيم بدت. اليوم وصلنا الآن إلى فقرة كاتب ومقال، ويقول لك تختلف البدايات وتتعدد كثير من النجاحات، وتتنوع أيضا هذه النجاحات وسط المجال الأدبي بين الإعلام وبين التأليف. كاتبنا لليوم وجد نفسه ضيفا، يعني يتنقل بين أفرع أدبية، عدة أفرع أدبية، وكان قلمه له العديد من المؤلفات. اليوم نبي نتعرف أكثر وأكثر على ضيفنا لفقرة كاتب ومقال، القاص والإعلامي هاني الحجي، ونقول له يسعد لنا صباحك.
1: صباح الخير.
0: يا هلا بك والله. اليوم في هذه الجولة الرائعة في مشوارك الأدبي والإعلامي، جمعت بين المجالين الأدبي والإعلامي، فين كانت نقطة الانطلاقة من أي مجال؟
1: طبعا صباح الخير وشكرا لهذه الاستضافة. انطلاقة دائما احنا الحقل الثقافي، غالبا الحقل الثقافي كان هذا محتضن للأدباء، كان أغلب المحررين الصحف الثقافية أو الإعلام الثقافي هم أتوا من بيئة أدبية، أما كانوا مشاريع كتاب قصة أو شعراء أو في المسرح أو كل المجالات الأدبية، وهم قدوا محتوى الصفحات الثقافية لفترات طويلة. فأنا مثل كثير من الزملاء الذين بدأوا قبل ما يقارب أكثر من ربع قرن في الصحافة الثقافية أو الإعلام الثقافي بشكل عام، بين إذاعة وتلفزيون والمجلات وعدد من الصحف، بدأنا كمشاريع أدبية، ثم يعني انتقلنا للإعلام وحاولت الجمع بينهما. بالنسبة لي بدأت القصة، يعني كنت يعني حب القراءة المرحلة المتوسطة، بدأت أكثر في الثانوية، وأذكر بداية الكتابة يعني قصة مأساوية، وكنت لاحب القراءة في الصباح سنة يعني أتفاعل. كانت والدتي يعني أتت من زيارة للجيران، ذكرت أن كانت جارتنا تخرجت من الطب ومع الأسف توفيت في نفس اليوم اللي كان المفروض يحتفلون بتخرجها. أنا تأثرت جدا بهذه القصة اللي روتها الوالدة، وكتبت قصة قصيرة عنها، وكان في تلك الفترة مجلة الشرق لديها صفحة للشباب المبتدئين أو المبتدئين المبتدئين، نشرت هذه القصة. يشرف عليها أنا ذاك الأستاذ الكبير عبد الله السفر، وشجعني على استمرار كتابة القصة، قال أنت لديك موهبة ولابد تستمر فيها، وكتب كتابة جميلة عنها. ثم استمريت إلى أن أصدرت أربع مجموعات قصصية بالإضافة إلى بعض الكتب المتنوعة في الجانب الأدبي. نعم.
0: يعني هذا كيف انعكس، يعني إذا جينا نتكلم عن جانب التأليف، يعني كانت بداية انطلاقتك من قصة أثرت فيها في المجتمع نفسه. الآن الجانب الإعلامي كيف انعكس على مشاركاتك يعني فيه على جانب التأليف لديك؟
1: طبعا لابد الإعلام يبرز أو يعطي للأديب المساحة الأوسع للتعارف على الوسط الاجتماعي. طبعا أنا كنت أتحدث قبل أكثر من ربع قرن، يعني ما يقارب الآن 30 سنة، أنا من الأحساء، لكن ظروف العمل في الرياض كانت، وكنت يعني جديد على المجتمع، وحاولنا نتعرف على الوسط الرياضي والوسط الأدبي. أصبحت في بداية حياتي مراسل لجريدة اليوم في الرياض، وكنت أقوم بعمل تغطيات الصحافية.

0: كل الوطن العربي، وهذا ساهم في إيجادي على المستوى الإعلامي أيضا. يعني الإعلام والأدب متلازمتين، فكما عرفت في الجانب الإعلامي أيضا عرفت كقاص وكأديب وكمهتم بهذا بهذا الوقت. طبعا لي تجربة خاصة، أنا تنقلت في عدد من الصحف، يعني تعاملت مع جريدة اليوم، بعدها انتقلت إلى مجلة اليمامة، ثم جريدة الوطن، ثم الملحق الثقافي في صحيفة الاقتصادية، وأيضا كان لي يعني تعاون مع المجلة العربية، وبعدها إذاعة الرياض والقناة الثقافية، حينما ليس القناة الثقافية الحالية لكن القناة الثقافية التي كانت دشنتها وزارة الثقافة، وعدد حاجات من وسائل الإعلام اللي حاولت أن أوجد أو أزاوج بين الجانب الإبداعي والأدبي والجانب الإعلامي. لكن في نقطة، إذا كان الوقت موجود، يمكن هناك صعوبة أن يمزج الإنسان بين الإعلام والأدب، لازم يكون يضحي بأحدهما، لأن اللغة الأدبية كما تعرفين أستاذة بدرية مختلفة عن اللغة الإعلامية. أذكر أنا أول ما بدأت مع جريدة الوطن، ذكر لي الدكتور عثمان الصيني رئيس التحرير، قال أنا لاحظت أن أنت صحفي جيد لكن لغتك تميل الجانب الأدبي، اللغة الإعلامية تكون مباشرة، ما يكون فيها يعني نوع من البهرجة الأدبية والزخرفة في جانب، هذا مختلف، لغة مختلفة عن اللغة الإعلامية. حاول أنك تتخلص من اللغة الأدبية عندما تكتب يعني في التحرير الصحفي. وجدت صعوبة، يعني أنت يعني أمام خيار صعب، الأدب هو الأساس اللي طلق منه، في نفس الوقت تبغى تخلص عن اللغة الأدبية وتكتب بلغة إعلامية مباشرة وأكثر يعني وضوح. وكانت هذه الصعوبة يمكن واجهها كثير من الأدباء اللي عملوا في الحقل الثقافي، الحقل الإعلامي الثقافي.
1: صحيح. نعم. صدر لك 3 مجموعات قصصية.
0: نعم.
1: يعني على ماذا اعتمدت في أسلوبك التأليفي القصصي؟
0: طبعا أنا اشتغلت على البيئة الاجتماعية في الأحساء، المجتمع الأحسائي بكل ما يحوي من الأحساء، طبعا محافظة زاخر المحافظات التي تزخر بالموروث الاجتماعي، وفيها يعني من ناحية البيئة، من ناحية التنوع، من ناحية التعدد، الأحساء كنز الكتاب. أنا عملت في هذا في المجموعة الأولى، اشتغلت على الجانب الاجتماعي أيضا، حتى في المجموعة الثانية اللي كانت بعنوان سيد وابي فيها البعد الساخر، انتقلت بعدين من الكتابة الساخرة، كنت أحاول أنا أجرب في القصة والقوالب القصصية المتنوعة، ما أكون يعني أما أكون في المدرسة الكلاسيكية أو الساخرة أو التقليدية. نساء خشبيات أيضا مجموعتي الثالثة، هذه كانت لها يعني أقرب تحكي جانب الغربة وجانب المرأة وجانب السيادة. وطبعا نساء خشبيات أنا أذكر عملت مع لقاء إحدى الصحفيات، ذكرت أن نساء خشبيات كان في نوع من العدم يعني عدم إعطاء المرأة يعني كانت حقوق، بالعكس يعني أنا كنت أقول في هذه القصة وفي هذه المجموعة نساء خشبيات أن المرأة هي النهر يعني الذي يفترض أن يظل نابض بالحياة، نابض بالحب، ونابض بالعطاء، لأن المرأة لو تخيلي لو جفت مشاعر المرأة في هذا الكون سيتخشب الكون كله، لا يمكن الكون يستمر إلا بوجود وعطاء المشاعر المرأة التي هي أساس من أساسيات الحياة، وهي النهر المتدفق الذي يقضي هذه الحياة بالجمال وبالحب وبالعطاء. نعم.
1: جميل جدا. قلمك خط أيضا نصوص نثرية.
0: أيوة.
1: اليوم سؤالنا كيف ممكن إنه الكاتب يخرج من أسلوب القصة إلى النصوص النثرية، وإيش أبرز الصعوبات اللي يتوقعها الكاتب في هذه النقلة؟
0: طبعا المجموعة الرابعة سأقفز من جسدي، أنا كنت أكتب نصوص سريعة أحيانا، تعرفين الرياض زحمة صح ولا؟
1: أيه.
0: أحيانا لما نوقف عند الإشارات يكون عندي نص نثري سريع قصير جدا، وأكتبها سريعا وأنشرها في الواتساب، وهذا حتى للكتاب والكتاب الشباب تدين في خواطر جميلة يكتبون عبر الواتساب، أو ربما يكون بعض المحاولات الجميلة أنت حاول تجمعون. أنا جمعت هذه الكتابات بعدين ورأيت والله تشكل يعني كتاب كامل بعد ما قمت مراجعته وتنقيحه، يعني اكتمل عندي كتاب نصوص نثرية وأسميته بهذا التجليس الأدبي نصوص واتسابية. فعلا الواتساب يعني كثير، يمكن يجلس على الواتساب كثير، محاورات مشاركة في مجموعات واتسابية وقصصية، لكن بإمكان لو جمع هذه النصوص وحاول ينقحها ويراجعها من جديد ستشكل له مجموعة أو كتابات جميلة وفيها من الإبداع، لأن الكتابة الإبداعية هي الكتابة العفوية اللي تخرج من القلب، وهذه غالبا تكون

0: الواتساب، يعني الإنسان يكتب اللحظة، الكتابة الواتسابية هي كتابة اللحظة. وبعدين في بعض الأمور أحيانا ممكن الإنسان تكون عنده فكرة وما يكون قادر عنده وقت مثلا أو يكون خارج يستطيع أن يدونها، لكن بإمكانه الآن عبر مثلا الواتساب بالصوت أو بكتابة سريعة ثم يعيد كما ذكرنا في تنقيحها وإعادة من جديد، ممكن تشكل يعني مجموعة أو مجموعة نصوص تجمع يعني في كتاب، أو كما حدث في تجربتي مجموعة ذات جسدي وهي مجموعة نصوص أدبية أو واتسابية عفوا. نعم أنا سميتها.
1: فإذا نقول الصعوبات اللي واجهت اليوم واجهتك في الانتقال من النصوص النثرية إلى النصوص إلى أسلوب القصة، سرعة يمكن النصوص النثرية وسرعة حضورها في اللحظة وأنه لازم توثق.
0: لا مو عقوبات، مو عقبات بالعكس، هي يعني سهلت وسائل التواصل الآن، يعني أوجدت نوع من النصوص الجديدة التي تتواكب مع وسائل التقنية الحديثة. سابقا لابد مثلا ورقة وقلم، أو لابد مثلا يكون جالس على جهاز كمبيوتر أو لابتوب وناس يستمر، يعني يحتاج أن يهيئ له وقت، قد لا يجد هذا الوقت. الآن بالجوال يعني ممكن الإنسان يكتب وينشر ويتفاعل مع نصوص ويتم التفاعل مع نصوصه ويطور يعني تجربته في هذه الجوانب من خلال هذا الوسائل التواصل. احنا ذكرنا ان وسائل التواصل الحديثة اوجدت نصوص تتواكب مع هذا التطور الحديث والسريع والاكثر ربما تتطلب اكثر انسجاما وتناقما مع هذه الوسائل، بعكس النصوص الطويلة مثلا قصة قصيرة او حتى بعض القراءات. انا اعمل قراءات يعني بعض الكتب خصوصا السردية، هذه لا تحتاج وقت اطول جلوس على المكتب وتهيئة، لكن هذه الكتابات الواتسابية أو الآن عبر وسائل التواصل الحديثة أو ما يسمى الآن القصة القصيرة جدا، القفقاف جين، الومضة، نصوص الومضة، هذه ممكن تكتب يعني على الواتساب أو على الفيسبوك أو على أي قناة من عبر وسائل التواصل. نعم
1: اليوم أستاذ هاني، يعني لما نشوف هذا التدفق في الكم المعرفي وأيضا سهولة التأليف، يعني شفنا كيف أن الذكاء الاصطناعي استعان فيه كثير، يعني يمكن من المؤلفين اللي في لحظة يألف له كتاب. يعني من وجهة نظرك، يعني هل يعني في أشياء تفتقدها الكتابة حاليا من وجهة نظرك، خاصة في الأساليب النقدية يمكن في السوشيال ميديا ودخول الذكاء الاصطناعي في منتصف مراحل التأليف، فهل فعلا هناك اختلفت الكتابة على المؤلف؟
0: طبعا شوف، بالنسبة للذكاء الاصطناعي دخلنا مرحلة خطيرة جدا، ومع الأسف يعني تتطلب بعد أخلاقي وأدبي من الكاتب. يعني بعض هو لا يكتب، يعني الذكاء الاصطناعي يكتب ويضع اسمه فقط، هنا يعني افتقد البعد الأمان الأدبي والأخلاقي. أنا سألت كثير من، يعني ممكن الاستعانة طبعا كتاب الذكاء الصناعي كمساعد أو محرر أو من هذا القبيل. يعني أنا سألت بعض المختصين، ناقشت بعض الأدباء، ذكروا يعني مثلا ممكن الاستعانة في الدراسات النقدية والكتابات الطويلة من 5 إلى دعينا نقول 10 أو 20%، وهذه تشمل تدقيق إملائي وتدقيق نحوي ومراجعة صياغة، وهذا ما يحدث في الورقي. يعني في الصحف وأنت تعرفين في الإعلام هناك مدقق ومراجع قوي أيضا في دور النشر، وهناك يسمونه المحرر الأدبي لدى دور النشر عند طباعة الكتب. هذا يعني إلى هذا الحد معقول. في النصوص الإبداعية والكتابية يفترض أن لا تزيد عن 2-3% فقط في التدقيق والمراجعة الإملائية والنحوية، وقد يكون يعني يستعين به في التشديد ببعض النصوص. وإلا يعني لو تجاوزت الكتابة يعني 50% أو 60% أو 70% كما يعني الآن، هذا يعني هناك بعد أخلاقي وأمانة أدبية من الكاتب. لا يمكن أن تصنع منتج إبداعي أو أدبي أو حتى دراسة أو حتى يعني قراءة نقدية أو أدبية أو ثقافية وأنت مستعين بالذكاء الصناعي بأكثر من 50% أو 60% أو 70% وتضع عليه اسمك. هذا صناعة الذكاء الصناعي. البعض يقول قد يعني بالذات في النصوص الإبداعية النص الذكاء الصناعي يكون مجرد من المشاعر من الروح الإنسانية، وبالتالي يعرف أن هذا مكتوب. يعني الإنسان المتذوق للأدب والقارئ الجيد للنصوص الأدبي قد يعني يعرف أن هذه المادة فعلا كتبت بالذكاء الصناعي، لأن ما

0: ما فيها الروح البشرية، ما فيها المعاناة الإنسانية، ما فيها المشاعر البشرية اللي ما يستطيع يعبر عنها الذكاء الاصطناعي. وإن كان البعض قال حتى الذكاء الصناعي في هذه الأمور وصل إلى مرحلة متقدمة، لأن لديه ذاكرة خوارزمية، لديه كثير من المعلومات وتجارب كتاب يعني سابقين، وهو يقوم بعمل يعني إعادة هذا المحتوى وكتابة من جديد. هنا تظل هذه الأمانة مهمة جدا، يعني حتى البعض الآن أرى أن البعض بدأ يكتب على مقالاته كم استعانى بنسبة الذكاء الصناعي في مقالاته أو في دراساته، أنا استعنت فيها بنسبة 5% 10%، وهذا يعني تؤكد مصداقية هذا الكاتب والأديب. كنا نتحدث مع الأستاذ جاسم صحيح، قال يعني قال هذه يعني كارثة على مستوى الشعري. يعني تخيل الآن لما تطلبين من الذكاء الصناعي يكتب قصيدة على وزن محمود درويش أو جاسم صحيح أو شعرات كبار، يكتبها فعلا بنفس يعني بنفس النفس ونفس الروح، وممكن يدمج عدة تجارب شعراء كبار يعني وينتج نص يعني إبداعي، وإن كان قد يخلو ربما من البعد البشري في المشاعر. جاسم يعني في حديث يقول إلى الآن مثلا الذكاء الصناعي القصيدة العمودية قد يتعثر لديها، لكن مستقبلا مع التطور حتى كتابة القصيدة العمودية سيتمكن منها. فعلا احنا امام اشكالية خطيرة وتطور ونقلة تقنية متطورة جدا، انفجار معلوماتي يعني حديث في المجال الادبي وفي جميع المجالات، لكن بنتحدث الجانب الادبي، هذه تتطلب ايضا موازات الجوانب الامانة لدى الادباء، وربما ان شاء الله حقوق الملكية الفلكية او الجهات يعني المهتمة بالجانب الأدبي تضع بعض الضوابط التي يعني نعم تضبط هذه العملية.
1: يعني أصبحت العملية ضرورية يتطلبها الموقف أنه تدخل الذكاء الاصطناعي في تأليف القصائد وفي تأليف الكثير من الكتب، أنه في بعض المرات يصعب اكتشافها، فلابد أنه يكون فيها مصداقية أكثر وضبط للعملية. اليوم أنا عندي سؤال فضولي، بما أنك ذكرت يعني في بداية حديثنا أنه تدرجت أنت في عدة صحائف وصحف، وكانت ذيك الأيام الصحف ورقية، يمكن صحافة تقليدية، فاليوم الآن أصبحت يعني جميع الصحف إلكترونية لسرعة القراءة، ولأنه يعني بطلت الناس تشتري هذه الصحف الورقية، ولو إنها لا زالت فيها يعني ذيك الجمال إنك تقرأ في صحيفة ورقية، أنا أفضل كثير إنها، أتمنى أنها تعود. لكن الآن إذا جينا نتكلم عن المحرر والكاتب في الصحيفة، خاصة إذا كانت عنده هذه النقلة من الصحف الورقية إلى الصحف الإلكترونية، إيش أهم الأشياء التي لابد أنه ينتبه لها؟ ما الفرق بين الصحافة الإلكترونية والصحافة التقليدية سابقا؟
0: شوف الآن تجاوزنا حتى الصحافة الإلكترونية الآن، يعني سابقا لما كانت الصحافة الورقية والجهد كان أكبر، وكان تحرير وديسك ومكتب، تعرف الجانب الإعلامي حتى بالكتاب، يعني الكتاب الآن أصبح الكتاب الإلكتروني، لكن كل مرحلة لها متطلبات. في فترة من فترات أصبحت هناك الصحف الإلكترونية وما زالت. الآن إحنا تجاوزنا إلى يعني المشاهير السوشيال ميديا، أصبحت الآن يعني سابقا اعتماد الصحف سواء كانت إلكترونية أو ورقية على الإعلانات، وبالتالي لازم يكون عمل متكامل، يكون في يعني مراجعة للأخبار وما ينشر. الآن مثل ما أنت عارفة يعني مشهور مثلا في السوشيال ميديا، أصبحت كثير من المؤسسات تعتمد في إعلانات عليه، وهو أصبح هو من يدعى مثلا في المؤتمرات وفي الندوات التي تقام لأجل تغطية استعراضه. وهذا ليس إعلامي، ما زال هذا الخلط موجود مع الأسف بين مشاهير السوشيال ميديا وبين الإعلاميين. مشاهير السوشيال ميديا مع احترامنا لهم قد يكون متابعينهم بالملايين، وقد يعني حتى بعض الصحف الإلكترونية أو الورقية سابقا لا تستطيع أن تحصد متابعين كما يحصدوا الآن أحد مشاهير السوشيال ميديا، لكن هذا لا يسمى إعلامي. ما زال يفتقدون لأبسط أبجديات الإعلام والتغطيات الإعلامية والمهنية في الجانب صناعة المحتوى والمادة الإعلامية، لكن مع الأسف وجودهم كنا متابعين فرضهم كأنهم إعلاميين، وبالعكس أصبحوا الآن هم يستعان فيهم أو يتم دعوة المؤتمرات للتغطيات أو للفعاليات أكثر من الإعلامي الحقيقي. وهذه الإشكالية الجديدة، يعني لو كانت تتصل مثلا على الصحافة الإلكترونية هي قريبة من الصحافة الورقية، فقط انتقلت من جانب الورقي إلى الجانب الإلكتروني كما هو الكتاب، لكن هؤلاء المشاهير ما يسمى المشاهير، ومع الأسف يتم

0: ما زال البعض يعتبر عليهم كركيز أساسية في الإعلام ويسمى الإعلام. يعني دعينا لا أدرس هل أفسدوا هل أثروا على الجانب على الذائقة على مصداقية الخبر على المحتوى الذي يقدم، لأنه شخص فرد، بينما الصحيفة سواء كانت إلكترونية أو ورقية هي مؤسسة عمل جهد، يعني فريق عمل متكامل، بالتالي تكون المادة لا تخرج إلى المتلقي أو إلى القارئ إلا مادة منقحة مقروءة مراجعة تعطي. والفريق العمل أو هذه الصحيفة الإلكترونية سواء ورقية الرسمية تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والأدبية تجاه المجتمع الذي تقدم إلى هذا المحتوى. لكن أفراد السوشيال ميديا مع الأسف لا توجد لديهم، أقول بعض لا أقول الجميع طبعا، البعض لا توجد لديهم حس المسؤولية الاجتماعية، لا توجد لديهم حس تجاه ذائقة المجتمع، هو فقط المسألة لديه تجارية، متابعين وإعلانات، وحتى إيصال المادة تكون بشكل سريع، وأحيانا يعني لا تحتوي على الضوابط الإعلامية اللي احنا عرفناها ودرسناها ومارسناها في عملنا المهني. نعم.
1: فإذا يعني الموضوع موضوع المحتوى الذي يقدم، يعني وهيئة الإعلام يعني حاولت مشكورة أنها تضبط مثل هذه الأمور وتضع ميثاق خاص في الإعلاميين اللي يمكن مشاهير السوشيال ميديا خلينا نقول اللي يتناولون محتوى يفترض أنه يكون هادف، لأنه الجميع يعني جميع شرائح المجتمع تنظر لهذا المشهور وتتابعه، فيفترض أن المحتوى الذي يقدم يكون محتوى يعني على الأقل في شيء هادف. نرجع نتكلم عن الكاتب، يعني أستاذ هاني من وجهة نظرك هل فعلا نجاح الكاتب يتلخص في عدد مؤلفاته أم في ماذا يؤلف في المحتوى؟
0: طبعا الكتابة المفترض عشق، ويكون الإنسان بالذات في الكتابة الإبداعية يعني لابد يكون هو يعني يكتب فيما يعانيه، لابد يكون لدى الكاتب قضية يؤمن بها ويكتب عنها حتى يصل للمتلقي أو يصل للجمهور أو الشريعة التي يستهدفها. أنا أذكر في فترات كنت أكتب عن حياة المغتربين، وتعرفين الرياض يعني عاصمة العالم العربي وفيها يعني عمالة وافدة من مختلف جنسيات العالم، وهذه طبقة يعني طبقة الاغتراب والمغتربين يعني منطقة مهمة بالكتابة الإبداعية وبالذات السردية. فاضطرت يعني مثلا في فترة كانت الباصات الصفراء إذا تذكرين بريالية في البطحة، أنا أركب كنت هذه الباصات لأجل أقرأ ملامح ووجوه هذه العمالة. كنت أسكن في الأحياء الشعبية مثل غبيرة ومنفوحة بحكم تواجدي هنا يعني فترة يعني لأجل أن أسكن مع هذه العمالة وأتعرف عليها وأقرأ عن معاناتها، وكنت يعني أسجل وأتحدث معهم. لابد يكون الكتابة بالذات السردية الكتابة الواقعية تعبر عن ينزل الكاتب إلى الميدان ويعيش هذه التجارب حتى فعلا يلتقط التفاصيل الحقيقية والمشاعر الإنسانية الصادقة. لا يمكن الكاتب أن يجلس فوق مكتب يعني فاخر وتحت التكييف ويريد أن يكتب يعني كتابة واقعية تتناول طبقات مثلا المجتمع أو يسمونها التعيش الهامش الاجتماعي. طبعا الكتابات الفلسفية أو الكتابات ربما الفكرية لها جانب مختلف عن الكتابات الأدبية والسردية، ولابد يعني هذا الجانب المهم أن يعيش الكاتب تجربة أو قضية لديه وصل. عدد المؤلفات ليس يعني بالضرورة، إحنا حروف كتاب لديه 40-50 كتاب، وهي يعني نسميه إحنا كتاب يعني مجرد عدد وبالتالي فقط صف كلمات ولا قيمة لها، لا تضيف للكاتب العدد بقدر جودة. إحنا نعرف مثلا الطيب صالح ربما لديه رواية موسم الهجرة إلى الشمال، نرى كيف أوصلت إلى ترجمت إلى عدة لغات عالمية ووصل إلى المستوى العربي. أيضا محمد شكري رواية واحدة كيف يعني أوصلته إلى المستوى العربي وترجم له. هناك بعض الكتاب يعني أخرجهم أو أبرزهم عمل روائي أو قصصي أو شعري واحد وليس بالضرورة الكثرة. وهناك كتاب لديهم يعني بالعشرات من الإصدارات لكنهم ما زالوا يحيطون يعني لم يطوروا في تجربة الإبداعية ولا في يعني ولا في منتجة ولا في محتوى، وهو ما زال يعني مغمور هذا الكاتب، لأنه فعلا مجرد يعني مسألة أرقام. الكتابة لا يمكن تكون بالأرقام، الإبداع الحقيقي هو الذي لامس داخل الإنسان، يلامس أعماقه ويستطيع أن يترجم ويبدع عليه، لأنه سيصل إلى القلوب مباشرة وسيجد قبول لدى المتلقي.
1: الحقيقة احنا مستمتعين بهذا الحديث الجميل، وباقي عندي كثير من المحاور لكن أزف الوقت والمخرج يأشر لي. فالقاص والإعلامي الأستاذ هاني الحجي، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل اللي استمتعنا فيه جميعا، تحدثنا فيه حول البدايات والنجاحات، وأيضا حول بعض الأفكار اللي أكيد أني أنا أوافقك عليها في كثير من تقديم وطرح المحتوى. شكرا لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، وكنت ضيفا معنا في فقرة كاتب ومقال. يعطيك العافية وشكرا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.

وإحنا أكيد متواصلين معاكم في فقرات صباح المملكة والكثير والكثير من المعلومات اللي راح نقدمها لكم مع ضيوف مختلفين، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034.
5: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسة للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية. وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
4: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. تواصل المملكه العربيه السعوديه تعزيز مكانتها كقوه صناعيه رائده ومركز لوجستي عالمي، وفي هذا السياق تستضيف الرياض اسبوع الرياض الدولي للصناعه خلال الفتره من 21 الى 24 يونيو لعام 2026. ويسعدنا ان نستضيف الاستاذ بدر بن طارق الركبان، مسؤول العلاقات العامه للمعرض. حياك الله وبياك استاذ بدر.
1: الله يحييكم. الله يحييك استاذ فهد، وشكرا لكم على الاستضافه، وسعد الله صباحكم وصباح جميع مستمعي اذاعه الرياض. وللامانه سعيد جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن احد ابرز الاحداث الصناعيه التي تستضيفها الرياض خلال هذا العام، وهو اسبوع الرياض الدولي للصناعه.
0: يطول عمرك، ونحن نسعد ونتشرف بتواجدك معنا استاذ بدر. بدايه استاذ بدر، حدثنا عن اسبوع الرياض الدولي للصناعه، وايضا ما الذي يميز نسخه هذا العام؟
1: اكيد بكل بساطه، اسبوع الرياض الدولي للصناعه يعتبر من أهم الفعاليات الصناعية المتخصصة في المملكة، لأنه يجمع تحت سقف واحد شركات محلية وعالمية ومصنعين ومستثمرين وخبراء من مختلف القطاعات الصناعية. الجميل في الحدث أنه مو معرض واحد فقط، لا بل يضم ثلاث معارض متخصصة، وهي المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، وكذلك المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية.
0: نعم جميل.
1: أما اللي يميز نسخة هذا العام إن شاء الله فهو الحضور الدولي الكبير من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ميسي ديسلدورف الألمانية. طبعا الشركة المنظمة لأبرز المعارض الصناعية العالمية مثل معرض كي ومعرض انترباك ومعرض دوربا، وهذا يعطينا فرصة نشوف أحدث التقنيات والحلول الصناعية العالمية هنا في الرياض مباشرة. وبرضه يصاحب المعرض مؤتمر متخصص في جلسات حوارية رائعة ومفيدة وورش عمل يقدمها طبعا خبراء ومتحدثون من داخل المملكة وخارجها.
0: جميل جدا. طيب أستاذ بدر، ما أبرز التقنيات والابتكارات الصناعية التي يعني يطلع عليها الزوار خلال المعرض؟
1: طبعا الزوار بيطلعون على أحدث الابتكارات إن شاء الله والحلول الصناعية، كذلك بيشوفون تقنيات ومنتجات جديدة تقدمها شركات محلية ودولية متخصصة، إضافة إلى حلول تساهم في رفع كفاءة العمليات الصناعية وسلاسل الإمداد وتحسين الإنتاجية. والمعرض بشكل عام يعطي فرصة ممتازة للمهتمين بالقطاع الصناعي يتعرفون فيه على أبرز التوجهات والتقنيات المستخدمة عالميا، والالتقاء بشكل مباشر مع الشركات والخبرات والخبراء المشاركين.
0: جميل. السؤال يكمن هنا أستاذ بدر، أنه كيف يسهم المعرض بمثل هذه الفعاليات وأيضا هذا الكم الهائل من المشاركات المحلية والدولية في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشركات الصناعية داخل المملكة؟
1: مثل هذا المعارض تلعب دور مهم جدا، لأنها تجمع المستثمرين والمصنعين ومزودي الحلول والتقنيات في مكان واحد. وطبعا هذا يفتح المجال لعقد شراكات جديدة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة للسوق السعودي. كذلك المعرض يساهم في أبرز الفرص الاستثمارية موجودة في المملكة ويعزز من تنافسية القطاع الصناعي، وكل هذا ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي.
0: جميل جميل جدا. ختاما أستاذ بدر، ما الرسالة التي تودون توجيهها للمستثمرين وأيضا المهتمين بالقطاع الصناعي للمشاركة في هذا الحدث؟
1: أكيد طبعا ندعو جميع المستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي لحضور أسبوع الرياض الدولي للصناعة للاطلاع على حدث الفرص والتقنيات وبناء شراكات نوعية مع نخبة من الشراكات المحلية والدولية، حضور جلسات الحوارية ورش العمل، ويخذون فكرة يعني عن أحدث التقنيات الصناعية في المملكة.
0: جميل جدا، كل الشكر لك أستاذ بدر بن طارق الركبان، مسؤول العلاقات العامة للمعرض. شكرا على إثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: أشكركم على الاستضافة، وسعيد جدا بالمشاركة للأمانة معكم اليوم، وأدعو الجميع لزيارة المعرض. الله يحييكم.
0: الله يبقيك طول عمرك. شكرا لك أستاذ بدر، في أمان الله.
1: شكرا لك، في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: ونرحب بكل اللي انضموا لنا في هذه الدقائق الأخيرة من حلقتنا لليوم واللي استمتعنا فيها كثير، وكان فيها كثير من الضيوف. الحقيقة أنا انبسطت هنا صلح مع فقرة كاتب ومقال.
1: سلام.
0: ما أدري ليش أنا أحب هذه الحكايات. ووصلنا الحين الفقرة برضو نحبها، لي فقرة بالأرقام، واللي تكشف لنا كثير من الأرقام فين وصلنا في هذا التطور في المملكة العربية السعودية. اليوم عندنا فقرة بالأرقام في بيانات التنظيم والترخيص للحرف اليدوية لعام 2025، وهذه الأرقام أظهرت نمو ملحوظ في القطاع الحرفي بالمملكة العربية السعودية، مع تسجيل 9972 حرفيا وحرفية في السجل الوطني للحرفيين، إضافة إلى إصدار 5508 من الترخيص لممارسي الحرف اليدوية، و47 ترخيص لمحال بيع المنتجات الحرفية. هذا الشيء

0: يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع بوصفه أحد الروافد الاقتصادية والثقافية الداعمة للهوية الوطنية.
1: وحسب تقرير سنوي لوزارة الثقافة للعام 2025 الذي صدر نهاية الأسبوع المنصرم، سجلت منطقة عسير حضورا بارزا ضمن مناطق المملكة في عدد الحرفيين المقيدين بالسجل الوطني، إذ بلغ عدد الحرفيين والحرفيات المسجلين بالمنطقة 635 حرفيا، لتأتي ضمن المناطق ذات النشاط الحرفي الملحوظ على مستوى المملكة.
0: وبلغ عدد الحاصلين على تراخيص ممارسة الحرف اليدوية في منطقة عسير 338 ممارس وممارسة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العاملين في القطاع الحرفي النظامي.
1: جميل. وأيضا أظهرت البيانات أن النساء يشكلن النسبة الأكبر، ما شاء الله عليكم، من العاملين في القطاع الحرفي على مستوى المملكة. وبلغ عدد الحرفيات المسجلات في السجل الوطني 7912 حرفية مقابل 2060 حرفيا من الذكور، فيما بلغ عدد الحاصلات على تراخيص الممارسة الحرف طبعا 4247 امرأة مقابل 1261 رجلا، في مؤشر يعكس الدور التنامي او المتنامي للمرأة السعودية في المحافظة على الموروث الحرفي وتطويره اقتصاديا.

0: واليوم فهد، بما أن سؤال حلقتنا يتكلم عن اختفاء تجمع العائلة على الوجبات وعلى قهوة المغرب، ما نقول اختفاء، نقول يعني انحصر شوي، يعني ما عاد صار كثير. اليوم تعرف أنا ما قد عاقلة بدون لازم. ما أحلل شخصيات
1: لازم، أي لازم.
0: فجبت لكم كذا كم شخصية تلقونها في هذه اللمة. الأول شخصية اللي هي حارس اللمة الأخير.
1: إيش
0: رأيك الشعار؟ هذا شعاره يقول اللي ما يحضر القهوة خلاص راحت عليه، ما عاد يكلمه رسميا ولا عاد يخليه يحضر في هذا الاجتماع. هذا الشخص يعتبر هو أصلا تجمع العائلة يعتبره شيء مهم، وما يعني ممنوع الغياب. يعني تلقاه قبل المغرب بنصف ساعة كذا يبدأ بإرسال رسائل ويلا ويجمعهم ويطقطق عليهم البيبان، وينكم القهوة جاهزة، وإذا تأخر أحد يفتح معه تحقيق كامل كذا، وكأنه مفقود من أسبوع.
1: الله يا ساتر.
0: الثاني هو الحاضر الغائب. هذا شعار أنا معكم لكن عقلي في الجوال، تلقاه جالس على السفرة بكل احترام ويهز راسه وأنا معكم، ومن فترة لفترة ويقول صحيح صحيح. لكن لا سألته إيش كان الموضوع، إيش كان كنا نسولف فيه، ناظر لك
1: إيه اللي قلت ذاك
0: كنا دخل غلط
1: الطماطم في البرجر، ما أعيد صراحة.
0: الثالث هو المستعجل الدائم، يعني شعاره كذا أكل وأنا واقف، أسمعكم وأنا واقف وماشي، ويروح يصلح لشغلانة بعدين يرجع يسمع وش صار في الجلسة. هذا يعتبر الجلسة كذا محطة عبور فقط، يعني يجلس دقيقتين بعدين يقوم يروح يشوف أمور، بعدين أستأذن بس أدخل أصل أجيب شيء وأجيكم، وتلقاه يجلس ويروح ويطلع يعني يخرشه زي ما تقول. هذا اسمه المستعجل الدائم. الرابع اللي هو مذيع العائلة الرسمي.
1: الله الله الله الله.
0: هذا شعار عندي خبر عاجل. دائما يحول القهوة حقة المغرب إلى برنامج حواري، يعطي أخبار الجميع، يقول وش صار في أخوش طلع معه، وش عرفت، يجيب لهم الأخبار، يجيب لهم، وإذا سكت دقيقة تحس إنه البث انقطع. كذا وضع. يجيك اللي بعده اللي هو عاشق السفر. والشعارة
1: يلا
0: أنا جاي للمة، أنا جاي للفطاير، للقهوة، أنا جاي. هذا هو يعني كثير يحب هذه الجلسة لأن فيها هذا الاجتماع العائلي، لكن كذا يجلس ويحب هذه النقاشات، يحب هذا الحضور، يحب كذا يسولف عن وش صار في السفر، وش تعالوا خلونا نسافر، تعالوا وش رايكم. كل جلسة لازم يجيب لك طاري سفر، ولا يقول لك يوم كنت أنا في السفرة الفلانية، ولا إيش رأيك بتذكرون سفرتنا ذيك، ويجيب لك الصور وكذا يحطها قدامك. السادس اللي هو قبل الأخير اللي هو النعسان الرسمي، يعني تحسه يجي الجلسة في البداية حماس، بعدين شوي تلقاه
1: يخمد يصير متربص بصمت،
0: معاد ولا شوية تلقاه يغفي على الكنبة، بس ما يبي يسمعكم، يبي يكون معاكم بس مو قادر. آخر واحد اللي هو صاحب القلب الكبير، هذا شعاره المهم نجتمع. هذا ما يهتم لا في قهوة ولا في وش حطيته في القهوة، والأهم شيء اللمة إنها تكون جزء من اليوم وإنه ما يفوتها. يعني دائما يذكر إن الكل، وجود الكل هو اللي يصنع الذكريات الجميلة، حتى لو كنتوا مشغولين وإنتم جالسين، أهم شيء إننا ملتمين نسوي الذكريات الجميلة. أين مطنت؟ يلا خلصنا كذا.
1: مش طبيعي.
0: ليه أنا أحسك أنت يا سبعة صاحب القلب الكبير اجتمعوا بس أهم شيء، ولا
1: لا أنا صاحب القلب الكبير،
0: ولا الحاضر الغائب؟
1: لا لا لا أنا أحب
0: على الجوال.
1: أموت الجمعة
0: والله،
1: أقسم بالله.
0: لماذا ما حسيت جزء من شخصيتك؟
1: إيش أنا من اجتماعي؟
0: لا ما حسيتك إنه أنت يعني أحس إنك تجلس على الجوال. إيه لا مهتم، إيه تراني ما أسمع.
1: لا لا لا الجوال والله ما أمسكه
0: والله.
1: إيه أنا أمسك إذا أول ما أشوف أبوي بدأ ينشغل بالتلفزيون هنا أمسك جوالي.
0: أوكي.
1: إيه لكن إذا شفته لا معاي ويسولف ويأخذ ويعطي وقاعد يتفاعل معاي، أوكي هذه. فلا أنا أحب اللم والسواليف والضحك والطقطقة ولا هذا. بعدين تيجي فترة كيف الجلسة شوي كلهم ماسكين الواحد.
0: تنقشهم.
1: إيه بعدين الله طب شراكوا في حالة وقهوة في محل عرفة.
0: إيه هذا لازم. طب يأشرنا المخرج.
1: طيب أسف المخرج. حقك عليه والله. طيب وصلنا لنهاية برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم أصدقائي، لما كنتم وإنما حللتم. شكرا لفريق العمل من الإخراج وتنفيذ رهف المطيري وإبراهيم الصويان، وأيضا من الإعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان ضرغامة سنديدة الجلمودة،
0: نعم
1: كجلمودي صخرة نحطه السيلو من علي
0: هو كده
1: بدرية خالد. إلى نلتقيكم غدا يوم الثلاثاء المعلق، لنت مقيد ولنت مفكوك. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
8: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: سعادة جارية.

0: طيب تغريد معليش، احنا نعرف ان الغيرة انواع، في غيرة الاخوان، في غيرة حتى الاهل، في غيرة على مستوى القبائل والجماعات، الغيرة تتشعب، لكن في غيرة مرة حساسة ومهمة جدا، غيرة الأزواج. يعني غيرة الزوج من زوجته أو الزوجة نفسها تنشب لها الرجال أيضا بغيرتها. فإذا نتفق، نتفق
1: من زوجته ولا على زوجته؟
0: الزوجة نفسها تغار على زوجها،
1: والزوج يغار
0: على، والزوج يغار على زوجته، وتعالي حليها عاد.
1: أيوة.
0: وكل واحد عنده سبب، يعني لو جاي يشتكي لك عنده سبب. بس يجب أن نفهم لماذا تنشأ هذه الغيرة بداية، وبعدين نفصل.
1: طيب أول شيء قبل ما نتكلم ونتطرق لغيرة الأزواج، خلينا نتكلم عن الغيرة. الغيرة نعم. كشعور، هل الشعور الغيرة هذا شعور طبيعي ولا لا؟
0: وهنا الأهمية.
1: وهنا
0: صراحة
1: الأهمية. الغيرة شعور إنساني طبيعي، طبيعي جدا، لأنه لو ما الغيرة، وطبعا الغيرة المحمودة اللي هي ممكن لو جينا رديف لها في المصطلحات الدينية، اللي هي أني أغبط شخص مو بأحسن.
0: نعم
1: عرفت
0: نعم
1: كيف؟
0: نعم صحيح صحيح.
1: مرادفة أو خلنا نقول أنه ممكن ناخذ منها
0: أحسنتي
1: إيه؟ أني أغبط شخص، الغيرة اللي بتوازي الغبطة هذه غيرة محمودة وشعور إنساني طبيعي جدا.
0: إذا خاصة أمام شخص يهمك أمره
1: طبعا طبعا،
0: وهنا تنشأ الغيرة
1: طبعا. هذا الغيرة إذا كانت غيرة منطقية، غيرة في إطار الحدود الطبيعية، هذه تعكس اهتمامي بالشخص اللي قدامي، خوفي
0: نعم.
1: عليه
0: نعم.
1: وعلى علاقتي فيه. لكن متى تصير المشكلة؟ المشكلة تصير لما تكون الغيرة هذه تصير خارج نطاق السيطرة، تتحول إلى سجن للطرف الآخر
0: نعم.
1: تتحول إلى عذاب يعيشه الأزواج في بيت واحد كل يوم،
0: وحدود التملك.
1: أي أي يعني أني أنا يعني طب وش أسوي؟ يعني وش أسوي أكثر من ما أنا ماشي في الحدود الطبيعية؟
0: أي
1: الغيرة الصحية دائما تخلينا نحس أو نحسس الطرف الآخر، ويحس الطرف الآخر بقيمته، بمكانته، بحب الطرف اللي غار عليه. غيرة نابعة عن حب، مب نابعة مثل ما تفضلتي عن تملك ولا عن سيطرة ولا عن فرض شخصية. هذه هي الفرق بين الغيرة أو الشعور إنها الغيرة كشعور طبيعي، والغير الصحية والغير صحية.
0: طيب ليش اليوم، طبعا هذا مبدأ جدا جميل ويخلينا اليوم نفهم يا جماعة ترى الغيرة هي نابعة عن محبة
1: غالبا،
0: بس أحيانا هي طبعا
1: وليس دائما، يعني أحيانا
0: نعم.
1: وليس دائما
0: نعم، لكن غالبا الشخص المحب اللي يصل أحيانا في حد غيرته، ليش قلت لك إنها يعني مثلا سميها زي السجن، أو إنه أحكم عليه مثلا تصل إلى درجة مثلا نسميها للأسف النرجسية
1: صح.
0: أو السايكوباثية
1: صح.
0: أحياناً في قمع هذا الشخص والسيطرة عليه وقمعه أحياناً يعني ما أقارن راحة هذا الشخص ونجاحه بنجاحي أنا وسعادتي، يعني ما أخليها بخط موازي بكثر ما أني لا أبغاه تحت جناحي. ساعات نفهم أنها ممكن تكون مبرر جميل وجيد، مثل تقول الله يغار علي زوجي، الله يحبني، الله يقول لي لا تسوين لا تحطين، ناخذها دائما مؤشر إيجابي. لكن في بعض الأحيان، وهنا نحتاج تفسيرك تغريد بوجودك معنا اليوم في البرنامج، أنه ممكن ناخذها من مدخل محبة، لكن متى نقول اليوم ترى غيرة الزوج أو حتى الزوجة في المقابل، ترى الأزواج يعانون أحيانا من زوجاتهم أكثر من الزوجات يعانون من أزواجهم.
1: أي.
0: الزوج أحيانا إداري وراعي، لكن خلينا نقول في المقابل الطرفين سواء زوجة أو زوج، متى نقول اليوم إنها مشكلة؟ الغيرة اليوم لازم نحط عليها استفهام، ما هي بغيرة نبي نفصلها أكثر شوي ونعرف هي غيرة ولا ما هي بغيرة، ولا هي محمودة ولا غير محمودة.
1: تصير الغيرة مشكلة، ومشكلة كبيرة تهدد حياة

0: نعم. الزوجين، لما الغيرة تصير يعني تتحول من شعور بالغيرة، لكن أنا أقدر أتحكم بهذا الشعور،
1: نعم،
0: إلى سلوك مؤذي للطرف الآخر. نعم. يعني في فرق بين إني أشعر بالغيرة لكن أنا أعرف إنه هذه غيرة وأقدر أتحكم فيها، لأني لو أطلقت لها العنان معناته إنه بتدمر حاجات كذا، فأكون واعية،
1: نعم،
0: لهذا الشعور
1: لمصر كاملة.
0: لكن لما تكون تطلع من حيز الشعور إلى السلوك المؤذي للطرف الآخر، هنا صارت مشكلة.
1: يا سلام.
0: كيف، وش مثلا صفات الغيرة أو خلينا نقول السلوكيات المصاحبة للغيرة الغير محمودة أو الغيرة المشكلة اللي تسبب مشكلة؟
1: نعم.
0: أنه يكون فيه تفتيش مستمر، أفتش الجوال، أحط تتبع في السيارة، أقعد كل شوي أتصل، سواء امرأة ولا رجل يعني،
1: وأشك في كل كلمة
0: بالضبط،
1: وكل حركة، إيه،
0: وكل وأنت ليش قلت كذا، وأنت ليش سويتي كذا، وليش
1: النظرة،
0: يعني هذه أحد سلوكيات الغيرة الغير محمودة. مراقبة طبعا مع المستجدات الجديدة في الحياة،
1: نعم،
0: المراقبة الإلكترونية، من تابعت، من رديت، من
1: وليش هي كذا،
0: أي
1: وليش لبست كذا، ولا هي تبدأ تقول ليش حط العطر الفلاني،
0: أي
1: ليش طالع عنها الحزة، وش قصده.
0: هذه بشكل عام، لكن احنا الآن في غيرة استجدت معنا مع،
1: نعم،
0: مع مستجدات الحياة اللي هي الغيرة الإلكترونية،
1: يعني ما كانت موجودة في الأساس،
0: ما كانت موجودة.
1: نعم.
0: نجي بعد اللي هي أنت مثلا اللي تفضلتي توك وأشرتي لها، اللي هي التحقيقات اليومية، وين رحت، وين جيت، طب ليش تأخرت، طب أنت طالع من دوامك أو أنت طالعة من دوامك الساعة 2، ليش وصلتني الساعة 3:30، ليش وصلتني 4، طيب يا أخي احتجت شيء من الصيدلية، احتجت شيء،
1: إني مريت،
0: لقى هو رفيق له قالوا يلا تعال نتقهوى، عادي، مو بشرط يعني، مبهي ساعة غرينتش لازم أنا يعني عرفتك. فهذه التحقيقات المستمرة، ليش أنت ليش جايتك مسج في هذا الوقت، ليش يعني، اللي هي تبدأ تحقيقات. طيب
1: ما عادي بحياة.
0: بعدين اللي هي برضو من سلوكيات الغيرة الغير محمودة، منع العلاقات الاجتماعية، ما هو بلازم تروحين، ما هو بلازم أنك تحضرين هذه المناسبة، طب هلي بنات عمي، بنات خالي، بيت عمي، بيت خالي، صديقاتي كذا، لا، طب أنت ليش رايح الاستراحة، طب عادي
1: مرتاح، طبعا
0: فهنا يكون فيه محاولة مستميتة لمنع العلاقات الاجتماعية. بعدين الشك، أنا دائما أشك أو هو دائما يشك بغير دليل، ما عندي، بس أنا ما عندي دليل، ما عندي شيء، ما عندي ممسك.
1: تدري إنه مسكين،
0: مسكين ومسكينة، هي يعني إحنا ترى نتكرر،
1: هو مسكين،
0: ايه؟
1: ويعذب اللي معه،
0: ايه؟
1: يعني لا، أنت مرتاح وعايش في حياة سعيدة
0: بسبب
1: هالتفكير.
0: إحنا نتكلم ترى عن المرأة والرجل،
1: نعم نعم،
0: في شيء ثاني من السلوكيات أو اللي تطلع عن إطار أو خارج نطاق الشعور العادي الطبيعي إلى المشكلة، إنه برضو ترى الواحد أو الوحدة، يعني الرجل أو المرأة، أحيانا يرسم أوهام في دماغه، يرسم مثلا تأخر ولا هو راح كذا وسوى كذا، لا لا لا،
1: سيناريوهات،
0: ايه، اطلعت لهلها والله ما ردت علي، إيه ليش ما ردت علي، هي قاعدة تسوي
1: وليه،
0: ايه. فهنا اللي هي نفتعل المشكلة بناء على سيناريوهات
1: وتخيلات
0: نعم. وأوهام، هذه من صنع الأفكار السيئة والمشوهة اللي في دماغنا،
1: نعم،
0: فهنا تتحول إلى مشكلة،
1: لأن إذا ما في شيء حقيقي ليش أنت تتخيل،
0: بالضبط.
1: وهنا نرجع أيضا نقول وننتقل معك أيضا إلى المحورنا الثاني أو الثالث، يعني يمكن دخلت المحاور في بعضها، وهذا جميل فيما في سرديتنا أنا وياك. هل الغيرة أيضا ممكن نخليها حتى الطرف الثاني يقدر يقدم تنازلات للطرف الأول اللي غار؟ هل ممكن أعطيه مبرر أنه هو يحبني، ولا هل ممكن لازم أدرك أنه أمامي شخص مضطرب وعنده مشكلة،
0: شوفي،
1: عشان أنا برضو ما أخسر شخصيتي،
0: طيب،
1: ولا قيمتي ولا حتى كياني.
0: هنا ممكن بناء على سؤالك،
1: متى أقدم تنازلات،
0: أي،
1: ومتى لا أوقف وأعلمه ترى، طيب، أنت عندك مشكلة.
0: بناء على سؤالك ممكن حنا نطرح سؤال أو ناخذ سؤال ثاني،
1: أي،
0: أو نصيغ سؤال ثاني، هل الغيرة دائما

0: دليل الحب؟ ترى أحيانا دائما في بدايات الزواج،
1: نعم،
0: طيب، تكون الوحدة فرحانة أنه رجلها يغار عليها، هو فرحان أنه زوجته تغار عليه. يا سلام، تغار عليه.
1: قلت لك البنات أحيانا ساعات يحبون لما يقول
0: حتى رجال.
1: غطي، لا تسوين، لا تلبسين.
0: حتى رجال أحيانا
1: تفرح
0: ينبسط
1: ساعات.
0: ينبسط بأنه شو اسمه زوجته تغار عليه، أو هي تنبسط أنه زوجها يغار عليه. فتقوم مرة تستلذ وتستمتع بهذه الغيرة، لكن وتشعر بشعور سعادة كأنك يا سلام
1: إنها أنثى في عينه ومقدرة ومحبوبة.
0: لكن مع الوقت، مع الحياة الزوجية، ما بحياة مؤقتة، الحياة الزوجية حياة ممتدة إلى نهاية العمر.
1: كلها رومانسية وكلها غيرة.
0: هل هي دائما الغيرة دليل الحب؟ لا، الغيرة تعبر عن الحب إذا كانت غيرة لها نطاق معين وحدود معينة. لكن إذا كانت الغيرة تهدد بعدين في المستقبل الأمان الداخلي والنضج العاطفي لكل الطرفين،
1: يا سلام،
0: ما صارت دليل حب، صارت دليل تملك. أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب، أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب ومن مشاعر. لكن متى ما تحولت إلى سجن وتشكيك وكذا قمع لكل أمان، أو إنه يطير كل أمان، بحيث إن أنا ما عاد أقدر أقول كلمة، ما عاد أقدر أروح تصرف،
1: أشك في نفسي. الحلال،
0: أي.
1: يا الله جمال وصفك. أنا بنتقل معك بعد هالفاصل، أرجع أقول هي ليست فاصل إنما نقطة نظام حتى نشد يعني انتباهكم، وأيضا حتى تكونوا معنا في هالمواضيع اللي تمسنا وتمسكم في نفس الوقت. مرة مهم، وبقول لك أنه شخصية السيكوباثي أحياناً يغري الطرف الآخر اللي هو يعتقد أنه يسيطر عليه بمبدأ الحب، وهو مثل الدابة، يعني مثل اللي يعطيه السم.
0: صحيح.
1: يدس السم في العسل،
0: وهذا اللي يستفز مشكلة. الطرف الآخر بالغيرة مشكلة. لأسباب نفسية، هو
1: نفسية يعني. وهو يضطرب منها بعد. مستمعينا، فاصل قصير، راجعين لكم.
2: سعادة جارية

0: يا هلا بعودتكم من جديد مستمعين الكرام. هلا بتغريد، كنا نتكلم قبل الفاصل فقط إعادة سريعة عن الغيرة بين الأزواج، وصلنا لنقطة الشخص بغض النظر امرأة أو رجل. صح، هنتكلم الآن عن الطرف لأن موضوعنا مستمعينا عن غيرة الأزواج.
1: أي اللي يستفز الطرف الآخر.
0: إيه،
1: وش الأسباب؟
0: من باب أني أحبك،
1: من باب أني أحبك، هذا السبب اللي هو يقوله،
0: لكن مو بحقيقي.
1: لا مو بحقيقي السبب. الأسباب الحقيقية مو بالسبب، الأسباب الحقيقية أنه يثير غيرة الشريك بشكل متعمد. ليش؟ أنه بيثبت لنفسه، يكون عنده نوع من عدم الثقة بالنفس.
0: نعم،
1: فهو يثير غيرته عشان أنه يثبت لنفسه أنه ما زال جذاب مرغوب، وأنه ما زال الطرف الآخر يحبه. فوش الأساليب اللي ممكن يثير فيها هالغيرة؟ إنه والله مقارنات، والله أنت ليش كذا وهذه كذا، ليش والله خاصة مثلاً إنه ليش أنت والله سمينة،
0: يقهرها.
1: طب هذه جابت لك عيال.
0: وفي المقابل ممكن المرأة تستخدم نفس الأسلوب حتى لا يعتقد الرجال نحن الآن نقف في صف نحن نقول إن الرجل سيكوباتي بطبعه ولا هو نرجسي بطبعه.
1: لا لا لا، إحنا نتكلم عن
0: الطرفين
1: عشان
0: ترى
1: نكون منصفين.
0: ترى ممكن تكون المرأة تستخدم نفس الأسلوب.
1: في نساء بالعكس، ترى النساء مفتريات في غيرتهم.
0: لا تزعلينهم. طيب
1: والرجال مفتريين يعني. الغيرة ترى
0: مش سكتهم لا زعلوا علينا.
1: كلهم حنا وياهم، كلنا إذا وصلنا لدرجة المرض في الغيرة، الله يكفي الطرف الآخر شر.
0: إيه والله مرة مزعج الموضوع.
1: يعني إحنا نتكلم
0: بجدية ترى، مو استهبال،
1: ونتكلم بموضوعية تامة.
0: نعم،
1: النساء والرجال كل واحد يعني احنا لازم نكون منصفين.
0: إيه؟ نعم،
1: فاحنا نقول بايش يستفز
0: شخصية. احنا نتكلم عن شخصية. إيه؟ الان بغض النظر كانت رجل او امرأة.
1: إيه؟ يستفز بالمقارنة، يستفز بالتلميحات، انه والله ايه اللي تروحون مثلا

0: يتأخرون ولا اللي يطلعون من دوامهم ولا اللي يحطون مثلا عطرهم، عرفتي كيف؟ عرفتي كيف
1: يحملون كل شيء تفسير من عندهم.
0: في ترى فيه أشياء مستفزة الآن، قلنا مستجدة مع مستجدات الحياة الجديدة.
1: وشي؟
0: اللي هي أنا والله أتعمد أني أتمالح مثلا بالسوشيال ميديا، أتعمد أني والله أرد على فلان ولا فلانة
1: عشان أحارش اللي أنا بيه،
0: عشان عشان
1: أحارش ذاك.
0: فهنا هذه أشياء تكون عشان تستفز الطرف الآخر، عشان
1: وشو؟
0: أنا من باب أني أنا أحبك، لا أنت ما تحبني، أنت قاعد تخنقني،
1: وشو لهاللفة
0: بالضبط؟
1: من وياه نقدر نصالح الأمور؟ وشو
0: بالضبط؟ الاحترام جدا جميل بين الزوجين
1: ومطلوب.
0: أني أنا ما استفزك عشان أنا تغار علي بطريق زي هذا. تدرين شلون؟ زي لما أنت تحطين مواد حافظة في أكل صحي. أكل صحي، طيب تحطين عليه مواد حافظة وألوان ومدري شلون، تقولين من باب أني أطول عمر هذا المنتج.
1: شكرا.
0: أو كذا.
1: شكرا.
0: فأنت هنا خليتي شيء مضر؟
1: بالعكس، هذا أعتقد أنه من أقبح الأشياء اللي ممكن تمارس. صراحة
0: ما فيه مثل الأمان والإطمئنان
1: والوضوح يا تغريد.
0: الزوج مرتاح لزوجته، يا سلام عليك.
1: ليش ما نكون واضحين؟
0: والزوجة مرتاحة لزوجة، يا سلام عليك. لما
1: صدقين وش ينقص أني أكون واضحة معه؟
0: يا سلام عليك لما قلتي حكمة تختصر كل اللي حنا قلنا. هذا الوضوح. شف أنا واضحة قدامك،
1: اللي زعلني واحد اثنين ثلاثة، واللي زعلك واحد اثنين ثلاثة.
0: أنت كزوج أنا واضحة قدامك، أنت كزوجة أنا واضح قدامك. ترى أنا ممكن أخطر، ممكن أعجب، ترى بعد ترى لا نتوقع أنه والله خاصة بالأزواج يعني.
1: نعم.
0: لا نتوقع والله أنه تبي تطلع واحدة حلوة عنده بالتلفزيون والله قايل لك ذي حلوة. لا، عطي الأمان
1: الجمال جميل.
0: عطي الأمان أنه يقول هذه حلوة.
1: ترى صدق. لا صدقين، مرة أنا جربت هالموضوع. يا أخي صدق صدق، ليش عندنا عقدة النقص؟
0: لا شوفي،
1: خل ترى الله جميل ويحب الجمال.
0: شوفي،
1: لو طلعت واحدة حلوة ايش المشكلة؟
0: حلو حلو انه اكون وصلت العلاقة بين الزوجين من الوضوح اللي انت اشرتي له يا مريم، والشفافية، انه يقدرون يتناقشون بهذه الامور. والله هذه زينة، والله هذا ما شاء الله تبارك الله عليه انيق، ما ادري ايه، وشلون استشعار الجمال من غير ما يكون في أشياء ما تليق
1: شخصية.
0: ولا ترضي الله ولا ترضي ولا هي بزينة بين الزوجين. لكن لما أكون أنا وصلت للشفافية إني مع شريك الحياة أصدقاء بدرجة أزواج، بحيث إنه تكون في عندنا شفافية، تحسسني إني أنا واثقة فيك وأنت واثق فيني، فبالأمور الطبيعية اللي إلى حد معين تكون طبيعية
1: طبعا، في حدود المسموح،
0: في حدود تذكرين. المسموح وفي حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يجرح الطرف الآخر.
1: ممكن يكون هذا مدخل
0: فيها.
1: يا سلام،
0: لما ما فيه أنجح من علاج للغيرة. أو أن تكون الغيرة محمودة، مثل أننا نصل لدرجة من الوضوح والشفافية والأريحية
1: والتصالح،
0: والتصالح بحيث أنه أشعر أحبك بثقة، أحبك بثقة، طيب، وأنا مصدر أمان لك وأنت مصدر أمان لي،
1: بدون قلق،
0: بدون قلق، وأنه الغيرة نغار على الأشياء اللي تستاهل،
1: اللي تسوى،
0: تسوى الغيرة. وهذه وشلون نصل لها؟
1: سبحان الله.
0: لما يكون فيه وضوح وشفافية.
1: تذكرين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، وهي على أعتقد عسل فيما يذكر عن الحديث، لأنه لا يحضرني الآن وحتى لا أفسد يعني أو أنقل بطريقة غير صحيحة. لكن لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام بالعسل غارت عائشة رضي الله عنها، فردد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العبارة الشهيرة، غارت أمكم، غارت أمكم. إذن الغيرة هي حالة موجودة ومشهودة وموجودة، وهي حالة طبيعية،
0: طبيعية إلى حد معين.
1: اليوم إلى حد معين، اليوم نقول هل أنت تصل فيها لمرحلة أنك عاد تأخذها بشكل مستمر تستفز فيها الطرف الآخر؟ فهذا لا أعتقد أنه
0: وهذه
1: إنها مسألة أخلاقية تليق يعني.
0: أنه تصل الغيرة إلى المعدل والمنسوب الطبيعي بين الزوجين،
1: والغيرة موجودة.
0: ترى هذه مين مسؤولية طرف على حساب الطرف الآخر، هذه مسؤولية الطرفين، الزوج والزوجة، هم المسؤولين بمسؤولية مشتركة عن أننا نصل إلى الغيرة الطبيعية والمحمودة، واللي تحلي الحياة الزوجية مو بتحولها إلى سجن.
1: يا سلام. طيب لو وصلنا إلى نقطة مثلا أنت تقولين مسؤولية الشريكين، طيب أنا شخص واعي فاهم راعي الشريك الآخر، لدي غيرتي وأكبحها أيضا وتعامل معها بطريقة سليمة، لكن الطرف الآخر هو وصل إلى حد متجاوز في الغيرة إلى درجة أني أنا أحبه بس سلوكه وغيرته علي قاعدة تضايقني،
0: أهي
1: وش أسوي في هالحالة؟
0: وش نسوي في هالحالة؟ أول شيء أراجع نفسي أنا، هل في تصرفات غير مقصودة مني أو تلميحات غير مقصودة مني أو أي أسباب
1: معقولة أغير من نفسي عشانه؟
0: لا مو بتغ... إيه؟ إذا يستاهل
1: إذا
0: أغير.
1: كنت شخص طبيعي هل أنا لازم أسوي شيء؟
0: شوفي لما حنا نتزوج الحياة الزوجية وشي؟ امرأة جاية حتى لو هم عيال عم عيال خالة من بيت، ورجل جاي من بيت، طيب هذا له حياته وتنشئته الاجتماعية، وهي لها حياتها وتنشئتها الاجتماعية، احنا متطابقين، انا جاية من متربي على شيء وهو متربي على شيء. لما نشترك في حياة زوجية معناته هنا تجي التنازلات اللي بحدود، عشان انا اقدر أصنع بعد الرب سبحانه وتعالى حياة زوجية فيها من أنا تنشئتي الاجتماعية وفي من تنشئته الاجتماعية. فالتنازلات هذه حتى في الغيرة أغير من نفسي هو يغير من نفسه عشان نصل إلى حياة خاصة فينا ما تشبه الحياة اللي فيها شيء من تربيتي أنا واللي أنا تعودت عليه وتربيته هو اللي تعود عليه، فحنا سوينا شيء جديد خاص فينا، نسخة خاصة فينا من الحياة. طيب أتنازل، يعني أنا أول شيء لما سألتي سؤال نرجع لسؤالك، أراجع نفسي هل في تصرفاتي مثلا أو تصرفاته أشياء ممكن إنها تسبب الغيرة عند الطرف الآخر أنا مو منتبه لها؟ إذا لقيت نفسي لا، هنا أبدأ أشوف وش الحاجات اللي هي تخليه مثلا أو تخليها أنه يغار. إذا أنا بإمكاني أني أحد منها أو أغير منها بما لا يجي على كرامتي على حريتي
1: كياني أيًا يكون،
0: أي فعادي ما صارت أو لقيت أنه لا والله الأمور طبيعية، بس هنا معناته الطرف الآخر عنده مشكلة، لازم هو يروح المتخصص يساعده في حلها.
1: طيب تغريد مي بهذه الأمور، طبعا كلامك على متمة، بس مي بهذه الأمور من المفترض وأتمنى أي أحد يسمعنا الآن، أليس من المفترض أن يتم مناقشتها قبل عقد القران نفسه أصلا؟
0: ما تقدرين، لأنه لا. مهما حطيت هي مهب
1: يا أخي تجدع مشاكلك وخلها تجدع مشاكلها وتفاهموا.
0: ما تقدرين لأنه
1: ليش أنا تدرين وش تساؤلي؟ أقول ليش يا أخي إذا أنت تبني حياة حقيقية لا تجيب مزاياك. عندنا مفهوم قالت أمي ويقولونه بعض النساء، تقول لك إيش الخاطب خذي من عسله اللي تبين، ينقط عسل ما شاء الله بالوعود والحياة الزينة، لكن لجل جد بتشوفين حياة مختلفة.
0: بالضبط.
1: إحنا ليش دائما يعني، وهذا طبيعي إن إحنا كل إنسان يظهر الحسن اللي فيه ما يظهر الشين، لكن ليش ما نعكس الآية وخلينا متفقين من البداية؟ أجيب أكبر عيب عندي وأقوله، ويجيب هو أكبر عيب عنده ويقوله،
0: عادي
1: وخلينا نكمل بعض،
0: عادي وهذه تصير كثير. طيب لكن مهما
1: ليش نكذب على بعض؟ ليش ننافق؟
0: مهما حاولتي تظهرين السيء وتخلين الحسن هو اللي يكتشف الطرف الآخر، ترى إحنا نحط الخطوط العامة، لكن الحياة الواقعية والحياة الزوجية لما بيت وجدران تضم شخصين مع بعض في حياة مختلفة، في أشياء مستجدات حنا ما حسبنا حسابها قبل.
1: صحيح.
0: فما
1: صحيح.
0: نقدر نقول والله حنا عطيناك ترى الكتالوج وتصرف. لا.
1: أنا داري أنه مبلام من كل شيء، بس على الأقل نعطي عرفتي رؤوس الأقلام
0: واكتشف.
1: واكتشف. إذا نقول الغيرة ختاما تغريد. عبد المحسن معنا، خلينا نقول ختاما تغريد اليوم، خلينا نوصل إذن وكما اعتدناه في هذا البرنامج سعادة جارية نختم دائما بإيجابية وبحلول. ختاما الله قدر علي وقدر علي، اليوم أنا شلون أقدر أعالج هالغيرة وشلون أقدر أتعايش معها؟ لنفترض أنها موجودة.
0: شوفي

0: أتعايش
1: أو أعطيني حلولك اللي أنت تفترضينها.
0: الحلول قلناها أول عشان ما نعيد، إنه الواحد أول شيء يشوف نفسه، إذا ما لقى إنه العيب فيه يشوف الطرف الآخر، يمكن يكون عنده نظرة ثانية، إذا ما فيه يروح لمتخصص. لكن حنا نرجع نقول نختم الحلقة بإنه الغيرة شيء جميل وحلو.
1: نعم.
0: وحلو إني أحس إن الطرف الآخر يغار علي، لكن الغيرة اللي تخلي الثقة تزيد، التفاهم يصير مداه أوسع، الشفافية والوضوح بين الزوجين ترى جدا مهمة، وهي اللي تبني ثقة غيرة محمودة مبنية على ثقة وخوف ورغبة في استمرار الحياة الزوجية بيسر وسهولة بين الطرفين، لأنهم يعيشون مع بعض عمر، لو حنا والله نقول لك الحياة الزوجية تراها سنتين ثلاثة أربعة أقول لك إيه معادي تعايشي،
1: زي زواجات المسيار اللي نعرفها لو أنت السوالف الخايسة. إيه، لأن نبي نفتح موضوع عن هالموضوع، لأنه يجيك الزواجات المؤقتة فتبنى على شكل هش وبعدين يجيك يقول لك ما أدري وشو. فحنا بعيدا عن هالمواضيع نقول نعم، نحن إذا كنا نبني أسرة مستقرة أو علاقة مستديمة، إذا يجب أن نضع هذه النقطة في أول السطر.
0: صح،
1: الغيرة حلوة. يعني صراحة وأنت تتكلم عن الغيرة قاعد أقول والله صدق، لو جاء واحد قال لي والله أنا غار عليكي، لا تروحين لحالك أخاف عليك، حلوة
0: أول شيء، بعدين أنت بتقول
1: والله
0: خلاص.
1: لو قال أخاف عليك لا تروحي لحالك، والله حلوة. لو قال لي يعني حرص علي طيب بطريقة معينة طيب من باب الغيرة، والله زينة.
0: طيب أغار عليك لا تروحين لحالك، بس أوديك أنا وحنا نسولف سواليف زينة بالسيارة، إن شاء الله تقعد العمر كله، أنا ما أروح معها. لكن أغار عليك لا تروحين لحالك، ولا تروحين مع أحد، ولا تروحين وقعدي
1: ويحجر لك.
0: لا
1: معليش، غيرتك ذي ما أدري نسلق فيها بيض ذي. يعطيك العافية تغريدة، وصلنا الختام. شكرا لضيفتنا العزيزة القديرة اللي أنا أحبها صراحة،
0: وأنا والله العظيم
1: الأستاذة تغريدة الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. الشكر أيضا مني أنا لكم محدثتكم مريم القحطان من الإعداد والتقديم، والشكر أيضا موصول صراحة للقدير المخرج عبد المحسن آل سران. ألقاكم في حلقة قادمة، فمن الله. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن 16 فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع

التطور المعاصر، يحتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة، وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن، وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع

0: التراثي، وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كأس العالم 2034.
4: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض و 13,474 في جدة و 1029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
3: كأس العالم 2034، معاً ننمو. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشرة صباحاً في الرياض.

موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. جامعة الملك سعود تشهد اليوم تسليم جائزة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة العربية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مستجدات المنطقة ودعم استقرارها. أمير الشرقية يدشن حزمة من مشاريع النقل في المنطقة لتعزيز البنية التحتية. الهيئة الملكية للرياض تبدأ تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف. اليوم جامعة أم القرى تنظم ملتقى المهنة والابتكار في القطاع السياحي. حافلات المدينة تخصص المسار 400 للربط بين المطار إلى المسجد النبوي. العناية بالحرمين تجري 180 ألف عملية غسيل سنوية للسجاد بالحرم النبوي. أمير القصيم يكرم 100 طالب متميز في النسخة الخامسة من برنامج براعم القرآن. طيران الرياض يتيح 5 وجهات جديدة تزامنا مع وصول أسطوله الحديث. زين السعودية ومطارات الدمام توقعان مذكرة لتوفير حلول تقنية للمسافرين. مستشفى الملك فهد بالمدينة ينجح في علاج تضخم البروستاتا بالصمغ الطبي. سدايا والبنك الدولي يناقشان أفضل الممارسات العالمية في حوكمة البيانات. مركز اليونسكو يطلق تطبيق النموذج العربي للجودة في التعليم بفلسطين. وزير الرياضة يدشن مركز النخبة للرياضات القتالية في جدة. اليوم وزارة الرياضة تنظم المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي. رياح نشطة على الرياض وحائل والمدينة وطقس حار على الشرقية. منتجو العسل في الجوف يبدأون مواسم الإنتاج بعسل الحمضيات. محافظة العلا تشهد انطلاق موسم الفواكه الصيفية يوليو المقبل. الطيران المدني القطري ينفي ما يتداول بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في مجمع ماهشهر جنوب إيران بعد تعرض إسرائيل لصواريخ من إيران. إجلاء نحو 10,000 شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تعتبر الألياف الغذائية ركيزة أساسية لصحة الإنسان وعنصر حيوي يحافظ على سلامة أعضاء الجسم. أهميتها أنها تعزز صحة جهازنا الهضمي وتحمينا من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب. أيضاً تساعدنا في إدارة الوزن المثالي. خلينا نقول أنه دايماً إحنا ننصحكم ونقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. نهتم جدا بأهلنا من آباء وأمهات، بالذات مع وصولهم سن التقاعد اللي يعتبر فعليا عمر حساس جدا، لأنهم تعودوا لسنين على نمط حياة تغير جذريا بعد تقاعدهم. كيف ممكن نساهم إحنا كأبناء بأن إحنا ندعم المتقاعدين عشان يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم؟ شنو دورنا؟ خلونا نسمع منكم.
3: بالنسبة إلى الوالدين المتقاعدين أو أحدهما، أول شيء راح أعمله إن أنا أحس

0: حساسين فيحاولوا يدققوا على أقل الأشياء، فإحنا نحاول إن إحنا نحتويهم، نفهم احتياجاتهم، ما نحاول ندقق وياهم أو نثير الإحساس إنه يكونوا هم جالسين في البيت بعد سنين من العمل.
1: أنا البابا متقاعد وأحس غالباً أهم شيء تحسسهم إنهم لسه مقدرين وموجود لهم دور. التعامل يفرق جداً خصوصاً بعد تعب وروتين متكرر وفجأة ينتهي. نصيحتي أشاركهم بقرارات في البيت، طلعات حتى لو كانت بسيطة، أجيب لهم أحفادهم مثلاً يونسوهم يلعبوا معاهم عن الملل. في بعض المتقاعدين يصيروا حساسين من موضوع الفلوس، فأخلي المساعدة بطريقة حلوة تحفظ كرامتهم. ما أعاملهم كأنهم كبروا وما يفهموا شيء، ولو لاحظت عصبية زايدة عزلة هذا شيء طبيعي جدا، فقدان الروتين بالنهاية يأثر. أشجعهم مثلا على هواية يحبوها سواء كانت مشي، رياضة، سفر، زراعة، وأهم شيء أهم شيء الجلسة معاهم والسوالف، ما يكونوا بروحهم ونكون حولهم دائما.
2: أعزائي، في ناس تعتقد إنها يوم توصل سن التقاعد صارت خارج الخدمة فعلا، لكن حقيقة هم ممكن يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم ويعيشون عادي جدا وكأن الحياة بدأت منذ الآن. لكن في شخصيات تحتاج دعم، شلون وكيف؟ خلونا نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. اهلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله. اهلا وسهلا استاذ عرفات وبالاخوه المستمعين والمستمعات.
2: خلينا استاذ خالد بدايه نبتدي بالمتقاعد نفسه، كيف ممكن يستعد هو شخصيا ان كان سيده او رجل لهذه المرحله الحساسه جدا من حياته؟
3: الاشكاليه حقيقه مع المتقاعد انه يربط ما بين العمل اللي يعمل فيه وقيمته، فبالتالي المفترض هو أساساً يهيئ نفسه بشكل كبير جداً ويفصل ما بين هذه الوظيفة ومكانته الشخصية من خلال ثلاث استعدادات ممكن الإنسان يقوم فيها قبل ما تأتي مرحلة التقاعد. أولاً لابد أن يعرف نفسه هو، يعني لا يكون فقط أنه بس مجرد موظف، ترى هو أب، زوج، جد، صاحب خبرة، إنسان له تاريخ، فبالتالي ما يربط هذه القيمة فقط بالمنصب والدوام والزملاء، لأنه بعض الناس عندهم قلق في المكانة، يصير عنده إشكالية في هذا الجانب. الاستعداد الثاني أنه يرتب يومه، ما لأنه راح يعيش فراغ ولا لا؟
2: طبعا
3: لما يرجع كأنه راح يعيش فراغ يعني، فترتيب هذا الفراغ وترتيب يومه راح يكون في البداية متعب بالنسبة له، لكن إذا هو مخطط له بشكل جيد وعنده هوايات بشكل ممتاز وعلاقات جيدة ما راح يشعر بهذا الجانب. والاستعداد الثالث والأهم، يبحث عن دور جديد يبدأ فيه، وهذا أمر مهم جدا. ليه؟ لأن عندنا للأسف بعض المفردات يطلقها المجتمع، يقول لك إيش، مت قاعد، صح؟
2: صح
3: للأسف يعني، فهذه هذه إشكالية يطلقونها أحيانا تعمم على الناس، فبالتالي الشخص لما يجي يتقاعد يحس أنه كل شيء في حياته سينتهي، يعني يعتبر كموت. لا طبعا، هي حياة جديدة بالنسبة لأي شخص يرغب بظهور، لازم أنه يصل لهذه المرحلة. أصلا
2: احنا نشوف كثير استاذ خالد عند الاجانب تحديدا بعد ما يتقاعد والله ياخذ الاهل ويبتدون ممارسة هواياتهم مع بعض، يسافرون يلفون العالم مع بعض وكأنهم توهم بدوا الحياة الان. هل هذا مثال احنا ممكن نتبعه؟
3: شوف يعني ممكن ناخذ منه الفكرة للشكل كامل، لانه احنا عندنا فرص كبيرة جدا داخل مجتمعنا، ليس كل المجتمع، مثلا المجتمع الغربي أحيانا يكون مفكك، مثلا العلاقات الاجتماعية فيها أو صلة الأرحام قد تكون قليلة، ما يكون فيها ذلك الموجود عندنا، فبالتالي نحتاج أن نقلد يعني بشكل جيد لك في بيئتنا، يعني صح. في فرص جميلة، في أسرة، في أحفاد، في مسجد، في مجلس، في أصدقاء، صلة رحم، في عمل تطوعي. ترى الحياة تجعل حياة المتقاعد غنية إذا تعامل معها بوعي. السفر طبعا لابد منه وشيء جميل، لكن يجب عليك أنت أن تخطط، يعني يبدأ المتقاعد حياته من جديد في مدينته أصلا، على الأقل أحيانا قد يكون يعمل في هذه المدينة ولا يتعرف أصلا على هذه المدينة بشكل كبير جدا.
2: في بعضهم والله حتى ما يعرف جيرانه.
3: بالضبط، وهذه إشكالية أحيانا. حتى على فكرة بعضهم عنده مهارات مثلا زي الزراعة، بعضهم

0: عنده قراءة، المشي الصباحي، ترى الإنسان الموظف محروم من هذا الجانب.
1: نعم.
0: هذا جزء من العمل اللي يقوم فيه، لكن أن نقلد فقط الفكرة كاملة أنه والله كل مرة وأنا في مكان أو لف العالم، ما في مشكلة لف العالم، لكن ثق تماما عندك في مجتمعك ما هو أغنى من ذلك بكثير.
1: نعم. خليني أجي لدور الأبناء الآن، إن كان بنات أو أولاد، إيش ممكن يكون دورهم في هذه المرحلة؟
0: جميل. أولا
1: لأنه يمكن في نقطة هنا مهمة، يعني أول بالذات الرجل دائما يقولون أوه تقاعد الحين بيشتغل يطفي لنا الليتات، صح؟
0: صحيح.
1: ومن بدري يبي ينومنا، فشلون نتعامل معاهم؟
0: هو المشكلة أنه الإنسان على فكرة لما يكبر يعني ترتفع عنده درجة الحساسية،
1: صح؟
0: فبالتالي ما يحتاج، يعني ما يحتاج أن يعاملونه الأبناء كأنه طفل كبير، ولا يحتاج أن يتركونه وحيد، هو فقط يحتاج احترام، قرب، تقدير. أول دور للأبناء الحقيقي مع المتقاعد يحفظ له مكانته، يعني مثلا يستشيرون، يسمعون رأيه، يشعرون أنه ما زال حاضر في الأسرة وله قرار، له الأولوية في القرار. لا يكون والله فقط الأولوية لأنه كل نهاية شهر المصروف يوصلنا. طيب الدور الثاني يساعدوه دون وصاية. ترى مشكلة عندنا مع المتقاعدين أنه إحنا لما خلاص وصل هذه المرحلة معناته انتهى دوره في الحياة، يعني ضعف. وهو لم يضعف على فكرة، بس أنه مثلا أساعده مثلا في ترتيب فحوصات، في تعليم تطبيقات جديدة، وهذه مشكلة للعلم. يعني يجب أن ينتبهوا ترى نفسيا إذا لاحظوا على المتقاعد عزلة أو حزن أو عصبية غير معتادة أو اضطراب في النوم، هذه إشارات تحتاج من الأبناء أن على الأقل يبروا في أبائهم، يقربوا منهم بشكل أكبر، يحتوونهم، يستشيروا مختصين. يعني بمعنى مهم جدا لا يحول الأبناء والدهم بعد التقاعد إلى خدمة طوارئ.
1: نعم.
0: يتذكرون بس إذا صار في مشكلة، يتذكرون إذا في عامل راح يجي للبيت، في إنجاز مشوار. ليه إنجاز مشوار؟ لأنه صار ما عنده عمل. وهذا مرحلة خطيرة جدا، يجب هذه النقطة أن لا نصل لها كأبناء مع أبائنا المتقاعدين نهائيا. البر الحقيقي أن يشعر المتقاعد أنه محبوب ومقدر، ليس مجرد شخص متاح في أي وقت.
1: نعم. يعني يمكن بعض الأحيان بسبب انشغالهم في عمر ولفترة طويلة بالعمل يصير ما عندهم هوايات، أو يمكن كانت عنده هواية مدفونة. الآن مع التقاعد كيف ممكن أحيي فيه أنا كابن أو كبنت أنه يبتدي يمارس هذه الهوايات، بدل ما أنه زي ما قلت أنت ممكن بعضهم ينعزل، الانعزالية هذه ممكن تسبب له أمراض مثلا نفسية، أو حتى ممكن تجيب له زهايمر المبكر بسبب يعني جلسة الحالة، فكيف ممكن أنميها عنده؟
0: جميل. يعني ممكن مجموعة ترى لفكرة من الهوايات، لأنه كل شخص أكيد عنده هواية معينة هو لم يمارسها أثناء العمل، لكن الدور الحقيقي مثلا الآن التقنية أبناءنا ما شاء الله بارعين فيها أكثر منا، صح؟
1: صحيح.
0: ممكن يعلمونه طريقة معينة في التعامل مع التقنية بشكل كبير جدا، ممكن يستحلوا مجال في كتابة المذكرات، ترى مرة ممتازة. ممكن ترى على فكرة من خلال هذه التقنية الحديثة يوثقوا خبرات الأب، ترى هذه مرة جميلة، يعني يستعرضونها معاه، يحيون فيه أنه عنده مهارات قد تكون موجودة، يعني يوضحون له أنه ترى أنت عندك مهارات ما شاء الله تبارك الرحمن رائعة جدا، مثلا والله كان سباح ماهر، والله كان المشي عندنا القائد كان الأب في المشي عندنا. هذه مثل الهوايات المفترض أنها تعاد له من جديد. بعضهم مثلا عنده هواية النجارة الخفيفة.
1: نعم.
0: هذه مرة جميلة. ترى في هوايات اجتماعية موجودة عندنا ومجتمعنا لله الحمد جميل، يعني مثلا زيارة المرضى هذه مبادرة مرة جميلة.
1: نعم. نشاط اجتماعي، يعني يزور اجتماعي المريض طبعاً. يتعرف على جيرانه، يجلس معاهم طبعاً. لو يسوي جلسة عصرية مثلا عنده،
0: صحيح. تعليم الأطفال، طيب وعنده هواية ممكن يعلم الأطفال، عنده مهارات ممكن يعلم الأطفال.
1: نعم.
0: فبالتالي عندما نعطيه هذه نفتح له النافذة، ثقوا تماما لما تفتح لأي شخص وتأخذه وتفتح له النافذة سيعجب المنظر إن شاء الله، وبيقدر بإذن الله أنه يعني يستعيد قدراته على ممارسة مثل هذه الهوايات لأنها مهمة جدا لاستقراره النفسي.
1: نعم. هل الأحفاد في هذه المرحلة يعني دور ممكن يعني يحيون يعني جزء من علاقتهم مع أجدادهم، أن جدات أو أجداد بأنهم يعيشون معهم هذه المرحلة؟ لأنها مرحلة لا تنسى أن يكون عندك جد، ترى بس يمكن ما نستوعبها إلا لما نكبر.
0: هو الأستاذ عرفات ما يقولوا مو أغلى من الولد إلا ولد الولد،
1: فعلا
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فبالتالي الأحفاد من أجمل مصادر البهجة في حياة المتقاعدين. يعني الواحد لما يكون عنده بنته مثلا ولا ولده وعنده ولد، ترى الحفيد هذا يعطي الجد شعور بالامتداد أنه لا زال حياته مستمرة.
1: نعم.
0: لا زال عنده حكايات، ترى على فكرة ممكن يحكي لهم حكايات حتى من الماضي اللي عنده.
1: بطولات عادة الحين.
0: طبعا هذا لازم في بطولات أكيد، إذا خالي من البطولات ما صارت حكاية أصلا.
1: صحيح.
0: وجود الأحفاد للعلم مهم نفسيا، ترى المتقاعد يشعر معهم أنه ما زال يعطي، ما زال عنده حياة، يحكي لهم يعلمهم. لكن نحتاج إلى توازن للعلم، يعني ما نحتاج يعني أن يتحول الجد أو الجدة إلى مركز رعاية.
1: صحيح.
0: رجاء يعني.
1: أي ليصير كأنه هم البيبي ستر.
0: يا سلام.
1: أي أنا بطلع مع زوجي بحط عيالي عند أمي. هذاك بيطلع مع زوجته بحط عيالي عند أمي. فشلون يعني ممكن؟ لا أنا ما أبيهم بيبي ستر، أنا أبيهم يغرسون قيم. في فرق.
0: جميل. صحيح. لذلك الأحفاد يتعلمون على فكرة من الأجداد الصبر، الحكمة، الهدوء. الأجداد يتعلمون أيضا من الأحفاد الخفة، البهجة، أن الحياة لا زالت جميلة يعني. لكن أقول للأبناء قربوا أبناءكم من أجدادهم، ترى هذا أمر مهم جدا، لكن لا ترموهم عليهم مثل ما قلتي قبل شوي. لا طبعا، ترى الفرق كبير بين نقرب شخص، القرب جميل لكن ترى التحميل في هالعمر مرهق جدا.
1: نعم. خلينا نتكلم أيضا عن علاقة المتقاعد أو المتقاعدة مع الأصدقاء، إيش قد ممكن يثري حياته؟
0: بلا شك يعني الإنسان مدني بطبعه، لا يعيش في غير وسط اجتماعي، ترى الوسط الاجتماعي هذا وقود بالنسبة له.
1: نعم.
0: فالأصدقاء في مرحلة المتقاعد مشترف، يعني أنت الآن لما يكون عندك الأب متقاعد وأنت الابن، يجب أنك أن تبحث عن الأصدقاء وتحاول أن يكون فيه صلة تواصل فيما بينهم، ترى أمر مهم جدا، لأنه أحيانا قد يفصل هذا المتقاعد، يعني لا يرغب في وجود الأصدقاء في مرحلة من مراحل حياته. ليش؟ والله أنا أبغى أرتاح ولا أبغى هذا الصديق، لأن هذا الصديق مثلا لا زال يعمل لكن أنا تقاعدت، فيرى نفسه أنه مختلف. طيب، لكن مهم جدا أن تكون هذه الصداقة مصدر حياة بالنسبة له وليست مصدر شكوى دائمة.
1: نعم.
0: بعض المجالس للأسف بعد التقاعد حديث مكرر عن الأمراض، عن الوفيات، عن التحسر على الماضي،
1: سوالف في عمرهم يعني ترى.
0: هذه مشكلة، يجب أن نحن كأبناء أن يعني نخرجهم من هذه الدائرة.
1: نعم.
0: لأنه أي جيل قديم عندما يتقون في بعضهم البعض أكيد هذه جزء من حكاياتهم.
1: نعم.
0: لكنه لما يشكي مرضه على الطرف الآخر هو يرغب بالفضفض عن نفسه يعني.
1: صحيح.
0: لأنه يحس أنه في ثقل على النفس يعني. لكن العزلة في هذا العمر مؤذية جدا.
1: جدا.
0: الإنسان يحتاج من يراه، يسأل عنه، يشارك يومه، يشعر أن وجوده مهم. لذلك علاقة المتقاعد والأصدقاء قد تكون من أهم عوامل التوازن لديه، سواء توازن نفسي أو اجتماعي.
1: نعم. شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذه المعلومات الشيقة.
0: الشكر لكم، وسأل الله أن يجعل كل مرحلة من أعمارنا مرحلة وعي وطمأنينة وعطاء.
1: اللهم أمين.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
1: أعزائي، الرياضة مهمة، ولأن لازم نعيش صح في أنواع تمارين مهمة جدا، ومن أفضل أنواع التمارين تمارين المقاومة. بس إيش المقصود منها؟ وكيف ممكن تدعم الجسم؟ وليش تعتبر تمارين مهمة؟ كل هذه التفاصيل بنتعرف عليها مع المدرب سعيد اليامي.
3: اشرحها ونورنا.
1: اشرحها ونورنا. شنو هي تمارين المقاومة؟
4: تمارين المقاومة هي نوع من أنواع التمارين الرياضية الذي يقاوم بها الجسم ضد قوة معينة. طيب شنو القوة المعينة؟ القوة المعينة قد تكون قوة الجسم.

0: نفسه، أو قد تكون أجهزة رياضية مثل الوزن والحبل المطاطي والبالونة الرياضية والسلم الرياضي وأنواع كثيرة تلقاها في الصالة الرياضية. طيب الهدف منها هو بناء الجسم الصحي بطريقة صحية ورياضية.
1: نعم، شنو أهميتها للجسم؟ شنو اللي ممكن تقدمه أكثر من اللي يقدمه مثلا الكارديو؟
0: هي طبعا تساعد على قوة العضلات والمفاصل واللياقة البدنية، وتساعد أيضا على التوازن والثبات، بالذات أثناء الحركة في الجسم يكون في عنده توازن وثبات في المشي. تساعد أيضا على حرق الدهون، بالذات خاصة لمرضى السكر والضغط واللي عندهم حالات سمنة. وطبعا من الناحية النفسية أيضا تساعد على أن تسمع كلمات يقول لك خلي عندك روح رياضية نفسية. طبعا الرياضيين دائما يكون عندهم روح نفسية جيدة، والتعامل مع الأشخاص بطبيعة رياضية. تقريبا العمر كبير أيضا تساعد على الحركة، زيادة الحركة ومرونة في الحركة، بالذات الأعمار كبيرة لما تتمرن في عمر صغير، لما تكبر تحس أن جسمه سهل التحرك للتعامل مع الأمور اللي حوله بطريقة بسيطة وسهلة.
1: نعم، طيب في هالحالة يعني في حال نحن ما دربنا عليها في لها الموضوع أثر سلبي؟
0: لا، شوف في أنواع من الرياضة تعملها، لكن هذا النوع من الرياضة اللي رياضة المقاومة يعني جيدة جدا، لا بالعكس ما لها أي أثر سلبي.
1: لا، إنه إحنا ما نتدرب عليها هل لها أثر سلبي؟
0: طبعا طبعا طبعا لها أثر سلبي. هي بصراحة طبعا تقلل من الحركة، ويحس الشخص بالخمول، ويحس بأن عنده إجهاد كثير من أثار السلبية له. أيضا يحس في الحركة والتعامل مع الأمور الأخرى بأنها يعني يحس بألام في الظهر وألام في المفاصل بقلة الحركة بقلة عامل التمرين هذا. بالعكس هذا التمرين يساعد الجسم على أشياء كثيرة.
1: نعم، طيب إحنا في حالنا ما سويناها بتكون هذه أثارها. طيب لو كثرنا منها، لا أنا يعني طول الوقت أنا قاعد أسوي تمارين مقاومة.
0: شوف أي شيء فيه إفراط زين يعني يأثر على الجسم، حتى الأشياء المفيدة، حتى الفيتامينات لما تستخدمها بكثرة تأثر على الجسم، فأي شيء فيه إفراط يؤثر. بالنسبة لهذه الرياضة لما تفرط فيها تؤثر على الجسم بشكل كبير، يعني تسوي لك يصير عندك يعني ألام في المفاصل، في عندك ألام في العضلات وارهاق بشكل كبير، وتحس إن جسمك دائما مرهق ومتعب، لأنك أنت سويت مجهود كبير على الجسم، وهي قوة مقاومة. يعني تمرين هذا تمرين مقاومة، تمرين قوة، يعني طبعا لها تأثير كبير، يعني لأن إذا كنت تتعامل معها تمرين بطريقة مفرطة بصراحة تأثر على الجسم.
2: فكرة غلط.
1: في كثير من المعلومات المغلوطة وإحنا نبي نصلحها من خلالك، لذلك أول سؤال، شنو أبرز الأخطاء اللي يسوونها المتدربين على تمارين المقاومة؟
0: أهم حاجة في أي تمرين وبالذات المقاومة الإحماء. كثير من الرياضيين يصبون أساليب سيئة جدا، إنه ينزل على طول على التمرين ويأخذ حمل أو يأخذ وزن كبير أو قوي ويتمرن فيه، وهذا الشيء مش جيد، بالذات في المقاومة تؤدي تأثيرات كثيرة، فالإحماء مهم جدا. في أيضا الشيء المهم جدا التقليد، دائما اللي يدربون في تمارين القوة يحب إذا خش صالة حديد أو صالة معينة يسوي زي المدرب اللاعب الثاني اللي يشوفه قاعد يتمرن تمرين قوي، فهذا طرده مؤثر ويؤدي إلى نتائج سيئة جدا. يعني مؤثرات في الجسم.
1: التمارين هذه صحيح مهمة، ولكن من ضمن أيضا المعلومات يقولون عادي ممكن تستغني عنها.
0: والله شوف التمارين هذه لا، أنا أشوف إنه مش ذاك الإمكانية تستغني عنها، لأنها ممكن يعني ممكن تسوي تمارين أقل منها، أوكي ما في مشكلة، لكن التمارين هذه زايدة للجسم، ويعني أحس إنه من الضروري إن استخدامها التمرين فيها تتمرن عليها. للأسف الشديد كثير من الناس ممكن يستخدم، يعني ممكن تستخدم المشي، ممكن تستخدم الهرولة، ممكن تستخدم الجري، لأن الرياضة أنواع، مشي وهرولة وجري وسرعة، والسرعة هي المقاومة. التعامل مع الأوزان هي المقاومة، بس في مقاومة تختلف عن المقاومة مبتدئين ومقاومة يعني

0: محترفين.
1: يعني محترفين. فأعتقد يعني أنصح بأن الواحد يعني يحاول يستخدم تمارين المقاومة.
0: خلينا نتكلم عن الأوزان، ومن المعلومات المغلوطة أنا بإمكاني أحدد الأوزان وأثقالها كيفي؟
1: لا كيفك، لا هو دائما أي تمرين إن كان دائما تمرين يكون متدرج، يبدأ بالسهل بعدين الأصعب بعدين الأصعب بعدين الأصعب، ويفضل يكون فيه مدرب في المكان اللي أنت فيه، أو أنك تستشير مدربين أو تستشير أشخاص رياضيين شو النوع اللي ممكن تتعامل، لأن في ناس تختلف أوزانهم، يعني واحد عنده سمنة، واحد نحيف حيل، واحد تختلف، فلا بد أنك تأخذ أوزان مناسبة لوزنك، ويفضل أنك تستخدم أوزان أقل يعني من وزنك أنت في البداية كمبتدئ، يعني وزنك تقلل من وزنك، تسوي تمرين تسوي فيه مقاومة يعني قادر وزن جسمك أنك أنه تتعامل معه، لأن احتمال أن تصير عندك إصابة، احتمال تصير عندك انزلاق وظروفي، احتمال انزلاق الظهر، وهذه أكثر الناس يجيهم إصابات انزلاق الظهر لما يسوي تمارين أكثر من وزنه.
2: طبقها صح.
0: خلينا نصلح بعض المعلومات. نلاحظ دائما في تمارين المقاومة أنه دائما يعتمدون على زوايا معينة، يقولك إذا هذه الزاوية اختلفت ممكن تجيك مثلا إصابة. طيب كيف ممكن أتقن الزوايا التمرين بالذات مثلا إذا أنا قاعد أتدرب في البيت؟
1: زوايا معينة تقصد زوايا العضلة ولا زوايا الجسم؟
0: الاثنين.
1: الاثنين. طيب احنا خلينا نتكلم على زوايا، نتكلم الأسهل في البداية اللي هو العضلة. العضلة دائما جسمك كله تقدر مفترض تسوي تمارين للجسم كامل، يعني ما تحاول تركز على عضلة واحدة عشان يكون عندك جسم صحي. هذا أول شيء زوايا العضلة. نتكلم على زوايا الجسم في التمارين. أنا عندي تشرح بسيط شوية بغاله تركيز شوية، يعني فأتمنى المستمعين يتصورون الوضع اللي أنا فيه. إحنا الحين أنا أعتقد المستمعين ما أدري كيف وضعهم، لكن خلنا نقول إحنا خلنا نتجه اتجاه القبلة ونوقف بشكل مستقيم ونلصق رجولنا جنب بعض، وهذا الاتجاه الأول. الاتجاه الأول اتجاه القبلة، فعندك عضلات في الأمام، في عضلات في الخلف، في عضلات في اليمين، في اليسار، في الزاوية اليمنى، في الزاوية اليسرى. فأنت لو تسوي تمرين للتوضيح، تسوي تمرين تستلقي على الأرض على بطنك وتبدأ تضع يدك أمام راسك، ثم تدفع هذه قوة، تدفع الجسم إلى الأعلى وتشد البطن، وأيضا تشد الركبة وتكون مرتفعة عن الرجل، وتصير تسوي تمرين خمس مرات، بوش أن أب. هذا تمرين البوش أب، تمرين معروف، هذا نوع من أنواع التمارين. زين، هذه على العضلة الأمامية، هذه قاعد تسوي مقاومة حق
0: وأنت قاعد تسوي المقاومة من الجسم على طول لنفسه.
1: بالضبط، تستخدم وزن الجسم.
0: نعم.
1: فهذه مقاومة حق البطن وحق الرجل الأمامية. طيب توقف مرة ثانية، ترجع مبدئيا تلتقي على الأرض، أوكي؟ تسد على الأرض، يكون ظهرك في الأرض، ترفع رجلك، أيضا تسكر رجلك جنب بعض، تسويها على شكل 90 درجة وأقل، وتنزلها خمس مرات، أب داون خمس مرات، حتى خمس مرات المبتدئ يبدأ، خمس مرات ثلاث مرات في البداية الخفيف بالجسم، وهذه أيضا مقاومة حقة الأرجل، وأيضا مقاومة للعضلات الخلفية وعضلات الأرداف وعضلات الرجل الخلفية والبطن، شد البطن. المقاومة على الزاوية الأخيرة هي المقاومة على الزاوية، لأنك أنت تنسدح، توقف نفس الوقفة، تنسدح على جهة اليسرى، وتكون تكون عضلة اليد وتكون الذراع المساعد على يسارك، وثم تسوي بوش، والبوش هذه مقاومة حق الجسم، وتوقف خمس دقائق، وتكون بشرط أن يكون خصرك اللي عليه الزاوية اليسرى مرتفع عن الأرض، وتوقف خمس دقائق على الأقل، أو توقف تعد، أفضل أنك تعد 1 2 3 4 5، تكررها 4 إلى 5 مرات نفس الطريقة تسويها في الجهة الثانية. فأنت كده في نفس الطريقة في الجهة اليسرى، فأنت كده شغلت العضلات كاملة بتمرين المقاومة هادي جيد جدا، وتقدر تبدأ بالأسهل، تبدأ بالعدد الأسهل ثم العدد اللي أقوى شوي على شكل تدرج.
0: هل تعتبر تمارين البيلاتس واحدة من تمارين المقاومة، تحتسب ضمنها؟
1: والله يعني هي تعتبر واحدة من المقاومة، لكن تقدر زي ما قلت لك أن أفضل أنواع المقاومة أنها تستخدم وزن جسمك أفضل كمبتدئ.
0: نعم. هل لازم
1: بعض التمارين

0: بعض التمارين تكون حق محترفين، فأنت صحيح. كمبتدئ بشكل عام يفضل أنك تستخدم وزن الجسم.
1: بسبب هذه الأخطاء أستاذ سعيد في بعض الأحيان لأن إحنا مبتدئين ونحب نقلد المحترف، ممكن يعني نحتاج مدرب نكون معانا عشان لا نسبب لنفسنا إصابة، لا نسبب لنفسنا مثلا ألم في عضلة معينة. هل في هذه الحالة لازم يكون عندنا مدرب؟
0: كلام سليم. شوف، مهم جدا إذا أنا مبتدئ في أي شيء لابد أن أطلب شخص يساعدني، ساعدني عنده خبرة عنده فهم في الأمور هذه على الأقل بشكل مبدئي. فمدرب، وجود المدرب والاستشارة مع المدرب في بعض التمارين هذه تفاديك من الإصابة اللي راح تسوي لك ضرر صحي كبير جدا. الكثير من الناس وأشياء خاطئة جدا أنهم يسوون تمارين من دون علم، فلاحظ أن عندهم مشاكل في انزلاق غضروفي، عندهم خلع في الكتف، عندهم إصابة في العضلة، عضلة مشدودة. فهذا أنا ما أنصح أي شخص يسوي أي تمرين إذا ما عنده فكرة. يأخذ المعلومة من أصحاب المعلومة، بالذات المدربين المتخصصين في الأمور دي، ويستفيد منهم يعني. وبعدين هو يمكن يسوي البرنامج لوحده، لو أخذ مكتوب أو أخذ مقروء أو فيديو يقدر يسوي التمرين صح حفاظا على سلامته وعن.
1: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات المفيدة الأستاذ سعيد اليامي.
0: شكرا، الله يعطيكم العافية، وشكرا على هذا البرنامج الجميل الجيد والمفيد للمجتمع، والله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا.
1: حياك الله. زي ما سمعنا أعزائي، كل هذه التفاصيل مهمة عشان نتمرن صح وفعلا، لأنه تمارين المقاومة واحدة من التمارين المهمة عشان نبني عضل. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة، جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. اعرف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم يتطور بسرعة كبيرة، أصبحت الأفكار المبدعة والابتكارات هي القوة الحقيقية التي تصنع المستقبل. فكل اختراع نراه اليوم وكل تقنية نستخدمها في حياتنا بدأت بصورة فكرة صغيرة آمن بها صاحبها وسعى لتحويلها إلى واقع. من هنا تأتي أهمية البرامج التي تدعم الإبداع وتبرز الطاقات المميزة. فرسان التمكين هو برنامج يعرض كل أسبوع ويأخذنا في رحلة ممتعة وملهمة مع نخبة من المخترعين والمبتكرين، لنتعرف على قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها وكيف استطاعوا أن يحولوا أفكارهم إلى إنجازات حقيقية تخدم المجتمع وتواكب التطور الحديث. البرنامج لا يكتفي بعرض الاختراعات فقط، بل يسلط الضوء أيضاً على العزيمة والإصرار والطموح. خلف كل فكرة ناجحة ومن خلال هذا البرنامج ندرك أن الابتكار ليس مرتبطاً بعمر أو مكان معين، بل هو قدرة يمتلكها كل شخص لديه الشغف والرغبة في التغيير والتطوير. كما أن البرنامج يشجع الشباب على التفكير بطريقة إبداعية واستثمار مواهبهم وقدراتهم في صنع حلول جديدة لمشكلات الحياة المختلفة. إن دعم المبتكرين والمخترعين أصبح من أهم أسباب تقدم المجتمعات، لأن الأمم تتطور بعقول أبنائها وإبداعاتهم، ولذلك يساهم برنامج فرسان التمكين في نشر ثقافة الابتكار وتحفيز الجيل الجديد على الثقة بأفكارهم وعدم التوقف عند أي صعوبة أو تحدي. في لقائنا اليوم نتعرف على تجربة مميزة وقصة ملهمة لأحد المبدعين، ونكتشف مع بعض كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى إنجاز عظيم يصنع أثراً في حياة الكثير من الناس. في عصرنا الحالي أصبح الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد التكنولوجيا تقتصر فقط على الأجهزة والتطبيقات، لا، أصبحت وسيلة مهمة لتحسين حياة الإنسان وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها أكيد. ومع هذا التطور المتسارع يظهر لنا المبتكرون والمبدعون بأفكار جديدة تسهم في حل المشكلات بطريقة أكثر دقة وكفاءة. وأكيد من أبرز هذه الابتكارات المميزة مشروع السترة الذكية الذي أشرف عليه الدكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب بجامعة الطائف. قاد الدكتور وائل فريقا بحثيا استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي في المجال الصحي بطريقة مبتكرة ومميزة. تعتمد هذه السترة الذكية على جمع بيانات دقيقة عن حالة العمود الفقري للمريض وتحليلها باستخدام خوارزميات الشبكات العصبية، ثم إنشاء نسخة رقمية مطابقة للمريض تعرف بالتوأم الرقمي. وهذا الشيء طبعا يسمح للمعالج الطبيعي بتجربة التمارين المناسبة والتنبؤ بمستوى الألم قبل تطبيق العلاج بشكل فعلي على المريض. وهذا الابتكار ما يساعدنا بس في تحسين العلاج الطبيعي، بل يرفع من دقة التشخيص ويقلل نسبة الخطأ، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة المرضى وجودة العلاج. ولأن الإبداع الحقيقي يترك أثراً واضحاً، فقد حقق هذا المشروع مراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة العربية السعودية، ليؤكد أن العقول السعودية قادرة على المنافسة والتميز عالمياً. وفي موضوعنا اليوم سنتعرف أكثر على الابتكار المميز، كيف استطاع أن يجمع بين التقنية والجانب الإنساني ويقدم حلاً ذكياً يخدم المجتمع ويواكب تطورات المستقبل. في البداية دكتور وائل، عرفنا عن نفسك وعن المشروع، من وين جاتك الفكرة وإيش الأساسيات اللي اعتمدت عليها وكيف يساعد هذا المشروع في تطوير مجال العلاج الطبيعي؟
2: معك دكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات للتدريب ورئيس لجنة الأنشطة بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف، أستاذ مشارك في تخصص الذكاء الاصطناعي. في البداية، منشأ الفكرة كان بإلهام من عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، لما أشاد بالشباب السعودي ومستوى تعليمه، شباب واعي ولديه طموح عالي، مثقف مبدع ومتعلم بشكل جيد. الحقيقة جاءت الفكرة عن علم ودراية بأهمية الموضوع، لأن أنا شخصياً أعاني من انزلاق غضروفي في العمود الفقري وأعرف جيداً مدى تأثيره على سير جودة الحياة. فكرة المشروع ببساطة عبارة عن سترة ذكية قادرة على قياس مقدار الألم أو التنبؤ بمقدار الألم، وبعدين تحويل المريض من النسخة الفيزيائية للنسخة الرقمية، بحيث تتيح للمعالج الطبيعي تجربة التمارين عليها والتأكد من جودة وسلامة هذه التمارين قبل تطبيقها على المريض. وبالتالي النظام عبارة عن نظام تكاملي ما بين السترة الذكية المزودة بمجموعة من المستشعرات، ويتم الإرسال البيانات إلى نظام داخلي أو إلى التوأم الرقمي لتتم معالجة هذه البيانات وإرفاق ما يتم إرفاقه في ملف المريض.
1: دكتور وائل، ما الفرق بين الطرق التقليدية المستخدمة في العلاج الطبيعي والتقنية اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها الآن اللي هي السترة الذكية؟
2: سؤال جميل جدا. الفرق ببساطة إنه في الطرق التقليدية في احتمالية واحتمالية كبيرة بالخطأ في اختيار التمرين المناسب الآن على حسب الحالة التقديرية وعلى حسب حالة المريض في الوضع الحالي، بالإضافة إنه لا يوجد نظام ذكي الآن قادر على التنبؤ بحجم الألم ويعتمد على تقييم المريض لنفسه. يعني أول سؤال يسأل المعالج الطبيعي عادة للمريض يقول له قدر لي الألم من 1 إلى 10، وهذه طبعا عملية تقديرية. بفضل الله تجاوزنا هذه المرحلة وأصبح النظام قادر على التنبؤ من خلال عدد من المستشعرات الموجودة على السترة الذكية، من الناحية الخلفية، ناحية العمود الفقري من الأعلى للأسفل، بالإضافة إلى بعض المستشعرات الموجودة على القلب. بالتالي في المرحلة الأولى تمكننا ولله الحمد من تقدير مستوى الألم بدقة بالاعتماد على بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأتحنا للمعالج تجريب التمارين على النسخة الرقمية قبل تجريبه على المريض فعليا للتأكد من جودتها ومناسبتها لحالة المريض الصحية وحجم الألم الموجود. في المرحلة الثانية بإذن الله تعالى سيتمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد مدى فعالية التمرين وتأثيره على الإنسان مقارنة بمكان الإصابة والأعصاب المحيطة قبل التنفيذ على الإنسان فعليا، ويعطينا تنبيهات فيما إذا كانت هذه التمارين ستضر أو تضعف المنطقة بطريقة أو بأخرى.
1: ما هي أبرز الصعوبات اللي واجهتك دكتور من خلال مراحل تصميم وتطوير الفكرة، وكيف قدرت تحلها؟
2: يعني من أهم الصعوبات كانت استيعاب الناس للفكرة، فكرة التوأم الرقمي أو تحويل النسخة الفيزيائية إلى نسخة رقمية. يعني أذكر كنا متأهلين في نهائيات الظهران إكسبو في بداية العام الماضي، فكان الناس يقولوا يعني هذا الكلام تقولوا هذا طبيعي قادر للتطبيق فعلا، لما صار وإحنا في وقت المعرض أطلق سعادة وزير الصحة خدمة التوأم الرقمي في تطبيق صحتي، فلقينا الناس عندنا طوابير بيسألوا إيش معنى التوأم الرقمي، إيش ممكن يصير. فكان استيعاب الناس للفكرة أو تصديقهم للفكرة في البداية كان بالنسبة لنا متعب. من أبرز الصعوبات كمان اللي واجهت الفريق كان فهم المناطق الأكثر تأثيراً على حجم الألم. العمود الفقري ممتد بسلسلة طويلة في الظهر، كان لازم نعرف إيش أكثر المناطق تأثيراً وإيش المناطق اللي بتؤثر جذراً في حجم زيادة الألم، وعملية ربطها بضربات القلب لتقدير مستوى الألم. أيضاً واجهنا صعوبة في تجميع البيانات حيث لم تكن الصراحة متوفرة، اضطرينا لعمل تجربة حقيقية على بعض الأفراد لهم سمات مختلفة مع أمراض العمود الفقري، وتم رصد البيانات وتحليلها ونشر ورقة علمية على ذلك.
1: كيف نقدر نقول إنه الذكاء الاصطناعي يساهم في رفع جودة وكفاءة جلسات العلاج الطبيعي؟
2: طبعا في عام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون للذكاء الاصطناعي لمسة نوعية. الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى بيرفع جودة الرعاية وكفاءة العلاج في عدة نقاط. خليني أسرد لك كده بإيجاز. النقطة الأولى التقييم الدقيق للحالة، لأننا بنستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمستشعرات من خلال تقنيات تحليل الحركة والصور الطبيعية الموجودة وتحويل هذه الأرقام كلها إلى خوارزميات وإيجاد النتائج، مما يساعد الأخصائي على تشخيص المشكلة بشكل أسرع وأدق.

0: الشغلة الثانية يكون في تريتمنت بلان أو تصميم خطة علاج مخصصة واضحة وصريحة لكل مريض حسب الحالة وحسب مقدار الألم المتنبأ فيه. الشغلة الثالثة وتعتبر من الشغلات المهمة جدا جدا متابعة تقدم المريض بشكل مستمر، لأنه المريض بيجي اليوم يسوي جلسة علاج طبيعي بيروح البيت بيمارس حياته بشكل طبيعي بيرجع لي الأسبوع القادم، أنا محتاج أعرف إيش وضع العمود الفقري في الوضع الحالي، ومن غير المنطقي إن أنا أعرضه لمثلا لإكس راي أو إم آر آي أو أشعة تحت أو أشعة مقطعية في كل زيارة. نعرف كلنا خطر الأشعة على جسم الإنسان، فكل المطلوب إنه بس يلبس السترة، المستشارات حتقيس الوضع الحالي لانحناءات العمود الفقري وتحدث حالة الملف، وبالتالي تحدث لي النسخة الرقمية للمريض، مما يسهل ويمكن المعالج الطبيعي من مواصلة التمارين والخطة العلاجية بشكل جيد. أيضاً واحدة من النقاط الجيدة تحسين أداء التمارين العلاجية، لأنها تعتبر بعض الأنظمة توفر تغذية راجعة فورية للمريض حول طريقة أداء التمرين الصحيحة، مما يقلل الإصابات ويزيد فعالية وجودة العلاج. من الخطوات الجيدة اللي صراحة يعني الذكاء الاصطناعي وفر لي كان الوقت والجهد في أتمتة المهام وتوثيق الجلسات وجدولة المواعيد وما إلى ذلك. النقطة الأخيرة اللي فعلا أسمو لها في من خلال هذا المشروع، نحن كفريق عمل يعني نطمح بتنبؤ بنتائج العلاج من خلال تحليل البيانات السابقة. يمكن للذكاء الاصطناعي توقع مدة التعافي، كم المدة المتوقعة اللي يحتاجها المريض إذا نفذ المهام المطلوبة أو التمارين المطلوبة منه بشكل تام. بالتالي دمج الذكاء الاصطناعي في العلاج حتماً ولا محالة يسهم في تقديم علاج أكثر دقة وأكثر تخصيصاً لاحتياجات كل مريض على حدة.
1: هل يعتمد المشروع على أجهزة متخصصة أو يمكن تشغيله من خلال تطبيقات الهاتف الذكي؟
0: لا، في الحقيقة هو يعني ما بيعتمد على أجهزة الجوال أو الأجهزة الذكية المتنقلة، لكن من حيث المبدأ ما في مشكلة من تنفيذ المشروع كتطبيق في الجوال، لكن أعتقد أن الكفاءة ما راح تكون بالشكل المناسب، خصوصا مع كبر الملفات أو كبر حجم الملفات اللي إحنا راح نحملها من الـMRI والCT سكان وقراءة البيانات الفورية اللي قالت وصلنا من السفرة. أعتقد أنه في الوضع الحالي هتكون النتائج أكبر وأوضح باستخدام النظام Code Based Application. في الوضع الحالي بالفكرة المقدمة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية نطمح لاستخدام السترة بفعالية أكبر لتقليل الأشعة على جسم الإنسان لإيماننا الكامل بخطر الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية على جسم الإنسان.
1: دكتور وائل، هل هناك خطط لتطوير المشروع في المستقبل؟
0: طبعاً المشروع والفكرة المحمية الآن من قبل الهيئة السعودية لحين صدور براءة الاختراع، لكن الخطة التطويرية إنه إحنا يكون عندنا نظام قادر حتى على التنبؤ بفترة العلاج الجيدة، وأيضاً يكون مساعد جيد للمعالج الطبيعي في اقتراح التمارين المناسبة وإظهار إشعارات لمكان الخطر في حال كان التمرين غير مناسب.
2: فرسان التمكين.
1: يعد الدكتور وائل يوسف الغامدي من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، حيث يشغل منصب وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب في جامعة الطائف، ويهتم بالأبحاث التقنية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة. وقد ركز في أعماله البحثية على دمج الذكاء الاصطناعي مع احتياجات الإنسان اليومية، مما جعله يقود عدداً من المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي. ومن أبرز هذه الاختراعات طبعاً مشروع السترة الذكية، وهو مشروع يجمع بين التقنية الحديثة والقطاع الصحي بهدف تحسين طرق العلاج الطبيعي. تشخيص آلام الظهر بشكل أكثر دقة، وتكمن فكرة المشروع في تصميم سترة ذكية تحتوي على مستشعرات دقيقة تقوم بجمع بيانات حركة العمود الفقري ووضعية الجسم أثناء الحركة أو التمارين العلاجية.

0: قياس تقدمه دون الحاجة إلى الحضور المستمر للمستشفى، وهذا طبعاً يعد خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية الصحية الذكية. وقد حاز هذا المشروع على اهتمام واسع وحقق مراكز متقدمة في تحديات الذكاء الاصطناعي والاستدامة على مستوى المملكة، مما يعكس جودة الفكرة وأهميتها في خدمة المجتمع. ويعتبر هذا الإنجاز مثالاً واضحاً على قدرة العقول السعودية على الابتكار والمنافسة في المجالات التقنية الحديثة. ومن خلال هذا المشروع نستطيع أن ندرك أن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة للترفيه أو الاستخدام اليومي، بل يمكن أنها تكون سبب في علاج المرضى وتحسين حياة الناس وتقديم حلول عملية لمشكلات صحية حقيقية. وهذا الشيء يجعل ابتكار الدكتور وائل الغامدي وفريقه نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح والنجاح. في ختام حديثنا اليوم عن مشروع السترة الذكية، لاحظ كيف أصبح الذكاء الاصطناعي جزء مهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة الإنسان. هذا الابتكار لم يكن مجرد جهاز تقني حديث، بل فكرة إنسانية تهدف إلى مساعدة المرضى وتخفيف معاناتهم من خلال تشخيص أدق وخطط علاجية أكثر كفاءة. وهذا يوضح لنا أن التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل صحيح تستطيع أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الناس. وهذا المشروع يعكس الجهود الكبيرة اللي يبذلها الباحثون والمبتكرون في المملكة من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. استطاع الدكتور وائل يوسف الغامدي وفريقه البحثي أن يقدموا نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح من خلال ابتكار يجمع بين المعرفة العلمية والاحتياجات الإنسانية بطريقة مميزة ومطورة. ومن أهم الدروس اللي نتعلمها في هذا المشروع إنه النجاح ما يجي بسهولة، يحتاج إلى اجتهاد وصبر ورغبة حقيقية في التطوير والتميز. فكل اختراع عظيم بدأ بفكرة بسيطة ثم تحول مع العمل والإصرار إلى إنجاز يفيد المجتمع ويترك أثر إيجابي. ولذلك يجب علينا دائماً أن نشجع التفكير الإبداعي وأن ندعم أصحاب الأفكار الجديدة لأنهم أساس التقدم وصناع المستقبل. كما أن تحقيق هذا المشروع لمراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي يدل على أن العقول السعودية تمتلك القدرة على المنافسة والابتكار على مستويات عالية جدا، وأن المستقبل يحمل الكثير من الإنجازات المشرفة بإذن الله تعالى. وفي النهاية يبقى الابتكار مفتاحا مهما لبناء مستقبل أفضل، وتبقى التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق راحته عندما تستخدم بالشكل الصحيح. نتمنى أن تستمر هذه المشاريع المميزة في الظهور والتطور، وأن تكون مصدر إلهام لكل شاب طموح يسعى لتحقيق حلمه وصناعة أثر إيجابي في مجتمعه. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. أستودعكم الله، مع السلامة.
1: فرسان التمكين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. انت طالب

0: شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: خارج الصندوق.
6: حياكم. في هالحلقة نستكمل موضوعنا اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، اللي كان عن القراءة، وقلنا إن تحديد الهدف منها هو اللي بيدفعك لها، وقلنا إن القراءة العميقة في الكتب الثقيلة ما هي مجرد تسلية ومتعة مثل ما يظن كثير من الناس. وأبي أنبه لنقطة أظنها مهمة، وهي إن كل مهمة ومنها القراءة يكون فيها جهد ومشقة لازم أننا ناخذها بجد، لكن مع ذلك نحاول نستمتع بأدائها وفي أثناء أدائها، بل الحياة بكبرها لازم ناخذها بجد ومع ذلك نحاول نستمتع بها وفيها. فالقراءة لو الواحد خذها على أنها جد في جد، وأنها واجب ومسؤولية وفرض، وأنها فقط للفائدة، ممكن يحس أنها حمل ثقيل فينفر منها. وإن ظن إنها متعة وتسلية ولذة فهو ما راح يقرأ، لأن المتعة والتسالي اللي ما تحتاج بذل جهد كبير مثل القراءة كثيرة، فبيقول وش اللي حادني أجل على القراءة. فالصواب إنه يقرأ علشان يستفيد ويتنور ويتعلم ويتذكر في الوقت نفسه إنه يستمتع أو يحاول يستمتع متعة البحث والاكتشاف وإشباع الفضول المعرفي. طيب الآن ننتقل من السؤال اللي طرحناه الحلقة الماضية، وهو كيف أقدر أخلي القراءة عادة، إلى سؤال وش أقرأ. بعض الناس ودهم يقرون بس ما يدرون وش يقرون ومن وين يبدون، والإجابة حسب هدفك من القراءة يتحدد لك وش تقرأ عنه. لكن بشكل عام إذا كنت ما قريت من قبل أو كانت قراءاتك قليلة، فمن الخطأ من وجهة نظري أنك تطب في الغويط على قولتهم من أولها وتقرأ محتوى صعب أو كتب كبيرة أو مجلدات. ونرجع لتشبيه القراءة بالرياضة، هل اللي عمره ما سوى رياضة يصلح من أول يوم يجري، أو مفروض يبدأ بالمشي وبعد فترة هرولة ثم جري؟ فممكن الواحد يبدأ بقراءة مقالات ثم صحف ثم مجلات ثم كتيبات أو كتب صغيرة أو خفيفة ومسلية أو روايات، لين تنفك العقدة إذا صح التعبير وينكسر الحاجز اللي بينه وبين القراءة وتنفتح شهيته لها، ثم مع الوقت شوي شوي يطور قراءاته كمن وكيف. طبعا أبعد جوالك عن متناول يديك، ويستحسن بعد حتى عن عينيك، بس أذنيك عادي، لأن الجوال مشغلة لا تقاربها مشغلة. إذا هو جنبك كل شوي بتترك كتابك وتفتحه، فخله بعيد حبه يزيد. هذا في حال كنت تقرأ من كتب ورقية، وإذا كنت بتقرأ كتب إلكترونية من جوال أو جهاز لوحي فالأفضل أنك تكون في مكان ما فيه نت، لأن جهازك اللي تقرأ منه بتنشغل به وبمنصات التواصل المحملة فيه، وما أظن وضع الطيران بيفيد لأنه بضغطة زر يروح، فما في فائدة. ولو قريت في مكتبة، سواء مكتبة البيت إذا عندك أو بمكتبة عامة، فهو أفضل لأنها تفتح نفسك وتعطيك جو يساعدك على القراءة. لما تشوف الرفوف شايلة ما لذ وطاب من الكتب تحس أن الجو جو قراءة. مثل الرياضة، لما تمارس الرياضة في نادي رياضي مثلا تتحمس لأنك تشوف الأجهزة وتشوف الناس يتمرنون، فتحس أن المكان هذا مهيئ خصيصا لهالشيء، وأن وجودك فيه غلط إذا ما سويت الشيء اللي لأجله سوي هالمكان. أشكركم على المتابعة، كان معكم محدثكم خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، مع السلامة.
3: خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: ما عك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفظ شديد اللهجة.
4: أنا يرحمة بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: معاكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله.

0: سبحانه وتعالى، ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: السعودية الخضراء والتشجير. بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن تسالي البحر، منتجات بحرية تحضر من السمك والروبيان بعد تجفيفها بطرق معينة حتى تتحول إلى تسالي جاهزة للأكل، عمل يمر بعدة مراحل تبدأ باختيار الأنواع المناسبة وتجهيزها لين توصل للشكل النهائي المعروف. وضيفتنا اليوم الحرفية معصومة الفتيل.
5: التسالي البحر لو سمك مجفف، روبيان مجفف، كانوا يسموه حلق الأيام القديم، يسموه حلق، وبعدين احنا سميناه التسالي البحرية. أيام القديم يجيبوه من البحر وعندهم بكثرة، لا ثلاليج لا فريزات لا شيء، فوين يحطوه؟ يشقوه يملحوه يركبوه فوق في الشمس.
4: أيوه.
5: الشمس الصيف القوية، وخلاص يتجفف. لما يتجفف يشيلوا، يعني يخزنوا لأيام الشتاء، يسموه زاد المسافر. ناس يسافروا به، يروحوا بالسفر، وناس يخلوه في البيوت
4: ما يسافرون فيه إلا إذا جففوه.
5: إيه أكيد. إيه لما يتجفف يسافروا فيه، لأنه خلاص مملح ومجفف، خلاص ما يخرب أبد. إيه يعني زي ما تقولي تحافظ عليه الملوحة والتجفيف، يسافروا به.
4: طيب في منه أنواع كثير ولا هو نوع واحد؟ لأن أنا أشوف عندك هنا ما شاء الله روبيان، وعندك الصاف، وعندك مقشر وغير مقشر، كيف تسوونه؟
5: عندنا شحدود، وعندنا جنم، وعندنا صافي، وعندنا صويفي، وعندنا روبيان مقشر وروبيان مقشر، وفي نفس الوقت بعد عندنا سمك صافي مبلح مقطع شرايح. هذا نقشر، اللي ما يحب يقشر السمكة احنا نقشرها إليه ونقول له عندنا سمك مقطع.
4: طبعا اللي عندكم المقشر يأكلونه كأنه مكسرات، واللي مو مقشر يعاملونه كأنه حب، لأن انتم مسمينه تسالي البحر.
5: صح.
4: احنا الحين جبنا الأنواع هذه، كيف نسويها من أول ما تجيبينها؟ كيف تشتغلين عليها؟
5: أول ما نجيبها من السوق،
4: ايه؟
5: نجيبها ونشقها، نشق السمكة كلها، خلاص نخليها مفتوحة. ليش؟ عشان تضربها الشمس، علشان لا أحد يقول والله السمكة أنا ما أضمنها نظيفة مي نظيفة، خلاص ذكي معروفة نظيفة. شوفي هذيك مفتوحة، وناخذها وننظف التيم كرام اللي في البطن وكل شيء، بعدين نغسلها، بعدين نملحها، بعدين نركبها في الشمس.
4: كم يقعد بالشمس؟
5: على حسب الشمس، إذا في رطوبة مو حلو 10 أيام 8 أيام بس.
4: طبعا تعلقونها كأنه منشر.
5: إيه أكيد. إيه. نعلقها في بلاستيك وننشرها فوق الحبال.
4: طب أنتوا بس تحطون لها ملح، ما تحطون لها بهارات؟
5: لا ما يحطوا بهارات، بس أني أوقات أحط في الروبيان بهارات. أما السمكة ما يحطوا فيها بهارات.
4: طيب وش الأنواع اللي تحطينها من البهارات؟
5: أحط في كركم، ليمون، فلفل مخلوط بس.
4: طب كيف أنت تختارين السمك لما تروحين السوق؟ كيف تختارين السمك والروبيان اللي يصلح أنك تجففينه وتسوينه تسالي البحر؟
5: يعني أختار السمكة النظيفة الشحيطة القوية، اللي هي السمكة الصافية، يعني فيها بلوح، فيها لحم. في يجيش سمك ما في لحم ما يصلح، كيف هو ما في لحم بتروح تجففيه؟ فما يصلح. يعني الشمس شوي يتقلص من الشمس يتجفف له. حتى الروبيان لما أجيب الروبيانة كبيرة وسطية تتقلص من الملوحة ومن الشمس تصغر. فالسمكة بعد لما أروح أختار لي سمكة فيها لحم علشان الشد الملوحة، الشد الشمس.
4: طب تجفيف السمك نفس تجفيف الروبيان ولا يختلف؟
5: يختلف، السمك أزيد ينضل في الشمس، الروبيان ما ينبل وقت واجد.
4: إيش معنى؟
5: ما أدري، ما يتحمل شوي، بس نحطه في الشمس ونشيله.
4: يعني كم تقريبا؟
5: 2-3 أيام. هذا الروبيان. وأما السمك لا، ياخذ وقت.
4: طيب أنا الحين أشوف يعني ما شاء الله بعد ما جففتي وسويتي وكل حاجة واستوى بالشمس، تبدين تكيسينه. شلون تكيسينه؟
5: أكيسه خلاص، هذا كيلو أكيسه بكيس. وهذا كيلو وهذا كيلو قبل التجفيف، قبل ما أجففه أول أشوف الكيلو، بعدين لما زي ما تقول يبس وخلص قايسته، حطيت عليه استيكر حق التسالي البحرية وخلاص وعرضنا للبيع.
4: ليش أنت تاخذين كيلو القياس تاخذينه قبل ما تجففينه؟
5: علشان لا يصير في دمتيلة، علشان
4: ليش لما تجففينه يقل الكمية ولا؟
5: يقل أكيد. أي. أكيد. شوفي الحين العباية لما بمايها فقيلة
4: صادقة
5: نشرناها جفت ما فيها وزن، فناس يجوا يقولوا لي مو كلهم بعض من الناس يقولوا والله هذا خفيف هذا كذا في كم جرام، قلت لهم والله هذا حسب الكيلو، على حسب الكيلو. إيه وبعدين ما حد يجبر أحد، بس لا ما شاء الله الزباين حليوين، ما حتى أهل البحرين هذا الوقت بالذات قالوا لي نمبس مبربيان مجفف، فقلت لهم أني صراحة هالوقت فيه بس مو متوفر كمية واجد.
4: يعني أنتوا تسوونه أكثر شيء بالشتاء ولا بالصيف؟
5: لا بالصيف.
4: إيه
5: بالصيف، في الشتاء ما يستوي يخرب ما نسوي في الشتاء.
4: إيش معنى الشتاء؟ عشان ما في شمس يعني ويجففونه وكذا؟
5: إيه ما في شمس والمطر يخربه.
4: إيه؟
5: يعدم عدام المطر. اي ما يستوي في الشتاء ابدا، لازم في الصيف.
4: طب انت الحين لما تجففينه وخلاص وعلى حسب الزباين والطلبات وكذا، كيف تحفظينه؟ هل مثلا تحطينه في مكان بارد ولا عادي خلاص هو زي المكسرات تحطينه في اي مكان؟
5: لا والله حطه في الفريزات. الاول مساكين هالاول حطوه في درامات، في درامات يسكروا عليه وما شاء الله يعني يطلع ريحه الى خنينه. اي فالحين انا احطه في الفريزات صراحه عشان لا يخرب. ما في الصيف حاجه ما تخرب، كل شيء يخرب.
4: طب اجل كيف اخذه معي بالسفر اذا انا بمسك خط؟ كيف اخذه معي في السفر؟ اخاف انه يخرب.
5: ما عليه، انت بتاخذيه في الخط مثلا في الطيار ما يخرب.
4: إيه؟
5: ما يخرب ابدا، وتروحي هناك وبتستخدميه بتحطيه في الثلاجه. لا ما يخرب. ياخذوه يودوه جده، ياخذوا الرياض، ياخذوا القصيم، ياخذوا له حائل، وياخذوا ينبع، ما يخرب.
4: طب هو ما شاء الله باقي عليه طلب الى الان زي ايام اول ولا قلت؟
5: لا ما شاء الله اكثر.
4: ما شاء الله.
5: الاول يسووا في البيوت والناس ما تدري عنه.
4: هي.
5: يعني كل بيت ببيته ويبيعوا الاول، بس مو بهالنظافه مو بهالترتيب. شوفي الحين ما شاء الله يقول لي مجيب مرتب حليو ونظيف.
4: إيه انا اشوفه ما شاء الله حتى اكياسه تلقلق على قولتهم، لانه يمكن ايام اول ما كان فيه ادوات واشياء كثيره تخليهم يرتبونه ويحفظونه مثل ما هو موجود الان.
5: صح، كان الاول زي ما تقولي مشعرر في الاكياس، مو مرتب زي كذي. الحين وفروا علينا اكياس حليوين بلاستيك وغير بلاستيك، فجيتني رتبته ليش؟ أطرب للزبون، عشان الزبون لما يشوفه يرتاح، شوف نظافته وترتيبه.
4: نقدر نطبخه مثلاً مع الرز ولا لا؟ بس ناكله كسناكات كمكسرات كأنه فشار؟
5: لا، ويا الرز الأبيض وليمون وبصل ودهنة ينكل.
4: لا ينطبخ يعني معاه؟
5: لا تاكلي يابس.
4: أوكي.
5: في ناس يعني زي ما تقولي الكبار اللي ما فيهم أسنان كذي يسلقوه يحطوه على الرز، الرز بيرد بيصير شوي بخار وبيلين، لما يلين ياكلوا. في ناس يسوي الحمصة، يسووا له حمصة، يحمصوا له حمصة وحطوا المقطع ده، وهذا اللي مو مقشر اللي قلنا عنه ينقنقوا عليه يقشروا وياكلوا،
4: ياكلوا مثل الحب نقشره وناكله.
5: ايوه ياكلوا زي المكسرات. ونفس الشيء الروبيان بعد، اللي مو مقشر ياكلوا زي المكسرات، والمقشر يسووا ببرياني وكبسة ومحموس ومموش، كل شيء يسووه بها.
4: طيب انا مستغربه يعني ان بالعاده الاشياء البحريه فيها ريحه البحر، لكن انا شوف هنا، شوف الاكياس جنبي، هذا قلتي لي هذا ايش؟
6: صافي.
4: هذا الصافي. ما فيه الريحه القويه، فيه ريحه بس مو ريحته قويه. صح. مثل ريحه السمك الفريش.
5: ليش؟ لان اغسل غسال كويس واملحه ملاح كويس، السمكه افتحها فتاح. ليش؟ عشان تضربها الشمس. لما تضرب هالشمس خلاص راحت الريحة، ما في لا حساسة لا زفارة لا شيء. شوف ريحته ما شاء الله.
4: إيه؟ طب تحطين فيها كمية كبيرة من الملح ولا لا؟ يعني اللي يكفي.
5: اللي يكفي. إيه؟ لأن الناس واجد ياهم ضغط.
4: إيه؟
5: وما يحبوا المالح، ما يبغوا يضروا نفسهم بعد. هو صحي أقولش، أقولش مو صحي، لا زيوت لا بهارات لا شيء، بس الحين أنا أقلل الملوحة إلى اللي ياهم الضغط علشان يأكلوا له بالراحة له.
0: وتبقى تسالي البحر
4: واحدة من المنتجات اللي ارتبطت بالبيئة البحرية وأساليب الحفظ القديمة، ويعكس جانباً من الخبرات المتوارثة في الاستفادة من خيرات البحر ليبقى جزءاً من الموروث الشعبي الذي تناقلته الأجيال وحافظت عليه عبر السنين.
0: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء، بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب،
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

خير، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. هذا ابراهيم المعيدي وغادة العلي من التقديم، متحمسين ومبسوطين لانه ايام تفصلنا على مونديال عظيم كأس العالم. الانظار والاوقات والتواجد والترتيبات، وشفنا مقاطع وسواليف. يا هلا والله بكل من يسمعنا وين ما كانت وجهتكم، عطنا مشوارك يا حبيبي وشاركنا عبر هاتفنا الموحد 011 40 5 3.

0: طبعا حسستني ابراهيم كانك معلق رياضي على الدخله الحماسيه وكاس عالم وما اعرف ايه، هالدرجه متحمس؟
1: والله متحمس، لانه قبل كم يوم الشباب يسولفون ها وين التجمع وكيف اللقاء والساعات، حسيت انه رجع الوهج الرياضي. وللمعلوميه ترى انت على قلتي على موضوع التعليق الرياضي، انا ذكرني كاس العالم يا غاده بعباره ولزمه كان يقولها المعلق الرياضي الفذ المتالق محمد البكر، لما يقول والعلم عند الله في جول. كلنا عارف ان العلم عند الله بس كانت الكلمه هذه راسخه في ذهني ما نسيتها. يعني لما يعني ايام كاس العالم 94 وكاس العالم
0: قعدنا امس نشوف هي قعدت اوري بناتي، كانوا متحمسين هم لكاس العالم، قالوا ماما نبي نشوف ما اعرف ايه، قلت لهم تعالوا اوريكم النسخه الاقوى للمنتخب السعودي في كاس العالم 94،
1: اقوى نسخه
0: لما لقب بالحصان الاسود. فكنت اوريهم المباريات وقديش المعلق وقتها كان مره متحمس على هدف فؤاد انور
1: محمد رمضان
0: فقالوا ماما ايش هذا، هذا منتخبنا
1: هذا منتخبنا
0: هذا منتخبنا
1: لا منتخبنا شرس والصقور الخضر ان شاء الله باذن الله باذن الله. امالنا كبيره، وانا اعتقد اليوم التوجيه الرياضي والقياده والجانب النفسي الدعم اللي قاعد تحصله يعني رياضتنا السعوديه والعربيه، احنا داعمين لكل الدول العربيه، لكن اليوم المملكه العربيه السعوديه اليوم خلاص تنتهي البروتوكولات، تنتهي كل شيء، اليوم كلنا مع الصقور الخضر مع منتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله يقدم مباراه تليق بالصقور الخضر. ذكريات اللي قالتها غاده انه 94 كان من اهم الذكريات الرياضيه في في في تاريخ المنتخب السعودي، فعلا كان 94، عشان كذا انا اقول لك من اجمل والعبارات اللازمه اللي ما انساها للمعلق محمد البكر لما يقول والعلم عند الله في جول.
0: لا لا لا والعلم عند الله في جول، ذكرت
1: لسه
0: كان في واحد معلقين كان يقول ويجهز كوره مقشره
1: قشر
0: ايش الكوره مقشره، انك تسال نفسي هم يقشرون الكوره قبل يلعبون فيها ولا لا. فهي من اللزمات الحلوه صراحه للمعلقين رياضيين عاصرناهم، كانوا في قمه الروعه صراحه. تحيه لمن متواجد معنا
1: الله والله يرحم ماتهم. لا وتزرع بعد جمال الحماس عند المشجع الرياضي، ف اعتقد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. انا ودي اسافر والله بس ما يمدي
0: تسافر للاسبوع هذا،
1: ودي اتابع مباراه، ودي اتابع مباراه، بس انه حالات المباراه دامها بتبدا الساعه 1 او اول مباراه راح تبدا الساعه 1، ودي اتابعها في مكان
0: واحدة بالليل. اوكي
1: ودي اشوف الحراك الرياضي، وانا اعتقد لا يخفى على الجميع انه فعلا بيكون حماس للشعب السعودي والدول العربية لمتابعة المنتخب السعودي مع أول مباراة له في الساعة 1 صباحا
0: اللي هو مع مين؟ أي منتخب؟
1: مع الأوروغواي.
0: الله، من تتوقع يفوز بكأس العالم 26؟
1: المنتخب السعودي.
0: غير المنتخب السعودي
1: يجيك واحد يقول المبليس اعقل وركز معي.
0: لا لا لا، الكورة ترى ما فيها شيء على الضمان أبدا.
1: لا عناصرنا كويسين، المدرب اتوقع يعني عاصر كثير من اللاعبين وكثير من الانديه السعوديه، ثلاثه في لاعبين راح نفقدهم في كاس العالم القادم اللي ما بعد هالكاس اللي هو 2030، فاعتقد بيكون كاس مختلف باذن الله، وبتكون يعني نتائج ان شاء الله لمنتخباتنا العربيه بشكل منافس شرس. وعلى فكرة هذا ما تحظى فيه الرياضة العربية وخاصة السعودية يعني، فإن شاء الله بيقدمون دور كبير. رسالتي ومنشنوا الإخوان في من اللاعبين، وأنا أعتقد أنهم بعيدين عن الجو الإعلامي والرياضي، لكن لرجالات الرياضة عندنا الجانب النفسي مهم جدا، اليوم هم راح يكونوا سبب في إسعاد ملايين الناس من الجماهير يتابعهم خلف الشاشات في المدرج الحاضر في المستطيل الأخضر، في اللي مسافر واللي تابع واللي سهران، فأنتم بتكونون سبب. وأتوقع لمباراة الأرجنتين موقف سجل القيادة العظيمة ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير

0: كل التوفيق إن شاء الله منتخبنا السعودي اللي تعلق عليه الأمال الصراحة. ما نقول إن هو لا يمتلك، بالعكس هو يمتلك مستويات فنية عالية ويمتلك أيضا خبرة كافية لأنه شارك في العديد من المنافسات الدولية، لكن حنشوف إن شاء الله، حنشوف تميز، حنشوف أداء، حنشوف نتائج، نشوف نتائج. هذه النقطة المهمة والبوينت المهم إن إحنا نشوف نتائج تعكس هالمجهود الكبير اللي يقدم لكل الرياضيين في المملكة العربية السعودية.
1: طيب، 4 أيام تفصلنا على مباراة المنتخب الأولى في كأس العالم. خلينا نوجه رسالة، وش الترتيبات؟ وين بتكون جمعتكم؟ يعني جزء من مشوارك، يعني وين
0: بتتابع المباراة؟
1: الساعة 1 اللي بيقول أنا نايم ما أعتقد بيكون
0: لا يعني. أصلا الناس ما تنام عندنا الساعة 1، لسه ما بعد ناموا،
1: ما راح تنام. لا بس أنا أعرف أنه في ترتيبات، يعني شفنا مقاطع اللي برتب المجلس بأعلام المنتخبات، وفي ناس ترى عندها عشق رياضي بشكل مو طبيعي، وهذه المناسبة بالذات يعني مرتقبة لكل 4 أعوام، فطبيعي ترى هذا الشغف وهذا والتجمع يعني تجمع العالم في إحدى الدول.
0: إحنا متى بعد 8 سنوات؟ بعد 8 سنوات حتكون عندنا عندنا كأس العالم.
1: أوه ماي
0: جاد، مرة تحمست.
1: وين كم بيكون عمرك وقتها؟
0: ما حقول، حكون فئة شبابي طبعا.
1: ما شاء الله تبارك الله، تقريبا جدة ولا
0: 8 سنوات حكون جدة؟
1: ما أدري عاد، أقول يعني كم يعني تقريبا كم؟ 40 أجل كم؟
0: لا تحاول تستدرج، أجل كم؟ ما حقول. لا تسأل امرأة عن عمرها الحالي ولا المستقبل ولا الماضي ولا كانسل هذا السؤال.
1: خلاص نطلع فاصل.
0: 011-40-53 شاركونا أجواءكم، مشاويركم، وين راح تشوفوا مباراة مع مين، وين الأجواء الحلوة اللي تنقل لكم مباراة تحسسكم أنكم في الملعب. الله يسامحك إبراهيم، هتحول للتعليق المباراة. ليه ما عندنا نساء يعلقون؟
1: في بس في السعودية ما بعد شفنا، بس في ناس متخصصين في
0: البرامج
1: الرياضية.
0: ما أحب صوت المرأة في التعليق الرياضي،
1: ما تحمس،
0: يقتل المتعة.
1: شو كان الاعتراف هذا؟
0: والله
1: هذا يعني الإبداع اللي عندك وتعرفين قيمة نفسك، أنت مبدع اسم الله عليك.
0: لا الصوت النسائي في بعض الأماكن يتفوق يمكن على صوت الرجل، لكن شيء في حماس، في قتال، في ما تعطيك المرأة حنونة لطيفة، كائن ظريف، ما ينفع في الأجواء هذه،
1: ما تعطي الفعالية حقها،
0: ما تعطينا إحساس الانتصار. قول أحس أني طلعت بيتزا من الفرن. جيب الأغنية يا
1: طب لا دقيقة قبل الأغنية حاولي، أنا معلش أنا واثق أنك تبدعين. يلا أنا بقول الآن زميلتي غادة بتطلع معانا الآن بالهجمة ونشوف أنت يطلع عاد الفاصل. حاولي، أتوقع أنه بتكون
0: إيش
1: بداية
0: يعني
1: تجربة.
0: أنه أنا
1: يعني اعتبر نفسك يعني أو وصلت لك المايك وتعلقين على هجمة كذا خطيرة لمنتخبنا، هو يعتبر طبعا هو البديل فاصل طبعا غنائي. حاولي ها،
0: ليه مو أنت برايم، أنت عندك الامكانية.
1: يلا مستمعينا خلونا يلا نطلع معكم أول فاصل، استعدوا واربطوا الأحزمة وخليكم على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين.

0: للي يا للي. أول شيء نبارك ما شاء الله انطلاق الطيران الرياضي يا غادة اللي تيح 5 وجهات جديدة تزامن مع وصول أسطولها الحديث. كان أمس شيء رائع حقيقة لانطلاقة طيران الرياض، وشفنا الحدث ما شاء الله الكبير اللي فعلا كان يعني منتظر ومرتقب بصراحة في المملكة، وراح تكون على وجهات ما شاء الله تبارك الله. الجميل إنه شفنا مقاطع للطيران ما شاء الله من الداخل. إن شاء الله نحظى بإذن الله باتصال من الإخوان يقول يلا أورح لكم أنتوا غادة
1: على طيران الرياض. أنا والله شفت مقاطع من حفل تتشين أول طائرة الرياض وأثير الرياض على طيران الرياض،
0: وكلنا شركاء أكيد طبيعي
1: طبيعي.
0: فإن شاء الله نصير راعي
1: الكابتن إبراهيم.
0: ها وانتي
1: كابتن غادة؟ والله أنا من زمان ودي أسوق طيارة تصدق.
0: ترى
1: أنا كان حلمي إنه أقود طائرات مقاتلة يعني
0: لا
1: أجوائي.
0: مقاتلة لا
1: أي والله أجوائي أهدى من كذا.
0: أي والله أهدى
1: روح.
0: لا بس بقول حاجة على طار الطيران. أنت وش اللي تعرفين عن الطيران وعالم الطيران؟ يعني
1: عالم حلو.
0: حلو بس
1: بالضبط
0: أنا
1: إيش
0: أنا أقصد يعني يمكن ما تعرفين تفاصيل الطيران. أول شيء الطيران طبعاً الأصعب عند الطيار هو الإقلاع والهبوط،
1: معروف.
0: أما بالنسبة في الجو هو تحكم آلي.
1: تحكم آلي نعم.
0: فقل طيب وش المعلومة الجديدة؟
1: طيب وين
0: نسأل؟ بعلمك سالفة ثانية بعد. كان مكان لا, لا بس ترى فيك ترى الطيران يخفق كثير من القصص العجيبة في أحداث الطيران. أنت عندك خبر؟ انت عندك خبر
1: اسالك
0: يعني يخفي قصص واحداث يواجهونها في الطيران حتى طبعاً. ما يكون في هلع والله العظيم
1: طبعا. يعني انا اذكر مره من المرات قالوا في مشكله في عجله واحده من عجلات الطياره
0: بس ما
1: ما درينا بس استغربنا ان احنا جالسين نفر نفر نفر نفر
0: ما يعلن
1: ما تم الاعلان ف استغربنا يعني طالت المده طالت مده الرحله عن الرحله المتوقعه بس لا عرفت ان في مشكله. في بعد رحلة كان جاي عليها أخوي كان في هواء مرة قوي كثير من الطيارات الدولية خفيفة ما هي ثقيلة، فنفس الشيء قاعدين يفرون حولين المنطقة. فهذه من الأشياء اللي تخرع ترى.
0: هو الجميل أنه حلو أنه القيادة أو قطاع الطيران بشكل عام يخفي على المسافر كثير من القصص يعني أو شيء لتفادي كثير من نوبات الهلع والقلق اللي ممكن تصيب بعض المسافرين. فحلو هذه أسرار طيران على فكرة يعني.
1: مو بس في الطيران إبراهيم، في كل القطاعات والمجالات في أسرار الناس يجب أنه ما يطلعون عليها. أول شيء لأنها مو ذات أهمية يعني صح. حتى لو عرفت بتسبب الموضوع في ربكة مو أكثر
0: صح. ممكن تأثر حتى على نفس الطيارة
1: على نفس الفريق على نفس العمل على نفس الأداء على ردود الأفعال في كذا شيء.
0: وانت قاعد تسوي ألعاب خفة وش العلب اللي طلعتها من الشنطة؟
1: شنطة صغيرة ايش
0: سوي؟ طلعتي هالعلبة.
1: بعد من الأشياء اللي أنا تخرعني في الطيران إنه يقولك الطيارة تتعرض لصواعق رعدية.
0: أخي طب أيوة أنت لو تحمستي شوية بتقول لا تسافروا.
1: لكن يقولك الهيكل الطيارة مصمم خصيصا لتوجيه الكهرباء بأمان بعيدا عن الركاب الأنظمة الحساسة اللي فيها.
0: سلام.
1: أيوة أنا دائما أقرأ الطقس أغير الرحلة إذا لقيت الطقس مو تمام.
0: والفنادق والحجوزات
1: لا يعني خليها مرنة. شوف أنا دائما في السفر أحجز أول 3-4 أيام فنادق.
0: برافو. إيه
1: لأن ممكن أغير رأيي ما بالمنطقة هذه ما جازت لي أو ما جاز للفندق
0: أو حتى حجزك يكون مرن في تعديل الحجز بعد
1: أو حجز جدا. مرن صح إيه؟ أو حجز مرن
0: ما أدري وش السالفة إحنا قاعدين نسولف في الطيران
1: ما أدري والله كانك داري إني حجزت.
0: صادقة أنا بعد زيك أنا
1: حجزنا
0: خلوا يسمعون يعلمونهم ها غدا يعلمونهم.
1: طيب عموما
0: لا نحجز عشان أنا دائما إذا كانت المنطقة والدولة أسعار تذاكر فيها عالي ونتكلم اليوم الأسعار صراحة مبالغ فيها.

0: للأمانة.
1: أيوة كل ما تأخرت في الحجز كل ما تدبلت الأسعار، وخاصة أنه الأوضاع يعني مو دائما في الحسبان يعني.
0: أكيد. طيب نذكركم مستمعينا ومشوارك وين رايح وين جاي، وبرضو بعد عطنا كذا جرعة كذا جميلة رياضية، وين بتتابع مباراة المنتخب الأولى اللي هي راح تكون الساعة 1 صباحا، وهل أنا معزوم ولا مرتب، وش الطقوس الجميلة اللي محضرها لمتابعة المنتخب. بعدين عندنا موضوع جميل يلامس إن شاء الله كثير من المشاعر ونقاشات وصراحات.
1: شوف إحنا دائما طبعا بانتظار اتصالاتكم وعد والاتصال، خلي يدخلي ويانا على طول. حنا دائما في بيت أهلي عندهم نظام معين، يعني عندنا فريقين لا يمكن يلتقون، جمهورين ما يحبون جلسهم في مكان واحد عشان ما تصير مشاكل. ففي في الملحق دائما يجهزون جلسة، أيوه، ومجموعة ثانية في الدور الثاني.
0: لا دوشتا تصير لأنه إذا ما تحملوا بعض، يعني إذا ما تحملوا بعض وتصير ترى كثير من الجروبات، يعني إذا أنا ما تحملك ما تحمل يعني اهتماماتك الرياضية، ما تحمل أنه بعض الناس ترى تستفزك، يعني تستفزك وكذا تقول.
1: لا مو بس كذا، في ناس تحب الصوت العالي، في ناس ما تحب الصوت العالي، في ناس مثلا تحب انها تعيش اجواء الصخب وما اعرف ايه، في ناس لا تحب ان هي تحتفل بهدوء.
0: طب انت مع دول ولا مع دول؟
1: حسب ذاك اليوم انا شلون مودي جاي.
0: ايه هدوء
1: ومين الفريق اللي يلعب.
0: ايه خلاص عرفت الوضع.
1: عرفت الوضع؟
0: ايه خلاص. 011 40 5 3، مشواركم وين وشاركونا، خلنا ناخذ هالفاصل الغنائي ونرجع نكمل معاكم، وخليكم على السمع قريبين. ونذكركم مره ومرتين 011 40 5 3 رقم اللي جمعناه.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائنا، نرحب بكل من يتابعنا عبر موجة الرياض، ولعل خير، لعل خير. طبعا أصدقائنا زي ما عودناكم دائما فقرتنا الأولى نسمع أصواتكم، نعرف أخباركم، علومكم، والأجواء اللي حابين تشاهدون فيها مباراة منتخبنا السعودي إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة الواحدة صباحا. تعتبر
1: توقيتها جميل على فكرة.
0: أي.
1: يعني هو الأربعاء صح؟
0: أعتقد إيه.
1: أي الأربعاء، خلنا نتأكد بس.
0: بناء على معلومتك ترى أنا قلت معلومة.
1: لا إيش دعوة، أنا عارف بس أشوف أنت يعني.
0: أنت كلام صح ولا ما عندك خبر؟
1: لا لا صح فعلا المباراة راح تكون يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء.
0: ليلة الأربعاء يعني.
1: الساعة الواحدة صباحا.
0: صباح الأربعاء.
1: والأربعاء أصلا يوم الأربعاء بيكون جميل يعني طعم الخميس وكذا.
0: طعم الكورة.
1: إجازة خميس أوكي.
0: من يقول إجازة الخميس؟
1: ما أدري والله بس نسيت. بطعم الإجازة.
0: بطعم الإجازة إيه؟ نعم، بطعم الاختبارات والله.
1: يعني
0: اللي ما يدرون. اللي ما يذاكرون لحد صح يا مسالم.
1: طيب وش كنت أقول أنا في بالي شغلة.
0: إيه.
1: وش عارف اللي في بالك؟ في بالي شغل كذا، شغل كذا شغلني. بس إيه على فكرة أنت وين بتتابعين المباراة يا غادة؟
0: غالبا
1: أكون
0: نايمة.
1: صادقة؟ ما أتوقع. لا لا هي لا لا ما أتوقع.
0: قولي ليش، قولي ليش.
1: ليش؟
0: حرق أعصاب يا أخي، ما أقدر أتحمل حرق أعصاب. أنا مباراة المنتخب يعني بحاول إني أشوف، بس إني ما إذا تعبت نفسيتي وأعصابي ما حكمل.
1: حيضيق صدرك يعني؟
0: لا إن شاء الله ما يضيق صدري.
1: لا
0: إن شاء الله يا رب.
1: تفعلي.
0: نفس الأجواء المباراة تخليني كذا في توتر.
1: حامل وطيس ها. طيب معنا اتصال يا غاد وعد. طيب إن شاء الله تكون إن شاء الله من نصيب الصقور الخضر، وأنا متفائل بإذن الله على المستويات. شوفي أنا أتكلم على المستويات في المباراة السابقة الودية، في شغل صراحة رهيب يا جماعة. احنا ما ودنا ندخلكم في جو الرياض لأن عندنا برنامج الصدارة مع زميلنا علي اليوسف، بس احنا تعرفون انه جزء من اهتماماتنا في الساعتين وعز النهار هذا الحدث الرياضي، يعني فطبيعي اللي قاعد يصير وطبيعي الشعور وطبيعي مشاعرنا وطبيعي العالم قاعد يعني مترقب لهالحدث الرياضي.
0: طبيعي ناخذ صلاتكم معنا عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياك الله اخوي ابراهيم، يا هلا في غاده.
0: هلا وسهلا.
1: شلونك عبد الرحمن؟ طيب.
2: يا هلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييكم.
1: ودي اسالك قبل ما اطلع في سؤال التجمع الرياضي واللقاء والمتابعه.
2: ايه.
1: انت صاحب متحف اليمامه يا ابو سعد.
2: صحيح طال عمرك.
1: طيب.
2: صحيح
1: عبد الرحمن، كم مساحه المتحف؟ وش الاشياء النادره الموجوده فيه؟
2: والله اندر ما فيه واغلى ما فيه صاع عمي الله يرحمه ويغفر له.
1: الله يرحمه.
0: هذا وين مكانه يا عبد الرحمن؟
2: في الرياض، حي الفلاح.
0: قريب.
1: إيه. انت إيه. فاتح للناس ولا؟
2: ابد مفتوح، الله يحييكم.
1: ودنا نزوركم تكفى في هالمتحف.
2: ابد، هذا رقم الجوال عندك والله يحييك.
1: الله يرضى عليك. تاخذ فلوس تذاكر ولا؟
2: لا ابد، بيجون نشرح لهم بلاش بعد. حتى
1: لا
2: بلاش.
1: لا بس انت فاتحه كذا يعني
2: إيه عادي، ابد مفتوح، اللي بيجي بس ينسق معي، بس اكون متواجد في البيت ولا مرسل.
1: ورا ما تخلي بزنس طيب. بالتعاون مع هيئة التراث.
2: لا لا لا لا ما نبي بزنس، نبي نخدم المجتمع بدون أي مادة.
1: الله يبارك لك.
2: نبي نطلع تراثنا الجميل لشبابنا وشاباتنا وأحفادنا والصغار السن، نعرفهم عن تراثنا القيم.
1: الله يبيض وجهك. طيب مباراة المنتخب وين بتتابعها؟
2: والله مباريات يا أخوي إبراهيم، هي أنا طبعا متابع الجدول، مباراتين، واحدة يا أخي توقيت الساعة 4.
1: لا ثلاث. واحدة إيه؟ الساعة واحدة، والمباراة إيه؟ الثانية الساعة 3.
2: الساعة 3 الفجر.
1: حلو، تابع مباراة ونزل أحلى كبدة طال عمرك مع الأهل.
2: اللي وراء دوام صعبة يا إبراهيم، يا أخوي إبراهيم.
1: إن شاء الله أنا أتوقع أنه بيجي يعني.
2: والله يمكن بعض القطاع الحكومية
1: تعرض
2: مجال للحضور، مثلا للتأخر إيه؟ الحضور مثلا، تحضر ممكنك ما يعجن دوامك للساعة 9 مثلا، إذا كان ولا بد ما في مشكلة، لكن والله الساعة واحدة مكلف والساعة 3 مكلف يعني.
1: لا إن شاء الله. وأنت وين بتتابع المباراة الأولى؟ واحدة في المتحف؟
2: لا والله أنا ما عندي، بتابع في أحد الكافيهات.
1: حلو. زين ميه. الله يوفقك يا عبد الرحمن.
2: أنا مشواري اليوم يمكن غريب شوي،
1: وين؟
2: صناعية.
1: سلامات في ذا القيض.
2: والله غير
1: اسمع البواري
2: سيارة وشيك عليها مع فينا الحر. لكن طلعت الظهر وقلت فرصة يوم اني طلعت مشيت خلبها اروح اغير الزيت لان الفرصة تكون الصناعية ما فيها زحمة لان ما في رواتب لان مع الرواتب تزحم
1: يعني الموتر ما يخرب الا مع الرواتب
2: لا لا ايه لا بس بعدني اجل الصيانة مثلا اجل تغيير كفر اجل تغيير زيت لان يجي الراتب ولجت الرواتب تصير الصناعية زحمة الحقيقة زحمة لا
1: يا حبيبي
2: يعني.
1: يا حبيبي عبد الرحمن الله يرضى عليك الله يوفقك
2: الله يوفقكم شكرا يا شكرا ماني بزعج في الهاشتاج بس
1: لا يا زين كان بالعكس انا ودي اقدم خدمه اعلاميه اذاعيه لهالمتحف الرائع اللي لك عبد الرحمن
2: دائما منشن كنت ويا واحد ثاني تذكر اسماء
1: يا حبيبي يا حبيبي عبد الرحمن الله يسلمك تسلم وسلم راسك
2: الله يوفقك شكرا لكم شكرا لكم جميعا
0: شكرا عبد الرحمن دخلت على حساب المتحف متحف
1: اليمامة دخلت عليه
0: متحف اليمامة اسمعنا لقيت عبد الرحمن ناشر شهادته عام 1407
1: بالله
0: ايه متخرج ما شاء الله تبارك الله اتم الدراسة المهنية الثانوية عام 1407
1: لا شوف ايش يقول لك ما ازعجتك ايش دعوة
0: مستمعين ايش دعوة في اتصال معنا وعد
1: معتز
0: هلا يا معتز
3: اهلا وسهلا فيكم
0: اهلا وسهلا فيك يا هلا والله وين مشوارك
3: والله بأحد محلات الشاي المذاكرة والمراجعة إلى موعد الاختبار إن شاء الله بعد صلاة العصر
0: عندك اختبار؟
3: إي نعم
0: وش تدرس يا معتز؟
3: ماجستير الأدب والنقد بجامعة الأمير سلطان بالخارج
0: ما شاء الله كل التوفيق يا رب وليه اخترت المقهى؟
3: والله أنا أحب يعني المراجعة في مكان منعزل شوي حتى يعني أجمع ذهني و أفكاري ولا تلتم إلا في مكان هادئ مثل المقاهي والكافيهات حقيقة يعني خصوصا مثل الأوقات هذه أوقات الظهر والعصر يعني تكون خالية
0: ما فيها
3: نعم ما
1: شاء الله عليك تدري عاد في ناس معتز تحب تراجع وتذاكر عند الإزعاج وتحفظ
3: والله أنا ماني من النوع هذا أنا حاولت أكثر وأكثر حتى في البيت يعني أنا صاحب تسويف في البيت يعني بوجود الشاشات البلاي ستيشن الجوالات الأطفال يعني يتشتت أحيانا ويعني المنادات الوالد والوالدة غدا عشاء تأخذ معنا قهوة فتضيع الأفكار وحب الأفكار ينقطع وكذا فأنت تحتاج لساعات متواصلة وراء بعض
1: ما شاء الله.
3: أو يعني هذا أنا من النوع هذا يعني أفضل الشيء هذا أني أكون في ساعات متواصلة وراء بعض بدون أي فترة راحة
1: الله يوفق ما شاء الله تبارك الله, الله. حديث
0: يعني خلاص
1: جميل.
0: حتقدم رسالة الماجستير
3: لا والله أنا توني بداية المشوار يعني أنا
0: في الاختبارات
3: يعني إيه ويعني أنا الحقيقة بديت الماجستير في سن مبكر يعني أنا نهيت البكالوريوس على طول الماجستير
1: ما شاء الله دكتوراه
0: ناوي على الدكتوراه
3: سام
0: أقول ناوي إن شاء الله على الدكتوراه
3: بإذن الله الله يسعدك
0: كل التوفيق لك يا رب شكرا هلا وسهلا معتز يا هلا ابراهيم كثير والله من الطلاب أنا أشوفهم يتوجهون للمقاهي والكافيهات وقت الاختبارات يذاكرون في كافيهات صار معروف انه هذا الكافي حق الناس اللي تذاكر وعندها اختبار
1: او تقرا كتاب
0: او تقرا كتاب
1: حلو وترى سبحان الله الاهتمامات بعض الكافيهات هي كذا في ناس كافيهات تحب الصخب في كافيهات تحب الروقان في كافيهات تحب الهدوء وفي كافيهات تجمع الثلاث كلها تجمع مثلا الجلسه تجمع النقاشات تحط طاولات حتى ميتنج اجتماعات تأجرها على ساعه حلو ترى يعني خلاص صارت منطقه تجمع ترى الناس مو بقدرتنا عجازة تبي قهوة على الكيف
0: قهوة على الكيف مكان حلو
1: تبي مكان حلو تبي تجتمع في مكان كذا سبحان الله مهيئ بالجلسة ما تشيل هم النظافة ما تشيل هم الترتيب ما تشيل هم الجمعة خلاص الوعد في المكان فلاني طبيعي تلقين كثير ناس ينزل كاس القهوة واللي بعده
0: تذكرت أيام الاختبارات كنت تذاكر لوحدك ولا من نوع اللي مذاكرة جماعية
1: والله لو قلك حاجة تصدمين
0: أنا مصدومة من زمان قول
1: أنا أذكر أيام الثانوية الله لا يعني ما بقال الله أعيدها بس من أجمل الذكريات والله يا غالب تنصدمين حتى المستمعين أنا في ثالث ثانوي أنا خلي لي سبق في السنوات بس أنا أتكلم عن ثالث ثانوي طبعا اختباري بكرة أخلص اختباري الآن أول أخلص مثلا الساعة 10 9 و 45 10 ونص هالوقت طبعا أشغل سيارتي أطلع الدمام الكورنيش والله العظيم
0: تروح تذاكر هناك
1: أنا واثنين مش إي والله قادم من صدمة طيحة الموية. اسمعي
0: بعدين.
1: اي والله واقعد اذاكر.
0: تقعد كم ساعة؟ 4 ساعات بالطريق.
1: اي تقريبا. واقعد اذاكر لين الليل وارجع على 12 وحدة احط راسي وانام، ونفس الطريق اليوم الثاني. مراهق وطايش والحمد لله يعني حققت يعني معدل. طبعا انا ما انصح اللي يسمعني، بس انا اتكلم انا قبل كم وين سنوات، بس انا اتكلم عن الشغف. وانه وانا اشعرت اهلي، قلت انا اهلي ترى انا بس ما قلتهم في الدمام، قلت انا عند بر الرياض مسافات بسيطه، بس انا اطلع الدمام يوميا.
0: تروح تذاكر وترجع
1: يوميا 8 ايام. كان الاختبارات تبدا الاحد تنتهي الاثنين، الاحد اثنين ثلوث
0: اسبوع ونص.
1: اي كان الويكند يبدا
0: الخميس.
1: اي الاحد السبت والاحد والاثنين والثلوث والاربعاء، وكمل احد واثنين.

0: اثنين من الشباب، واحد من الشباب يعني يقول لي إبراهيم كل ما أتذكر الأحداث هذه يقول يا أخي الحمد لله إن الله سلمنا. يعني ما حد يسوي ذا الشيء إلا واحد، يعني والله أروح الكرنيش ومعي عزبتي العزبة والقهوة والشاهي،
1: الله لا يشقينا.
0: أي والله، وأحط القهوة والشاهي يوميا وأنا طالع من الرياض.
1: إن شاء الله عليك.
0: يلا والله عيدها من أيام.
1: لا أنا أيام الثانوية مرضت.
0: أيام اختبارات.
1: تعبت.
0: إيه ليه سلامات.
1: جتني حمى، ما أعرف أنا كذا من نوع اللي أمرض أيام الاختبارات، ما أعرف ليه.
0: توتر.
1: ممكن فكرت أعيد السنة صراحة، بس إنه ماشي الحال.
0: وتخرجتي.
1: الحمد لله.
0: ما رحلوا لك الاختبارات؟
1: شوف أنا لما جيت أنا أساسا ما كلمت أهلي ولا كلمت ولا قلت للعالم بأجل اختبار ولا شيء، بس إني جيتهم طايحة، عارف اللي حيلي مهدود. فجتني الأستاذة قالت تعبانة مرة، ما أنت قادرة تختبرين، خلاص نأجل لك الاختبار دور ثاني، أعتقد كان وقتها وشي زي كده.
0: إيه دور ثاني. طيب.
1: فقلت لا لا، أنا أساسا اللي متعبني أنا قاعد أختبر، يعني خلوني أخلص أبفتك.
0: إيه هذا توتر داخلي.
1: إيه الحمد لله.
0: يلا الحمد لله عدت يعني. إيه بس ترى نحن لهالسنوات، نحن لهاللحظات، نحن لهالجمال اللي كان يجمعنا مع معلمينا، مع أصدقائنا، أصدقاء طفولة، أصدقاء يعني الدراسة. ف
1: إن شاء الله نسوي لكم كذا حلقة عن الاختبارات، أيام الاختبارات إن شاء الله الأسبوع الجاي. طيب ناخذ اتصال من نايف، طولنا عليه.
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا نايف.
2: مساء الخير غادة، مساء الخير إبراهيم، يعطيكم العافية.
1: مساء الفل، عافي قلبك. شلون حماسك اليوم يا نايف؟
2: والله الحمد لله، يعني زي كل يوم، يعني
1: انقضى يوم العمل، الروتين اليومي المعتاد على سلام.
2: اي والله الحمد لله، يعني انا بالعكس متاقلم مع الروتين اليومي، يعني وين بنروح، دوام وبيت ونادي وخلصنا.
1: يا اخي انا استغرب من اللي يقول وين بنروح.
0: لا بس كلامه، لا لا كلامه في في في عمق وفي في رساله مهمه. بعض الناس ترى قاعد ياكل في نفسه، يشيل هم بكره ويشيل هم الدوام. لا لا بستمتع، هذا جدولي. ها
2: صح بالضبط. شوف انا بقول لك ابراهيم، الواحد وتقول لي غاده وين بتروح، انت شايف الزحمه يا غاده وشايف ال
1: صح نسيت.
0: مالك يعني لك مالك الا كوكب عطارد طال عمرك.
2: عطارد وقيمه بعد.
0: لا لا بس انت قلت كلمه ترى جميله، نايف ترى هذه ترى ما والله العظيم ما يستشعرها ولا يحسها الا اللي عاشها وصار عنده وصار عنده مش تبلد، نضج في قناعة النفس انه الاقدار او المواقف خلتني كذا، ليش انا اقعد اشيل هم، هذا جدولي خلاص ابحث عن شيء افضل. يعني ف
2: بالضبط صراحة، لان زي ما تقول الواحد يتاقلم على شيء معين،
0: هذا روتين.
2: اوكي روتين، انا اتكلم لك على 5 ايام الدوام.
0: صح صح.
2: طبعا بالويكند تطلع مع اخوياك مع زملائك مثلا عادي ما عندك مشكلة، بس انا اتكلم الخمس ايام اللي من الاحد اليوم الخميس، اليوم الخميس تقريبا الخميس تطلع عاد
0: انت يعني كلها. انت ولا قاطع واردك يا نايف، ذكرتني بواحد من الشباب امس عليه، صالح العويس. ما شاء الله تبارك الله نفس شخصيتك، ما ادري هو انت كذا ولا عاد، بس ان شاء الله انك يعني تصحح لي المعلومه. ما تجي الساعه 10 او 11 اللي هو نايم، لكن لا جاء الويكند ما ينوم الا عقب الفجر،
2: عيونه تبرق وترعد. ها
0: مره والله العظيم يقول انا يقول ما اقدر افرط في الساعه هنا، ما اقدر، يقول ابغى استمتع قدر المستطاع. يعني انا متى ارتب جدول يوم السبت من الخميس يطلع ويرتب اموره.
2: شوف ابراهيم انت عايش اجواء الحين زي انت غادة الان، ما شاء الله عليكم عندكم ضغط في الاذاعه مثلا، نقول متصلات وناس وعمل، انا بنفس الكلام. بالويكند الواحد يفرغ الامور هذه، انت تروح للشرقيه مثلا ابراهيم، تطلع الرياض هنا، تروح الدرعيه، تروح صح. مثلا لان انا صراحه الشرقيه اشوفها متنفس حلو، يعني حتى فيها اماكن حلوه، الخبر، الدمام، الامور هذه الواحد وقريبه بعد، يعني صح. ما هي بعيده ذيك المره
0: صح.
2: صراحه انا اشوف الرياض برضو فيها اماكن حلوه، فالواحد يستغل الويكند. يعني
0: تدري نايف معلش اسف تحمس شمانسه، بس تدري شغف الدمام انا بقال انتهى، بس تدري هل الدمام اول كنا نقول ها وش رايكم نروح الشرقيه، الحين الدمام يقول ها وش رايكم نروح الرياض، جده وش رايكم نروح الرياض، دول الخليج وش رايكم نروح الرياض. الرياض خطفت الانظار، ما حد وين تروح عاد.
2: هذا الكلام ما إيه. صح فعلا
1: صدقت والله، يعني زمان كنا كل شوي نروح الشرقيه، من تالي لا
0: هم الحين يقولون ها متى نروح الرياض.
2: لان اخوي ابراهيم انت تلاحظ الويكند، تلاحظ حتى الكويت، القطر، الامارات كلهم عندك هنا في الرياض.
0: صادق
2: انا
0: تونا اقولها نروح الدب

0: الدو... الحين يلا نجي الرياض فهمت دبي والكويت تشوفهم انت مثل ما قلت في الويكند وذا الخيارات صارت كثيره في الرياض
1: فعلا انا مدينه يعني متراميه الاطراف اخوي ابراهيم مدينه حالمه ومدينه فيها ما شاء الله متنزهات كثيره وفيها مولات يمكن اكثر مولات في الرياض السعوديه عندنا هنا في الرياض
0: صح
1: فالناس الان كلها تتجه للاشياء هذه يا رب
0: صح صح يا حبني لك نايف باختصار كاس العالم مباراه الاولى وين بتتابعها بسرعه عشان ما نطول على المتصلين
1: والله بالبيت طبعا حكم انها الفجر وين بروح
0: واحده واحده
1: اي واحده يعني احتمالي بالبيت ان شاء الله باذن الله
0: الله يوفق
1: وان شاء الله ان شاء الله ان نحقق نتيجه انا اتمنى التوفيق اخوي ابراهيم بالمناسبه يعني اسبانيا والاوروغواي والجبل الاخضر ده طبعا هو غامض الاخضر ده
0: مو بالجبل مو بالج... الراس الاخضر
2: الراس الاخضر اسمه
0: الجبل الاخضر هذا فبها
1: شاهي شاهي
2: يلا كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا يعطيك العافيه نايف
0: يا عزيزي
2: شكرا لك يا اخي سمعت ان في راجمه صواريخ بالاورجواي
0: وين في انت بعد مش المشاكل واللي يقول ثعابين في الملعب مش
2: لا لا في في لاعب يشوت الكوره من نص الملعب يسجل جول
0: في
2: الاورجواي
0: صادقه
2: يقولونه
0: انت قاعد الحين
2: قاعد اخوفكم
0: استغفر الله
2: طيب على طاري التميز الرياض وانها صارت محط انظار العالم سمعت عن المسار الرياضي ابراهيم في الرياض المسار الرياضي هذا أصدقائنا واحد من أكبر مشاريع جودة الحياة في المملكة وأهم المشاريع طبعا من أهم المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030 هذا المسار يمتد تقريبا بطول يقارب 135 كيلومتر عبر مدينة الرياض يعني قطاع الرياض من وادي حنيفة غربا وادي سلي شرقا يضم مسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات وركوب الخيل أيضا في مساحات خضراء واسعة يعني الناس اللي يقول لك حر شنو أني بنمشي على دراجة في المسار الرياضي نقول لكم في مساحات خضراء واسعة مناطق ترفيه وثقافية وفنية هذا أكيد عشان يشجع السكان على ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة يميز أيضا المكان برج الفنون في مرافق وجهات في عندنا برج الفنون معلم معماري في البرومينيد منطقة للمشي والتنزه والمقاهي في عندنا وادي حنيفة معروف وادي حنيفة طبيعة وجمال منتزه أيضا رمال الرياضي يضم مسارات وأنشطة رياضية وذا جروف وجهة حديثة طبعا موجود يعني بجانب المسار الرياضي للناس اللي تحب أن هي تعيش في مسطحات خضراء ومائية وتستمتع فيها فإيش ممكن تسوي في المسار الرياضي ممكن تمشي تجري تركب دراجة تتنزه في المساحات الخضراء تروح للفعاليات والأماكن الثقافية والرياضية وتستمتع أيضا في المقاهي والمناطق المفتوحة للعائلات والأصدقاء
0: عشان كذا الخيارات صارت كثيرة عندنا في الرياض
2: بالضبط
0: ناخذ عصام
2: سلطان
3: أهلا وسهلا
2: هلا بك هلا والله
3: مساك الله بخير كيف الحال
2: مسيت بالنور والسرور يا سلطان منين تكلمنا
3: من الرياض
2: كيف الرياض وياك
3: الرياض جميل كل حالاته
2: طبعا حرها بردها بكل شيء
3: بردها وقتها بس أنا أدق عليكم طال عمرك الأخ إبراهيم كيف حالك طيب
0: الله يسلمك وعافيك هلا وسهلا
3: الله يفيك يا أخ سعادة
2: هلا وسهلا قول لنا تفضل
3: الأخ إبراهيم زميل في الثانوية و
2: من اللي يروح معك
3: الشرقية شفت الشرقية هذه اللي يروح للدمام رايح جاي اي يا لا استفدنا منها متخرج النسبة 65% هو ما استفدنا منها شيء
2: سبحانك اللي سلط عليك
0: يا رب استاذ ان شاء الله ما عاد اسمع
3: يا ليت حصلنا فائدة تخرج ورايح جاي قلت ردها بياخذ 95 98 جاي 65
0: انا في هذه ما صدقت بس انت عاد تكب العجاء
2: شوف انا كنت بسأله بقول عسى النتيجة زينة على المجاور بس سكت خصوصيات
3: ولا كلم احد لا الولد مجتهد وما شاء الله ما في زيه مرة قلت خلاص خلو براحته خلاص هذا مرة فلت هذا ما شاء الله عليه 65 ماخذ ما شاء الله
2: شاطر ولد
3: والله يا حساب البنزين يا إبراهيم رايح جاي
0: يا حبيبي الله يسعدك ومن أيام الحلوة كانت
2: ذكرت
0: زميز طبعا يحتاج فمن الأيام الجميلة
3: والله حبيت أسلم عليك وأطمن عليكم والله العظيم ودائما أشارك معاكم أنا طول والله
0: يا حبيبي لك سلطان تسلم
2: شكرا سلطان يعطيك العافية كان ودنا نتنشد واجد بس يلا خلاص كفي
0: يا رب ما حيسمع
3: هو يجيب العيد على طول
2: شكرا سلطان يعطيك العافية
3: في
2: أمان الله كيف بس
0: سبرايز
2: يعني هذا وانت رايح جاي على قال له بحر
0: 65 صادق

0: كان حلو
1: يا ربي.
0: طيب تدري انه كثير من الناس يمكن اللي يعرفونه يسمعونه وتلاقي تعليقات عند اهلك عند اصدقائك على الكلام اللي قاعد تقوله. فالحمد لله يعني للحين ما حد اتصل.
1: احيانا اتوقع اقول ما حد يسمعني، بس للمعلوميه ترى انا عندي، انا سبحان الله ترى احب الاستكشاف. انا احب المغامرات، احب الاكشن، احب اعيش اللحظه. انا اؤمن دائما الدقيقه بساعه والساعه بيوم، في السفر، في الروحه، في الجيه، كذا انا عايش الحياه متعه كذا. طبعا ما ادري ايش السر، بس انا كذا سبحان الله احب
0: سبحان الله. نروح الفاصل وعد معنا اتصال، معنا نوال. هلو سهلا نوال. يا نوال
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: كيف حالكم؟ شخباش غادة؟ شخبارك؟
1: هلا والله نوال، شلونك؟
0: تمام،
1: طيبة؟
0: كيفك؟
2: تمام بخير الله يسلمك. كيف صحتكم؟ شخباركم؟
1: أكثر واحد شاغل بالي أو شاغل بالي عليه هالفترة متى تتقاعد نوال؟ الظاهر ما راح تتقاعدين، الظاهر بمددولك.
0: ما يمدي تمددين نوال؟
2: شلون؟
0: ما يمدي تمددين؟
2: ما أبغى أنا ترى. باقي لي يعني تقريبا باقي لي يمكن 5 أو 6 سنوات، بس أنا ما أبغى خلاص.
0: خلاص يا زين، ما نحبكم عزلنا.
2: اي خلاص،
1: متى ان شاء الله؟
2: في إشارة داخل الجسم تقول خلاص
0: توب. نكتفي بهذا القدر.
2: اي خلاص
0: مطلع. عساك على القوة ويعطيك العافية.
2: بس بيني وبينكم الحين بدل في داخلي شيء ما أدري كيف يعني.
1: أقول يلا
2: الحمد لله على كل حال.
1: لا وش نوال؟
2: ما أدري والله، يعني زي صار فيني زي الألم، ما أدري.
1: ألم الفراق ولا ألم اللي يعني العشرة
0: طوال المرحلة هذه؟
1: إيه لأنه عشرة عمر.
2: والمكان ترى أنا ملتصقة في المكان وايد إبراهيم، يعني روحي في هذا المكان يعني مرة يعني ما تتخيل. يعني كل مكان يعني كل زاوية كل مكان لي حكاية فيه.
1: هل هذا أول تعيين لك كان في هالمدرسة يا نوال؟
2: لا لا لا، أنا تعينت في البداية في المنطقة الشمالية في طبرجل.
1: طبرجل بعدين؟
2: قعدت 7 سنين، بعدين ودوني الخفجي قعدت 2 سنين، بعدين رحت الأحساء وقعدت 6 سنوات.
1: يا الله.
2: والحسا كنت أروح وأرجع يوميا
1: الدمام.
2: إيه على سيهات، بعد مو الدمام، كنت الدمام أقرب للحسا. إيه
1: صح، سيهات صح. يا الله.
2: الحمد لله، لكن
0: مرحلة كانت
2: خبرة
0: عظيمة بكل ما فيها من تفاصيل.
1: تدرين أنت مثال نوال، الله يجبر بخاطر كل المعلمات اللي فعلا يدرسون خارج المنطقة، واللي طالعين، واللي في جبال، واللي في فسول، واللي في نازل من من من العقبة، واللي يعني أنتوا تقدمون رسالة. والله دائما نقول الله يجبر بخاطر المعلمين والمعلمات على الجهود اللي يقدمونها.
2: الحمد لله.
1: يحتاجون تكريم، يحتاجون تتويج، يحتاجون دعم، يحتاجون، لأنه فعلا يا أخي لا تقول لي 6 ساعات ولا 4 ساعات ومريح والإجازة بسيطة.
2: لا ما نقال 6 ساعات، ترى إبراهيم إحنا ندام 8 ساعات يعني.
1: أنا عارف.
2: يطلعون وإحنا قاعدين في أنا ترى الحين ما ضبط معاي التوقيع، رحت البيت سويت الغداء ورجعت الحين المدرسة، أنا عند المدرسة أكلمكم الحين.
1: يا الله.
2: لأن التطبيق راضي يفتح معاي.
1: الله يجبر خاطركم بس.
2: وقفت مدة طويلة فاضطريت راح أسوي لهم الغداء يتغدون ورجعت مرة ثانية.
1: الله يبارك لك بجهودك وكل معلم ومعلمة صراحة.
2: آمين
1: والله.
2: آمين وياك يا ربي.
1: أنا على فكرة يعني واجبي وحق من حقوق البرنامج إني أنا دائما أشكر دور المعلم والمعلمة على الجهود اللي يقدمونها. والله أنا أعتبرها من أصعب الوظائف حقيقة يعني.
2: إبراهيم يعني كلمة حق تنقال في حقك وفي حق غادة صراحة يعني عن جد يعني كلامكم بلسم صراحة على الجرح صراحة عن جد يعني. ويعني وأنا عاجزة عن شكرك وشكر غادة يعني بصراحة يعني. أنا كل ما يعني أبغى مثلا أنسى أن أنا خلاص يعني بترك على قولتهم سأترجل صهوة الجوال. خلاص الفارس راح ينزل من عنها. تقول لي واحدة من زميلاتي أمس صحيح بتتقاعدين نوال؟ قلت لها هي خلاص أنا بنزل من على الجواد وخلاص راح أعطيكم أنا إياه وأنتم كملوا المهمة من عقبي.
1: الله يبارك لك.
0: إن شاء الله لعلها خطوة فيها خير ومرحلة جاية فيها
2: آمين
0: خير.
2: آمين. إن شاء الله خير. بالعكس أنا متفائلة في المرحلة القادمة أن هي خير وبركة إن شاء الله، لأن أنا ما أقدمت عليها إلا بعد يعني تفكير يعني مستمر يعني من تقريبا من 6 سنوات وكنت أنا أفكر في هذه السنة أن أنا أتقاعد.
1: ما شاء الله.
2: والحمد لله رب العالمين، الحمد

0: لله رب العالمين ومشكورين على جبر الخواطر
1: يا حبيبتي.
0: إبراهيم أنا أمس شكرتك عند خالد الحيدة.
2: عدني أنا خالد دائما يعني مشاغبين يعني.
0: أنا شكرتك يمكن سمعتها.
2: يا سلامك طويل وافيه والله يا نوار.
0: الله يرضى عليك. ارسل لك اياها
2: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك.
0: الله يعطيكم العافيه. شكرا. بعد بالمناسبه ترى مباراه المنتخب بتصير في الاختبارات واحده. صحيح. في الليل في الاختبارات يعني يوم ثاني اختبار يوم الثلاثاء
2: بعد
1: يوم الاثنين.
0: الله يعين طلابنا وطالباتنا يوم
2: الاثنين. الله يعين. شكرا نوار.
0: الله العفو حبيبي. الله يسلمك.
1: شكرا لك. يعطيك العافيه.
2: انا ما ادري عن شعور معشر النساء لما تقول أنا بترجل ولا أنا بترك العمل ولا بتقاعد. يعني ما أحس الشعور.
1: نفس شعور الرجل.
2: لا بس أحس أنه دائما سبحان النساء عمليات ما عندهم خيار ثاني. ممكن تقول أنا عندي خيار ثاني. طبعا أنا وجهة نظري أنا ما أتكلم من حد.
1: خيار ثاني كعمل ولا
2: يعني كاهتمام. كعمل كاهتمام كتوقيت إيه ما أدري وش تسوون ما أدري.
1: طب انت كرجل ايش بتسوي لو تقاعدت؟
2: بصول وجول العالم انا.
1: طب هي بتصول وجول العالم.
2: ما اظن
1: المراه اليوم اختلفت تغيرت كليا.
2: ما
1: يعني انا قاعد افكر اشتري كرفان.
2: ايوه
1: وهجول بالعالم.
2: صادقه.
1: ايوه وقف عند المدرسه. الله يسامحك يا وعد. طيب أم إلى متى يعني؟ أم إلى متى؟ خلاص إن شاء الله يكبرون ويعتمدون على أنفسهم خلاص.
2: ولا نقل معلمات في هالكرفان؟
1: أشتغل نقل المعلمات؟
2: يعني ضبطي كده جلسة متميزة عن وقت التقاعد.
1: يا أخي أجيب سطحة غريبة. أجيب سطحة وأحطها جلسة كده خيمة.
2: لا
1: الله أدري عنك يا عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن مين؟
1: عبد الرحمن بعد غلط باسمك يا إبراهيم. طيب نروح لفاصل حنرجع لكم من جديد نتواصل وياكم. اللي حاب يشاركنا على 011-4053 تجل ناجح بالدف والتشويت.
2: ايه
1: مشاوير الشرقية رايح جاي.

يا هلا وسهلا فيكم أصدقائنا، حياكم من جديد. وموضوعنا الآن في ترند اليوم، نبي نتكلم اليوم في ترند اليوم عن يعني مسألة تربوية كثير ما نعيشها. طبعا نعيشها على مرحلتين، مرحلة لما نحن نكون صغار، مو صغار يعني أطفال، لا ما بعد سن الرشد، خلينا نقول بعد سن يعني 18 وكذا، ومرحلة تانية نعيشها مع أبنائنا لما نجي نربيهم ويكونون هما بنفس العمر. فنجهل حقيقة كيف ممكن نتصرف، هل حسب ما تصرفوا معنا أهلنا بذاك الوقت، ولا نتيجة التربية الحديثة والأفكار والخبرة اللي تكونت عندنا أكيد بيكون لنا ردة فعل ثانية مختلفة. فموضوعنا اليوم أصدقائي راح نتكلم عن تدخل الأهل في قرارات الأبناء بعد سن الرشد. هل ينتهي حق الوالدين ويبدأ حق الابن أو الابنة بمجرد بلوغة سن الرشد ولا لا، فإن هو يتخذ القرار؟ وهل الأهل يشوفون من حقهم أن هم يتخذون القرار نيابة عنهم في هذا العمر، خاصة لسه يعني ما بعد تكونت لهم

خلونا نقول حياة خاصة فيهم، يعني ما يزال الابن أو الابنة موجودين في بيت أهلهم، والأهل هم اللي مسؤولين عنهم بدرجة مباشرة. يعني هل يحق لهم أن هم مثلا يتخذون موافقة أو رفض في قرار يخصهم طالما أن هم لسه ما زالوا موجودين عندهم في البيت ولا لا؟ زي مثلا هل من حقهم أن هم يتحكمون في قرار دخول جامعة معينة أو تخصص معين؟ هل يحق لهم مثلا أن هم يختارون مهنة معينة أو عمل معين لابنهم ولا بنتهم، ولا حتى اختيار شريك؟ هل من حق الأهل أن هم يتخذون قرار اتخاذ الشريك ولا لا؟ مين يتحمل في الأخير؟ مين يتحمل؟

0: خمس ثلاثات. ناخذ اتصال رياض.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مساك الله بالخير.
0: مساء الفل.
1: أول شيء الاختيار لا لا لا الولد ولا البنت هذا من حقهم، هذا هو شيء.
0: اي نعم،
1: من إذا كان إنسان شاب وناضج ويعرف خراجه ويعرف مصلحته فأعتقد أن هذا الشيء طيب، لأن الإنسان متعلم ما بيخش الجامعة والمرحلة هذه اللي بيفكر فيها إلا هو دارس جميع المواضيع الحاجات اللي تخصها يعني. أما أنا يقول له لا يا ولدي خش الجامعة هذه وهذه ما تصلح، هذا أعتقد أنها تدخلات شخصية يعني، ما أعتقد أنها
0: التدخلات. طيب أنا كأم أنا عارفة الدنيا وشايفة مثلا سوق العمل وش محتاج، وعندي فكرة مثلا أنه الجامعات بأنظمتها يعني درجاتها الأكاديمية تبي تختلف، تبي في شيء أفضل من شيء، فمن حقنا أنا أجي أوجه أقول لا يعني أدرس الشيء الفلاني أفضل لك، صح ولا لا؟
1: هو صحيح كلامك، بس هو يمكن ما يبغى المجال هذا، ممكن تقول لها يا بنتي يا ولدي أدرس رياضيات، تقول لا أنا أبغى إنجليزي مثلا، ما أبغى إنجليزي أبغى كيمياء مثلا، فحسب رغبته وحسب اتجاهه يعني. أنت ما لو تحدين على شيء هذا يمكن يتأثر ويمكن يقول هذا الشيء ما بتعب فيه بسوي كده ويتردد ويتردد، فأحسن اختيار له حتى في شركة حياته أو شركة حياتها البنت مثلا تبغى تزوج، ما تقول ولد عمتك ولا ولد خالتك، ولا تختار الشخص اللي هي تبغيه لأنها هي بتعيش معه، ما أنت بتعيش معه، الشخص هذا الشخص اللي يرتاح له يختار يعني. سواء
0: يعني أنا من حقي أوجه أقول وجهة نظري، والابن ولا البنت من حقه أن هو يقول مثلا قراره يعني، يرجع له في الأخير قراره هو.
1: ايوه قراره، نعم قناعته هو، انت تمشي معه في قناعته، اذا كان قناعته جيده وطيب واختياره طيب هذا شيء طيب، اذا كان اختراعته مع ناس يعني مثلا مستوياتهم اقل وشيء فهذه انت تعدي تقول لا يا ولدي يا بنتي هذا الشغله ما هي كويسه، ولا عمل بتسعتي ولا
0: ايات التوجيه
1: مستقبلكم ضعيف بالطريقة هذه. هذا
0: تمام تمام، يعطيك العافية ما قصرت، شكرا لك.
1: شكرا سلمي على إبراهيم.
0: الله يعطيك العافية، سلم عليك.
2: الله يسلمه ويعافيه.
0: طبعا هو مستمعنا الكريم كان يتكلم عن نقطة انه خلاص يعني طالما بنتك ولا ابنك بلغ سن الرشد خلاص هو من حقه يتخذ قراره، سواء بالتخصص اللي بيدرسه بالشخص اللي حيرتبط فيه، انت ممكن تعطيه وجهة نظرك لكن اتركه هو يتخذ القرار.
2: صح صح.
0: انت مع ولا ضد؟
2: انا بوفر ردي او تعليقي في نهاية الحلقة.
0: نهاية الحلقة ناخذ اتصال
2: تشويقه. اسماء مساء الخير.
3: مساء النور. هلا هلا والله.
2: هلا والله، كيف حالك؟ طيبة
3: الله يسلمك. كيف حالك؟ كيف حالك يا غادة؟
0: انا تمام، انت شلونك يا قلبي؟ تمام
3: والله بخير الحمد لله.
0: دوم يا رب
3: الجميع ان شاء الله. معليش امس حلقتكم كانت حزن. ها
2: حزن بس انه يعني بس احنا حاولنا نغير المود في نهايه الحلقه، هو مو بحزن حزن انه ايش
0: حلقه
2: ملهمه فيه؟
0: خلينا نقول كنت
2: نتكلم سيتها.
0: كنت نتكلم انه كيف نتجاوز المراحل الصعبه في حياتنا.
2: ايه ايه ايه ايه ايه ترى ممكن تشاركينا اسماء لان ما اعطينا حقها ترى الحلقه. اسماء
3: والله انا ام اسماء ايه انا صديقه البرنامج فتره وفتره اطلع لكم.
0: ايه اكيد معروفه ام اسماء. نعم
3: الله يحفظكم. والله شوف بالنسبة لحلقة أمس كنت أبي أشارك بس إنه كان عندي شغل الدوام، فبس كنت أسمعكم تتكلمون وأنا أشتغل. يعني هذه سنة الله في خلقه يعني في الحياة، لابد إن نتجاوز يعني الموت. صح. موت بيموت ذا بيموت ذا، لكن يمكن في ناس ما يتجاوزونها، ولازم يكون الإنسان إيمانه بالله قوي لأن خلقنا والنهاية بنموت يعني، لكن الواحد يستمتع بالحياة. فهمت والله اني كنت ابغى اشارك بس ما شاء الله اثنى يعني كل اللي قال مع انها شويه كذا حزن. سمعت قاعده تقول تبغى تطلع كانها تبي تاكل مكان وتطلع اللي بقلبها وتبكي.
0: اي والله يعني تاثرنا كثير باتصالات الاصدقاء
3: يعني الحمد لله. في الانسان بيعيش الحياه، احنا ما خلقنا الا نعيش وانت عايش. الله سبحانه وتعالى نسال الله الجنه ولكم جميعا ونكون على برنامجكم الرائع هذا اللي احنا نستفيد منه دائما والله.
0: طيب يا أسماء يا حبيبتي، ونبي نستفيد منك اليوم بعد في موضوعنا، نتكلم في ترند اليوم عن تدخلات الأهل في اتخاذ قرارات معنية بأبنائهم. أنت شخصيا شو القرار اللي تحسين من حقك أنت كأم أنك تتخذينه؟
3: أنا كأم أنا عيالي الحمد لله يعني أنا ما أتدخل يعني خلاص هم في سن الرشد خلاص. أسماء ما تدخل في زواجها، ما تدخل في اختيارها للجامعة، عائشة نفس الشيء، أنس عبد الرحمن يمكن باقي عندي عندي عبد الرحمن باقي في الثانوي.
0: خليهم لك
3: يعني. آمين. فيعني الحمد لله يعني قد يكون أوجههم

0: الحمد لله يعني هم ما شاء الله عليهم حافظين كتاب الله وأمورهم ما شاء الله تبارك الله. أي والله وعايشين الحياة يعني نعيش الحياة حلوة ومرة والحمد لله. يعني اختياراتهم كانت ما شاء الله عليهم. عايشة على وشك إن شاء الله، أدعو لها على وشك التخرج
1: يا حبيبتي، الله يوفقها يا رب
0: والجميع إن شاء الله. وشاكرين لكم جميعا ولكل القائمين على هالإذاعة المباركة، الإذاعة اللي تذرينا والله ونستفيد منها. وإبراهيم ما شاء الله عليه دائما يدخل يضحكنا، وده هو فرش من القنوات إحنا كنا نتابعه ما شاء الله عليه.
2: الله يسعدك،
0: الله يسعدك يا إبراهيم، يجزكم جميعا عزك يا غد. كنت أسألكم بالله عن اللي كانوا موجودين، عن مريم وعن تغريد وعن وين أيامهم.
2: والله مريم راحت برنامج ثاني، تغريد زميلتنا الله يذكرها بالخير الآن تقدم برنامج صباح السعودية. يعني احنا نروح هناك نغطي احيانا، انا عندي برنامج كان في العيد في السعودية، فطبيعي لان هي هيئة الإذاعة ترى منظومة واحدة، إذاعة الرياض التلفزيون السعودي والإخباري، عرفت شلون؟
0: احنا انتم عيالنا عشان كذا نفتقدكم عيالنا.
2: الله جعلك ما تفقدين، قولي امين، جعلك ما تفقدين غالي.
0: كنت بقول لك يا غادة الله يحفظك، ذكر يوم سمر الله عدوك، واحدة تقول كان برنامجكم برضو ما كان عندي وقت، كان عن الفضول انه كيف واحد تقول تبغى تعرف مين غادة، مين تبغى تعرف وش شكل غادة والشكل ذا، ليش صوتها ما شاء الله تبارك الله وصوتها وشكلها وزي كذا. اكيد انه قلت لها كنت برد عليك، بس ذاك المرة ما ماسك معي الخط. دلال محمد كنت ابغى اعرف مين دلال محمد، دخلت لمنصة اكس لقيت صورتها.
1: اي انا ما لقيت لي صوره صح؟
0: ما لقيت لك صوره، قلت ابغى ادخل ابغى شو غاده، شكلي بجيك الاذاعه، ابغى اجيب قهوتي وتميراتي، ابغى اجيب قهوتي وتميراتي واقهويكم.
1: يا حبيبتي تعالي حياك الله، نستناك يا مسمى.
0: الله يسعدكم يا اخوي، يا اخوي وش بك انت، لا وراك انت وخر.
1: بتسوق بتسوق انت بالنفس.
0: طالع من الدوام، ايوه طالع من الدوام.
1: الله يعطيك العافيه.
0: تعودنا خلاص.
1: يعطيك العافية ودرب السلامة وما اسمع.
0: والله يجمعنا بكم يا رب، نتمنى أن نجتمع فيكم في لقاء أو في
1: بإذن تعالى. المناسبات السعيدة دائما تجمعنا وياك يا رب تسلمين. شكرا شكرا لكم ما اسمع.
0: ولما نسمعكم والله نرتاح. الله يسعدكم ويبارك في جهودكم، يسعدكم سعادة في الدارين يا رب ويوفقكم.
1: من قالوا مسمع شكرا يا ما اسمع، يعطيك العافية شكرا لك. طيب بل ما يجي اتصال، ايش رايك ابراهيم اقول لك سالفه؟
2: يلا قولي سالفه.
1: انا احب تعليقاتك اللي على الاخبار الغريبه. انا ما ادري اذا انت اصلع او لا، بس انه كثير من الاشخاص الرجال
2: انت قاعد تسخطين علي ثم تساليني
1: ما ها
2: لا الحمد لله امور طيبه لا توني
1: انا بس بقول سلام. معلومه يعني ما انتبه انا انسانه لا الاحظ، ماني بصريه ما اشوف.
2: طيب. الود انا احب الشماغ، ودي ما البس شماغ والله
1: فاتك،
2: لان انا قاعد اظلم شعري.
1: انت عبالك انا الحين بقول شيء سلبي في الاشخاص اللي يتميزون بالصلع؟ لا لا لا، انا بمدحهم عشان كذا قلت بمدحهم.
2: طيب
1: اول شيء يعني شعوب العالم تختلف التعاطي مع يعني مثل هذه الامور، يعني الشكليه الصفات المميزات عموما. يقول لك الشخص الاصلع في تركمانستان مثلا يقول لك لا يسمح للرجل بالزواج باكثر من زوجه الا اذا كان اصلع.
2: اجل خلينا ننسق مع الحلاق.
1: في اوزبكستان، هذه تركمانستان اي،
2: وين
1: في اوزبكستان؟ لا لا خليك من تركمانستان، اوزبكستان احسن. اسمع الميزه اللي عندهم،
2: تفضلي.
1: اوزبكستان يقول لك يتزوج الاصلع بدون مهر. اصلع حياك الله، ابد والله نجهز لك بنيه عادي يواسونه.
2: ايوه اسلمي.
1: في الارجنتين يقول لك تعتبر المتزوجه من الاصلع سيده في مدينتها.
2: يا سلام،
1: هذا في الارجنتين يعني تخيل ما بين الشرق والغرب.
2: ايه
1: كان العرب كل السعوديه سيدات.
2: طيب
1: كان العرب يعتبرون الصلع أو الصلع من سمات السادة ورؤوس القوم، زين هم من الأشخاص اللي يتميزون بالصلع، ويعدون الصلع من تمام مروءة الرجل. هذا في العرب عندنا
2: حلو. طيب
1: فلا تستهين بميزة الصلاة.
2: والله يعني احنا بنكلمهم انا بس وينهم فيه بس
1: من
2: يعني مصلعين ذولي. لا لا على فكرة ترى يعني المصلعين ترى يحملون خفة دم غير انه هو ما شاء الله ها ف
1: صدق
2: بس موضوع الزواج وهذه هذه غريبه صراحه.
1: والله يقول لك في يعني تركمانستان يعدد ما يعدد الا الاصلع، في اوزبكستان لا لازم معروف ان هذا شخص اصلع ما يحلق يعني شيء وراثي، في اوزبكستان الاصلع يتزوج بدون مهر، بدون مهر انت متخيل؟
2: يحظهم
1: حظهم الصلعين الاوزبكستانيين. طيب نعود لمحور حديثنا، فكر فيها إبراهيم، ناخذ اتصال من هزاع ما عاد يقدر تشوش. اتصال من هزاع.
3: يا هلا
1: يا هلا وسهلا،
3: كيف الحال؟ صوتكم طيبين؟
1: سكر سكر صوت الراديو.
2: لا لا
3: هلا وغلا صوتكم.
2: دقيقة، هو يطاق مع أحد ولا
1: صوتنا؟ لا هو رافع صوت الراديو عنده. قصر الصوت لو سمحت هزاع من بعد إذنك.
3: يلا قصبت.
2: انا سبحان الله سمعت صوت تزوج، قلت هذا الحين اللي متطاق مع زوجته. انت ما حضر شر على هالخبر.
1: لا لا
2: طلع صوتك.
1: هذا صوتي
3: انا طالع من الدوام.
2: ايه
3: بين عيوني الكبسه
1: الله،
3: ونص ساعه ارقد قبل الصلاه.
2: الله عليك.
3: ايه الله يجزاك. سالفه متطاق ما متطاق هذه
1: مو وقتها.
2: لا بس
3: اكل عليها الزمن وشرب وخلاص.
1: هزاع انت الحين موظف صح؟
3: ايه الحمد لله.
1: عندك ابناء كبار؟
3: لا اطفال
1: صغار. طيب خلينا نتكلم عن تجربتك انت مع اهلك، وش القرار اللي كنت تقول ليتني انا متخذه او اهلي اللي اتخذوه عني؟
3: والله بالعكس ما في شيء، انا من الطبخه القديمه ما في سالفه قرار اني اتخذونه لازم اهلي.
1: مين اللي كان يتخذ قرار عندك لما كنت انت عند بيت اهلك لسه ما طلعت؟
3: انا اللي اتخذ قرار
1: كل قرارات حياتك، عملك، دراستك، زواجك.
3: إيه نعم. كل قراراتي أنا، أنا اللي اخترت دراستي إني أخذ دبلوم، أنا اللي قررت إني أتوظف الوظيفة هذه.
1: واختياراتي مدمرة حياتي ولا ما شاء الله تمام؟
3: الحمد لله بالعكس.
1: حلو. يعني أنت مع
3: أنا مع الدبلوم اللي ما عنده على قولتكم على قولتهم اللي هو شو اسمه ما عندك توجه، انت طالع من الثانويه العامه ما عندك توجه وش التخصص اللي تبي تدخله مرغوب فيه في البكالوريوس، ما عندك توجه ادخل دبلوم اي تخصص افضل لك من انك تدخل تدخل بكالوريوس جامعه تاخذ بكالوريوس جامعه وما ولا عندك هدف التخصص.
2: طيب هذه تجربتك انت، ان نقول مستقبلا الان.
3: نعم.
2: دقيقه خلنا بقول حاجه
3: مستقبلا
2: انا اتكلم عن عيالك، هل تبدي وجهه نظارك، هل بتوجههم للطريق الصحيح تقول لا هنا افضل؟
3: توجيه والقرار قرارك انت يعني، هو قرار الابن.
2: ايوه ايوه ايوه ايوه
3: ايوه توجهك. لكن انا بالنسبه لي انا بقوله لا خطا عليك انك تدخل بكالوريوس فرضا في بكالوريوس يعني اللي هو فرضا نقول إدارة الأعمال أكل عليها شرب والزمن وأنا وكلبوهم تحب نفس الحكاية
2: هزاء.
3: فهمت مقصود إيه؟
2: أنت تبدي وجهة نظرك إنه هذا التخصص يمكن ما في عليه ما في فرص مثلا.
3: مو مسألة شو اسمه ما في اصلا الحين حتى الوظائف ما عليه، حتى
2: ما في عليه وظائف يا اخي المجتهد.
3: لا الا في الا في
2: اسمع
3: فيه.
2: اسمع اسمع قل لها تعاون من ابليس هزاء.
3: انا مقصدي
2: انه ما عليه طلب، ما عليه رغبه، ما في، فهمت؟
3: طيب دقيقه، عندي موضوع في الدراسه اهم من النقاش هذا، تدري وش هو؟
2: اهم من نقاشنا ذا.
1: خلينا نسمع وش هزاء، تفضل على السريع.
3: انا مع أنه يكون في السنوات القادمة معي.
2: أنت فيك نوم أنت هزاع.
3: الجامعات الحكومية تدخلها لازم نسبتك مرتفعة عالية وبفلوس، تدرس بفلوس.
2: طيب
3: يعني بمئة ألف نفس جامعات الأجانب، وش فرقهم عنا؟
1: انت مع انه تصير الجامعات الحكومية بفلوس؟
2: هزاع هزاع

0: هزاع
1: سملي. طيب انا
0: طب بس اسمع يلا يلا تفضل تفضل هذا اي سم.
1: وانك تتخصص في تخصص نادر مثل هندسه كيميائيه، هندسه معروفه مثل يعني جامعه الجامعات اللي برا اللي ابتعثوا، يقول لك لا فرق الهندسه هذه اذا خذيتها من الجامعه هذه فرق لما خذيتها من الجامعه هذه. نفس عندنا البترول معادن الملك سعود في اشياء تختلف عن اشياء. هذا انا فانك تاخذ اداره اعمال كل الجامعات اداره اعمال وكلها يعني.
2: طيب شو الحكمه هزعنا للحين ما فهمت، شو الحكمه ان تكون الدراسه في الجامعه بفلوس؟
1: بفلوس بعلمك ليش فلوس بفلوس لانه يكون عندي خيارين، يا يتخرج من الثانويه ويتوظف والطبقه العاليه يستثمر في ابنه، اما الطبقه اللي اتكلم المتوسطه ما عندها فلوس يكون يدري ان ولده هذا اللي بيدرس تجيب معدل.
0: اسمع وش غداك، وش غداك هزاع؟
1: غداي انت طال عمرك.
0: تسلم
1: انت غداي.
0: تسلم تسلم تسلم.
2: شكرا
0: يا
2: هزاع يعطيك العافيه وجهه نظر. شكرا
0: ويلي هزاع تبي العالم يدعون عليه هزاع نبيك محضر خير. الموضوع مو قضيه يعني، ترى في ناس دخلت تخصص لكن سبحان الله ابدعت في مهاره ثانيه. يعني انا يمكن لو افتش في اغلب الزملاء في الاعلام ما لهم علاقه في ما تخرجوا في اعلام وعلاقات وذا، بس يمكن موهبه طاغيه. انا اقول هي تعتمد على الابن، تعتمد على الاستثمار. يعني انا داري
2: انا الحين ما فهمت فعلا
0: يقول يعني انه لان التخصص نادر وصعب. طب الحكومه ما قصرت
2: وحتى حتى تصنيف الجامعات انا ما اعرف شلون ربطها بموضوع اني ادفع فيها فلوس ويتغير تصنيف الجامعه.
0: اعراض الجوع ذي يمكن
2: اعراض الكبسه.
0: حطني انا حددني قال انت غداي انت عشاي ها يبي 100,000
2: وعندك ثلاث عيال ولا خمس عيال تبي تدفع 500,000.
0: لا لا لا ترى على فكره ترى الشمس حاره، هذه اعراض ضربه الشمس.
2: لا بس على فكره هزاع ترى الان في عمليه تصحيحيه للعرض والطلب في سوق العمل وهو متطلبات التوظيف في الجامعات. يعني ما عاد فيه اللي أدخل تخصص مفتوح على الفاضي.
0: يا أخي أنا بطمنك يا أخي، اليوم القطاعات اللي بعيدا عن الجامعات يا وعد وزميلتي غادة يا أخواني يا أخواتي الله يرضى لي عليكم، اليوم حتى القطاعات تسوي بعثة للموظف نفسه دراسة في لندن في أمريكا في كل أي جامعة على حسب التخصص تخدم القطاع نفسه. يعني ما في كثير مبتعثين عندنا هنا.
2: بعدين هل يجب كلنا نكون جامعيين؟ في استثمار ثاني قاعد يحصل عندنا طيب. الآن في مهارات الخريجين والخريجات. يعني أنا ممكن ما يكون عندي الاهتمام الأكاديمي في أني أدرس جامعة قدر ما يكون عندي اهتمام مثلا في تخصص معين مهني.
0: إيه بس يعني أرجع أقول يعني بعضهم يقول لا تخصص هنا نادر. اليوم جامعات عندنا في أعلى مستوى، أول شيء اهتمام واضح من الوزارة، وزارة التعليم، جهود حقيقة من القطاعات، التنوع حتى في الجامعات، تخصصات خاصة عرفناها، هذه الجامعة متخصصة كذا وهذه الجامعة كذا. نحمد الله على نعمة الجامعات اللي عندنا. اليوم حتى كثير من الدول جات تسمعنا.
2: الأجانب ينصدمون إذا عرفوا إنه طالب الجامعة ياخذ مكافأة. يعني مو هو اللي يدفع عشان يدرس، يدرس وياخذ فلوس زوج.
0: وهذا من نعم الله علينا في مملكتنا في في في السعودية إنه فعلاً يعلمونك ويتابعونك ويعطونك مكافآت وحريصين عليك. فما أعتقد أن تقول لا هذا التخصص. أنا أقول فيه تخصصات لها خيارات أوكي لها طلب عالي، بس ما أقعد أنا أقول شماعة وادفع فلوس وكذا. كلها رزاق الله.
2: ختمتي الموضوع يا واحد.
0: معنا اتصال ولا نطلع؟
2: معنا اتصال. أبو طيف.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مساء الخير.
3: مساء الورد إبراهيم غادة.
0: مساء النور. هلا وسهلا.
3: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: الله يعافيك. من وين تكلمنا؟
3: يا ابراهيم من المدينه المنوره. ابراهيم
0: لبي
3: انا اصلع عندكم تجوزوني الثانيه؟
2: مو حنا اوزبكستان، روحي زوجونا
3: اصلع ببلاش. طيب
0: هذا قرار عندهم مو عندنا.
2: انت عندنا من وجهه وساده القوم.
0: بس اسمع حنا بيكلمهم.
3: والله مع انه ايوه ابراهيم، والله مع انه الظهر وشمس ومدري ايش وقيلوله، لكن ما شاء الله عليكم البرنامج دمه خفيف مرة خفيف.
0: الله يرضى عليك.
2: تسلم تسلم.
3: الله يسلمك الله عافيك. أما بالنسبة للموضوع المناقشة والمناقشة والله هنا عندي في البيت نطرح الموضوع أي موضوع نطرحه وتناقشه نتناقش بيننا وبعدين يرجع القرار للشخص نفسه يعني بالنسبة لي أنا ولا المدام ولا العيال ولا البنات يرجع الموضوع يرجع لهم يعني في الأخير يرجع لهم يعني
0: صح.
2: بس إنه تبينون كل شيء مساوي وإيجابيات.
3: أيوة أكيد أكيد أكيد لأنه هذا مستقبل يعني ما هو يوم ولا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة.
0: والله والله صح.
3: بالنسبة للجواز ولا الدراسة ولا صح. أيوة
0: شوف يعني لله. شوف هو لازم يعني انا ما احتاج اقول الكلمه وانا اعتقد هذا ديدن كل اب يعني انه يوجه رساله حكم أكيد. حكم ظروف الحياه الظروف الماديه الحياه المعيشيه فطبيعي اني انا اعطيه رؤوس اقلام ولكن لازم نؤمن انه ترى التوسع والفكر اليوم عند الابناء يمكن اعلى بكثير انا والله بنتي الله يصلحها هي اللي تفر من جوالي تفهم في الجوال والله
3: الحين الأب عنده خبرة
0: وممكن حتى مع النض وممكن حتى مع النضج تزوجني ما تدري عاد
3: أيوة أيوة إن شاء الله
2: إذا صرت أصلع يعطيك العافية أبو طيب
3: ما في شيء يا هلا يا هلا حياكم الله حياكم الله
2: يا تلابك
0: لا أخلي فاطمة
2: اخي انا
0: وش انت
2: اخذ اتصال هلا وسهلا
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا يا فاطمه
4: اهلا فيك يا غاده كيف حالكم
2: احنا تمام انت شلونك
4: الحمد لله تمام
2: طيب قولي لنا فاطمه موضوعنا يتكلم عن تدخل الاهل في اتخاذ قرار نيابه عن ابنائهم
4: بالنسبه لي من رايي انه تدخل الاهل قد يكون جميل جدا
2: متى؟
4: يعني قد مثل أن يخدمهم مثلا في المستقبل يعني في الأشياء الكبيرة قد تكون في المستقبل
2: يعني مثل قرار دراسة قرار زواج قرار عمل
4: مثلا في الزواج
2: نعم
4: مثلا في اتخاذ جامعة معينة هو بالأفضل أن الشخص نفسه يختار الجامعة التي يريدها
0: أيوة.
4: لكن أحيانا لازم يكون فيه توجيه من الوالدين
2: عادة هالدراية والمعرفة نأخذها من أهلنا يعني هم اللي يوجهون هم اللي يعلمون
4: صحيح لأن أحيانا الشخص يحتاج إلى توجيه وأيضا إلى
2: يأخذ نصيحة
4: صحيح
2: جميل يا فاطمة الله يعطيك العافية
0: شكرا لك طيب
2: شكرا جزيلا صديق إبراهيم تذكرت موقف واحدة من الصديقات كانت داخلة كلية الطب أبوها كان طبيب وأمها طبيبة ويبونها تصير طبيبة مثلهم دخلت كلية الطب ما مشت أول سنة ما حبت راحت غيرت راحت كلية الصيدلة ما مشت كلية الصيدلة راحت كلية العلوم ما مشت في العلوم راحت كلية الزراعة
0: نجحت في الزراعة
2: إيه تخرجت هي كانت معنا في أحد الكليات بس راحت بعد كذا كلية الزراعة فلمن ما علمت أهلها ما علمت أهلها والله لا هذا كله حكومي تزوجت
0: بس تعقيب على كلام هزاع لازم أوصل كلامك واحد تقول تخيلوا هذا كله فلوس من كلية الكلية
2: 100,000
0: سلم لها الشهداء
2: على الفقراء
0: طيب
2: بس بعد كذا ارتبطت بطبيب فصار زوجها يناقشها في في امور طبيه فهي كانت تتجنب الاجابه فتقول كان قمه الماساه لما عائلتي كلها تجتمع الام طبيبه والاب طبيب والزوج طبيب والعمه طبيبه فكانوا كلهم يطرحون حاله يسولفون عنها تقول انا راح زين قهوه زين عشاء زين
0: بس كلاشان
2: يسولفون موضوع
0: طبيعي ترى على فكره سبحان الله اذا اجتمعوا عسكر يتكلمون في الامور العسكريه اذا اجتمعوا معلمين يتكلمون على في قطاع التعليم
2: جانب من حديثهم لازم يشمل العمل
0: طبيعي ذلك
2: فهي بعد فتره راحت صارحت زوجها قالت أنا والله ماني في الطب قال لها ليش إيش اللي صار وقع عليهم الخبر زي الصاعقة يعني هم قاعدين يستنون بنتهم الطبيبة تتخرج وهي ما يدرون, ما يدرون يعني كان هذا الموضوع يمكن له سنتين
0: بعدين صارحتهم أيوة طيب
2: بس إيه صح لو يدفعون كان داروا فخبرتهم بعدين هي
0: سهل
2: ما قدرت تمشي بموضوع الطب. طبعا اكيد انه اهلها كانوا يبونها طبيبه من محبه ومعزه وش

0: شايفين انه لها مستقبل فيه، لكن ما لازم ابدا نجبر ابنائنا عشان صح ما نضطرهم انهم يضيعون سنوات من عمرهم في تخصص هم ما يبغونه.
1: صح، كلام منطقي والله، والله انك صادقه. إن تقول انت تتنقل من كليه لكليه، ابغى تقول الحل سهل، تجيب طبيبه وترجع الكره مره اخرى.
0: على الطاري انت تعرف انه
1: تخيل واحد
0: من الترندات اللي صارت انه يقول لك في اطباء اشتغلوا وهم اساسا ما عندهم ترخيص، ما عندهم اصلا شهاده طبيه.
1: وين فيه؟
0: احدى الدول.
1: طيب. إيه الله يستر عليهم.
0: فقمة الصدمة يقول لك كانوا يسوون عمليات جراحية وتنجح عملياتهم وكانوا يعني
1: مبدعين
0: في مجالهم وهم أصلا ما درسوا طب.
1: يمكن علاقتهم مع الأطباء
0: تعلمها.
1: إيه وهذا صار لي والله موقف والله والله
0: جراح تخيل يعني يتعامل مع أوردة وشرايين و...
1: لا لا لا صدق في أحد الدول والله أنا رحت الدولة من الدول ما هي بعربية عشان تطمنون، بس كان عندي شغل هناك سبحان الله، فكان علاقتي مع الأشخاص مميزة سبحان الله وكذا، وعارف في القطاعات
0: ارتاحوا لك.
1: ارتاحوا لي وعندي شغل. لا شو ارتاحوا لي إصابة هي؟ لا مو بجراح، لا لا لا بعلمكم سالفة. واحد منهم يقص لي قصة طبعا يقول عندنا واحد من العاملين صار يمارس طقوس هالمسؤولين من حكم علاقته هو، بس يصب شاهي يصب قهوة، يعرف شلون يتكلم، يعرف شلون يحكون، يعرف شلون وش الضوابط المهمة. فسبحان الله من خلال علاقته معهم صار يتقمص شخصيتهم.
0: اي تعلم
1: ترى، وهذه تصير ترى في بعض الدول، يعني تصير بعد زي اللي ماشي مثلا الشيوخ يقول يشخص كذا يقول هلا كيف حالك، هي ترى العلاقات
0: تأثر بالبيئة.
1: تأثر
0: نعم.
1: بالبيئة طبيعي، فيجي واحد سبحان الله خلاص عنده كيمستري عجيب يبدأ عادي يتقمص. بعض الناس سبحان الله يخليها كذبة زي الجراح هذا اللي تقول نجحت العمليات، هو أصلا مو بجراح في أحد الدول، لكن الله يكفينا شرهم دولي هذولي.
0: نعم يعني الجراح مهما تقمص مهما سوى نفسه الجراح ما راح ينجح.
1: ذكرتني مقطع الله يستر عليهم، قال له يوم يسأل إنجليزي ولا أي إجابة صح، قال أنت كيف صرت صيدلي؟ برضو في أحد الدول. ونطلع فاصل غناء عشان ما نجيب العيد. 011-40-5-3.
0: يلا نرجع لكم بعد الأغنية، كونوا معنا أصدقائنا. رح نروح لفقرة موقف صنع يومك، كونوا يعني

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد يا اهلا وسهلا فيكم في الدقائق الاخيره من البرنامج وما زلنا مستمرين. لكن هل الفقره وهالدقائق بناخذها لموقف صنع يومك؟ كان موضوعنا الاول عن وين بتتابع كاس العالم ومشوارك، بعدين نتكلم عن تكلمنا عن هل ترى انه فعلا الاب او الام ممكن توجه الابن بعد سن الرشد، او رساله او ايش طريقتك او ايش الاليه. حلو النقاشات اللي سمعناها يا غاده، الله يعطيكم العافيه اللي شاركونا. لكن الان نبغى موقف صنع يومك، شاركونا.
1: او العكس، ممكن يكون موقف عفس يومك. يعني
0: عفس يومك انت محضر شهر.
1: انا كلي شر.
0: 011 40 5 3. شاركونا معنا. فاطمه مساء الخير.
2: الو، السلام عليكم.
0: في مقطع انا شفته، ما ادري، في مقطع شفته يا فاطمه.
2: اي
0: شو اسمك؟ فاطمه. مر عليك؟ صرت أحب هالاسم. مذيع على ما أعتقد تسوي لقاء مع إحدى المارات في سوق أو مكان.
1: طيب.
0: قالت الاسم الكريم. إيه؟ قالت فاطمة كذا شدة.
2: لا إيه.
0: فحبيت طريقة يعني طريقة نطق الاسم، يعني فاطمة.
1: توقع إنه اسم فاطمة يمكن يختلف من بلد لبلد شلون ينطق. إيه أنا يعني في المغرب فاطمة. في السودان فاطمة.
0: صح،

0: فاتين حاجه زي كذا.
1: الاسم حلو.
2: حلو حلو حلو. انا يكفي انه اقرب انسانه لي عمرا طبعا وخيتي امس عليها فاطمه اختي اللي اصغر مني بسنه.
0: خليكم لبعض وخاصه لا دلعنا
1: فاطمه تقول لك كل الفاطمات مبروكات معك.
2: والله ده مبروك يا فاطمه فطوم.
0: طيب فاطمه قولي لنا
1: يا رب كيفكم اخباركم؟
0: احنا تمام التمام. قولي لنا احنا طبعا وصلنا لفقره موقف مر عليك ممكن صار يومك ممكن يكون اثر فيك شاركنا فيه. فاطمه انت عاد يومك كله احداث قولي لنا.
1: اي والله يومي كله احداث وانا صدق مطوله منكم ولكم شوق صدق بس انه يعني شغلنا بعد الاجازه والدوامات
0: الله
1: كذا.
0: يعطيك العافيه.
1: صدق سمعت موضوعكم وشدني موضوعكم اكثر فعادي اشارك فيه كموقف صنع يومي
0: صنع تفضلي
1: صنع حياتي كلها صدق يعني.
0: نعم.
1: شوفوا هو موضوعكم عن قرارات الاهل وتدخل الاهل في القرارات. احنا عادة نقول لا ان المفروض الواحد يتمسك بقراره ويصير له قرار خاص فيه بس صدقوني قرارات الاهل احيانا تكون بركة. والله جد يعني انا مجربة هالشيء. انا شوف انا تخرجت من الثانوية العامة تمام
0: تمام
1: طبعا كنت معلش منزل الجوال عشان ساحر.
2: ايوه
1: ما ادري بس تسمعوني. اي كنت من الدفعه الاخيره اخر دفعه في الاخبار الوزاري تذكرون ايام اخبارات الوزاره
2: صحيح.
1: ما كان في لا خبرات ولا تحصيلي. المهم حددت وتخرجت من الثانوي عفوا وكنت الثانيه على الدفعه
2: ما شاء الله
1: اي الاولى على الدفعه طبعا صديقه مقربه لي وكنت متفقه انا وياها ان خلاص ترى بنسجل بالجامعه انجليزي كان عشقنا الانجليزي انا وياها الا بندخل الانجليزي مع بعض تمام
2: ايوه
1: بوقتها بديك السنين كان اللي تسجيل في الجامعات كان ورقي وتروح للجامعة لك يوم معين يعني على حسب النسبة
0: اي صح كان في توزيع ايه. حسب النسب انت وملفك الاخضر نعم
1: اي هذا هو. المهم فزميلتي هذه اللي جايبة الاولى الدفعة كانت اليوم اللي قبلي تمام تسجيلها وانا اليوم الثاني طبعا وافق يوم اربعاء يوم اربعاء وقتها بعد ويكند فعارفين هالشيء يعني زمان كان الموضوع اي فكنا متفقين خلاص ندخل انجليزي هي دخلت سجلت اليوم اللي قبلي بالانجليزي وامورها مشت تمام
0: تمام
1: جيت انا اليوم الثاني اللي هو يوم الاربعاء ودخلت الجامعه طبعا وقتها كان الله يغفر له ويرحمه يعني واحد من عمامي تو متوفي تمام اي وكان ابوي نفسيته يعني مره يعني ينتظرني بس اسجل وياخذ العائله كامله ويلا على ديرتنا على ارضنا تمام
0: تمام
1: المهم فودوني للجامعة أهلي تخيلوا متوسعين أهلي كلهم بالسيارة والأغراض والشنط معاهم خلاص مسافرين بس يبوني أسجل وأطلع أدخل الجامعة أقدم ملفي قبلوني أموري تمام الحمد لله لما فتح الملف ما لقوا الكشف الطبي
0: أوكي
1: قالوا وين الكشف الطبي قلت أنا توقعت مع المقابلة يعني أول كانت هو مقابلات كذا قالوا لا مو مع المقابلة الآن روحي أقرب مركز صحي سوي الكشف الطبي تعالي
0: واللي جالسين برا طيب
1: ها واللي جالسين برا الكريمة العائلة الكريمة كلهم ينتظروني برا المهم وأطلع طبعا أبوي الله يغفر له ويرحمه قال أنا أعرف دكتور هنا قريب مركز صحي هيا أوديك يا جماعة صدقوني إن ما أخذ الموضوع كل 40 دقيقة إلى ساعة عرفت اللي خلصوا لي الكشف الطبي على السريع ورجعت سريع اللي ابغى اسجل واجي واقدم ريشه حقه الانجليزي مقفله.
0: طيب
1: طبعا انصدمت وقتها انه ايش في اسال قال والله صار في اكتفاء في القسم وخلاص سجلي في اي قسم ثاني تمام
2: لا.
1: المهم اي اذا تبغى شيء روحي لعماده القبول التسجيل رحت لعماده القبول التسجيل ان الموضوع كذا كذا وانا ابغى انجليزي وانا نسبتي كذا وحرام وما ادري ايش يعني كانت تخصصات الباقي كلها أدبية وما يعني عادي يقبلون بأي نسبة تمام لأنها جامعة أدبية المهم فقال والله ما معك إلا يوم السبت يوم السبت رجعت الدوامات نشوف إحنا بنرفع أوراق للوزارة ونشوف هل يقبلون بالجامعة عفوا هل يقبلون زيادة عدد القسم أو لا المهم أنا ناظرت أبوي برا نسيته خايفة كيف أقول له ارجع انتظرني إلى يوم السبت صعبة عليه يعني حتى انا ما اقدر وقتها يعني اني اقول لها شيء المهم ضحيت وانا اضرب امي كانت امي جنبي وقلت لها يا امي شوفي انا الموضوع كذا كذا قالت طيب عادي ننتظر قلت لها لا تقولي لابوي شيء خلاص انت اختاري لي من هالدراهيش القسم اللي تشوفين يعني بدخله تمام
0: تمام
1: اي إيه قالت لي يا بنتي متأكدة أنت خاطرك في الإنجليزي أنت هذه يعني كانت أمنيتي. قلت لا خلاص اختاري لي أدريش أنا والله ما أرجع أقول خلاص خلينا نمشي نتوكل على الله ولعل الآخرة. المهم قالت لي أمي ناظرت كذا وكان في أكثر من قسم قالت لي بنتي أدخل الشريعة دراسة إسلامية لعل تفيدك دنيا وآخرة. رحت للدريش وكانت فاضية ما فيها أحد لأن نسبتي أنا امتياز يعني ما مو على وقتها أن أحد يسجل فيها. المهم دخلت ودخلت ملفي وأوراقي وأنا متحطمة نفسيا أني أبي صديقتي معي وأني أبغى تخصص هذا وسجلت في الدراسة الإسلامية الشريعة. المهم أطلع سبحان الله ودرسنا لعلها خيرة سبحان الله قسم الإنجليزي بيك الجامعة بدون ذكر أسماء كان فيها أعضاء هيئة التدريس جدا سيئين.
2: لا يعني تحديد الكل فاطمة
1: هذه إيه لدرجة زميلتي هذه هي الأولى على الدفعة أشطر مني ما قدرت تمشي في التخصص. يعني سنة حملت مادة سنة ثانية حملت مادة ثانية اللي بعدها استنفذوها وكان تصحيح ورقي
2: عين هذه يعني عيني فاطمة عين ما صلت عني بعين
0: طب فاطمة أنت هو بس عشان الوقت ما بقى قدامنا كثير بس قولي لي في الأخير أنت مشيتي بالشريعة
1: مشيت بالشريعة وكملت وتخرجت وأموري تمام وتوظفت وكل شيء
2: صارت محامية قد يعني الدنيا
1: أي هذا هو سبحان الله فما ندري إيش الخيرة فيه ما ندري يعني
2: تدرين
1: يعني حتى مو بس بنيتي هذا
2: فاطمة
1: يعني هلا
2: أنا مودي بس عشان الوقت بعض الأشخاص تلقاه عنده شغف يدعي الله يمكن الله ما يستجيب دعوته لأنه ممكن يكون هذا شرع أو ضرر له فترى ما تدرين وين رزقك وين الخيرة فيه ترى كل عشان تطمنين بس كل أمر ابن آدم خير
1: أي والله
2: كان
1: قراري وقتها كان مو لمصلحتي سبحان الله يعني شوف قرار والدتي كيف انه وفقني ومشت اموري وعرفت لي حتى وصلت لمستويات انا ما كنت متوقعتها
0: سبحان الله يعني هو الانسان بس يحسن الظن بالله وما يدري يعني يؤمن بقضاء الله وقدره ويتقبل ما
2: لا بعد حتى
0: شكرا يا فاطمة
2: لا حتى يطمئن قلبك فاطمة بس عشان يطمئن قلبك يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فكل أمر ابن آدم خير يعني لا الواحد لا يزعل ولا يتضايق يمكن الله ما يبغى الله سبحانه وتعالى يمكن ما يريد لك إنه هذا الشيء أو هذا النصيب أو هذا القدر لأنه شر لك فهمتي
1: فعلا صادق وانا
2: شفت ابوي رحمه
1: توفى وهو ما يدري ان انا كان خاطري في الانجليزي انا طلعت له بالثاني غيرت
2: رايي عرفت الله يرحمه
1: الله يسترها
2: احنا وصلنا في ختام الحلقه يا فاطمه مبسوطين بسمع صوتك العاده ما شاء الله
1: الله يحفظك
2: وانت من الشخصيات الاكتف والله يكثر الفاطمات في كل مكان
1: امين سلم لنا على فاطمه
2: ابشري والله بسمح المكالمه انا
1: الله يحفظك
2: يلا موفق شكرا
0: يعطيك العافيه فاطمه شكرا لك
2: مبروكات الفاطمات لا سبحان الله بعض الناس يبدأ يأكل في نفسه تحس أنه أنا وصلت مرحلة أيه؟ أنا وكذا ويبدأ عاد راجع نفسه
0: ليتني سويت ليت
2: الله عليك
0: ليتني
2: ما يدري أن الواحد سبحان الله يرد عنك شيء ولا يعطيك شيء أو حتى مشكلة سبحان الله أحيانا في مشكلة أنت تضايق منها داخليا وتأكل في نفسك تقول ليش سويت كذا لكن سبحان الله ترى خير لك هالحدث وهالمشكلة وخاصة لازم يكون بينك وبين الله خبية أي إن كان يا أخي
0: يعني الله عليك
2: خلاص وصلنا ختام ما يعطونا 5 دقائق الإخوان
0: الله عليك يا أخي أعطي 5 دقائق وعد لو تكفين يعني تسمحين
2: ودي يا أخي ودي ختم على 3:30 تمدينا تحمسنا شوي
0: يعطيك العافية زميل إبراهيم مايدي شكرا أيضا لمخرجتنا وعد الدوسي ما قصرتي شكرا أيضا لكم أصدقائنا وين ما كنتوا أثريتوا حلقتنا أكيد بمشاركاتكم الجميلة الوعد يتجدد في يوم الغد نفس الزمان والمكان جمال تحية لكم مني غادة وفي أمان الله.

تمام الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم. والبداية بعناوينها: وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة. الجوازات تواصل جهودها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ. مع وصول أول ثلاث طائرات، طيران الرياض يتيح 5 وجهات جديدة. الرئيس الأمريكي يدعو إيران وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار فورا. إلى التفاصيل. أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، واستعرض الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار. تشهد جامعة الملك سعود اليوم حفل تسليم جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثالثة لعام 2026، وتهدف الجائزة إلى تثمين جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في دعم الباحثين وأهل العلم، إضافة إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية وغيرها على تسجيل موضوعات علمية ورسائل مميزة تخص تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. عضو اللجنة العلمية في جائزة الملك سلمان للدراسات العليا الدكتور فهد الدامغ تحدث للإذاعة عن هذه الجائزة والتطور الذي شهدته

0: هذه النسخة.
1: هذه الجائزة في الحقيقة يعني جائزة لها مكانة كبيرة في مجال تخصصها، وحظيت باهتمام كبير من الدوائر العلمية والأكاديمية. مضى على إنشائها 14 عاما، وهي قد خطت يعني مكانتها الدولية المحلية والإقليمية والدولية. في هذه الدورة تميزت بتوسعها لتصبح جائزة عالمية على مستوى العالم كله. كانت في بدايتها محلية وإقليمية على مستوى دول مجلس التعاون، ثم الآن أصبحت جائزة عالمية يقدم عليها من جميع أنحاء العالم في مجال تخصصها من قبل الأقسام العلمية والجامعات المرموقة ومراكز البحث العلمي. وقد شهدت في هذه الدورة كثافة كبيرة فيما قدم إليها باللغة العربية وبغير اللغة العربية.
0: دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم حزمة من مشاريع النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، تشمل مشروعات للنقل البحري والسكاكي. وتأتي هذه المشروعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. باشرت أمانة جدة أعمال إشعارات الإخلاء ل 129 مبنى آيلا للسقوط داخل نطاق حي غليل، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستوى السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالمباني المتهالكة. ويأتي ذلك ضمن برنامج الأمانة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة بعد تنفيذ مراحل سابقة شملت عددا من الأحياء من بينها الفيصلية والربوة والفاروق والرويس. أعلن طيران الرياض اليوم إتاحة 5 وجهات جديدة تشمل القاهرة ودبي وجدة ومدريد ومانشستر، بتزامن مع وصول أول 3 طائرات من أسطوله الحديث من طراز بوينغ 9787 دريم لاينر. ويأتي ضمن الخطط التوسعية الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين العاصمة الرياض وعدد من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية والثقافية حول العالم. نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي في طيران الرياض أسامة النويصر أوضح للإذاعة أن طيران الرياض سيشكل محركاً اقتصادياً كبيراً لاقتصاديات الساحة السياحة والمدن الرئيسية في المملكة.
2: قبل 3 سنوات كنا أقل من 50 موظف يبدأ هذه الشركة، ولله الحمد اليوم نتجاوز 1200 موظف ينضمون إلى هذه الشركة، أبرزهم والعدد الأكبر هو كباتن هذه الطائرة، مساعدين الطيارين وأيضا المضيفين والمضيفات. برامج كثيرة طرحناها، النسبة السعودية الكبيرة اللي متواجدة والكوادر الوطنية في القطاع المؤسسي أيضا مهمة جدا للنهضة بقطاع الطيران، وبالتالي نسعى إلى خلق تقريبا أكثر من 200 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. والنقطة الأهم وهي الغير مباشر، العدد 200 ألف وظيفة حجم كبير وعدد كبير، لكن الأثر الاقتصادي له كبير على قطاع الفندقة والسياحة وقطاع المطاعم وغيره. فبالتالي شركة طيران هي محرك اقتصادي كبير جدا لاقتصاديات السياحة واقتصاديات المدن الرئيسية، فهذا اللي نسميه الريبل افكت لشركات الطيران مهم جدا، وتواجد طيران الرياض على هذه الساحة سيخدم طموح المملكة بشكل رئيسي.
0: بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف لتطوير التقاطعين الرئيسين مع طريقي نجد وعسير، بما يعزز الربط بين مدينة الجدية غربا والطريق الدائري وطريق جدة شرقا. وأوضحت الهيئة أن المشروع يمتد بطول 15 كيلا، ويشمل تنفيذ الجسرين وتطوير مسارات الطريق الرئيسة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200,000 مركبة يوميا. تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لإنهاء إجراءات

تتواصل في المدينة المنورة أعمال تفويج الحجاج المغادرين إلى أوطانهم بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي أسهمت في تيسير رحلتهم الإيمانية، فيما بدأت باستقبال رحلات المعتمرين القادمين للصلاة في المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. دعت سفارة المملكة لدى إندونيسيا المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر إثر زلزال ضرب بحر سولاويسي مع تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي. وفي الأخبار العربية والدولية، تستمر الأحداث المتصاعدة في المنطقة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية، وأكدت إسرائيل شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش شن هجوما جديدا على طهران. هذا وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تدوينة له على تروث سوشيال الاثنين إسرائيل وإيران بالتوقف فورا عن إطلاق النار. جاء ذلك خلال تدوينة له على تروث سوشيال مؤكدا أن مفاوضات السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري على إيران مستمر. بدورها حملت الخارجية الإيرانية أمريكا المسؤولية عن الانتهاك الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهته فرض الاتحاد الأوروبي بسبب تهديد حرية الملاحة البحرية، داعيا إلى التهدئة والجلوس على طاولة المفاوضات والكف عن تقويض آمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، كما فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد حرية الملاحة البحرية. أغلقت السلطات السورية الممرات الجوية الجنوبية بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى 11 من مساء اليوم. من جهتها أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي. وإلى الأخبار الرياضية، يواصل المنتخب السعودي الأول معسكره في مدينة أوستن الأمريكية ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، حيث أجرى ميرانه على ملعب كيو 2 تحت إشراف المدرب دونيس وسط مشاركة جزئية للحارس نواف العقيدي استعدادا لمواجهة السنغال وديا غدا. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة. الجوازات تواصل جهودها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ. مع وصول أول 3 طائرات، طيران الرياض يتيح 5 وجهات جديدة. الرئيس الأمريكي يدعو إيران وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار فورا. نهاية النشرة، وإلى أسواق ومؤشرات.

مستمعينا، أغلق السوق السعودي اليوم مرتفعا بنسبة 0.47 عند 10,980.37 نقطة، وكان في صدارة الشركات الرابحة اليوم المداواة، ارتفعت بنسبة 10% بسعر 5.56 ريال للسهم. ثم سي جي اس ارتفعت بنسبة 7% بسعر 8.18 ريال للسهم. ثم كوارا للتمويل ارتفعت بنسبة 7.02 بسعر 16.16 ريال. ثم الوطنية للتعليم ارتفعت بنسبة 7.03 بسعر 129.40 ريال للسهم. ثم أمانة للتأمين ارتفعت بنسبة 5.41 بسعر 7.79 ريال. أما أكثر الشركات انخفاضا اليوم فكان في صدارتها

خفضت بنسبة 9.79 بسعر 42 ريالا و76 هللة، ثم معيار انخفضت بنسبة 8.81 بسعر 27 ريالا و34 هللة، ثم الطاقات المعدنية انخفضت بنسبة 8.75 بسعر 9 ريالات و49 هللة للسهم، ثم الأفق التعليمية انخفضت بنسبة 6.33 بسعر 74 ريالا للسهم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

أنا لست مجرد أرض ترى، أنا ذاكرة تسمع. إذا أرهفتم الصمت، أنا روضة مهنة، حيث لا تموت الحكايات بل تختبئ في صدور الرمال تنتظر من يصغي. مرت علي قوافل وبقيت أنا، مرت وجوه وغابوا وبقيت أنا، لكن ذلك اليوم لم يكن كغيره من الأيام. كنت أرتجف، نعم الأرض ترتجف، ليس خوفاً بل انتظاراً. كنت أشعر بثقل الخطى القادمة، أسمع وقعها قبل أن ترى، وأحفظ نوايا أصحابها قبل أن تقال. هنا اقتربت القلوب قبل السيوف، واصطدمت الإرادات قبل الأجساد. رأيت رجالاً وجوههم لم تكن تبحث عن معركة بل عن نهاية للفرقة، ورأيت آخرين يحملون ثقل الماضي ويخشون ولادة الجديد. في صدري اختلط الغبار بالدم، واختلط الخوف بالإيمان، لكن شيئاً واحداً كان أوضح من كل شيء، أن هذه اللحظة لن تكون عابرة، وأن ما سيحدث هنا لن يبقى هنا.

0: في عام 1324 للهجرة كتبت على أرضي حكاية اسمها توحيد الراية.
1: ليست كل المعارك تقاس بعدد السيوف، بعضها يقاس بما تتركه في روح التاريخ. وهنا في هذه البقعة من نجد وقعت معركة روضة مهنا، واحدة من المعارك التي لم تغير مسار القتال فقط، بل أعادت رسم ملامح الجزيرة العربية. بعد أن استعاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله مدينة الرياض، لم يكن ذلك نصراً نهائياً، بل بداية طريق طويل مليء بالتحديات. نجد في ذلك الوقت لم تكن أرضاً موحدة، بل كانت ساحة تتنازعها القوى، قبائل، ولاءات، ومصالح متشابكة. وفي الشمال برز خصم قوي يملك النفوذ والرجال والهيبة. كان الصدام حتمياً، لكن الملك عبد العزيز لم يكن يقاتل بعشوائية، بل كان يتحرك برؤية تقول إن هذه الأرض

تستحق أن تكون كيانا واحدا. في ليلة سبقت المعركة، لم يكن النوم سيد المكان. العيون مفتوحة والأفكار أبعد من ساحة القتال. بعضهم كان يفكر في أهله، وبعضهم كان يرى الوطن الذي لم يولد بعد. ومع أول خيط للفجر انطلقت الشرارة، تحركت الصفوف وارتفعت الرايات واشتعلت الأرض تحت وقع الخيل. لم تكن معركة طويلة، لكنها كانت مكثفة، كأن الزمن انضغط داخلها. الرجال يتقدمون ثم يتراجعون فيعودون، ليس لأنهم لا يخافون، بل لأن ما خلفهم أكبر من خوفهم. وفي لحظة سقطت هيبة خصم طالما أرعب خصومه، لحظة غيرت ميزان القوى، ليس فقط في ساحة المعركة، بل في عقول من كانوا يراقبون وينتظرون.

معركة روضة مهنة لم تكن نهاية صراع، بل بداية تشكل وطن. لقد أرسلت رسالة واضحة أن مشروع الوحدة ليس فكرة عابرة، بل قدر يتقدم بثبات. ومن بعدها بدأت موازين القوى تميل، وبدأت ملامح الدولة تتشكل خطوة بعد خطوة، حتى اكتمل الحلم.

أنا روضة مهنا، ما زلت أحفظ الخطى وأحرس الصدى. هنا مر رجال لم يطلبوا أن تروى أسماؤهم، بل أن يبقى ما صنعوه حيا. من بين الرمال حيث لا شيء يرى، لكن كل شيء يصنع، ولدت لحظات لم تكن مجرد معركة، بل كانت بداية طريق. طريق اجتمعت فيه القلوب قبل أن تجتمع الرايات. هنا كتب فصل من تاريخ هذه الأرض، فصل لم يحك بالحبر، بل كتب بالثبات، بالإيمان وبالرجال.

ومع كل خطوة نحو الوحدة كانت الحكاية تكبر حتى أصبحت وطنا. وهنا تنتهي الحكاية، لكن الأرض تبقى شاهدة. هنا السعودية أرض الحكاية.

أرض الحكاية. أرض الحكاية. إعداد مشاري المسعودي. التعليق الصوتي عبد الرحمن الثنيان، حورية سباعي. أرض الحكاية. أرض الحكاية. إخراج عبد المحسن راشد آل سران.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في دقائق
7: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس أنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية

زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء إنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو إنك تصير بطل أولمبي، الهدف إنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز، كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط، قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدأ.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مساجد تاريخية.
2: يعتبر مسجد الأطاولة الذي يبعد نحو 30 كيلو متر شمال مدينة الباحة متوسطاً قرية الأطاولة التراثية من أقدم المساجد في المنطقة، قد كان هو المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة. تمت إعادة تطويره ضمن مشروع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لترميم وتأهيل المساجد التاريخية في المملكة. ويتسع المسجد الذي تم بناءه من الأحجار غير المنتظمة وسقف من جذوع شجر العرعر لنحو 130 مصلي على مساحة إجمالية تقدر بنحو 300 متر مربع. يعود تاريخ المسجد إلى أكثر من 900 سنة، وكان يقام في المسجد حلقات لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة. تم تأهيل المسجد على الطراز القديم من حيث البناء والتصاميم، إلى جانب إعادة فرشة وتطوير الساحات القريبة منه.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع

الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

حيا للفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعي

0: شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
2: الله يا الله.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة. الصدارة.

0: وزارة الرياضة تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تخصيص 5 أندية. حضوراً لافت على مسرح كأس العالم الدوري السعودي للمحترفين في المركز 6 عالمياً. مدرب منتخب إنجلترا يكيل بالمدح بمهاجم فريق الأهلي الإنجليزي توني. وبعد هبوطه مع ضمك لدوري يلو، نادي الفيحاء يعلن التعاقد مع البرازيلي كاريلي.
1: الصدارة

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحيات محدثكم علي يوسف الأعداد التقديم، وفي الإخراج وعد الدوسري. يتملكوا حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلامي الرياضي عبد الرحمن مشبب. أبو فيصل، مساء الخير.
1: اهلا وسهلا ابو ماجد، مساء الخير لك والساده المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا والله وسهلا بالغالي حبيبنا عبد الرحمن، وحياكم الله بجد انتم كذلك حبتنا في 60 دقيقه جديده قادمه شات الله، الحديث حول اخر واهم المستجدات الرياضيه، من ابرزها ربما يبرز اذا العناوين اللي سمعتها قبل قليل، وتوسع الحديث كما جرت العاده ان شاء الله، يشمل كل مستجد رياضي يطرا خلال الدقائق التي امامنا. طبعا يمكن من ابرز المستجدات اللي احنا قاعدين ننتظر مزيد منها اللي هو مؤتمر الوزارة الرياضة للإعلان عن تخصيص مزيد من الأندية، يقام في هذا الأثناء. ابتداء يعني احنا دبا برنامجنا الساعة 4، هما بذات التوقيت بالضبط يبدأ المؤتمر. اتمنى ان شاء الله انه يكون بس في شوي بعض النتائج اللي نقدر نعلنها لكم انتم حبتنا. طبعا في تسريبات وفي بعض المصادر عندنا في البرنامج حول هويه الانديه الخمسه اللي سيتم الاعلان عنها بمشيئه الله، راح نستعرضها في سياق التقرير لحلقتنا لهذا اليوم. اما بالنسبه لاستطلاع حلقتنا لليوم الغالي عبد الرحمن وحبتنا، فهو اعتقد انه احد ابرز العناوين المواضيع اللي تداول في كل الاجتماعات، خصوصا عشاق ومحبي كرة القدم. من تتوقعون الأقرب لحصد البطولة القادمة لكأس العالم؟ يعني السؤال هذا أنا متأكد 100% الكثير منا يا أن السؤال طرحه على نفسه أو طرحه على الآخرين أو سمعه من أحد طرحه عليه. مين تتوقع هو المنتخب الأقرب أو المنتخبات، خلونا نقول كذا، الأقرب لحصد النسخة القادمة من بطولة كأس العالم؟ وحب نسمع منكم إذا مشاركاتكم على 011-40-5-3. نوه كذلك اللي حبتنا اللي تتابعونا بخط التواصل الجديد أو إعلام الجوالات، حياكم الله على منصتين، منصة الإكس حساب الرسمي لإذاعة الرياض، والمنصة الأخرى التطبيق الخاص بها إذاعة التلفزيون سعودي راديو بلس. حابين نبدأ معك الغالي عبد الرحمن، توقعاتك. أكيد أنه السؤال هذا أنا ما أدري هل أنه طرح عليك ولا تتداول في بالك ولا سمعته في أحد الاجتماعات أو أبدأ اهتماماتك، بس الأكيد أنه أعتقد أجزم وأتمنى يكون لك أسماء محددة من المنتخبات اللي تشوف أنها هي الأقرب لحصد اللقب.
1: أكيد يا أبو ماجد، يمكن هذا هو السؤال الأهم في أي جلسة، في أي استراحة، في أي مجتمعي بكروي رياضي، ان هذا هو السؤال الاهم اللي يطرح، وبالتاكيد انه طرح عليه في كل يعني ما يكون فيه حديث عن كاس العالم. المنتخبات يعني تعرف كاس العالم يعني يختلف نوعا ما لكثير من المعايير اللي تعتمد على النفس الطويل، على الاحتياط، على اللياقه، على الامور الفنيه، ولكن فيه بوادر يمكن دليل اللي يختلف معك في وجهة نظر على منتخبات تقريبا شبه جاهزة. يمكن المنتخب الأسباني للأسف اللي في مجموعتنا أنا من وجهة نظري يمكن هو أبرز أو النسبة الأكبر للترشح للحصول على كأس العالم كترشيح. أنت تتكلم على بطل أوروبا، تتكلم على منتخب يرغب في عودة الجيل الذهبي 2010 اللي حقق كأس العالم، جيل الشباب مع الخبرة اللي الآن موجود نفس الطريقة، استقرار فني، استقرار لاعبين متألقين مع أنديتهم، أداء جماعي. يعني في مباراة ممال من العراق طبعا كان فيه استياء من الصحف الأسبانية على الأداء غير مقنع، على الرغم من أنهم يشاركون بالصف الثاني، يعني كثير من اللاعبين الأساسي ما شاركوا ومع ذلك كان فيه استياء. يعني شوف كيف أنهم يطالبون حتى الصف الثاني بأداء أعلى من اللي يطمحوا له. فيه منتخب الفرنسي يعني ما زال جيل 2018 اللي حقق لقب 2022 اللي وصل النهائي وحقق الوصافة، ما زال فيه دماء جديدة وفيه نفس الدماء اللي عندها خبرة، يعني منتخب فرنسا. إضافة إلى الأرجنتين والبرتغال، أنا رتبتهم لك بالترتيب من وجهة نظري بالأقوى ثم الأقوى ثم الأقل. الأرجنتين أيضا يعني منتخب يملك هوية وكاريزما دائمة، لكن أقل من الأرجنتين 2022. وأخيرا البرتغال، يعني البرتغال بأداء الجماعي بالمجموعة اللي في المنتخب يقدمون أداء سواء على مستوى الأندية أو حتى على مستوى الأداء الجماعي. المنتخب البرتغالي اللي يقوده كريستيانو رونالدو بخبرته العريضة، هذه فقط اللي أحصر أربع منتخبات الأبرز اللي يمكن أرشحها. وطبعا أنا استبعد صراحة البرازيل، ألمانيا، إنجلترا، أنا استبعدهم تماما، لكن يمكن هذا الأخطر والأجهز تقريبا الأربع منتخبات.
0: تصدق نفس الأسماء بس بدون بعكس، مو بعكس، مو بنفس ترتيب اللي ترتبتهم فيه، إذا كان بالضبط الترتيب يعني ما أنت تقول له مقصود، لكن هي نفس الأسماء اللي أنت اخترتها. أنا كنت في بالي المنتخب الفرنسي، المنتخب الإسباني، المنتخب البرتغالي، الأرجنتيني ذكرتني فيه فعلا، الأرجنتيني لأنه ميسي، أنت تتكلم عن ميسي، تسير مع ميسي الأمور بسلاسة، كان على مستوى التحكيم، كان مستوى الهيبة، كان مستوى الحضور الجماهيري، كان مستوى التأثير، كل شيء، فهو الدرب سالك المنتخب الأرجنتيني. في البرازيل هناك مع وجود نيمار، لأنه شتان ما بين المشهد بسبب إصابة نيمار، فأصبح الموضوع صعب عليهم جدا. تؤمن بقضية المؤامرة والتحكيم وساعد التحكيم؟ في حديث تم تداول أن 2022 الفيفا ساعد ميسي لحصد اللقب، ويقولون لك أنه 2026 حكم أنه حتى مقامة في أمريكا، وحديث الرئيس الأمريكي وإعجابه برونالدو، ومسلسل كرتوني سيمبسون الشهير الأمريكي تحدث عن، شفت أنا أحد المقاطع في أحد المنصات التطبيقات التواصل الاجتماعي،

0: التيسير للبطولات؟
1: شوف خلينا نكون منطقيين. أول شيء ما في مستحيل، يعني تقول والله ما في مستحيل، لكن صعب جدا جدا يعني، في وخاصة شوفها بماجد، لما تشوف الكرة القدم الآن والتقنية اللي موجودة الآن والدقة في كثير من الأمور، أعتقد أنه صعب جدا أنه تسير مثلا إلى شغل. ممكن أقول زمان ممكن يعني أنه تسير لصالح منتخب سين أو صاد ونجم جماهيري شباك وغيرها من هالأمور، لكن الآن صعب جدا، كل شيء أصبح دقيق وكل شيء تقني وكل شيء واضح وما في مجال أنه يكون في تسير زي كذا. فأنا صراحة أستبعد تماما، يعني من يحقق اللقب بالتأكيد أنه يستحقه. إذا في أخطاء مثلا خلينا نقول تحكيمية، في يمكن قليلة جدا في ظل وجود البار، ويعني يمكن تقرر حكم، لكن برضو أرجع أقول لك في حدود ضيقة جدا، يمكن ما تجي إلا 1% بهذا الأخطاء، فأستبعدها تماما.
0: أتفق معك، بس يمكن في نوايا ويمكن في ما يسمى العمل الخفي، يعني أعطيك مساعدة كذا على بعيد، يعني مثلا يمكن يعني مثلا انا اقول شفنا ما زلنا لان ما عندنا فاكتس، ما عندنا حقائق، ما في شيء عليه نستند،
1: افتراض
0: بالضبط، فهي قراءه وتحليل. يعني يمكن يصير في تسهيل في مباراه صعبه، مثلا في قضيه بلنتي، في قضيه طرد، مباراه واحده في المسيره، يعني في هي مباريات المجموعه نقول ثلاثه في المسيره هذه، يمكن في دور المجموعات اصعب المباريات مثلا تقابل منتخب مثلا ارجنتيني، مباراه فلانيه اللي قابل مثلا ميسي في 2022، ترى في لغط كان حصل في مباراة فرنسا والأرجنتين، مباراة النهائي، في لغط تحكيمي، في جدل كان في ذاك الوقت، وهذا اللي يمكن خلى الحديث يكثر انه كان في مجاملة لميسي، بس ما في حقائق تبني عليها. ونفس الحديث اللي احنا نبني عليه في الجدل التحكيمي في بعض المباريات عندنا محلية، جدل دائم، ويبني عليه بعض من يعتقد بالمؤامرات ويعتقد بالشبهات إن بعض آرائهم، لكن إذا جيت لتبنيها على حقائق تشوفها صعبة إنه تبني عليها حكم مطلق. لكن اللي يكون فيها مثل ما قلنا قد يكون شيء تشتبه، والله خليك تشك شوي إنه في شيء في مباراة مثلا تم طرد مثلا اللاعب، أو تم الضغط على اللعيبة مثلا من خلال حكم عشر لهم أو استفزهم أو إلى آخره، فتبني عليها. لكن الأكيد اللي أنت كلام اللي أفردته، كرة القدم والبطل ما يعتمد، حتى لو الظروف كلها وضعت ضده، إذا كان هو جاهز سيحقق اللقب. لكن مباريات الكؤوس هي اللي يدور عليها الشبهات، لأنها مباراة واحدة مثلا نقول، خصوصا الأدوار القصائية مباراة واحدة. لكن الدوري هذه أنا أستبعدها، الدوري أنه يوجه لفريق معين لأنه نفس طويل، مباريات كثيرة على حسب عدد كل فريق في كل دوري. لكن مباريات الكؤوس هذا ما أدري، ودنا كذلك نوسع الحديث لحبتنا المتابعين على إذن 0-1-1-40-5-3. حاب تضيف شيء ولا روح تقريرنا؟
1: لا روح تقريرنا.
0: طيب، تقرير تحدث إذن عن مؤتمر وزارة الرياضة الذي يقام في هذا الأثناء حول تخصيص مزيد من الأندية في دوري روشن، ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل. طيب، تقرير بنقراه حنا. تعقد وزارة الرياضة اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا في مقرها بالعاصمة الرياض للإعلان عن مستجدات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وسط ترقب واسع للكشف عن نتائج إجراءات تخصيص ناديي النجمة والأخدود، حيث سيذهب الأول تحت ملكية شركة الوسائل السعودية التابعة لرجل أعمال محمد الخريجي، إلى جانب الإعلان عن مرحلة جديدة من المشروع تشمل طرح عدد من الأندية السعودية أمام المستثمرين. وكانت وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص قد أعلنت في 20 أغسطس 2025 بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل للاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود، وذلك استكمالا لخطوات العمل ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية. وتعقد وزارة الرياضة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي للحديث عن ما استجد في ملف مشروع الاستثمار، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأندية الرياضية، وذلك في قاعة اللجنة الأولمبية السعودية بالرياضة.

0: الأرض. وبحسب بعض المصادر فإن أكثر من 5 أندية سيتم الإعلان عن خصخصتها خلال مؤتمر موزعة على مختلف مناطق المملكة. وبحسب المصادر الأندية المرشحة للطرح هي نادي الرياض ونادي أبها ونادي الفتح وذلك من دوري روشن السعودي ونادي الطائي من دوري يلو للأندية الدرجة الأولى ونادي الشعلة من الدرجة الثانية. ويأتي ذلك امتدادا لمشروع الاستثمار والتخصيص الذي تقوده وزارة الرياضة إذ شهدت المرحلة الأولى انتقال ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب نقل ملكية القادسية لشركة أرامكو والعلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونيوم إلى شركة نيوم والدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الرياض. طبعا الفريق الهلال تم نقل ملكيته إلى شركة المملكة القابضة بعد ذلك بعد صندوق الاستثمارات العامة. وفي 16 أبريل الماضي أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال. كذلك أعلنت الوزارة يوليو الماضي انتقال ملكية نادي الأنصار إلى شركة عوده البلادي وأبنائه والخلود إلى مجموعة هاربورغ والزلفي إلى شركة نجوم السلام. وش رأيك عبد الرحمن؟ أكيد عندك كذلك مصادر حول إذن الهوية، هل تتفق مع هوية الأندية اللي قريناها ولا يمكن يكون في أسماء أخرى غير الخمسة؟
1: لا ممكن يعني خاصة شوف دائما لما يطلق هذا المشروع أو الخصخصة أو الهلهلها دائما يجي اسم الشباب في المقدمة، يعني بصراحة اللي يقول الشباب جمهوره قليل ومحبينه قليل يشوف بس ردة الفعل ويشوف يتابع السوشيال ميديا يشوف الكمية الكبيرة الهائلة من محبي ومشجعي الشباب وحتى من المحايد أو مشجع نادي آخر اللي يطالب أيضا نادي الشباب أنه يكون يتم تخصيصه لأنها من الأندية العريقة ومدينة الرياض موقع استراتيجي جدا بشكل كبير وبيكون يعني من أعلى الأندية على مستوى المملكة في الخصخصة أو في الاستثمار، الحديث دائما يدور حوله. نعم. أنا أشوف قبل شوي يعني في الإعلان اللي بدأ المؤتمر لنا أعلن عادل الزهراني وكيل التسويق والإعلام أنه بيكون في يوم الخميس القادم يبدأ نظام الرياضة، ونعرف هذا النظام اللي يعلن عنه أبو ماجد في قبل 8 أشهر تقريبا، وطبعا هو يختص بالتنظيم العمل الأندية والشركات يعني كلها أمور إدارية الاتحادات والانتخابات تكون أوضح الأمور المادية الاستدامة المالية، يعني هذه كلها أمور إدارية لكنها هي من يعني هي متزامنة مع هذا المشروع ومع هذا الفكر الرياضي اللي أصبح متحول وتعتمد الأندية يعني على نفسها بدل ما كان في دعم حكومي كل اعتماد بنسبة كبيرة على نفسها على استثماراتها على الدخل اللي يجيها والدخل المتنوع. فهذا فكر جديد تحول جديد في في في, في الرياضة اللي هو يسمى صناعة الرياضة، ما تصار فيه زي أول اعتماد على الحكومة بشكل كبير. فهذه الأمور المالية تكون أوضح يعني بتنعكس على النادي أمور في الأمور الفنية هذا حسب النادي هي في هذه الأمور التنظيمية الإدارية في المنشآت في الأمور الإدارية والحوكمة، لكن من خلالها تبدأ أنت كشركات أو يعني تخصيص لهذا الأندية تجلب أفضل المدربين اللاعبين وهذا اللي هو طبعا يهم الجمهور. يمكن الهدف منها ومن هذا الإعلان إذا بيعلون عنه هو تطوير مالي وإداري فقط، لكن الأمور الفنية هذه تيجي لمن يستحوذ على هذه الأندية أو الشركات أو الملاك على هذه الأندية هو يعتمد عليه بفكرة بتطويره اللي ينعكس على الأمور الفنية. فنتوقع يعني الأندية اللي ذكرت يعني من مصادر صحفية يمكن تصفنا الرياضية يعني أندية الرياض وأبها والفتح والطائي والشعلة، إذا كانت هذه الأندية اللي بيعلنها اليوم أنا بصراحة أشوف الرياض يعني من أكثر الأندية اللي أقول برافو على اختيار الرياض، طبعا إذا استثنين الشباب اللي مفترض صراحة يعني من زمان يكون من ضمن الأندية المخصصة، لكن الرياض يعني بحكم أنه في وسط مدينة الرياض هو يعني منتج جيد للمستثمرين، صحيح أنه بينافس الهلال النصر الشباب لكن برضه يعتبر شيء جيد يعتبر أكثر نجاحا يعني في هذه الأندية. أبها برضه كمدينة سياحية تعتبر استثمار فيها وربطها بالسياحة قد يكون ناجح بنسبة كبيرة جدا، هذا يساعد المستثمرين. الفتح نفس الطريقة من الأندية النموذجية كما أطلق عليه في الـ في في الـ الأمور الإدارية المرتبة من قبل الاستحواذ. الطائي طبعا والشعلة بتكون أقل بحكم أنها الدرجة الأولى والثانية.
0: أوكي. في أخبار من نفس الإطار أنه نادي النصر بعد كذلك ربما يكون فيه خصخصة أو استحواذ، بس طبعا حسب المصادر حتى الآن أنه مختلفة. يعني في أحد المصادر تقول أنه يدرس الرئيس السابق نادي النصر إبراهيم مهيدب التقدم للاستحواذ على النادي في حال تم فتح ملف بيع الحصة المخصصة للاستثمار الجديد أو عفوا المستثمر الجديد، وذلك عبر صندوق استثماري يضم 4 شخصيات بارزة من بينهم كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى رئيس سابق للنادي. أعتقد يتحدثون عن هنا الأمير فيصل بن تركي، لأنه تلاحظ أنه الحضور له في منصة في حساب الشخصي منصة الإكس متوهج بشكل أكبر.
1: صحيح.
0: فتقرأ وراء، يعني إحنا عندنا يعني قراءات للمشهد، ما في خبر 100%، لكن في مصدر يقول الخبر هذا، وأنا قاعد أتكلم من أحد المصادر الموجودة عندنا بالبرنامج. طبعا بحسب هذا المصدر، الصندوق الاستثماري الذي يجري العمل على ترتيبه يعتزم التقدم لشراء الحصة الاستثمارية فور طرحها رسميا، سواء خلال منتصف الموسم المقبل أو في صيف العام القادم، وذلك وفق الجدول الزمني المتوقع لملف الخصخصة. أشارت المصادر إلى أن رونالدو قد يكون جزء من الصندوق الاستثماري المرتقب بنسبة محددة ضمن الحصة المخصصة للمالك الجديد، والتي تبلغ 70% من ملكية النادي، فيما ستبقى نسبة 30% مملوكة للصندوق الاستثمارات العامة وفق الهيكل المنتظر لعملية الاستحواذ. يعني تقريبا نفس اللي حصل في نادي الهلال، 70-30%.
1: صحيح. شوف، يعني طبعا الاستثمار كشخص أنا أشك في نجاحه بنسبة كبيرة جدا كشخص، لكن كتحالف يعطي قوة استثمارية كبيرة جدا ونجاح مضمون بنسبة كبيرة، خاصة في نادي النصر يعني بشكل كبير. كل المقومات يعني تشير إلى نجاح في حال استثماره بنسبة 70%، بيزيد من قيمته على القيمة السوقية اللي أساسا في نادي النصر، وعلى يعني خلينا نقول زيادة عدد الرعاة المتابعين، القيمة السوقية بعد كريستيانو رونالدو. يعني كل هذه الأمور أعتقد أنها بتكون أكثر نجاح، يعني إذا أديرت بشكل جيد أكثر من نادي الهلال. فأعتقد أنها يعني الأنظار وتتجه للنصر، يمكن أقرب الأندية اللي بيكون فيها تحالف من عدة شركات.
0: طبعا الإعلان عن الأندية المطروحة الخصخصة، احنا شفنا مجموعات تتم على مستوى مجموعات، لكن اللي يشتري حتى الآن فيه ما في وفرة بالأسماء. هل في تعتقد سبب محدد ولا سبب معين؟ هل لأنه مشروع جديد واعد؟ هل أنه إلى الآن الثمار ما بعد بينت علشان يتم قطفها؟ هل في أسباب أخرى غير واضحة؟
1: أشوف هو يمكن مشروع يعني زي كذا ترى ما هو بسيط. يعني شوف المشروع لما أقدم الوليد بن طلال، طبعا الوليد بن طلال مختلف تماما يعني بشركاته وكمملكة قابضة، يعني شركة قابضة فيها تحتها عدة شركات وخبراته الاستثمارية مختلف تماما. لكن لما تجي في نادي النصر يعني وتشوف، أنا أقول ممكن كريستيانو رونالدو شيء رائع إذا دخل في مثل هذا المشروع، بحكم يعني من يدير استثماراته بشكل رائع زي ما نشوف ونسمع يعني كيف إدارتها بشكل ناجح، إضافة إلى الملاءه المالية، إضافة إلى كثير من الأمور. لكن بالنسبة لي كسعوديين يعني أعتقد يكون فيه نوعا من الحسابات المعقدة على المخاطرة على كثير من الأمور. فأعتقد لو فيه شركات تتحالف زي ما ذكرت إنه ممكن يكون أنجح بشكل كبير.
0: طبعا بالمناسبة قرأت ذاك اليوم معلومة عن ملاك فريق فنربخشة، لأني تعجبت من دخوله على العديد من الصفقات عندنا في الدوري المحلي وبمبالغ كبيرة. ملاك فنربخشة كثر، يعني مفتوح المجال زي ما تقول للعضوية العمومية الذهبية متروك. إيه فهذا اللي فتح مجال إنه هالعشاق هذولا جو بمحافظهم المالية، جو بمبالغهم، وهذا اللي خلى فنربخشة يدخل بالتحدي مع الصفقات على مستوى العالم الكبيرة والغالية. فهذا اللي يثبت فعلا كلامه قبل شوي. طبعا احنا متفقين انه ملكية الاشخاص اللي يكون مثلا مليارديرات عندهم شركات، عزيم شركة مثل الامير الوليد بن طلال، او ملاك بعض الاندية العالمية على مستوى العالم يصير ملياردير عنده شركة. لكنه في الغالب ولو انه رونالدو صار من مصاف بعد كذلك مليارديرات، المهيدب من المليارديرات الاخيرين عندنا في السعودية والشباب ما شاء الله الله يوفقه، هذولا لازم ينضمون فعلا للتحالفات لإضفاء صبغة أكثر قوة وأكثر تحدية. وما دام إنه إحنا مثل ما قلنا قبل شوي حسب مصدرنا إنه متوقع الاستحواذ راح يكون بعد تقريبا سنة من الآن أو يمكن سنة ونصف، فأكيد راح يكون في وقت كافي للدراسة والتثبت من النية للتقدم للشراء الأندية سواء كان فريق النصر ولا أي أندية أخرى، بس خصوصا الأندية الجماهيرية لأنها الفاتورة حقتها عالية، الجماهير ما يخلونك ترتاح، جب ود شل حط
1: صحيح
0: خذ نزل. وزارة الرياضة من خلال حسابهم الرسمي على منصة الإكس أعلنوا إذن الخمسة أندية المطروحة للخصخصة، نفس الأسماء اللي قلناها يعني مصادرنا صحيحة، أندية الرياض والفتح وأبها والطائي والشعلة. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. مين توقع ممكن يستحوذ عليهم؟
1: والله شوف أنا عندي علم أن أبها ثلاث شركات والبقية بالتأكيد يعني هي زي التحالف، إحنا يمكن محورنا هو اللي
0: نعم.
1: يهم السادة المستمعين أن تحالف الشركات حتى لو أندية أقل، يعني شوف أبها يعني يعتبر دوري يلو تصعد للروش لكن في ثلاث شركات كانت متحالفة، الرياض نفس الطريقة، حتى يعني أنا أعتقد أنها أنجح شيء لما يكون في أكثر من شركة. أنا صراحة بخليني أقول لك أنا أميل للفتح بشكل غير طبيعي. الفتح يا أبو ماجد يعني فريق من من من سنوات، يعني يمكن خليني أقول من 15 سنة أو 20 سنة، وهو فريق يعني شوف تخيل البعثرة الإدارية اللي كانت زمان، وهو بالعكس عكس التيار، فريق منظم بشكل غير طبيعي إداريا، انتقال من إدارة إلى إدارة بشكل سلس، فأنا أراهن على من يتملك هذا النادي بنجاح بشكل كبير، لأنه بيجد يعني أرضية صلبة على طول يبدأ منها بعمل رائع.
0: طيب أتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. ثلاث شركات في أبها أو نادي أبها عندك خبر وشي سياحية
1: والله ناسي وشي كنت حاسه بس والله نسيت وش الشركات
0: استثمارية أكيد في مجال أكيد لازم أكيد. ونتمنى لهم مجال في مجال السياحة، مدام أنه فعلا اتفقنا وكلام تحليلك في محلة أنه نادي أبها وجهة ومنطقة عسير هناك وجهة سياحية قادمة المملكة بقوة وعلى مستوى العالم، فلا بد يا رب أن يكون واحد من الشركاء هذول يكون له خط في السياحة
1: بالضبط، لأنها مدينة ودائما نعرف دائما على مستوى العالم المدن السياحية كيف أن يكون فيه استثمار في هذه الأندية أكثر، لأنها تجمع بين شيئين اللي هو السياحة وكرة القدم. يعني وبعدين أسير مقبلة على يعني مشروع ضخم، تعرف مشروع الاستثماري اللي يقوده سمو ولي العهد على مدن المملكة ومن ضمنها أبها، فهذا يساعد بشكل كبير لاهتمام المستثمرين، والآن أصبحت الأمور يعني مرتبة أكثر يعني وبشكل واضح، يعني المستثمر أول كان يخاف الآن لا ما يخاف من شيء لأن كل شيء واضح، يا يقدم على هذه الخطوة يا يتراجع لأن كل شيء واضح.
0: نعم طيب تمنيت إن شاء الله بالتوفيق. شوف بس إذا كان في شيء جديد في حساب وزارة الرياضة بغير التغريدة اللي قلناها قبل شوي، لا آخر شيء إذن الخمسة أندية اللي قلناها، فأعتقد ربما أبرز شيء إنه خمسة أندية تم إعلان عنها للخصخصة والشراء اللي هي الرياض والفتح أبها الطائي والشعلة، ويا رب يجينا مستثمرين من خارج المملكة، بس يعتمد على قضية طريقة الطرح. يعني كان تمنيت مثلا يكون في تقديم دعوات في المؤتمر اليوم وزارة الرياضة لبعض المستثمرين من الصين من الخليج من أوروبا، ما هو مالك الخلود أمريكي، ليش ما يتم طرح وليش ما يتم تقديم مؤتمر مثل هذا باللغة الإنجليزية واللغة الصينية؟ يعني وزارة الرياضة على قد ما احنا نتمنى انه النجاح، لكن في افكار أعتقد يعني بديهية، مفترض أنها ما تفوت. المستثمر، إحنا ما نبحث عن مستثمر محلي فقط، فمن الوهلة الأولى أنت تبحث عن مستثمر عالمي، خلاص إذن افتح المجال، قدم دعوات أو افتح بث باللغة. طبعا في بث، في روابط، في منصات قاعدة تنقل حدث، لكن افتح وجب مثلا مختصين مثلا من أمريكا، من أوروبا، خليهم يتحدثون، وخلي بعد المؤتمر هذا برامج مصاحبة مخصصة بلغات أجنبية، بلغة الصينية، لأنه سوق الصيني ترى منفتح على الاستثمار في منطقتنا، والسوق الأمريكي الخلود أقرب مثال. جيب رئيس الخلود وخليه يتحدث في المؤتمر مثل هذا عن يعني أفكار أعتقد أنها بديهية. أتمنى لهم إن شاء الله.
1: شوف أبو ماجد، أنا أعتقد أنهم وزارة الرياضة طرحت في عبر منصة تبع الوزارة سواء داخل المملكة أو خارج المملكة بالتخصيص أو الاستحواذ، ويعني وشامل حتى فيها خطة الخطة المالية والإدارية وغيرها، يعني خطة النادي، فهي موجودة على منصة وزارة الرياضة. لكن يمكن أنت قصدك حتى كمؤتمر معرفة الأسئلة أو طرح الأسئلة منهم، يعني ممكن هذا ممكن يكون في دعوات لمن تقدم حتى، لأنك تعرف أنت الآن يعني تخيل النجمة وش اسمها النجمة والخدود،
0: نعم،
1: من تقريبا 10 شهور أو أعلنوا عنها أو 11 شهر، الآن الدكتور عادل الزهراني يتكلم أنه بعد شهر بيعلن عن التخصيص، هي تأخذ لها سنة كاملة على بال ما يتم الملفات واكتمالها سنة كاملة.
0: مدام أنه من الآن أنت مستثمر، هل تبحث عن مستثمر محلي فقط؟ إذا مستثمر أجنبي، طب وين الأجانب هنا؟ قدم لهم دعوات، وين أي شيء في صبغة أجنبية؟ يعني يصير مترجم، حتى ما في ترجمة، أنا قاعد أشوف داخل على البث المباشر المؤتمر، يعني كأنه موجهين لمحلية، مستثمر محلي فقط. إذا كان هذا الهدف أوكي ماشيين صح، لكن إذا كان الهدف مستثمر أجنبي متاح له، خليجي حتى كذلك، فلا بد أنه يكون على الأقل تقدير وسائل خليجية، قنوات خليجية تحضر، يعني يقدم لهم الدعوات، لا تنتظر منهم مثلا هم مبادرة، لأنه أنت اللي في حقبة جديدة، انت في مقتبل تجربه جديده، فلازم تكون عندك النطاق اوسع. الله المستعان، ان شاء الله موفقين خير. طيب نستغل مزيد من الوقت، بس قبل ما نروح لبقيه محاورنا، اذكركم في استطلاع حلقتنا لليوم، من تتوقع ابرز المنتخبات المرشحه لحصد لقب كاس العالم 2026؟ 0-1-1-40-5-3، هذا الرقم مباشر استقبال مشاركاتكم. طيب المحور الآخر يتعلق بدوري روشن في المركز السادس عالميا بعدد المشاركين في إذا النسخة القادمة، أقرأ التفاصيل. يسجل دوري روشن حضورا لافتا على مسرح كأس العالم مع سفر 47 لاعب مثلوا أنديتهم في موسم 2025-2026 إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك لخوض غمار المعترك المونديالي، ما يضعه سادسا في قائمة أكثر الدوريات حول العالم حضورا في النهائيات، إذ لا يتفوق عليه بعدد اللاعبين سوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وتهيمن الدوريات الإنجليزية على النسبة الأعلى من عدد اللاعبين الحاضرين في كأس العالم، وعلى رأسها الدوري الممتاز البروميوم ليج ب 163 لاعب، ويأتي من بعدهم البوندسليغا الألماني ثانيا بعد الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة أكثر الدوريات حضورا لنهائيات كأس العالم إذن القادمة، إذ أرسلت أندية الدوري الألماني 100 لاعب إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويحتل الدوري لليغا الإسبانية المركز الثالث بواقع 81 لاعب، يليه الدوري الفرنسي لليغ آن مع 79 لاعب أمام الدوري الإيطالي سيريا أي الذي أرسل 64 لاعب من لاعبي لنهائيات المونديال على الرغم من غياب المنتخب الإيطالي على الحدث. ويأتي الدور بعد ذلك إلى دوري روشن الذي يملك العدد الأكبر من اللاعبين في نهائيات كأس العالم بعد الدوريات العالمية الخمس الكبرى بواقع 47 لاعب من 10 أندية شاركت في موسم 2025-2026، ليكون الأول عربيا وآسيويا والأكثر حضورا مقارنة بجميع الدوريات غير الأوروبية حول العالم. ويتفوق روشن على الدوري الأمريكي الذي يملك 44 لاعب في قوائم منتخبات كأس العالم متفوقا بلاعب واحد على الدوري التركي بدرجته الأعلى، ويعد الدوري البرازيلي أكثر الدوريات تقديما للاعبين على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية بواقع 32 لاعب، فيما أرسلت أندية القطرية 29 لاعب ليحجز دوري نجوم قطر مركز 12 في القائمة الإجمالية والمركز الثاني على مستوى القارة الآسيوية. وبدوره يأتي الدوري المصري أولا على مستوى القارة الأفريقية مع 20 لاعب متفوقا بفارق لاعب وحيد على أندية الدوري الجنوب أفريقي، ليكون الدوري المصري الطرف العربي الثالث والأخير في قائمة أكثر 20 دوري حضورا في النهائيات. شكرا عبد الرحمن.
1: يعني خليني أقول لك هذا إثبات أن الأجهزة الفنية في المنتخبات تثق في الدوري السعودي، يعني هذا العدد الكبير من اللاعبين خاصة خلينا نتكلم على الأجانب. يعني أنت خلينا نستعرض لسادة المستمعين والمستمعات بشكل سريع: كريستيانو رونالدو، فيليكس، روبن نيفيز في البرتغال، محرز، إيفانتوني، ساديو ماني، بونو، إيبانيز، فابينو في البرازيل. هذولا يعني خلينا نقول لك 90% منهم أساسيين ومؤثرين مع منتخبات بلدانهم، يعني ما هم احتياط أو إنه بس كذا من باب إنه يأخذ في القائمة. فهذا يعني لما أنت تتفوق على الدوري الهولندي، تتفوق على الدوري الأمريكي، تتفوق على كثير من الدوريات، أعتقد أنه شيء ما هو سهل، يعني يدل على ارتفاع مستوى حتى اللاعب الأجنبي في السعودية. يعني نتذكر يمكن فيليكس أكبر مثال، وش كان مستواه ولما جاء في الدوري السعودي برز بشكل أكبر. يمكن البيئة، التنافس اللي في الدوري السعودي، فكان يعني مستوى أفضل من لما كان قبل أن يصل إلى الدوري السعودي. فأعتقد أنه يعني هو بمثابة حتى أنه لفت أنظار للعالم بالدوري السعودي. أنت لما تيجي مثلا ويعلن سادس دوري في العالم يضخ لاعبين في كأس العالم، بالتأكيد أنه بيلفت الأنظار، شوفون الدوري هذا هل هو مجامل، هل من يحضر للدوري هذا كبير في السن؟ لا بالعكس، كلهم أو بنسبة كبيرة جدا أساسيين مع منتخبات بلدانهم. نحن الأقوى عربيا آسيويا وفقا لهذا التصنيف، ووفقا أساسا للأداء وكثير من المؤشرات أو المعايير اللي طوال المواسم، خلينا نقول لك الثلاثة الأخيرة. فبالتأكيد نرجع نقول أن هذا وشدل عليه أبو ماجد، إذا تذكر أساس هذا الشيء اللي هو المشروع السعودي. هذا يؤكد أن المشروع السعودي يسير وفق يعني وفق تخطيط أكثر من رائع، وقد يكون حتى نموذج لبقية أنحاء العالم.
0: حلو، أنا حاب أقدم تحية للدوري القطري، لأنه أنت بدون منافسين أقوياء ما راح تكون يعني نفسك طويل. وشفنا مثلا الدوري الصيني اللي واجه واحد مهم وأبرز صعوباته أنه في وقت مشروعه اللي تطوير كرة القدم اللي فشل بعدين ولا استمر، يعني ما استمر وفشل بالأخير لأنه اللي حوالينا في المنطقة ما كانوا منافسين. الدوري القطري طبعا احنا نتكلم عن حالة عامة، بس حالتنا الخاصة في الدوري السعودي مختلفة تماما. ليش؟ لأنه احنا بحسب الخطة المعلنة احنا رايحين بعيد إلى ما بعد 2034 كأس العالم، والمفروض هذا واحد مؤشر الأول. مؤشر الثاني احنا قاعدين نخصص الأندية، فالأندية إذا خصخصناها قدرت توقف على رجلينها خلاص، هذا مؤشر آخر أنه الدوري عندنا سيستمر بالتوهج وبالقوة والمنافسة. لكن علشان نصير حالنا مثل حال الدوريات الأوروبية، ليش عدينا قبل شوي الخمس الكبرى البوندسليغ أو الإنجليزي ولا ليغا وبوندسليغا والدوري الفرنسي والألماني، إلا لأنهم حوالين بعض قارة واحدة أوروبية ينافسون بينهم وبين بعض الدوري الأوروبي. احنا في آسيا أقرب اللي حوالينا الدوري القطري، يعني لا مع احترام وتقدير الدوري الكويتي نايم، الدوريات حتى الدوري الياباني ولو أنه يحرجنا في بعض عناصرهم، لكن القيمة السوقية مختلفة جدا. ترى إلى آخر نسخة مقام دوري أبطال آسيا للنخبة واثنين، القيمة السوقية ما بين أنديتنا الجماهيرية على أقل تقدير المشاركة في النسخة الأخيرة والأندية اليابانية بقيمة لاعب واحد عندنا في أنديتنا القيمة السوقية، فضلا عن الطموح. هنا الدوري القطري ب 29 لاعب منتخب على مستوى العالم وفي المركز 12، نقول لهم كثر خيركم واستمروا، لأنه احنا نحتاج الأقوياء حوالينا علشان يزيدون من توهجنا، لكن احنا أهدافنا ماشيين فيها إلى نقطة أبعد.
1: صحيح، وهذا برضه يرجع نقول استقرار الأندية، استقرار فني الأندية له دور كبير. وأنت ذكرت نقطة مهمة، لو ما في تنافس ما راح تقدم أنت، لكن لما يكون في تنافس من البيئة المحيطة فيك بيكون في بالتأكيد تطور، وبيكون فيه عدم خمول أنت لما تكون أنت لوحدك وفارق كبير عن بقية الدول أو حتى المنتخبات.
0: صحيح، أتمنى التوفيق إن شاء الله إلى مزيد من الوهج والنجاح لدورينا السعودي وللي حوالينا. بعد نقول لهم نتمنى لكم التوفيق، لأن قوتكم ستزيد من قوتنا أكيد إن شاء الله. طيب، روح لمحور آخر. عبر الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن سعادته باستدعاء إيفان توني مهاجم فريق الأهلي في القائمة النهائية للمنتخب الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك. ورغم استبعاده من معسكر المنتخب الإنجليزي في شهر مارس الماضي، فإن توني حصل على الاستدعاء للمشاركة في المونديال من توخيل بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الأهلي. وعلق توخيل على هذا الأمر في تصريحات صحفية، قال: أثبتت الأيام التي تدرب فيها توني أن قرار استدعائه كان صائبا للغاية، فهو أظهر سلوكا مذهلا ويخوض الحصص التدريبية بكفاءة ممتازة. ورفض المدرب الألماني اعتبار توني مهاجما بديلا لهاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل 61 هدف في الموسم المنصرم، حيث أشار إلى قدرة توني على اللعب معه في نفس التوقيت. وأوضح دور توني معنا سيكون المهاجم الذي ينهي المباريات، جاء إلى هنا ولديه مهمة محددة، سيشارك في الوقت المناسب بتشتيت انتباه الخصم عن هاري كين القائد وأهم مصدر للخطورة في المنتخب. وأضاف: بوجود توني يستطيع هاري اللعب كمهاجم ثاني، كما أنه يملك خصائص فنية ممتازة داخل منطقة الجزاء ولديه امتياز جيد في الكرات الثابتة، وهو منفذ لركلات جزاء رائع. أنا سعيد للغاية بوجود إيفان توني. بخصوص طريقة استدعاء توني، قال: خضت معه محادثة أو اثنتين بشكل صريح عما إذا كان سيتعامل مع الدور المعطى له، وأخبرنا بأنه سيكون سعيدا بالانضمام إلينا. كما سمعت تعليقاتك على الخبر الغالي عبد الرحمن، لو سمحت حابين ناخذ متصلين شركاء معنا في نجاح في لبرنامج الصدارة. وذكركم استطلاع حلقتنا اليوم: مين تتوقعون أقرب المنتخبات لحصد النسخة القادمة من كأس العالم؟ أبو سلطان، حياك الله أبو سلطان. ألو، هلا أبو سلطان. ألو ألو ألو أبو سلطان، أنت معنا على الهواء أبو سلطان؟ طولنا عليه يمكن شويتين. 011-40-5-3 هذا رقم مباشر استقبال لمشاركاتكم. المتصل أبو سلطان معنا الغالي فيصل. أبو سلطان تبي نرجع التواصل معه؟ متصل التالي. طيب، على بس ما يجهز تعليقاتك الغالي عبد الرحمن الخبر. إيفان توني، هل تفاجأت أنه يكون منضم إلى قائمة المنتخب الإنجليزي؟ وهل فاجأتك تصريحات مدرب توخيل عن توني؟ لأن خصوصا احنا قلنا بالخبر ما استدعاه المعسكر قبل الأخير.
1: صحيح، شوف، هو توني ما بين استدعاء واستبعاد، استدعاء واستبعاد. أنا ما تفاجأت، لأن مدرب إنجلترا عنده لاعب ورقة رابحة بشكل يعني يتمناها أي منتخب آخر. ورقة رابحة، يعني ممكن كأساسي ما بين وبين، لكن ورقة رابحة هذا يتمناها أي منتخب. أنت تعرف وجود هداف كبير مثل هاري كين، أعتقد أنه من الصعوبة إلا إذا كان بيكون في تكتيك معين للخطة أنه ممكن أنه يلعب بالأثنين. يعني إيفان توني هو قرار ذكي من المدرب الإنجلترا. يعني أول شيء أداءه عالي، سجل أرقام مع فريق الأهلي، سجل أرقام محلية وحتى آسيوية، ساهم في بطولة نخبة وهي القمة في قارة آسيا، أبدع في كل حتى من ضمنها ركلات الجزاء اللي قد يلجأ إليها في بعض المباريات، ولأنها يعني نسبتها قليلة كاعتماد أنه يضم لاعب عشان ركلات جزاء، لكنها تعتبر من ضمن مميزات اللاعب. وجوده أنه يستفيد منه كمهاجم آخر هذا يعني بحد ذاته شيء كبير، بس حسب خطة المدرب. حتى بالنسبة للأجواء، إذا بتكلم على الأجواء، معتاد على الأجواء الحارة اللي موجودة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لأن تعرف تؤثر ترى بشكل كبير على بعض اللاعبين الأوروبيين مثل هذه الأجواء. أنا شفنا منتخب أعتقد أنه نرويج أبو ماجد اللي مفسخين تيشرتاتهم من الحر،
0: تشيك تشيك
1: أو تشيك، يعني شوف كيف التأثير بشكل كبير، يعني وكل درجة الحرارة توصل 35 36 احنا عندنا توصل هنا 45 ويتمرنون ولا في اي مشكله. فهو معتاد يعني ترى هذا تحسب ببعض المدربين يحسب مثل الاشياء الدقيقه التفصيليه هذه. فهو مهاجم بصراحه هدى حقق ارقام قياسيه واختبر محليا.

0: وحتى آسيويين وأبدع محليين وأبدع آسيويين.
1: جميل. طيب متصل محمد، حياك الله أخوي محمد. ألو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، تفضل محمد.
2: السلام بالخير أبو ماجد.
1: يا هلا والله وسهلا بغالي محمد، إيش رأيك؟
2: محلي الله يعطيك العافية. أول شيء أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا
1: يا رب.
2: وبالنسبة لترتيب الفرق الأقرب لخطف البطولة فهي كالتالي: أسبانيا، فرنسا، البرازيل، الأرجنتين، ولا ننسى المغرب. المغرب أعتقد أنه عنده فرصة يعني حقيقية، كما يعني حدث مفاجأة بالكأس الـ22
1: أوكي.
2: وصوله للأدوار النهائية.
1: أوكي، شكرا لك.
2: والله
1: هلا بك أكثر. تذكرتنا بمنتخب السنغالي، حديث لكوليبالي بأحد اللقاءات، ما أدري يمكن كشفتها الغالي عبد الرحمن وحبتنا متابعين، تحدث عن، يقول إحنا طبعا هو عناصر منتخب السنغالي عالميين، لعيبة عالميين ويملكون الجودة ويملكون التجربة وبطل لقارة الأفريقية. هذه عوامل يعني الجميع عرفها، بالإضافة إلى أنه الأبطال المنافسين على النسخة من كأس العالم من أفريقيا قلة جدا يعني. ففعلا منتخب السنغال قد يكون واحد من المنتخبات اللي يمكن أنها تروح لنقطة بعيدة، ولو أنه لقاء كوليبالي أنا قرأت تقريبا أغلبه ما تحدث بصراحة عن تنافسيته ووصول مباراة نهائية، بس إحنا هو وش قال نترقب كل مباراة أو كل دور بحالتها الخاصة، لكن فعلا المنتخب السنغالي يملك حظوظ للوصول لحصد اللقب، ولا لا عبد الرحمن تعتقد في شيء ينقصهم؟
0: والله شوف، هم منتخب صراحة منظم وقوي وبطل كأس أفريقيا، لكن أعتقد أنها يعني فيها احتمال ضعيف وصولها وتحقيق اللقب، لكن ممكن يصل إلى دور خلينا نقول ربع النهائي ممتاز، ولا في أحد بيستغرب. نصف النهائي بتبدأ هنا المفاجأة بصراحة، لما يوصل السنغال نصف النهائي أنا أعتبرها مفاجأة كبيرة جدا، زي ما فاجأنا المغرب. يعني ما بتقول صراحة أي متوقع أن منتخب السنغال يوصل نصف، لا، أنا اللي متابع كرة بشكل دقيق رغم ما في شيء مستحيل عموما، لكن أنا أتكلم كورق، لما يوصل نصف النهائي السنغال أنا صراحة أعتبرها مفاجأة.
1: اليابانيين ترى ولو أنه خطتهم يقولون 20-50 اللي حققون فيها كأس العالم،
0: صحيح،
1: بس قاعدين يتجرؤون على المنتخبات الأوروبية، قاعدين يفوزون على ألمانيا، قاعدين يفوزون على في أكثر من مباراة، بس ما أتوقع أنه يحققون الكأس، ما أتوقع، بس ممكن يصلون نقطة بعيدة.
0: يعني ممكن اليابان يعني ممكن، لكن نفس طريقة السنغال أنا ممكن إذا وصل للنصف النهائي يعتبر مفاجأة أيضا.
1: نعم، أنا عشان كذا جاء المنتخب الياباني على بالي وقت ما قلت إنه فعلا المغربي يمكن يفاجأ العالم، السنغال يمكن يفاجأ العالم، اليابان بعد ممكن يفاجأ العالم، يصل إلى الأربعة الأفضل على مستوى العالم، لكنه يروح أبعد ما أعتقد، بعدها بتبين الخبرة اللي خاض نهائيات، بيبين خبرة الجماهيرية حقتهم يعني والعقلية الثقافة بشكل عام.
0: يا سلام عليك، والنفس الطويل. يعني شوف بعض المنتخبات تبدأ تتحمس بالأدوار التمهيدية لأن إن طلعت على الأقل قدمت، منتخبات الكبيرة زي إسبانيا زي الأرجنتين زي، لا ترى تأخذ بنفس قصير وطويل. يعني شوف المنتخب الأرجنتيني لما خسر المنتخب السعودي نفس النجوم والمنتخب الثقيل يأخذ على نفس طويل حتى يصل إلى النهائي.
1: نعم. بالنسبة لموضوع توني قبل ما نقفل وروح لمحور آخر، كان في حديث سابق وأبرزنا عندنا في البرنامج أنه المدرب الألماني، بعد بين قوسين الألماني، لأنه مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل ألماني، مدرب فريق الأهلي الألماني يايسلي كان في تواصل مع توماس توخيل، وما يقال بالعبارة العامية دخلت الواسطة ما بينه وما بين توخيل، يتوسط لتوني أو يجذب انتباه مدرب توخيل لهداف الفريق الأهلي، والهداف أحد أبرز الهدافين عند الفسخ الأخيرة من الدوري المحلي، وبطل آسيا اللاعبة اللي هو إيفان توني. فشوف شلون سبحان الله قضيته، وشي نرجع قضية الواسطة كيف أهميتها، ما أقول أهميتها بس أقول كيف إنها لها حضور حتى على مستوى على جزئية ما يتوقع أي أحد إنه ممكن يكون لها تواجد. هذا واحد. اثنين، ما زال احنا نقول انه التوهج الاعلامي لدورينا ولمنطقة اسيا ما وصل للمستوى المطلوب، والدليل ما في احد يزايد على مثلا ايبانيز مدافع فريق الاهلي بعد كذلك، اللي حتى انشيلوتي وشفناه في تصريحه في مباراة

0: الودية الأخير مع منتخب مصر كيف اعتمد على إيبانيز كعنصر أساسي، بل حتى أنه حطه في المركز اليسار، قلب دفاع يسار. احنا عارفين أنه إيبانيز يلعب يمين، فهو شاور إيبانيز، وبحسب المصادر بحسب الأخبار أنه كان سبب استعانة فيه في المركز هذا، وقبلها في المعسكرات السابقة كان يستعين في مركز اليمين كظهير يمين، إلا دلالة على إيمانه بإمكانيات إيبانيز، شوي حطه يمين شوي حطه يسار، فهو عنده إمكانيات عالية إيبانيز. أرجع لقضية أنه ما زلنا مهضومين إعلاميا، ولم نقدم أنفسنا بشكل كافي، ويمكن لأنه مشروع إلى الحين واعد، إلا إذا كان عندك عناصر ثانية أخرى يمكن خلت إلى الآن عناصر عندنا ما حد يختلف عليها محليا تابعها ومنصف يقول هذولا نجوم شباك على مستوى العالم. إيبانيز يرجع منتخب برازيلي، إيفانتوني يرجع منتخب إنجليزي ما فيها شك، فيليكس بعد نجم النصر يرجع فريق أو منتخب البرتغالي، هذه أمور ما فيها أدنى شك، بس يمكن فيه تحديات تضيف عليها شيء، تحديات ولا تختلف؟
1: لا أبغى المحور اللي تكلمت فيه عن يعني الحديث اللي ما بين يايس لو توخيل، طبعا هما بينهم علاقة، لكن إذا أنت رب خليتني أتذكر بعض المدربين في دوري روشن في المؤتمرات الصحفية يتذكرون، تتذكر كتاب ماجد لما يقول لك والله يستحق تمثيل المنتخب، يجيب اسم لاعب أو لاعبين يقول يستحق تمثيل المنتخب من مدربي الأندية، وكأنهم يعني يدغدغون مشاعر المدرب سواء أيام رينارد أو حتى دونيس. فهذه تحصل يعني أحيانا بعض المدربي المنتخبات، بالعكس أنا أعتبرها خطوة ذكية وواثق من نفسه مثل هذا المدرب أنه يتواصل مع المدرب النادي ويذكر ويسأل عن بعض التفاصيل عن اللاعب، لأن يعني تعرف أحيانا يعني مدرب المنتخبات ترى يعني بصراحة الله يكون في عونهم، أنا لو كنت مدرب وخير بين نادي أو منتخب اختار النادي، نادي اللي أنا أقيم معسكر معه ومعه يوميا، لكن أنا مدرب منتخب يجيني قبل البطولة بأسبوع أدربه وأخوض البطولة وبعدين أطلع، ويقعد 3-4 شهور أقعد أتابع بس مع نادي، ولا فهي مختلفة تماما. فأنا أفضل أن يكون في تواصل مع مدرب الأندية زي ما حصل مثلا من في فترة سابقة من رينارد لزيارات مدربي الأندية، وهذا شيء ضروري جدا لمعرفة بعض التفاصيل.
0: حلو، روح لمحور آخر في برنامجنا أو برامجكم الصدارة. وقعت إدارة الفيحة مع البرازيلي فابيو كاريلي لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول كرة القدم للموسم المقبل وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة الإكس للتواصل الاجتماعي يوم الأمس. وبين حساب النادي أن كاريلي سيقود البرتغالي لمدة موسم واحد في منافسات دوري روشن السعودي، وسبق أو يذكر أن ضمك هبط تحت قيادة كاريلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى، وذلك خلال الجولة الأخيرة من نسخة دوري روشن السعودي الماضي التي أعلن الفيحة بعدها عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، وأنهى الفيحة موسم روشن بالمركز العاشر برصيد 38 نقطة من 10 انتصارات و8 تعادلات مقابل 16 خسارة. في المقابل هبط ضمك إذرا حلوله في المركز 16 برصيد 29 نقطة، وتولى كاريلي المدرب السابق الاتحاد والوحدة قيادة ضمك فنيا في النصف الأول من فبراير الماضي بعد إقالة البرتغالي أرماندو لسوء النتائج، ولعب الفريق 14 مباراة مع البرازيلي. كاريلي كسب 5 منها وتعادل في 2 وخسر 7، من أصل 14 مباراة خسر النص، خسر 7، آخرها أمام النصر 4-1 حساب الجولة 34 الأخيرة. شو رأيك؟
1: وفقت إدارة الفيحة في اختيار المدرب، هذا المدرب كاريلي أبو ماجد يمكن تعرفه، درب الاتحاد والوحدة
0: نعم
1: وضمك، لو ممكن أو لو دعم بلاعبين جيدين في ضمك شوف ضمك باقي في دوري روشن، لكن للأسف لم يجد الدعم، لم يجد لاعبين محترفين يعني على التكتيك اللي عنده وعلى الفكر اللي عنده. أول شيء في سؤال مهم يطرح لإدارة الفيحاء، أنت إيش هدفك من الدوري الموسم الجاي؟ هل هدفك البقاء؟ هل هو يعني مراكز متقدمة للمشاركة الخارجية؟ هنا نقطة مهمة، لأن هذا المدرب بصراحة يجيد التنظيم الدفاعي والتوازن الدفاعي بشكل كبير، أول ما ينظر لدائما مع كل الفرق اللي دربها يهتم بشكل أساسي بالتنظيم الدفاعي والتوازن الدفاعي، وأعتقد أن هذه أغلب الأندية بدأت يعني تركز فيها، وأعتقد أنها هي بوابة النجاح إذا ما كان في عناصر يعني مكسبة في الثلث الهجومي. بعض الأندية تخشى من المغامرة يا أبو ماجد، أنها تقول والله مدرب جديد ويشوف الفريق والمجتمع والأندية البيئة الأندية السعودية، أنا ما أبغى أغامر. أباخذ مدرب عارف الدوري وعارف الأجواء ومدرب جيد. فأنا صراحة هني لا أعتقد أنها خطوة جيدة من الفيحاء، توقيت أكثر من رائع في هذا التوقيت بحيث أنه يبدأ مع المعسكر، اختيار لاعبين وقراره في استبعاد أو ضم لاعبين آخرين. فأنا أقول أنه قرار موفق من الفيحاء وهي بداية جيدة لموسم أتوقع أنه بيكون رائع له.
0: أتفق معك أنه كاريلي يعني جيد، بل أنت أكلت المدح فيه، بس أنا أقول الفرصة اللي تتاح المدربين، شو هذا هبط فريق حتى الموسم الأخير ولا تتاح ذا الفرصة المدربين المحليين. نفس ذا الكلام اللي احنا نكرر في أكثر من حلقة، يا رب نلقى أذان صاغية، أذان تسمع، مدربين المحليين يستحقون أنهم هم اللي يأخذون فرص مثل هذه. يعني يا المسكين، لا أي مدرب عندنا محلي لو خاض تجربة وهبط فريق كان حطه على هكس، كان حتى الواحد إذا ذكر اسمه في الإعلام تلقاه يتحرج. الحين كاريلي قلنا قبل شوي خسر نصف المباريات اللي مثل فيها فريق الضمك الموسم الماضي، نصف المباريات 7 خسر من أصل 14، ومن الموسم اللي بعد على طول تعاقد مع الفيحة. وفي من يرى أنه خبر مثل هذا خلوا يمر عادي، ترى ما فيها شيء.
1: لا شوف، هو أبو ماجد يعني لو مثلا تعاقدوا مع سعد الشهري، أنا أشوف أنه أفضل لو تعاقدوا مع سعد الشهري، أفضل كمدرب وطني وأثبت نجاحه حتى مع الاتفاق، يعني أثبت نجاحه بشكل كبير. لكن أنت لما تتكلم مثلا على كاريلي، هل أعطي أو الدعم المناسب؟ ترى جاي ينتشر الفريق بعد شو اسمه أرماندو المدرب ضمك السابق، واللاعبين يعني شفت واحدة من المباريات اللي قبل الأخيرة، أعتقد واحدة من الأهداف يمكن باقي تذكره ولا لا، للدفاع صراحة مخجل، وهم يمشون على مهلهم عشان يشوفون فريق الآخر يسجل. فهو صراحة ما ممكن ولا دعم بلاعبين، وهذا ما ينفي أنك مثلا أنت زي ما ذكرت النقطة المهمة، عندنا أكثر من مدرب حتى وطني ممكن يستفاد منه بشكل كبير، خاصة مثلا زي الفيحاء، ما هو من الفرق اللي أو الأندية اللي عليها ضغط جماهيري كبير أو إعلامي كبير. فبالعكس هو يعني يمكن بيعمل بشكل أكبر، شفنا خالد العطوي ايش سوى، وسعد الشهري، وأكثر من مدرب صراحة، محمدي، يعني أكثر من مدرب وطني.
0: جميل، نكسب مزيد الوقت، تبقانا يمكن أقرأ خبر ونسمع منك تعليق على السريع لو سمحت. كشفت تقارير صحفية عالمية عن تقديم عرض رسمي من نادي الهلال للحصول على عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وفقا لما ذكرته شبكة جول زون، فإن نادي الهلال قدم عرضا لعثمان ديمبلي للتعاقد معه في الصيف القادم والحصول على خدمات لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. إيش رأيك، بتتم ولا خبر بس؟
1: رأيي صعب جدا.
0: ليش؟
1: جدا التداخل، شوف ما هو مستحيل، والدوري السعودي مغري لاي لاعب في عز مستواه. والان شوف زي ما ذكرنا بدايه حديث الحلقه عن اساسيين مع منتخباتهم الان في كاس العالم. لكن يا ابو ماجد، لما يعيش لاعب حاصل على افضل لاعب في العالم، جدد عقده حتى 2028، هو في نادي فيه مشروع مثلا مشروع باريس سان جيرمان، يعني يعتبر من مرتاح نفسيا، والبيئة اللي فيها مرتاح نفسيا، فأعتقد أنه ما بيتخذ خطوة زي كذا إلا إذا كان المبلغ بصراحة يعني مبلغ مبالغ فيه، وقيمة كم تقريبا 100 مليون يورو، أعتقد أنه من الصعوبة جدا، ولكن ما هو مستحيل.
0: أوكي، والله أنا أعتقد تغريدة وليد بن طلال ترى ممكن تسويها الوقت.
1: أكيد، ما قلت لك ما في شيء مستحيل. وعلى المشروع بالذات اللي عندنا، وعلى الإغراء، وعلى المغريات اللي في الدوري السعودي، ما في شيء مستحيل، لكني أنا أشوف أنها صعب جدا يعني.
0: أوكي. كان ودنا نزيد بالحديث خصوصا فيما يتعلق بالمحور الأخير هذا، عثمان ديمبلي والمشروع، وشفنا تجربة كريم بنزيمة كان بلندور بعد وجاء فريق الاتحاد، بس للأسف الوقت ما راح يخدمنا نتوسع بشكل أكثر. شكرا غالي عبد الرحمن، وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا المساء.
1: شكرا لك أبو ماجد، السادة المستمعين
0: المستمعين، تحياتي الغالي، هلا بك أكثر. كان هذا معنا حبتنا الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، شكرا امتد كل واحد منكم على حسن المتابعة، تقبلوا في نهاية حلقتنا لليوم، تحيات محدثكم علي يوسف في الإعداد التقديم وفي الإخراج فيصل في أي، تمسوا على خير. الصدارة.

0: من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم، نمسي عليكم، يومكم جميل ولطيف وخفيف وظريف إن شاء الله. حلقتنا اليوم طبعا حلقة الاثنين من هوا بلادي. نتمنى أن تقضوا معنا أوقات جميلة وماتعة، نتناول فيه العديد من الموضوعات، ومثل ما عودناكم طلاقتنا معاكم من الساعة 5 حتى 8 يومياً.

0: يجوز ذلك يا فيصل لك. أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله. النقاشات بيني وبين فيصل يعني عادي طبيعي، يعني مستمعي الكرام حنا كذا في هوا بلادي نروق، نبيكم تتروقون تستانسون تنبسطون. فهوا بلادي نتنقل في أرجاء الوطن الغالي من الشمال الجنوب من الشرق للغرب، أخبار وفعاليات، اكتشف السعودية، حرفة، قصة نجاح. وواحدة من القصص النجاح الحلوة الجميلة اللي نناقشها معكم مع أحد ضيوفنا خلال هذا البرنامج ومراسلين أيضا من هنا وهناك. أرحب بزميلتي تهاني عطيف، حياك الله تهاني.
1: هلا مرحبا ظافر، نرحب فيك طبعا ونرحب طاقم عملنا.
0: أي أكيد طبعا. نور مطيري من الإعداد وعاش زير وحبيبنا فيصل النفاعي. إيه ومقرمش ترى والله شوف الأمانة من أمس ترايت هاني أنا وياه تحت الهواء شيء ثاني، ونقاشات وندخل مواضيع.
1: خلك من النقاشات، انت شايف كيف فتح باب الاستوديو تو؟
0: ايه ما يحتاج يعني معطينا باور باور.
1: احنا ثلاثة ونتناقش في مسائل مصيرية وهو يجي يقول دف بالباب ويدخل.
0: يعني ترى من الحماس
1: بس معه مديرة، يعني في معه واسطة، كان ما نقدر نقول له شيء.
0: ومديرة ساكت.
1: اذا مديرة ساكت احنا بنحكي. نمسي عليكم طبعا مستمعينا، نتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله. احنا باذن الله معكم حتى الثامنة في هوا بلادي.

0: الجميل يعني نبدأ بشيء من الاستدامة في البيئة وتعزيز حماية الغطاء النباتي. تهاني، يعني موسم الرعي واحد من المواسم المهمة بالنسبة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، لأنه من خلال إعلانه أنه موسم الرعي في منطقة المدينة المنورة هو في إطار جهود المركز للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الغطاء النباتي، خاصة تعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة. هذا جانب مهم جدا ومن الجوانب اللي تحافظ عليها القطاعات المختصة بالغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
1: طبعا كما أوضح المركز أن تنظيم الرعي يهدف إلى حماية الغطاء النباتي وتنمية النباتات الطبيعية، وكذلك صون الموارد الطبيعية وتحقيق استدامة المراعي، إلى جانب تعزيز الالتزام بضوابط الرعي ونشر الوعي البيئي بين المستفيدين.
0: المراعي في المنطقة، في منطقة المدينة المنورة، تنقسم إلى المراعي الموسمية التي تفتح وفق الظروف البيئية المناسبة، لأن هناك مراعي من خلال المركز الوطني للأرصاد حددها، مراعي الرمق شرق المدينة، الصهوة، سميدة، الكرزية، صحيح، سويرقية، والخليج، والحماد. ما شاء الله أسامي، يعني الواحد ممكن نطقناها صحيح إن شاء الله. أي إضافة إلى المراعي الدائمة اللي تدار وفق ضوابط الاستدامة وتشمل مرعى جنوب غرب المدينة. يعني جانب من الجوانب المهمة ترى في تنمية القطاع النباتي الحفاظ على هالمراعي.
1: هذا اللي أكده طبعا المركز، وقال أنه التنظيم أساسه يسهم في المحافظة على الغطاء النباتي، تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، كذلك التنوع الأحيائي، بما يدعم استعادة النظم البيئية ورفع إنتاجية المراعي الطبيعية تحقيقا لمستهدفات في التنمية البيئية المستدامة.
0: الجميل أنه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تهاني، واحد من المراكز المهتمة بالغطاء النباتي فعلا، ودائما يعني في برنامج هوا بلادي نناقش مثل هذه الجوانب البيئية، وأيضا فعالياته وبرامجه ومبادراته في مثل هذا المجال. وهذا دليل على أنه مستهدفات رؤية المملكة 2030 واحد من الجوانب المهمة فيها هي تنمية الغطاء النباتي، الحفاظ على هذه الأماكن البيئية، سواء كان مواسم الرعي، سواء كانت المحميات الطبيعية،
1: الاحتطاب، محافظة على الغطاء النباتي، وضع أو تنظيم الأوقات. هذا الأمر فعلا يسهم في استدامة الغطاء النباتي والحفاظ عليه، بالإضافة إلى الفائدة بالنسبة لموضوع المراعي أو حتى الاحتطاب. احنا شفنا الفترة اللي كان فيها الرعي الجائر طبعا مخالفتهم للأنظمة، العقوبات التي يعني أقرت في هذا المجال أو في هذا الجانب للمحافظة على الغطاء النباتي. فتنظيم الأوقات هنا، أنت تأخذ حقك وأنا أخذ حقي من غير ما يكون في إجحاف على الطبيعة والبيئة.
0: الاحتطاب واحد من الأشياء المضرة بالبيئة والجائرة في مجال البيئة. اليوم القوانين صارمة في هذا المجال، اليوم العقوبات المالية والغرامات المالية التي تصدر من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي صراحة صارمة. اليوم لما نشوف احنا مثلا مقاطع السوشيال ميديا مليئة بهذا الجانب،
1: صحيح،
0: فتشوفين تقولين يعني وين
1: بس هذا واجبك كمواطن، أول حاجة أنك أنت ترفع درجة الوعي،
0: صحيح،
1: بالأنظمة في هذا المجال. هذا من جانب، ومن جانب آخر الإضافة أيضا إلى طبعا التوعية ورفع المخالفات في،
0: صحيح،
1: المنصات طبعا الخاصة بالبلاغات في هذا المجال. أنت لازم يكون لك دور كمواطن في هذا الموضوع، مو بس تناظر وانتهى الموضوع.
0: اي بس يصور ويمشي،
1: لا، تصور وثق
0: ورسل.
1: اذا كان طبعا اذا كان مسموح، احنا كمان في عندنا انظمة ثانية،
0: ايه،
1: فانت لازم تعرف انه هل هذا الاجراء مسموح ولا لا. فرضا الشخص نفسه المخالف هو اللي صور، انت تقدر انك انت تسوي بلاغ على الفيديو وبعد كذا يبدا التحقيق.
0: ترى حتى يعني في موضوع التصوير، تهاني، ترى في الانظمة اللي مصدرة من الجهات التنظيمية في مجال التصوير حتى في مجال العقوبات، لما تصورين حتى مخالف امامك في السيارة،
1: بالضبط،
0: انك لا تقوم بالتشهير،
1: ايه؟
0: واحد من الجوانب انك ما تشهر او تنشرها على منصات التواصل الخاصة،
1: صحيح،
0: فيك،
1: صحيح،
0: او تتحدث انه هذا الشخص كذا. لا، يمكن شاهدنا مقطع متداول في جدة تقريبا،
1: في شروط وأنظمة، إيه؟ محددة أو تضبط هذا الموضوع، فلازم نحن نكون عندنا الاطلاع الكامل حتى ما تعود المسؤولية عليك.
0: لا، وترسلها على التطبيق الخاص بالجهة،
1: صح،
0: وتبلغ فيها. عموما المستمعين الكرام مستمرين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، فاصل غنائي كذا موسيقي جميل من اختيارات مخرجنا ونرجع لكم.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ومثل ما عودناكم انطلاقتنا دائما تكون مع زملائنا المراسلين من مختلف المناطق. واليوم وين بنروح يا ظافر؟
1: اليوم جولتنا مختلفة تماما مع زميلنا حمود العتيبي، وخاصة من المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي. حمود مساء الخير، حياك الله.
2: مساء الخير ظافر، ومساء الخير تعاني، ومساء الخير مستمعينا الكرام. يعني اكيد احنا اليوم الجانب الرياضي هو الحدث المهم اليوم،
1: صحيح،
2: اللي احنا موجودين فيه. يعني
1: التخصيص وما التخصيص والامور الخاصه بالانديه
2: الدراهم والاستثمار في الرياضه. اكيد ظافر، يعني هذا الحدث يعني كان متوقع من قبل وزاره الرياضه بتنظيمها المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، واليوم اللي ركز على موضوع الاستثمار والتخصيص في المجال الرياضي، يعني طرح انديه، استثمارات، طرح يعني تفاصيل عن موضوع النظام الرياضي اللي بيكون قادم في الايام القادمه، وايضا عن ارتفاع نسبه يعني الرياضه للمملكه وسكانها، وايضا هنالك يعني نسبه الاستثمار كثيره يعني وتفاصيلها. اكيد كانت بحضور المتحدث الرسمي لوزاره الرياضه وايضا وكيل وزاره الرياضه في مجال الاستثمار والتجارة في وزارة الرياضة. برضو نأخذ إذا تسمح إضافة، بنأخذ برضو تفاصيل أكثر حول هذا يعني المؤتمر، ومن رؤية إعلامية من جانب الزملاء الحاضرين الإعلاميين الصحفيين المختصين في الجانب الرياضي. إذا تسمح
1: لي تفضل تفضل
2: الأستاذ يعني البشير، وهو صاحبي من صحيفة البلاد. حياك الصداني معنا عبر أثير إذاعة الرياض، نرحب فيك اليوم. شفت المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، كان فيه إعلانات كثيرة، من أهمها وأبرزها النظام الرياضي اللي بيصدر إن شاء الله الأسبوع القادم عن تفاصيل هذا المؤتمر وعن هذا الحدث بالذات. يعني أعلن اليوم في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي أنه نظام الرياضة راح يدخل في التدشين يوم الخميس القادم. طبعا هو أعلن قبل 6 أشهر في الصحيفة الرسمية للدولة اللي هي صحيفة أم القرى، وهذا النظام السائد عندنا. إذا صدر نظام ينزل في الصحيفة الرسمية ولا يتم تنفيذه إلا بعد 6 أشهر. فأعلن اليوم في المؤتمر الدوري أنه نظام الرياضة راح يكون حيز التنفيذ يوم الخميس القادم. طبعا احنا نعرف أنه النظام القديم كان من 1407، اليوم انت تتكلم احنا في 1447، 40 سنه ما تغير يعني النظام حق وزاره الرياضه. فهذا حدث مهم انه اليوم عندنا نظام جديد لوزاره الرياضه، فيه يعني تفاصيل كبيره. صراحه انا اطلعت على يعني اجزاء كثيره من هذا النظام في الفتره الماضيه، النظام فيه تغييرات كبيره صراحه، يعني سواء للانديه سواء للجماهير، في تنظيمات وتشريعات جديده. يعني من التنظيمات اللي موجوده اليوم رمي علب الموية في الملاعب فيها عقوبات توصل إلى 100,000 ريال، فيه يعني إثارة الشغب في الملعب أو في أي منشأة رياضية توصل عقوبتها للسجل 5 سنوات أو 7 سنوات، فيعني فيه عقوبات مشددة ومغلظة. طبعا نحن نتكلم عن الحد الأعلى يعني، وفي أنظمة اليوم مطروحة في هذا النظام تكفل الحقوق سواء للأندية أو للجماهير أو حتى للمرتدين الأندية. أنا أشوف أن النظام صراحة يعني من 40 سنة أنت ما غيرت النظام، فاليوم تعرف عندك لاعبين عالميين موجودين اليوم في المملكة العربية السعودية، يعني حتى تحمي أصلا يعني إحنا مقبلين أيضا على يعني بطولات استضافات مهمة، يعني عندنا كأس الخليج، عندنا كأس آسيا، عندنا كأس العالم، فأنت لازم تحمي الناس اللي موجودين اليوم. فأكيد راح يكون في يعني تغير كبير، فآلية كبيرة اليوم حنا شفناها راح تدخل حيز التنفيذ من يوم الخميس القادم. جميل. سهل هاني، يعني بما أنك ذكرت القيمة السوقية، ذكرت أيضا وزارة الرياضة أنها ارتفعت بنسبة 200% من خلال تواجد اللاعبين المحترفين وأيضا المدربين العالميين المتواجدين بالدوري. من هذا المنظور كيف أنت كصاحب رياضي كيف تشوف يعني تأثيره على خصوصا اللاعب وعلى الأدوار الرياضية العالمية والسعودية؟
3: أكيد خصخصة الأندية يعني اليوم طرح يعني
2: في المؤتمر الصحفي انه فيه يعني ايجابيات كبيره للخصخصه اللي موجوده. وانا صراحه يعني اكثر شيء شدني اليوم الحديث مو بس عن نادي الشباب وانه عدم خصخصه نادي الشباب، ولكن التوضيحات اللي صدرت في ملف نادي الشباب ايضا، يعني تركيز المتحدث اليوم انه احنا مو يهمنا الكم، مو احنا مستعجلين على خصخصه الانديه، احنا اليوم ننظر للكيفيه، يعني ننظر انه هذا النادي نعرف انه خلفه جمهور، فلذلك يجب ان احنا نكون مؤتمنين انه يكون يروح لجهه ترعى حقوق هذا النادي. ايضا اليوم وضحوا يعني مشكورين انه فيه ملكيه للأفراد، يعني لا للمنشآت نفسها اللي موجودة في الأندية أو أيضا استئجارها، يعني فما هذا حتى يعني تكلم المتحدث أنه هذا ليس عائق أنه عدم يعني خصخصة نادي الشباب، أنه والله أنه موجود في يعني مكان مميز في مدينة الرياض.
3: جميل. على ذكر التخصيص، 5 أندية طرحت للتخصيص وأيضا أندية أخرى جاهزة للتملك.
2: يعني أنا مبسوط كثير بالتنوع اللي صاير في الأندية اللي مطروحة، يعني نادي الرياض، نادي الفتح، نادي أبها، نادي الطائي، نادي الشعلة، يعني التنوع اللي صاير
3: وحنا جماهيرية مناطقية، يعني
2: مناطقية وجماهيرية. فأنا أشوف إنه يعني الفتح يعني أبهرنا الموسم الماضي بجماهيريته وتواجد يعني الجمهور بالمباريات اللي موجودة على أرضه. نادي أبها يعني الصعود لدوري روشن والأداء الكبير اللي صاير موجود عنده، يعني نادي الرياض يعني موجود في دوري روشن ويتم طرحه من ضمن الأندية. أنا أشوف التنوع اللي صاير جدا جميل للفترة الجاية. الأجمل اليوم أنه يتكلم أنه حنا اليوم بدأنا الطرح، ولكن الإعلان راح يكون من 8 إلى 10 شهور
3: تجهيز.
2: هو قال لازم استقبل الملفات الآن، يعني هي اليوم بداية طرح، ما هو إعلان تخصيص هذه الأندية. نعم، يعني هو بداية طرح.
3: كيف تشوف الموضوع الاستثمار الرياضي خصوصا الأندية مختلفة، أندية الدرجة أولى وأيضا أندية الدرجة ممتازة، كيف تشوف هذا الطرح تأثيرها على يعني قوة ويعني المنافسة بين الأندية؟
2: يعني هو اليوم أيضا جاء في المؤتمر الصحفي عن هالموضوع هذا بالذات، وتكلم أنه يعني شفنا فيه يعني بعض الأندية مثل الأنصار بعد التخصيص أنه سواء أكاديمية، وهذه الأكاديمية اليوم شفنا الأنصار، فريق الأنصار تحت 17 سنة أنه يتأهل ويأخذ بطولة، ففي عوائد يعني كبيرة. اليوم نادي القادسية أيضا عنده أكثر من أكاديمية في أكثر من مكان في المملكة العربية السعودية، فأنت عندما تخصص الأندية يكون عنده هو قوة مالية ويعني يقدر يتوسع، يقدر يتحرك، فيعني فيه عوائد كبيرة على الفرق اللي يتم تخصيص. فأنا أشوف أن هذا شيء جدا رائع وجدا جميل.
3: فيدعى الاستثمار المحلي أو الاستثمار الدولي من خلال تواجد كإعلام، يعني
2: ما تفرق والله محمد. يعني اليوم إحنا نشوف نادي الخلود في يعني في الرأس فيه مستثمر أجنبي، نعم، وجالس يعني يقدم.
3: وصل نهائي كأس الملك.
2: وصل نهائي كأس الملك. فهذه الأشياء اللي إحنا جالسين نتكلم إنه أنا ما يهمني كمسمى، ولكن يهمني الإنتاجية اللي جالس يقدمها.
3: يعطيك العافية أستاذ. شكرا
2: جزيلا. شكرا.
3: يعني ظافر وتهاني، هذا كان حديث الأستاذ هاني البشير.
1: ما شاء الله.
3: صحيح زمان صحيح.
1: معلومات رائعة والله حمود للأمانة.
3: صحيح. وأيضا يعني أنا ذكرنا، أنا سألت سؤال على المتحدث وأيضا على المسؤول الاستثمار حول آلية الاستثمار في تخصيص البنية التحتية يعني لملاعب جديدة أو إنشاء ملاعب جديدة، وذكر المتحدث إنه وجود أكثر من 5000 رخصة مقدمة للاستثمار في هذا المجال. يعني
1: ما شاء الله. المعلومة اللي ذكرها ضيفك إنه 5 أندية للتخصيص وأندية جاهزة للتملك من أندية الصندوق، صحيح؟
3: في أندية لا، أندية الصندوق لسه ما
1: إلى الآن
3: ما ذكر. اللي ذكر مثل ما ذكر أندية الرياض والفتح وأبها والطائي والشعلة، هذه أندية جاهزة للتخصيص.
1: الله يوفقهم إن شاء الله.
3: وأيضا وجود ناديين يعني النجمة والأخدود، وهي سيتم طرحها ونقل ملكيتها خلال الأيام القادمة
1: بإذن الله تعالى. بالتوفيق حمود، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم، ومزيد من النجاحات للرياضة السعودية إن شاء الله.
3: بإذن الله. شكرا.
1: يا هلا وسهلا. يا طبعا مستمعي الكرام، من الأشياء الجميلة اللي دائم معكم في هوا بلادي نتنوع، يعني من المجال الرياضي إلى مجال نوع أخبارنا ومعلوماتنا من المستمع، يعني من الرياضة إلى أخبار إلى معلومات. هذا هو هوا بلادي.
0: طبيعي هذا التنقل الطبيعي اللي لازم يكون أساسا في معظم مناطق المملكة. بس شو رأيك خلينا نروح الفاصل فاصل ونرجع لهم إن شاء الله بعد الفاصل. عندنا موضوعات كثيرة ما زالت طبعا في برنامج هوا بلادي.

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم عندنا فقرة هواية، والحقيقة الهواية اللي بنتحدث عنها اليوم هواية جميلة جدا، تتحدث عن حفظ المخطوطات. في عالم طبعا حفظ المخطوطات اللي يحفظ فيها عادة ذاكرة الحضارات، يبرز شغف بعض المختصين اللي كرسوا جهودهم لإحياء الوثائق القديمة وصونها من الاندثار. من بين هذه النماذج الملهمة تبرز خبيرة طبعا ترميم المخطوطات والوثائق وفهرستها الأستاذة جميلة بنت عبد الله المطيري. طبعا هي ضيفتي في هذا الموضوع. طبعا نرحب بداية بالأستاذة جميلة، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا بك.
0: يا أهلا ومرحبا. طبعا الأستاذة جميلة هي خبير ترميم في الأثر المكتوب ومخطوطات وثائق وكتب طبعا نوادر. فنقول بداية أستاذة جميلة، المجال

0: مجال جدا جميل، لكن عرفيني عليه بشكل أكبر.
1: ترميم المخطوط طبعا علم قائم بحد ذاته، وهو يعني شيء فني، وكذلك يعني أنا بدأت فيه في علم الترميم طبعا بانبهار بالإرث الثقافي والتاريخي الذي تملكه بلادنا، ورغبة في حمايته بطريقة سليمة لا تفقد قيمته وأصالته. فكانت أول رحلتي طبعا في هذا العلم سنة 2015، وأعتبر أول سعودية مارست ترميم المخطوطات وما زلت أمارسها.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، المجال الحقيقة يحفز. ويعني أول ما قريت عن الموضوع صار عندي كثير من الأسئلة اللي كذا ودي أناقشها معك. بداية، متى دخلتي إلى هذا المجال؟
1: طبعا دخلت هذا المجال زي ما قلت لك عام 2015، وطبعا كان انبهار بالإرثنا السعودي وبحضارتنا، وكيف نحافظ على هذا الإرث وكيف نحافظ على هذه الحضارة لتستمر لأجيال قادمة بإذن الله.
0: أي طبعا، أنت أنا اللي أعرفه أنك أنت أصلا يعني متخصصة في هذا المجال.
1: أي طبعا.
0: حلو، خلينا نتحدث عن التخصص يعني بشكل أكبر. المخطوطات مو بس نوادر، تعتبر إرث، تعتبر ثقافة، تحفظ عادة يعني في أماكن خاصة لها معاملة خاصة. ما شعرت شوي بخوف من الدخول إلى هذا المجال لأن أنت ماسكة كنز في يدينك؟
1: طبعا في البداية كان هناك خوف، كان هناك تخوف، كان هناك هل أنا بكمل ما راح أكمل، هل يكفي الشغف أو الشغف هذا لابد أن يكون مدرب ويكون المرمم عنده مهارات عالية وتدريب متقن. فطبعا مرينا بهذا الخوف، لكن الحمد لله في أرض الواقع لما النتيجة النهائية تكون مبهرة تكون مرضية،
0: صح،
1: فخلاص يتلاشى أي خوف أو أي تعب.
0: التفاصيل التاريخية اللي تحملها عادة المخطوطات، يعني المعلومات اللي كمان تتضمنها هذه الصفحات مو حاجة عادية. وبصفتك طبعا يعني متخصصة في هذا المجال، حفظ هذه المخطوطات والمحافظة على هذه الكتب، أكيد تقرينها تمرك معلومة. هل في كتب معينة كذا كان لها أثر أكبر يعني في مسيرتك؟
1: شو بقول لك، شيء أغلبها صنع أثر في مخيلتي أنا كمرمم، يعني مثل ما أنا صنعت أثر على المخطوط لابد أن المخطوط هذا يصنع أثر في مخيلة أي مرمم.
0: صحيح.
1: فأكثر مخطوطات يعني مرت علي أنا إلى الآن كمرمم يعني أثرت معرفتي وأثرت خبرتي، وجدانيا كانت فعلا فعلا لها قيمة، ترميم المصاحف.
0: الله.
1: فأنا حضر جاني مصحف تقريبا كان محترق و تالف أو مفقود أسماء السور، فجلست 4 شهور فقط علشان أقوم بالآيات ما يصير فيه تبديل فيها، أو يعني عرفت كيف أنه ممارسة أو دراسة أو مراجعة المصحف كامل. كان فيه شيء روحاني وشيء وجداني يعني طبعا كبير. كذلك مر علي مصحف هندي طب كان عمره تقريبا 400 سنة،
0: ما شاء الله.
1: كان هذا المصحف من أروع وأجمل المصاحف اللي مرت علي. كان عبارة عن إيش، الزخرفة، أشكال هندسية ملونة بألوان نباتية من الكركم والحلبة والكاري. فتخيلين أن المعمل كله صار رائحة كركم ورائحة بهارات. فجدا جدا كان من أكثر المصاحف أو الأكثر المخطوطات اللي أثرت في مخيلتي للآن.
0: جميل.
1: كذلك أي مخطوطة تتكلم عن التراث السعودي سواء من الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية طبعا لها عندي يعني، عارفة لما تكونين أنت مرممة وفي يدك كنز عن بلدك،
0: صحيح صحيح،
1: أنت تكونين تعانقين السماء في تلك اللحظة،
0: صحيح،
1: من جمال الحضارة السعودية ومن جمال إبداعات أجدادنا ومن جمال حرصهم على العلم.
0: والله شوف يا أستاذة جميلة، الحقيقة يعني أنا من الناس اللي طلعت يعني على مخطوطات قديمة، يعني مجرد أنك يعني تطلع على كنز هذا بداية. ثانيا المعلومات اللي عادة تحويها هذه المخطوطات يعني غالبا تكون، أنت تتكلم عن المصدر الأساسي، ما تتكلم عن نوع من أنواع المراجع، تتكلم عن المصدر الأساسي للمعلومة، وأنت قاعد يعني تملك كتاب عمره 400-500 سنة
1: إلى ألف سنة. فأنت تخيلي أنك تدخلين إلى تفكير ومخ
0: صحيح
1: ذاك الرجل أو المرأة اللي كتبت
0: بالضبط هذه المخطوطة. هذه اللي كنت الفكرة اللي بوصل لها،
1: ومشاعره توصل لك، أحاسيسه توصل صحيح. لك
0: لأنها يعني تنتقل أصلا عن طريق الورق، يعني ملامسة الورق ورائحة الورق، أعتقد أنه هذا كمان له أثر كبير.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا، يعني لو يعني المخطوطات توثيق هي وصلت لنا لأنها توثيق. جميل. توثيق لحالة من الزمن، توثيق لمجتمع، توثيق لحضارة، يعني فتوصل لنا وتوصل إن شاء الله للأجيال اللي تجي بعدنا بإذن الله.
0: سلام. طيب خليني أسألك عن العملية اللي تمر بها هذه المخطوطات القديمة أثناء عملية إحياء هذه المخطوطات أو يعني إعادة ترميمها، إيش المراحل اللي تمر فيها عادة؟
1: شوف هي تمر بعدة مراحل، تختلف من مرمم إلى مرمم، تختلف من معمل ترميم إلى معمل ترميم، لكن هي ثلاث الأساسية ثلاث مراحل. أول شيء التعقيم. التعقيم شو يسوي؟ يقضي على الحشرات وبيوضها المتحجرة والميكروبات والعفن والحموضة وأثار الرطوبة. فالتعقيم أساسي لأي مخطوطة، لأي ورقة، لأي أي شيء أثر قديم، لا بد أن يمر بأهم مرحلة هي مرحلة التعقيم حتى تقضي عليه وتبدأ أنك تقدر تشتغل في بيئة نظيفة.
0: جميل جميل جدا.
1: بعد ذلك تتم المعالجة الكيميائية. المعالجة الكيميائية تكون طبعا بنسب مدروسة حتى لا تؤثر على المخطوط سلبيا وتؤثر كذلك على تكوينه. المخطوطات أنت عارف أن المخطوطات وإيش تتكون منه، تتكون من مواد عضوية سواء كانت حيوانية أو نباتية. كذلك مراعاة الأحبار الموجودة على المخطوطات. ثم بعد ذلك يأتي الترميم اليدوي، وهو عملية فنية ذوقية بحتة من تغطية للنواقص والثقوب بدون المساس بالنص المكتوب.
0: جميل جميل جدا. طيب التحديات اللي تواجهك في هذا الموضوع، خصوصا أنه أنت مثل ما قلنا من بداية حديثنا ماسكة كنز، يعني أي شيء ممكن يأثر فيه، أي خطأ ممكن أنه يأثر على المخطوط، إيش التحديات اللي عادة يعني تخافين منها وتخشينها وتواجهك أثناء عادة ترميم المخطوطات؟
1: شوفي التحديات أحيانا تكون لحظية للمرمم، يدري أنها لحظية. شفت الدكتور في غرفة العمليات
0: صحيح.
1: لما يجي يفتح جسم المريض عنده مشكلة معينة، يتفاجأ بكذا مشكلة
0: صحيح.
1: هذا المرمم المرمم على طاولة الترميم أو في معمل الترميم يكتشف أشياء لم تكن في الحسبان. هذه تحديات لحظية، لكن أنا بقول لك على ثلاث تحديات بوجه عام تواجه المرممين. أول شيء التلف البيولوجي، وهو وجود أثار الحشرات والرطوبة. هذه جدا جدا أنها تأثر علينا كمرممين. أنت عارف أن الحشرة وبيوض الحشرة لو حتى عقمناها تجلس 10 سنوات وهي ميتة، إذا توفرت لها البيئة المناسبة من رطوبة، من درجة حرارة، من عوامل أخرى ترجع للحياة.
0: جميل.
1: هذه البيوض وتطلع يرقات تتلف المخطوطات.
0: صحيح.
1: كذلك التلف الكيميائي. التلف الكيميائي أغلب بسبب الحموضة، وهي أكبر عدو للمخطوطات. ليش الحموضة أكبر عدد أكبر خطر؟ لأنها تؤثر على الحبر الموجود في المخطوطات فتسبب احتراق للمخطوطة. أنا تجيني أوراق محترقة احتراق كامل. ليه؟ لم تتعرض للنار ولم تتعرض للحريق، لكن احترقت بالفعل الأحبار الموجودة.
0: طيب
1: تحول هذه الأحبار إلى طبعا إيش؟ إلى أحماض.
0: يعني تعرض المخطوطة لهذا النوع من التلف، يعني خصوصا الكيميائي، ما نستطيع التعامل معه؟ يعني تقدرين تتعاملين معه ولا نقدر نقول نقلل الضرر لأكبر درجة ممكنة؟
1: إذا كانت المخطوطة يعني كان الحبر طبعا حديدي طبعا المرمم يفهم أنواع الأحبار. إذا كان الحبر حديدي ولم يتعرض إلى الآن للأكسدة، على طول تكون في مراجعة دورية بالتعقيم. نعقم يعني كل 6 شهور أو من 4 شهور إلى 6 شهور يدخل جهاز التعقيم حتى نقضي على الحموضة في بدايتها أو قبل حتى ما تبدأ.
0: ممتاز. ما هذا في حال أنه يعني التعامل معها قبل ما تبدأ، لكن هي خلاص طبعاً أصيبت، يعني تعرفين بعض المخطوطات تكون يعني لم تحفظ بشكل جيد، أو أنها وجدت يعني في مكان غير مناسب، تعرضت

0: اللي رطوبة، يعني جتها بعض التغيرات اللي أثرت على هذه المخطوطات، تم اكتشافها يعني في وقت متأخر. ما نسبة نجاح إعادة ترميمها كم تقريبا؟
1: إذا لم تحترق،
0: يعني إذا ما هو حرق،
1: إذا لم توصل لمرحلة الاحتراق خلاص إحنا وصلنا لمرحلة أنه الحبر هذا صار أسود أسود، يعني تداخلت الأحبار مع بعض وصارت لون أسود، الصفحة كلها سودة لا يظهر فيها أي نص، هذه خلاص تعتبر تلفت. ممكن نحتفظ بالورقة علشان الورقة أنها تكون يعني تراثية يعني قديمة يعني. فأما في البداية طبعا ندخلها معمل الترميم ونسوي لها معالجة كيميائية، والحموضة هذه نزيلها بإضافة مادة اسمها جيسلول، مادة مطرية طبعا لنفس الورق، وحبر والكحول طبعا نزيل الحموضة نهائي.
0: ممتاز. طيب جميلتنا الأستاذة جميلة، يعني أنا شاكرة طبعا أنك اليوم متواجدة معنا، بس ودي في نقطة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء بعد خبرتك الطويلة في هذا المجال، حددينا أو تحدثينا عن أهمية الحفاظ على المخطوطات والوثائق في تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للمجتمع.
1: شوفي حنا نحن المرمنين نحمل على عاتقنا مسؤولية كبيرة في المحافظة على تراثنا المكتوب بكافة أشكاله، لأنه امتداد لأجيال سبقتنا وسوف تستمر بإذن الله لأجيال قادمة. فوجب علينا أن نوصل رسالة لكل فرد أن يعي أن وجود هذه المخطوطات والوثائق هي توثيق كامل لحضارتنا العريقة وما كانت تعيش مجتمعات أجدادنا وحياتهم من ازدهار وعلم ومعرفة، ولولا توثيقها بهذه المخطوطات لكانت حضارتنا مجهولة، مجهول كثير منها. فترميمها هو إجراء علمي مدروس ومتقن للمحافظة عليها لتصل بسلام طبعا وتكون مرجع الأجيال بإذن الله قادمة. وأنا أبغى أنوه هنا أن مكتبة الملك فهد الوطنية تحظى باهتمام وعناية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس أمناء المكتبة، كذلك الأمير حفظه الله ورعاه حريص أن تكون المكتبة حاضنة للفكر والإنتاج السعودي وحفظ التراث السعودي، وكذلك متابعة من الرئيس التنفيذي الدكتور يزيد الحميدان حفظه الله.
0: الله يعطيك العافية أستاذة جميلة، أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم وهذه المعلومات الهامة، وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله وبالتوفيق بإذن الله.
1: أهلا وسهلا، هلا بكم.

0: وما زلنا معكم مستمعين في هوا بلادي، وبنروح من المخطوطات وترميم المخطوطات إلى المنطقة الشرقية مع زميلنا صالح العجرفي. حياك الله صالح.
1: يا هلا تهاني، وحييك وحي زميل ظافر والمستمعين والمتابعين الأعزاء وكل طاقم العمل. الحقيقة احنا اليوم في بيت الثقافة، هذا الصرح الحقيقة يتجاوز حدود المكان أو حدود الجدران المكان إلى يعني مجموعة من الفعاليات والبرامج المناسبة لكافة أفراد المجتمع. بطبيعة الحال في فئة من الطلاب أو الأطفال يعني انتهت من معظم التزاماتها الدراسية، أو على الأقل عندها وقت فراغ، فعشان كده في بيت الثقافة يبدأ اليوم وعلى مدى 6 أيام برنامج بعنوان رحلة عبر جزر الحكاية. هل هي يعني خطوة فقط تعليمية طلاب تعلموا في المدارس؟ أظن ما يكفي. هل هي فقط مجرد ألعاب أو قراءة كتب؟ هل هي يعني شيء تقليدي فبالتالي الطفل أو اللي مهتم بالطفل يمل من هذا الموضوع؟ لا، إحنا عند حقيقة فكرة أكبر من كده، وبنتكلم فيها مع ضيفنا الأستاذ ميثم السلطان المشرف على المشروع. يا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
1: وش اللي بتسوونه في جزر الحكاية؟ أنا شايف مجموعة مطبوعات.

0: مسابقات ملصقات كراتين، في مسابقات، في شاشات، وفي أطفال ما شاء الله يعني متحمسين من أول يوم.
1: السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية المستمعين واختهاني. فكرة البرنامج هو عبارة عن رحلة في جزر الحكاية، حيث أن الطفل كل يوم يقوم بزيارة منطقة والتعرف عليها، تعرف على عاداتها، تقاليدها، الحيوانات الموجودة، ثقافاتها. طبعا هذه الرحلة وهذه الزيارات لا تتم عبر الطرق التقليدية، ولكن تتم عبر طرق غير تقليدية، عبر اللعب، عبر الحوار الفلسفي، عبر القصة، وعبر العمل الفني. فالطفل يتعلم ولكن هو مستمتع، وهو ينتقل من جزيرة إلى جزيرة ومن حيوان إلى حيوان ليكتشف أمور قد لا يكون يعرفها من قبل.
0: أنت قلت فلسفي، حوار فلسفي وقصة. طيب هو بيسمع من المعلم في المدرسة، بيسمع من أبوه، أو بيشوف الآيباد يشوف قصة، إيش بتسوون في القصص هذه عشان تشده أكثر؟
1: طيب إحنا نعتمد في حوارنا مع الطفل على أنه يتعرف على ملامح الحيوان عبر القصة ويتساءل عنها. أيضا في الحوار الفلسفي نفتح الباب للطفل بحيث أنه يسأل أسئلة فلسفية قد تكون بسيطة ولكنها تعبر عن معاني كبيرة. فنداور الحوار الفلسفي بين الأطفال والتساؤل والمعرفة بحيث أنه يطلع بتساؤلات يمكن أكثر ورغبة حقيقية في معرفة هذا الكائن أو هذا المكان.
0: لكن هذول يا أستاذ ميثم أطفال، يعني في نظر البعض هذا الطفل إيش عرفه، كيف ممكن يتساءل، كيف يفكر بالمنطق؟
1: جميل جدا أستاذ صالح. طيب الطفل عقله الفلسفي يعني جميل، ولكن يحتاج إلى ميسر أو شخص يقود هذا الحوار. الأسئلة إحنا نزرع في الطفل أولا الاحترام، ثانيا الاستماع، ثالثا نبغى نفهم من الطفل أسباب اللي خلته يقول مثلا الحيوان هذا لازم يسوي كذا أو يسوي كذا. لما أنت تتحاور مع الطفل بطريقة جيدة ستكتشف أن عقل الطفل لا يقل عن عقل الكبير، ولكن يحتاج إلى فرصة.
0: شو اللي ممكن يخرج فيه الطفل؟ يعني جزء من المعرفة الحين موجودة في الأجهزة الذكية على أنها يعني تدفق أحيانا صحيح وغير صحيح ومضر، لكن شو اللي يخرج فيه من خلال 6 أيام من هذه المعرفة؟
1: أنا باعتقادي أن أكبر ما نخرج فيه من الطفل أولا هو الحوار الفلسفي والقصة والعمل الفني، وأيضا كأننا نشعل شرارة للطفل بأن يتعلم ويتعرف على هذه الحيوانات وهذه البيئات بشكل أفضل. ممكن يزورها، ممكن يبحث عنها أكثر، ممكن يبحث في الكتب ويقرأ، حتى لو استخدم الجوال بعد البرنامج راح يفتح الجوال ويبغى يفهم هذا الحيوان كيف يعيش في بيئة المحلية. فإحنا استخدام التكنولوجيا أو التقنية جيد، ولكن يجب أن يكون مدعوما بالمعرفة ورغبة الطفل في فهم شيء جديد.
0: نعم، شكرا للجولة الأستاذ ميثم السلطان، يعطيك العافية، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في خطوة يعني قد يكون فيها مغامرة ويعني فيها جرأة شوي، وأحيانا المجتمع ما يتقبلها من أول مرة، لكن لها مستقبل إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ صالح وأستاذة تهاني، ويعني أشكر بيت الثقافة لإتاحة هذه الفرصة، ونحن في مكتبة المصباح يعني سعداء جدا بهذا التعاون، ونتمنى أن يكون بداية لتعاونات أكثر.
0: إذن أختي تهاني، اليوم يعني بدأ البرنامج وهو على 6 أيام، الحقيقة فرصة يعني مكان مهيأ حتى جاذب بشكل ملفت، طاولات الكراسي، الألوان، الأطفال. جميل. يكفي أن الطفل الحقيقة يجد فرصة أنه يتشارك بشكل واقعي. مشكلتنا أنه هذه الأجهزة وهذه هذا العالم الافتراضي خلى الإنسان في عزلة، فهنا يجي الطفل الحقيقة رسوم رمزية مقابل شيء يلمسه ويشكل بالكرتون، يشكل حيوان كامل يضعه في بيئته، يتعلم، يتسابق مع البقية. فالحقيقة فرصة لمن يهتم، وأنا أجزم أنه كثير يهتم بأبنائه ويبحث في بداية موسم صيف وين يوديهم. فمثل هذه البرامج أشوف أنها جدا جدا مميزة ونافعة،
2: خصوصا أن انطلاق البرنامج الحقيقة في الوقت المناسب مع يعني تزامن مع طلاب يعني المراحل الأولية تقريبا انتهوا من الدراسة، وأيضا للطلاب يعني في المراحل المتقدمة شوي شوي يعني ينتهوا ويلحقوا على البرنامج للاستفادة من هذا النوع من الفعاليات، خصوصا الطلاب في المراحل الطفولة المبكرة، أعتقد أنهم حيستفيدوا منه بشكل كبير.
0: جدا جدا، واللي قائمين الحقيقة على البرنامج يعني أزعم أنهم متفهمين، حتى يوم شرحوا لي أنه ما هو مجرد سرد قصة، فيه نوع من يعني استنطاق الطفل بطريقة ذكية، يشرح فيها، يحلل، يسأل سؤال بحيث أنه يختار صح أو غلط، أو فالطريقة هذه يعني تفتح أفاق. إحنا اليوم لما نشوف طفل مثلا من عالم أو من مجتمع آخر ونقول ليش يعرف يتكلم، مثل هذه الفرص الحقيقة تعطيه فرصة أنه يتجرأ، أنه يتكلم، أنه يكتشف، أنه يصير عنده ثقة في نفسه. يعني
2: الله يعطيك العافية صالح، شكرا جزيلا لك، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، ولدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها إن شاء الله مع ضيوفنا، بالإضافة طبعا لزملائنا وزميلاتنا طبعا مراسلين ومراسلات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى التقارير اللي عديناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. احنا ما زلنا معكم مستمرين بإذن الله حتى الثامنة، وفي نهاية ساعتنا الأولى خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السبيعي، أهلا بكم. وزارة الدفاع تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج للاستهداف. الصحة تحذر من إيقاف الأدوية واتباع أنظمة غذائية غير مثبتة علميا. وزارة الرياضة تعلن خصخصة أندية الرياض والفتح وأبها والطائي والشعلة. أمير الشرقية يدشن حزمة من مشاريع النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال. وزارة الصحة تحذر من إيقاف الأدوية واتباع أنظمة غذائية غير مثبتة علميا. الهيئة الملكية للرياض تواصل تنفيذ الجسرين الموازيين لجسر وادي لبن بنسبة إنجاز بلغت 28%. الجوازات تواصل جهودها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ. شركة البحر الأحمر الدولية تعلن إعادة افتتاح مطار الوجه الدولي. إيران تعلن انتهاء عملياتها العسكرية على إسرائيل. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران حتى إنجاز الاتفاق النهائي. بعد زلزال بحر سولاويسي واحتمال تسونامي، سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر السعوديين. وفي الخبر الأخير، ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 في الكونغو. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك.

0: بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي.
4: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، ولازلنا معكم متواصلين في بدأت ساعتنا الثانية من برنامج هوا بلادي. انطلاقتنا معكم إن شاء الله في أخبار وأيضا فعاليات وبرامج وفقراتنا الممتعة دائما في هوا بلادي. خلونا ننطلق معكم في خبرنا، منتجو العسل في الجوف بدأوا في إنتاج، يعني خاصة موسم العسل، فبدأ الإنتاج من خلال عسل الحمضيات. ما شاء الله تبارك الرحمن، موسم العسل بدأ الحصاد، صح ولا لا فيصل؟ فأنت عسل. عموما حبيبنا فيصل تمثل منطقة الجوف واحدة من المناطق اللي فيها إنتاج للعسل، لأن هناك وفرة الأراضي الزراعية وفرصة سانحة للعديد من المنتجات الزراعية إضافة إلى منتجات الأعسال، لأنه يهتم المزارع والمنتج في الأعسال بإنتاج أصناف متعددة من العسل، يعتمد على النحل على أشجار متعددة وخاصة الأشجار المزهرة في المزارع المشاريع الزراعية الكبرى بمختلف المحافظات في منطقة الجوف، وهذا التنوع البيئي في المناطق البرية والمحميات. لذلك الجوف سنويا تنتج أنواع مختلفة من العسل بمواسم متتابعة خلال فترة الصيف، منها عسال الأزهار خاصة بالربيع، الكين، الحمضيات، الشفلاح، اليقطين، الأثل، السدر، الخاصة اعتماد المنتج في الأعسال على المزارع. وين المحافظات اللي يكمن فيها هذا الإنتاج؟ في محافظة سكاكا، المحافظات أيضا القريبة من هذه المحافظة، ولذلك هناك اهتمام كبير في عملية الإنتاج، في عملية أيضا الإنتاج العسل بجودة عالية، لأنه مثلا يعني هناك أنواع عديدة من أنواع العسل، ولكن في أنواع تعتمد على مواسم معينة وغزيرة في الإنتاج، مثلا الشفلح موسم غزير في إنتاج العسل، ولذلك تمثل العلاقة بين المزارع ومنتج العسل علاقة تكاملية يستفيد منها المزارع في التلقيح الأشجار من النحل، وأيضا يستفيد منها منتج العسل في إنتاج أنواع مختلفة من العسل.

ومن العسل إلى ومن العسل يا فيصل إلى الفواكه. كنا أمس نقول تبوك وأي توت وفي الجوف في نفس الجوف، لكن الحين في العلا. ولكن الفواكه الصيفية في العلا خاصة في شهر يوليو انطلاق هذه المواسم الحلوة، لأنه يعد موسم الفواكه الصيفية في العلا أحد أبرز المواسم الزراعية اللي تحتفي بوفرة الإنتاج وتنوع المحاصيل. هناك امتداد لإرث زراعي عريق في العلا ارتبط بالإنسان والأرض. يعني الجوف قلنا أنه وفرة الإنتاج في إنتاج العسل والفواكه اليوم العلا واحدة من المحافظات الجميلة. لكن خلونا نسلط الضوء على عدد من الفواكه اللي تشتهر فيها مزارع العلا، من بين العنب، المانجو، التين، الرمان، لأنه هذه المحاصيل تبدأ تباعا في الوصول إلى مراحل النضج والقطاف وسط يعني فعلا جهود متواصلة من المزارعين في المحافظة على جودة الإنتاج استدامتها، لأنه هذه الفواكه تعكس فعلا ثراء المشهد الزراعي في المحافظة. تنوع المنتجات خاصة في بيئة أسهمت في إنتاج أصناف متعددة. اليوم هناك إقبال من الأهالي الزوار خلال موسم الحصاد أنه بإنتاج مثل هذه الفواكه، فبالتالي الزائر أو المقيم في محافظة العلا يبدأ في اختيار هذه المنتجات بشكل كبير جدا. أول مواسم خيرات العلا السنوية، لذلك تحتفي بالإنتاج الزراعي هذه المحافظة الجميلة على مدار فصول.

استفادة من المنتجات الزراعية المحلية وتقديمها يعني بصورة متنوعة تعكس فعلا الهوية الزراعية للمحافظة. بالتالي العلا واحدة من المحافظات الرائعة جدا في المواسم الزراعية والمواسم الفواكه. هذه العلا وهذه الجوف وكل مناطقنا ما شاء الله مناطق زراعية، فبالتوفيق إن شاء الله لهذه المحافظة الرائدة في الاهتمام بالبيئة الزراعية، وهي بيئة زراعية وتاريخية وثقافية. نروح إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تبدأ في تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف. الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدأت في تنفيذ جسرين ضمن مشروع طبعا تطوير طريق الطائف لتطوير التقاطعين الرئيسيين مع طريق نجد وعسير. هذا يعزز الربط بين مدينة القدية غربا وأيضا الطريق الدائري وطريق أيضا جدة شرقا. لذلك يسهم هذا الجانب في رفع كفاءة الحركة المرورية، اختصار زمن الرحلات على أحد المحاور الحيوية في العاصمة. لذلك الهيئة أوضحت أن هذا المشروع يمتد بطول 15 كيلومتر، يشمل تنفيذ الجسرين وتطوير مسارات الطريق الرئيسية بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200 ألف مركبة يوميا. هذا يعزز الترابط بين المحاور الحيوية في مدينة الرياض. لذلك هذا المشروع يتضمن تطوير التقاطعي أو تقاطعي نجد وعسير عبر منظومة أيضا متكاملة من الجسور والمسارات، ويسهم أيضا في تحسين انسيابية الحركة، تقليل نقاط التعارض المروري، ورفع كفاءة أيضا التنقل على هذا المحور الحيوي. هذا بالتزامن أيضا مع انطلاق الأعمال الميدانية ابتداء من 2/8 يونيو اللي هو اليوم. فيعني فعلت الهيئة خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
9: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وطبعا ساعتنا الثانية اليوم تتميز أيضا بتواجد فقرة حرفة. نتحدث اليوم عن حرفة صناعة الجلود والنقدة اللي هو التطريز بالأسلاك المعدنية، ويعتبر أو تعتبر هذه الحرفة من أعرق الفنون التراثية التي تجسد الأصالة والإبداع اليدوي، وتدمج بين دقة تطويع الخامات الطبيعية وجمال الزخارف الدقيقة لتحويل مواد بسيطة إلى قطع فنية فاخرة. للحديث أكثر حول هذه الحرفة يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة انتصار بنت عايش الرشيد، مدربة في بيت الحرفيين بالخبر، للحديث حول حرفة الجلود والنقدة. حياك الله أستاذة انتصار. يا هلا ومرحبا فيك. صوتك بس مو واضح استاذ انتصار.
1: الان
0: انت فاتحه سبيكر؟
1: ايوه
0: الان صوتك واضح.
1: ايوه معك اسمعك.
0: يا هلا ومرحبا
1: فيك. واضح الصوت؟
0: اي نعم واضح.
1: اي حياك سيدي. اوكي،
0: بدايه استاذ انتصار نرحب فيك معنا في هوا بلادي، وبسالك عن الادوات الاساسيه والمواد المستخدمه في تطريز النقده على الخامات.
1: حياك الله حبيبتي. حرفة النقدة طبعا حرفة من الحرف القديمة، تتطلب هي خيوط معينة، ما نسميها خيوط، نسميها خوص النقدة، عبارة عن أسلاك معدنية تجي بلون الذهب والفضة، الأساسي لون الفضي وتطلب الذهب، فتكون أسعارها جدا غالية. تتطلب أيضا غير الخوص، تتطلب نوع من أنواع الإبر الخاصة ذو فتحتين، يدخل الخوص خلال الفتحتين هذه بتكنيك معين بحيث أن يصير في انسيابية في استخدام الخوصة. وأيضا تتطلب أنواع من أنواع الأقمشة، مثل أنواع الأقمشة الخفيفة، التول، اللينون، الشيفونات وهكذا.
0: جميل جميل جدا. طيب خلينا نتحدث عن الجلود، تجهيزها ودباغتها وتصنيعها كيف تتم؟
1: احنا طبعا بعد ما نستلم الجلد سواء من مواشي او من بعد مواسم الحج مثلا، ناخذ الجلد نوجهه للمصنع، المصنع يقوم بايش؟ بدباقه هذا الجلد. ايش معنى الدباقه؟ اللي هو التخلص من الزيوت، التخلص من الوبر او الشعر او الشحوم او الروائح الكريهه، سواء باستخدام الطريقة الكيميائية اللي نسميها الدباقة الكروم، أو باستخدام بعض المستخلصات النباتات الطبيعية مثل الطلح أو السدر ويسمونها دباقة نباتية. بعد ما يدبقها نختار إحنا اللون اللي نحبين ينضاف إلى الجلد، سواء بني أحمر على أساس يغير عن اللون الطبيعي للجلد على حسب طلب المنتج اللي أنا بأسويه. فنطلب منه يصبغ بطريقة معينة ويتوجه، إحنا نأخذ من المصنع بعد دباقته ومعالجته يكون قابل أني صنعه باستخدام بعض الأدوات الخاصة بالجلد في عمل منتجات اللي هي تنزل في الأسواق.
0: جميل جميل جدا. بس كأنه يعني إحنا يمكن كجمهور أو كمستمعين أو كمستخدمين نشوف أنه كان الموضوع شوي معقد أو صعب، يعني مدى الصعوبة؟
1: لا مو صعوبة، لا ما في صعوبة، يمكن الصعب على الجمهور إنه ما يعرف يميز بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي. فإحنا نوجه أثناء إحنا من ممارسة الحرفة نبين لهم كيف يميزون بينهم، يعني من أقرب أبسط الوسائل الملمس، هذا نوع من أنواع التمييز. اثنين، باستخدام الولاعة أو استخدام الحرارة، لو استخدمت الولاعة على الجلد الطبيعي سبحان الله ما ينحرق بسهولة، بس لو كان جلد صناعي من مواد كيميائية بتشوفين حتى ريحة الحرق خانقة. أيضا إذا رشينا موية سبحان الله الطبيعي زي بشرة الإنسان يتشربه يشرب الموية، الصناعي لا، تبقى البقعة زي ما هي وتنسكب. هذا من بعض التمييز بين الطبيعي والصناعي.
0: جميل جدا. طيب خلينا نتحدث عن النقوش والزخارف التراثية لفن النقدة تحديدا، وإيش يعني الدلالات حول هذا الرموز؟
1: النقدة إحنا طبعاً دول الخليج بالذات البحرين والمنطقة الشرقية تقريباً نفس المسميات، مسمياتهم دائماً مستوحاة من الطبيعة. يعني عندك الفول في عندنا غرزة في النقدة اسمها البافولة من نفس الفولة، يعني حتى إذا شفت شكلها نفس، فيها الخط الوسط هذا اللي في الفولة نفسها في الغرزة. بعد عندنا مثلاً النخية من النخج نفسه، تشوفين هي نفسها شكلها دائما مستوحى من الطبيعه. عندنا الفرخ زي الفرخ اللي يطير في السماء نفس الشيء، عندنا فرخ صغير له جناحين وعندنا فرخ كبير له اربع اجنحه، عندنا البيذان، يعني كل الاسماء، الكازوه من الكاز المكسرات هذه فكل اسم الغرزة مستوحاة من الطبيعة، سواء مكسرات أو من المروحة زي البانك اللي هي في السقف وما سووها كنقش من نفس البيئة. كل سبحان الله كل منطقة مستوحاة نقشاتها من نفس طبيعتها.
0: جميل جميل جدا. إيش التحديات اللي تواجهك كحرفية عند تطريز النقدة وصناعة الجلود؟
1: النقدة بالذات إن الخوص نفس اللي نستخدمه مش موجود مش محلي، يجيبونه من الهند فعلى مثل الشحنين ومش متوفر هنا، هذه الصعوبة اللي تواجهنا في النقدة. الجلود لا الحمد لله إن الجلد متوفر الحمد لله، عندنا جلد الإبل، عندنا البقر، الماعز. إحنا زي مثلا إحنا ندرب في بيت الحرفيين في الخبر باستخدام الجلود المحلية الوطنية، ولنا الفخر إن إحنا نطلع منتجاتنا من الجلد الطبيعي المحلي. بعض الأدوات إحنا نأخذها من المواقع أو من مثلا مصر أو الدول العربية المجاورة لنا، بحكم أنهم عندهم باع كثير في الجلود فنستورد منهم بعض الأدوات، ولكن الجلود لا، الجلود محلية 100%.
0: يا سلام ممتاز. خلينا نتحدث عن طريقة دمج الفن التراثي في المنتجات العصرية، الحقائب مثلا، الاكسسوارات، الهواتف، تعرفين أنه هذه الأشياء للجيل الجديد.
1: صحيح صحيح. احنا الحين متوجهين في بيت الحرفيين مثلا تبع هيئه التراث في الخبر، عندنا حرفتين النقده والجلود، فالمنتجات اللي احنا متوجهينها وتنزل في السوق المحلي او العالمي اللي هو مثلا شنطه اللابتوب مصنوعه من الجلد وفيها نقش النقده، فواصل كتاب مثلا مصنوع من الجلد وبرضه دخلنا فيه حرفه النقده، نقده نفس النقش. بعد سوينا ايش خداديات من الجلد وفيها بعد دخلنا فيها النقدة، يعني جدا سلام. جدا تنزل في سوق العمل، حتى النوت مثلا اللي يستخدمونه او مثلا كرافت او هالاشياء هذه اللي يستخدمونها الشباب او الميداليات، كلها هذه دمجنا الجلد مع النقدة. احنا عادة النقدة تكون موجودة في الملابس مثلا الملافع العبايات كذا، الحين لا حولناها انه ممكن حتى الرجل يقتني النقدة، مثلا تكون في فصل كتاب، تكون في ميدالية، في تعليقة سيارة، تكون جلد ونقدة في نفس الوقت.
0: يا سلام والله. يعني أول شيء مزج بين الثقافة التراثية الجميلة،
1: موروث هذا لازم نحافظ عليه.
0: صحيح صحيح. يعني وكمان يعني تعريف النشأ الجديد والجيل القادم على الخامات الأساسية. صحيح. طبعا صحيح. يعني شاكرة لك أنه أنت تعملين في هذا المجال وتعرفينا كذلك عليه. سؤال الأخير لك بس يعني لو سمحتي لأستاذ انتصار، الناس اللي حابة أنها تدخل إلى هذا المجال وتتعرف عليه بشكل أكبر وش تسوي، وش خطوات؟
1: وفي شوفي الحين ما شاء الله بيوت الحرفيين أغلب مناطق المملكة فاتحة فيها بيوت حرفيين، بيوت الحرفيين هذه تدعم الحرف هذه وتدعم

0: تركز على الشباب سواء من قسم البنات أو من قسم البنين. وفعلا يعني لاحظت توجه، أنا ما شاء الله يعني مثلا رحت الرياض شفتهم مركزين على الحرف هذه في معرض بنان، كانوا يسوون ورش صغيرة تستقطب الأعمار هذه، منها تحصل على المورد في نفس الوقت يتعرف عليها ويصير عنده شغف إنه يتعرف عليه أكثر وأكثر. فالحين هيئة التراث تحث على سواء تدريب اللي هو فترة طويلة أو فترة قصيرة مدة أسبوعين أو شهر أساس تحافظ على هذا التراث.
1: جميل جميل جدا، شكرا لك أستاذ انتصار تواجدك معنا اليوم، وأتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله.
0: الله يسلمك، شكرا
1: لك، يومك جميل،
0: مع السلامة.

نرحب فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم طبعا في برنامج هوا بلادي وساعتنا الثانية، وما زال لدينا العديد من اللقاءات والأخبار والموضوعات في ثنايا الحلقة، بس خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. خلونا ننطلق معكم إلى ريف السعودية، يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز إما لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين. الجميل جدا في هالبرنامج حصد هذا الإنجاز الجميل لمملكتنا الغالية من خلال أيضا برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف السعودية. هاتين الجائزتين من خلال أفضل يعني مراكز اتصال تجربة للمستفيد في فئتي أفضل مركز اتصال وأفضل مركز خدمات عامة، ما شاء الله تبارك الرحمن. لذلك هذا التتويج لجهود البرنامج لتطوير منظومة خدمة المستفيدين وتعزيز أيضا كفاءة التجربة، وهناك معايير يعني قدمت في هذا الجانب ووصلت إلى أفضل المعايير أو أعلى المعايير العالمية. لذلك هذا الإنجاز يعكس التزام البرنامج.

برنامج بتقديم خدمات متميزة تضع المستفيد في مركز الاهتمام. وهاتين الجائزتين أيضا في وقت واحد تجسد المنهجية المؤسسية اللي يتبناها البرنامج في رفع جودة الخدمة وتطوير أيضا كفاءة العمليات وبناء أيضا تجربة مستفيد متكاملة تعكس أيضا إيجابا على المجتمعات الريفية في مناطق المملكة كافة.

0: من هاتين الجائزتين اللي فازت فيها أو فاز فيها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة إلى قلب طبيعة عسير الساحرة، ما شاء الله الإعداد عندنا اليوم، معدتنا منورتنا عايشة الزير يعطيها العافية عايشة، والشكر أيضا موصول لنور المطيري. فخلونا ننطلق يعني في هذه الجوانب اللي يعطونك إيجابية حلوة، يجمعون لك طبيعة ويجمعون لك ريف. طبيعة عسير والجمال الطبيعي في عسير، المزارع في عسير، وخاصة مزرعة عناب الزراعية أو السياحية، أيقونة فريدة في أصالة للتراث العسيري، أيضا جانب من روعة السياحة الزراعية المستدامة. فالحصون الأثرية القديمة وممرات الأشجار، أشجار العنب الرمان الممتدة، تقدم هذه المزرعة لزوارها تجربة ريفية تتجاوز مفهوم النزهة التقليدية. لذلك تتنفس عزيزي الزائر لمثل هذه المواقع من خلال عبق التاريخ، وتستمتع أنك تقطف ثمار الفواكه الطازجة. تعكس هذه أيضا المزرعة نموذج ملهم لجهود المملكة في تطوير السياحة الخضراء والاحتفال أيضا والاحتفاء بالهوية الثقافية والزراعية للمنطقة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون معي الأستاذ محمد بن عبد الله العبود، صاحب مزرعة عناب السياحية. حياك الله أستاذ محمد.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وعافية.
1: يا هلا، حياكم
0: الله. ما شاء الله انتم عايشين الجو للناس في مزرعة فيها مفهوم جميل للسياحة الزراعية في منطقة عسير. من وجهة نظر الأستاذ محمد، كيف تساهم هذه المزرعة فعلا في تعزيز هذا المفهوم للسياحة الزراعية؟ وما هي أيضا الرؤية للمحافظة على التوازن البيئي مع استقبال أعداد كبيرة من السياح؟
1: حياكم الله وحيا الله المستمعين جميعا. في الحقيقة مزرعة عناب السياحية تقع داخل مدينة أبها الحضرية، وهي من أوائل المزارع السياحية منطقة عسير. تتميز الحقيقة أنه منطقة عسير بطبيعة الحال منطقة سياحية امتياز بجميع تضاريسها وديموغرافيتها وكذا. فإحنا تقريبا في الوسط أو وسط القطاع الجبلي في ارتفاع عن 2200 متر عن سطح البحر، تقريبا موازين لمدينة أبها، وحنا داخل مدينة أبها الحضرية.
0: ما شاء الله.
1: في الصيف جميع زوارنا الحمد لله يحظون بمكان قريب وسط بين المدينة والمطار ومعظم محافظات المنطقة. فسكان المنطقة وضيوفنا الأعزاء القادمين من خارجها، المصيفين من الخليج من العالم أيضا، يستمتعون بالقدوم إلى هذا المكان، والحمد لله يعني أصبح يكون للسياحة الزراعية منطقة عسير.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أنتم عندكم شيء مميز أستاذ محمد، أنتم دمجتم ما بين الطبيعة والأثار التاريخية داخل المزرعة. ما هي القصة في هذا الموضوع الجميل؟ يعني من خلال أيضا بنائكم للحصن التراثي واللي قدم أيقونة رائعة جدا.
1: أبدا طال عمرك، هذا التوجه هو موجود من البدايات الحمد لله. الحصن التراثي هذا هو مبني من الحقيقة من 700 سنة.
0: رممتوه يعني؟
1: رممناه يعني وعملناه ضمن برامج سياحية، عدة برامج سياحية أو تجارب سياحية داخل المكان، فطرقات الحقيقة

0: حقيقة أن التزمنا بالطابع التراثي من خلال توظيف الحجر والكونكريت التراب الأخشاب، حاولنا قدر المستطاع أن نحافظ على الواجهة والطابع البيئي للمكان، فالناس لما تقدم إلى هذا المكان تشعر بأريحية وطاقة إيجابية في الموقع، إضافة إلى توظيف بعض المواقع للمياه والنوافير والشلالات، فالحمد لله يعني كانت المساحة مناسبة أيضا، فالناس اللي يجون إلى هنا تستوعب أكبر عدد من الزوار ويشعرون بالراحة. في عدة تجارب سياحية أيضا في المكان.
1: يا سلام، والله شيء جميل جدا. يمكن من الجوانب المهمة أيضا أنه في ربط في تعزيز الهوية الثقافية خاصة للزائر لمنطقة منطقة عسير، لأنه فيها أصالة التراث العسيري وأجواء العسيرية الجميلة. كيف خدم هذا الجانب استقطاب الزوار بالنسبة للمزرعة؟
0: طبيعة الحال المكان يمثل الهوية الصحيحة والحقيقية للمنطقة الحقيقة بجميع تفاصيلها، فإحنا الحمد لله مثل ما قلت لك في البداية محافظين على الهوية، وعندنا أيضا برامج استدامة بيئية تؤدي في النهاية إلى استدامة سياحية في المكان. إحنا نحافظ كثير على البيئة ونوظف اللي هو مبادئ السياحة الزراعية، بحيث أن يكون عندنا حوالي 80% من الغطاء النباتي، تقريبا حوالي 3000 شجرة، و 10% فقط أو إلى 15% من المنشآت السياحية الداعمة لهذا المكان، فنحافظ قدر الإمكان أنه يبقى عندنا غطاء نباتي وفرة في الأكسجين وفي الهدوء، في هدوء المكان. لعلك الآن تسمع بعض.
1: إي والله نسمع.
0: هذه فعالية، ما هي فعالية، يا سبحان الله العظيم، أذكر المساء بالنسبة لها الطيور الجميع. والله الحقيقة هي طبيعية وليس تسجيل، أنا أكلمك وأنا قريب منها، ماني بعيد لجلسة شايف. الحمد لله احنا نحافظ حقيقة على استدامة بيئية واستدامة سياحية في المكان.
1: يا سلام، والله هالأصوات الجميلة اللي حولك هذه تشعر الإنسان بالسكينة والهدوء مع النفس، يعني في هالأجواء الحلوة. أستاذ محمد، يعني هل اليوم السياحة الريفية أو الزراعية شكلت فعلا رؤية أخرى في استقطاب الزوار، خاصة في ظل الأجواء والمزارع وهذه الهوية الجميلة؟
0: صحيح، رؤيتنا العظيمة الكريمة يعني الحقيقة هي النظرات الأكبر لنا. فالسياحة الزراعية مثل قلت لك منطقة عسير زراعية بامتياز.
1: أي نعم.
0: فأصبحت عندنا خلنا نسويها يعني هبة قوية، أنه أكثر الناس أصبحوا يميلون لهذا الفكر، وأنا الحقيقة قاعد الآن يعني أعمل على إنشاء جمعية للسياحة الزراعية، بحيث أنه أخواني وزملائي اللي لهم توجه في السياحة الزراعية أن نبني شيء وفق أسس سليمة، ما نبغى اجتهادات في الموضوع، نبغى توحيد في الآراء وفي الفكر، بحيث أن يعني نكون سياحة في منطقة عسير الوجهة الأولى للسياحة في المملكة. ثانيا في الصيف ما شاء الله تبارك الله عندنا أجواء رائعة، أجواء ماطرة، أجواء جميلة، فالسياحة الزراعية هنا تجمع للناس بين المتعة والتعليم والترفيه، كل الثلاث العوامل هذه تتقاطع في مزرعة عناب السياحية متواجدة الآن الحمد لله.
1: يا سلام، اليوم الموروث يشكل أهمية خاصة أيضا لدى المزارع الريفية في استقطاب الزوار والسياح لهذه المواقع، ماذا عن دمجكم لهذه الفعاليات خاصة في استقطاب الزوار، الموروث الشعبي، الأكلات الشعبية في مثل هذه المواقع الجميلة؟
0: والله حقيقة صحيح، الموروث الشعبي ينقسم عندنا إلى زي ما تفضلت شيء من الطعام التقليدي أو الطعام التراثي في منطقة عسير اللي له أكثر من 100 عام، وكانوا الجدات والأمهات رحمة الله عليهم هم اللي يعني يعملونه من إنتاج الأرض وبأيدي محلية، فإحنا نحافظ على هذا الاتجاه، وأصبحنا كمزرعة عناب سياحية موقع لتدريب هذه الأمور، عندنا مطعم مختص تراثي ندرب فيه أبناء وبنات المنطقة على هذا الشيء، وأصبحنا عضو في الوفود العالمية، هذه المنظمة تعمل تحت هيئة الطهي بوزارة الثقافة، هم الآن أصبحنا معتمدين وأصبحنا يعني الحمد لله معاهم يدا بيد إلى أن نوجد ما شاء الله هذا الفكر وهذا التوجه في منطقة عسير.
1: كيف تشاهد إقبال الناس وأيضا حديثهم معكم وتجاربهم معكم من خلال يمكن لقاءات تقومون فيها داخل المزرعة، هل هناك انطباع إيجابي، هل هناك ملاحظات قدموها لكم؟
0: والله بالتأكيد احنا نسمع الكثير من الثناء جزاهم الله خير، وهم دائما يمطرون بهذا الثناء وكذا بناء على الشيء اللي هم يشوفونه. الحقيقة احنا نتمنى اللي

0: من أهدى إلي عيوبي جزاه الله خير، لكن الحمد لله الجميع يثني على المكان وعلى حديث المكان وعلى جمال المكان، فالحمد لله يعني بالعكس ملاحظاتهم وتأخذ أحيانا بعين الاعتبار ونستمع لها باهتمام كبير، وإذا عندنا ملاحظات نحاول بأسرع ما يمكن أن نعدل من المكان أو من أنفسنا أو من أشياء كثيرة، لكن الحمد لله حنا سنة عن سنة عندنا برامج تطوير ونحاول دائما ننشد الأفضل كل صيفية.
1: من الأنشطة التفاعلية عندكم قطف الثمار وغرس الشتلات، كيف الإقبال فيها؟
0: والله خليني أقول لك على شوية تجارب سياحية الحقيقة طورناها السنة هذه، هي موجودة غير اللي هي تسموها تجربة العصير أو تذوق اللي جزء من سلو فود العالمية، تذوق اللي هي العنب والرمان وبقية الفواكه الصيفية، عندنا أيضا اليوغا رياضة اليوغا، عندنا الميني جولف، عندنا طال عمرك مربط للخيول ركوب الخيل، عندنا حديقة حيوانات لحبان الصغار، في سوق الحقيقة السنة هذه قاعدين نطبقها بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عصير مشهورين، عندنا سوق المزارعين بحيث أنه إنتاج المنطقة وجميع المزارع القريبة منا نوفر عليهم عملية أنهم يروحوا باي أو يبيعوا منتجاتهم في الأسواق المحلية وفي الجملة، لا إحنا نعطيك مكان هنا ونستضيفك ونوفر لك موقع تبيع فيه منتجاتك المحلية وتكون واجهة أيضا للمنطقة وللمزرعة والناس تتذوق اللي هو الفواكه المحلية، أنا ما نسمع أي فواكه مستوردة تباع عندنا غير الفواكه المحلية، الحمد لله معظمها عضوية تقريبا معظم المزارع عندنا عضوية.
1: يا سلام. الأشياء الجميلة أنه هل المزرعة أيضا اتجهت إلى نموذج آخر من نماذج السياحة الريفية اللي هي بناء الأكواخ بأجار رمزي إما السكن أو التفاعل مع أيضا مع البيئة والطبيعة الموجودة؟
0: والله عندنا مشروع إن شاء الله يكون يعني مستقبلي وفي القريب العاجل يرى النور، اللي هو سكن ريفي وفق مواصفات واشتراطات وزارة السياحة. الحقيقة شخصيا أنا لا أحب ذا الأكواخ لأنها ليست من هويتنا، أنا دائما نحاول نوفر سكن ريفي داخل المزرعة بحيث أنه الساكن يعيش أجواء المزرعة والصحيان المبكر ويقطف بنفسه يعني الحقيقة يعيش أجواء ريفية لمدة أسبوع أو كذا حسب، فأنا أتمنى أنه يكون وإن شاء الله يكون كذلك نبني اللي هي الإسكان الريفي هذا من الحجر والطين على نفس الطراز العسيري أو الجنوبي القديم بعيد عن فكرة الأكواخ.
1: أنا أول واحد بجيك أستاذ محمد.
0: الله يحييكم. والله أنا أقدم دعوة لجميع الأحبة في الإذاعة السعودية.
1: الله يسعدك. أنا أول واحد بجيك وإذا سويت هالأسكان بجي أنا أول واحد، ولأنه بعيش هالجو الجميل اللطيف.
0: العين والراس.
1: تسلم يسلم راسك.
0: والله احنا الحمد لله يعني نطور بخطى ثابته ونحاول قدر المستطاع ان نحقق استدامه بيئيه سليمه ونحافظ على البيئه قدر المستطاع ونحاول ان نبقى في يعني في اطار السياحه الزراعيه، ولسنا منتزه ولا فعاليه عاديه، احنا دائما مكان مريح حتى العاب الاطفال عندنا هنا شيء مختلف يعني.
1: الله يعطيك العافيه استاذ محمد. والله للامانه انتم تقدمون نموذج من نماذج السياحه فعلا، والسياحة الريفية اليوم بدأت وجهة رائعة جدا للزوار والسياح على مستوى المملكة، هناك مناطق تهتم فيها وأنتم من في منطقة عسير ما شاء الله ومنطقة الباحة بدأتوا هذا التفاعل الجميل، فشكرا لكم من الأعماق على هذا الجانب السياحي.
0: اسمح لي طال عمرك.
1: تفضل. تفضل.
0: طال عمرك في نهاية هذا اللقاء أني أتقدم بالشكر لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير بركي بن طلال رئيس هيئة تطوير منطقة عسير، اللي دائما حقيقة والله إلى هذا اليوم كنا نتفاهم في كثير من الأمور بتوجيه من سموه أيضا الأمانة وجميع الجهات وتحديدا الزراعة، بيض الله وجيهك وجيههم الحقيقة، الجميع يمنحنا في أعناد اهتمام وعناية كبيرة، فجزاهم الله عنا كل خير وأشكركم جميعا.
1: شكرا لك. أنا أشكرك والله من الأعماق، شكرا لك على هذا الحوار الجميل والحوار اللي بيني وبينك هاللطافة الجميلة الحلوة وصوت هالعصافير اللي حولك أستاذ محمد ابن عبد الله العبود صاحب مزرعة عناب السياحية، يعطيك العافية.
0: العافية طال عمرك، انتظر زيارتكم لاحقا
1: بإذن الله. شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك. يا هلا
0: حياكم الله.

نموذج من نماذج الإبداع السياحي الجميل اليوم في السياحة الريفية. هذا التوجه الكبير، هذا التوجه العميق. اليوم أصبحت هذه المواقع وجهة سياحية لمنطقة عسير، مناطق المملكة. السياحة اليوم الريفية واستغلال هذه المساحات الزراعية في أن تكون وجهة حلوة طبيعية لأي شخص يريد أن تكون هذه متنفس للأسرة، للعائلة، للشباب، أيا كانت التوجهات، لكن في النهاية هي واحدة من الأجواء الجميلة الممتعة اللي يستحق كل شخص أنه يغير هالأجواء الجميلة بمثل هذه المواقع السياحية. شكرا لهذه الأفكار الحلوة الجذابة في مجال السياحة الريفية والزراعية. شكرا لهذه المبادرات اللي تعطيك دعم واهتمام أنه اليوم هذا الجانب جانب كبير جدا، جانب معزز للسياحة، معزز أيضا كجانب تسويقي للموروث والتراث والتاريخ والاهتمام بالبيئة السعودية. دائما معكم متواصلين في هوا بلادي. فاصل قصير وراجع لكم.

ومستمرين معكم في هوا بلادي. الشيء الجميل أيضا خلونا نتحدث أيضا بأنه جوانب مهمة جدا في جوانب السياحة اليوم. من الجوانب الجميلة جدا هي تنوع الفعاليات والبرامج السياحية على مستوى المملكة العربية السعودية. جانب السياحة الريفية، جانب السياحة التقليدية والفعاليات والبرامج السياحية والاهتمام فيها، جانب من الجوانب اللي تعزز قيمة هذا المنتج اللي أصبح اليوم رافد من روافد الاقتصاد الوطني. فالسياحة بشكل عام أصبحت يعني مثار إعجاب الكثير من الزوار العالم للمملكة العربية السعودية، لأنه هذا الجانب يعطي دلالة على ما تحقق وفق رؤية المملكة 2030 من إنجازات على مستوى السياحي، على مستوى تفعيل البرامج والفعاليات، على مستوى المواسم السياحية والترفيهية، على مستوى أيضا استقطاب البرامج الترفيهية الموجهة للأسرة والشباب. كل هذا ترى يلاحظ ويعالج وتقيم إيجابيات هذه الفعاليات في كل موسم سياحي. بالتالي اليوم كل فعاليات تقام في منطقة من مناطق المملكة، أي فعاليات موجودة تقيم نهاية كل موسم سياحي، وهذا الجانب يعطيك أنك تناقش إيجابياتك وسلبياتك خلال هذه الفترة، إيش اللي عندك صار وإيش اللي صار فيه نوع من الاهتمام من الأسر والزوار لك في موقعك السياحي في مزرعتك السياحية، أو كان سلبا وتحاول أن تعدل هذا الجانب، لأنه جوانب السياحة مهم جدا. أنت عندك عامل جذب، عندك شعرة معاوية يقولون، إما أنك تستقطب هذا الزائر ويستمر عندك كل سنة، أو أنك والله لا يتذمر من الخدمات اللي تقدم. فاليوم خلونا نكون إيجابيين، نوع من الإيجابية الرائعة جدا في استقطاب الزائر، في استقطاب السائح، فعاليات برامج منوعة. اليوم المملكة وجهتها وجهة غير، اليوم أصبحت المملكة وجهة عالمية، وجهة سياحية رائدة جدا. موسم الرياض، موسم جدة، موسم المنطقة الشرقية، المواسم المختلفة السياحية هذه أصبحت اليوم هي يعني وجهة لكل من يفد إلى المملكة العربية السعودية. ولذلك لابد أن نركز فعالياتنا وبرامجنا السياحية بعناية فائقة، ونختار ما يناسب كل زائر. الأهم أنه دائما يعني خلونا نتفاعل مع كل ما يختص بالأسر. اليوم الأسرة تحتاج هذا الجانب، فنناقش ونراعي، وأيضا حتى الاستبيانات اللي تقدم، كل استبيان لابد أن يقدم لكل زائر يفد لك ويقدم مقترحاته. هناك أفكار جميلة ترى والله، الأسر أو الشباب اللي يزورك في موقعك السياحي أو موقعك الترفيهي أو مزرعتك السياحية ويقدم لك فكرة، ممكن أنك أنت تنطلق منها بمشروع كبير جدا. فهذه المشاريع رائعة جدا، وهذه الأفكار والمبادرات لم تأتي إلا بجهود أيضا أشخاص يعملون في الميدان. فشكرا لكل من يعمل للسياحة السعودية ويقدم جانب من جوانب الإيجابية لهذا الوطن الغالي. مستمرين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير أو راجع لكم.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. لازلنا مستمرين معكم وبدأنا ساعتنا الثالثة في برنامج هوا بلادي. خلونا ناخذ هالخبر مستمعينا الكرام. طبعا

قديما تبنى بطرق يعني بدائية، تعتمد على الطين الحجارة، ولأنها تعود أيضا إلى الواجهة الأصيلة لهذه المنطقة من خلال أيضا الاهتمام فيها وترميمها، لأنه تستند إلى ذات المواد الأولية، يحاولون الترميم فيها بنفس المواد الأولية اللي كانت عليها لكن بصياغات أكثر ضبطا لأنها تحاكي الأساليب القديمة. الجميل فيها أنه من أجمل الأشياء الجميلة أنه فيها امتداد زمني رائع، خاصة الجدران لأنها مبنية بطبقات طينية متتابعة، تعززها أيضا بعض الحالات الجميلة من العناصر الحجرية أو الطبقات الواقية، الألوان، متعة البناء الجميل أنك أنت لما تقوم بزيارة هذه الأماكن. فهذه القوالب فيها روعة وجمال، خاصة أنك تستذكر وتستحضر ما كانت في هذه البيوت الطينية من قرى يعني متقاربة، خاصة هذه القرى أشكال البناء فيها متقارب جدا، وهي إحدى مكونات الهوية العمرانية للمملكة. هناك منهجية تبدأ باكتشاف هذه المواقع، وهي أيضا تشخيص المواقع، الاهتمام فيها، ولا بد أن يكون هناك خطط لحفظ هذه المواقع وترميمها بالشكل المناسب. فهناك جهود الحقيقة في صناعة هذه الأماكن، إحيائها، إحياء هذه المواقع التراثية، تفعيلها كمراكز جاذبة للحياة والأنشطة المجتمعية، إضافة إلى أن هناك مبادرات في تحسين المشهد الحضري اللي تسعى إلى إزالة التشوهات البصرية وتعزيز أيضا جودة البيئة العمرانية في المحافظة على الهوية التاريخية لهذه المواقع. لذلك منطقة عسير يعني أمانة أسهمت في جهود رائعة جدا من خلال إعادة إحياء عدد من القرى والمنازل الطينية، ومن خلال برامج ترميم تستند إلى نفس الخلطات الطينية القديمة وتطوير الأساليب في تشكيلها أو في قوالبها، لأنها تساعد على رفع كفاءة العمل أيضا دون الإخلال بهوية هذه المباني الطينية التي أصبحت عناصر جذب للسائح في منطقة عسير.

0: سوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمع الكرام في هوا بلادي. طبعا لازلنا متواصلين معكم في هوا بلادي واخبارنا ويعني ضيوفنا ايضا وزملائنا وحصاد مراسلينا هنا وهناك. خلونا نروح الى ايضا خبرنا التالي. المسار 400 لحافلات المدينة، تواصل خدمة الزوار والمعتمرين بين مطار المدينة والمسجد النبوي. لذلك تواصل الحافلات المدينة تشغيل مسار رقم 400 اللي يربط بين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي والمسجد النبوي الشريف. هي ضمن يعني خدمات النقل العام المقدمة للزوار والمعتمرين. لذلك هيئة تطوير المدينة أوضحت أنه المسار يعمل على مدار 24 ساعة يوميا، وهذا يتيح للمستفيدين التنقل بين المطار والمسجد النبوي بسهولة ويسر وعلى مدار اليوم. لذلك يعد هذا المسار هو إحدى المسارات اللي تسهم في خدمة القادمين للمدينة، وهناك أيضا توفير وسيلة نقل مباشرة بين المطار والمنطقة المركزية، ويدعم بالتالي سهولة الوصول إلى المسجد النبوي والتنقل من وإلى المطار. تشغيل هذا المسار يأتي ضمن منظومة أو منظومة النقل العام في المدينة والجهود المطورة في هذا الجانب اللي تهدف إلى تطوير خيارات نقل ميسرة تسهم أيضا في خدمات الأهالي والزوار والمعتمرين. جانب من الخدمات اللوجستية اللي تقدم في المدينة المنورة ومكة المكرمة، جهود تذكر فتشكر شكرا على مثل هذه الخدمات اللي تقدم لزوار المدينة والمعتمرين. شكرا لكل الجهود التي تبذل أيضا لرفع كفاءة هذه الخدمات اللوجستية في كافة مناطقنا الغالية. وأيضا من الأشياء الجميلة أنه الخدمات اللي تقدم في جانب مهم جدا هي ما بعد رحلة الزوار والمعتمرين المدينة. هناك أيضا جانب خدمي رائع جدا، وجانب أيضا في نوع من الخدمة المميزة. 180 ألف عملية غسيل سنويا، لكن تتخيل عزيزي المستمع للسجاد بالمسجد النبوي. هذه واحدة من الخدمات الرائعة اللي تواصل فيها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ أعمال العناية بالسجاد في المسجد، وهي منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة إيمانية مهيئة للمصلين والزوار، المحافظة أيضا على أعلى معايير النظافة والجودة داخل هذه المصليات. فهذه أيضا من الأعمال اللي فيها عناية يومية بغسل وتجهيز نحو 500 سجادة من إجمالي 25 ألف سجادة موزعة في أنحاء المسجد النبوي.

0: وإلى جانب مهم جدا للابتكار والمهنة، تنظم جامعة أم القرى ملتقى المهنة والابتكار 2026 تحت شعار التميز والريادة في القطاع السياحي. الهدف من هذا الملتقى هو دمج المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، وجانب مهم أيضا في تعزيز مهارات الكفاءات الوطنية واستكشاف حلول أيضا مبتكرة لتحسين تجربة الزوار والمعتمرين بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. الحديث عن هذا الملتقى يسرني يكون معي الدكتورة خلود الحربي، مشرفة مكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنية بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا دكتورة، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: يا أهلا وسهلا دكتورة، حياك الله معنا في برنامج هو بلادي. دكتورة، بداية يعني كيف تعرفون بهذا الملتقى، ملتقى المهنة والابتكار 2026، وما هي الأهمية اللي يمثلها للقطاع السياحي؟
1: طيب، أول شيء شكرا على الاستضافة. طبعا ملتقى المهنة والابتكار لهذا العام اللي هو 2026، حيث تقيمه جامعة أم القرى تحت شعار التميز والريادة في القطاع السياحي، فهو في الأخير يعتبر صراحة منصة وطنية. إحنا بنجمع تحت سقف واحد الطلبة الخريجين بأصحاب العمل والجهات التوظيفية والمستثمرين. أهمية مثل هذه الملتقيات تكمن في أنه يعالج تحدي حقيقي إحنا بنواجهه كجامعات، أنه بوجود فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. فبالتالي هذا الملتقى يعني لا يكتفي فقط بعرض الفرص، لا، إحنا بنحاول أن يكون في جسر حقيقي ومستدام بين الجامعة وسوق العمل، ونترجم الفرص اللي موجودة إلى توظيف، والابتكار يكون عندنا إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
0: يا سلام، خطوة جميلة جدا دكتورة. ربما أنه في كل الملتقيات اللي نسمعها على مستوى الجامعات السعودية لابد أن يكون هناك أهداف لهذه الملتقيات، ما هي أبرز هذه الأهداف وخاصة الفئات التي يسعى من خلالها الملتقى إلى الاستهداف وأيضا جانب التمكين؟
1: صحيح، يعني إحنا اليوم في سوق العمل أصبح سوق تنافسي بشدة، فهدفنا الجوهري هو تمكين الكفاءات الوطنية الموجودة عندنا في الجامعة وتأهيلها لسوق العمل، طبعا دعما لمستهدفات رؤية 2030. فالملتقى يستهدف يعني عندنا الطلبة الخريجين، الباحثين عن فرص وظيفية، رواد الأعمال، المبتكرين، أرباب العمل. فبالتالي هذه كلها يعني تكون في تقاطع بين الجانبين، هذا ما يجعل الملتقى مختلفا وذا قيمة حقيقية، لأنك أنت في الأخير بتشكل منصة صحيح. أو مكان واحد تجمع فيه الطلبة والخريجين مع المستثمرين وأرباب العمل، وأنا كطالب أو خريج أعرف ما هي احتياجات سوق العمل وأبدأ أبني مهاراتي على هذا الأساس.
0: يا سلام، هذا جانب من أيضا أهداف الجامعة في إيجاد موقع وحيز لهذا الملتقى، يجمع ما بين كافة القطاعات مع الطالب في الجامعة، صحيح دكتورة؟
1: صحيح، إحنا عندنا جميع القطاعات، طبعا كانت عندنا القطاعات السياحية، في الفندقة، الصحية، التقنية، الهندسية، فهذا العام يعني كان الملتقى مغطي لجميع القطاعات ولله الحمد.
0: يا سلام، ماذا عن الشراكات اليوم؟ الشراكات مهمة جدا، الجامعات دائما ما تستهدف هذه الشراكات مع القطاع الخاص وقطاعات حكومية أخرى، ماذا بهذا الخصوص دكتورة؟
1: صحيح، احنا كانت لدينا اليوم بعض الشراكات صراحة الخاصة بالتدريب التعاوني، لأنه احنا عندنا السنة تقريبا 4200 طالب يحتاج تدريب تعاوني، فأنت تحتاج تسهل للطلبة طريقة للوصول لأرباب العمل سواء كانت الشركات الخاصة أو الحكومية، فمثل هذه الشراكات صراحة بتساعد أنك أنت بتروح للطالب يقدر يجد الجهة اللي يبدأ فيها تدريب التعاوني ويقدر يجد مثلا فيها بعض الفرص التوظيفية. توجد أيضا بعض الشراكات التي تستطيع أن أنت من خلالها تقدر تنمي المهارات المهنية للطلبة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية أو جميل اللي هو باب رزق جميل عفوا، هذول شركاء عندنا. أيضا في شركة EY برضو السنة كانت لها علاقة بالاستشارات المالية والمهنية، فالاستشارات دائما تساعد أنه إحنا بنوفر للطلبة منصة يقدر من خلالها ينموا مهاراتهم المهنية، وبنفس الوقت تكون جسر بين الجامعة والشركة وتسهل للطالب القبول في التدريب أو في الحصول على فرص وظيفية.
0: يا سلام، اليوم هذا يعني يعتبر مخرج من موائمة المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل وتعزيز أيضا أيوة. جاهزية الكفاءات الوطنية.
1: أيوة، يعني أنا ما حأقدر أوائم طلابي إلا مع الشركات أو سوق العمل، فبالتالي أنا لما تكون عندي شركات وأرباب عمل أبدأ على أساسها تكون في تواصل بيني وبينهم، حيكون في مواءمة بيننا وبين المخرجات هذه، فالطالب يبدأ ينمي مهاراته بناء على احتياجات سوق العمل، وأول ما يتخرج تكون لديه الوظيفة يعني المناسبة، لأنه من البداية إحنا اشتغلنا على مهارات معينة يحتاجها سوق العمل بناء على الشراكات، الاتفاقيات، اللجان الاستشارية اللي بتكون في الجامعة فيها أيضا ممثلين من جهات خارجية، هذه كلها بتساعدنا إنه إحنا بيكون في مواءمة بين الجامعة وبين سوق العمل.
0: هل هي أيضا استكشاف أيضا لمخرجات الجامعات السعودية من خلال القطاع السياحي ومن خلال أيضا تخصصات الجامعة كواحدة أيضا من الإسهامات بالتشارك مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكافة القطاعات من خلال هذا الملتقى دكتورة؟
1: أيوة صحيح، يعني إحنا زي ما ذكرت لحضرتك موجود لدينا اليوم جميع القطاعات، فأرباب العمل لما يحضروا اليوم الملتقى ويشوفوا مثلا كمية الطلبة، يطلعوا على مشاريعهم التقنية الهندسية الفنية، فحتكون في مواءمة، وبنفس الوقت هي فرصة للطالب إنه يعمل لنفسه زي الماركتينج أو التسويق أمام أرباب العمل ويعرض مهاراته اللي من خلالها ممكن يعني أحد الشركات تتبنى هذا الطالب أو مشروعه.
0: يا سلام، تعزيز مهارات الكفاءة الطلاب، يعني حديثك دكتور ينم عن ما شاء الله اهتمامكم بهذا الجانب، هل هو أيضا تعزيز لمهارات الطالب مهارات الكفاءات الوطنية من خلال هذا القطاع الجذاب والجاذب للمملكة العربية السعودية والجامعات من خلال التخصصات المطلوبة؟
1: أيوة طبعا، إحنا صراحة تنمية المهارات المهنية تعتبر ركيزة مهمة لدينا، يعني سواء كانت عن طريق ورش العمل الداخلية من أعضاء هيئة التدريس أو بالشراكة مع شركات خارجية، وعندنا أيضا بعض الهاكاثونات اللي بتقام على مستوى الجامعة بتساعد إنه الطلبة بيشتركوا في مسابقات معينة لها علاقة مثلا بالحج، بالعمرة، بالسياحة، بالاي اي، هذه كلها تقدر انت من خلالها تنمي المهارات الابتكارية ايضا لدى الطلبة.
0: يا سلام، اليوم من خلال هذا الملتقى دكتورة ابرز الجهات اليوم التي تحضر لهذا الملتقى وتحت مظلة الملتقى، وماذا سوف تضفي لجانب الفعاليات المصاحبة للحضور وللطلاب وللجامعة؟
1: طبعا احنا عندنا اليوم تتصدر وزارة السياحة رعاية الملتقى، وهو صراحة تجسيد حقيقي للشراكة بين الجامعة والقطاع أيضا الحكومي على مستوى الرعاة الاستراتيجيين. حضر لدينا الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، الهيئة السعودية الملكية الفكرية، في أيضا عندنا هيئة التراث، في أيضا زي ما ذكرت لحضرتك شركات استراتيجية أيضا اللي هو شركة AY لها علاقة في الاستشارات المالية والمهنية، عندنا برضو بعض الشركاء اللي هم في الصحة، شركة النهدي، مستشفى السعودي الألماني، أبرز فنادق مكة المكرمة أيضا كانوا موجودين،
0: ما شاء الله،
1: شركة سار للنقل والسكك الحديدية، شركة الحافلات،
0: هذول كلهم تحت مظلة الملتقى دكتورة؟
1: كلهم تحت مظلة الملتقى نعم، فهم اليوم يعني جميع الشركاء هذول جوا وطلعوا على الفعاليات المصاحبة للملتقى. طبعا الفعاليات احنا ما فقط اعتمدنا على معرض التوظيف، لا، معرض التوظيف هذا جزء صراحة من الملتقى، كان يوجد لدينا معرض السياحة والضيافة، عرض يعني مشاريع مبدعة للطلاب من الفن والتصميم والهندسة والتقنية، يوجد لدينا أيضا معرض مشاريع التخرج، قمنا بعمل أكثر من 21 ورشة عمل لها علاقة بالسياحة والضيافة تم اختيارها بناء على احتياجات سوق العمل، أيضا عملنا بعض الجلسات الاستشارية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لها علاقة بالإرشاد الوظيفي، هذه كلها فعاليات مصاحبة للملتقى بجانب صراحة المعرض الوظيفي.
0: يا سلام، اليوم كيف تنظرون إلى مستقبل هذه الملتقيات ودورها أيضا في ترسيخ التميز والريادة بالقطاع السياحي؟
1: صحيح إن يعني نحن كجامعة نؤمن بأن مثل هذه الملتقيات تعتبر أداة تغيير حقيقية، لأنها في الأخير تجسد الجسر الحقيقي بين الجامعة وسوق العمل، وتربط الطالب أو الخريج بالاحتياجات سوق العمل طبعا، وإحنا يعني بحاجة إن إحنا نترجمها إلى فرص حقيقية يلمسها الطالب أو الخريج. بكذا إحنا نرسخ إنه بهذا الملتقى إحنا كجامعة دورنا كشريكا فاعلا يعني في جميع بناء الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة سواء القطاع السياحي أو أي قطاع آخر دعم لمستهدفات المملكة اللي هي 2030،
0: وهذا بدوره أيضا يحسن تجربة الزوار والمعتمر لمكة ويواكب أيضا مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: صحيح، يعني وزارة السياحة اليوم أحد أهم المواضيع لديها اللي هي أول مشاريع اللي هي السياحة الإسلامية، واحنا في منطقة مكة المكرمة نعتبر في يعني موقع استراتيجي انه احنا ندعم هذا الموضوع فيما يتعلق في الحج والعمرة.
0: يا سلام، والله جانب مهم جدا في مثل هذه الملتقيات انه تحفز وتنمي الجانب الابداع والابتكار، خاصة انه في مجال ايضا ابتكار، يعني ما تحدثنا عن مجال الابتكار، هناك يعني جانب مهم جدا دكتورة في هذا الجانب.
1: صحيح،
0: هذا ودي تكلمين عنه بنقطة مهمة جدا دكتورة، الابتكار هذا مساحة رائعة جدا للطلاب من خلال دعم الجامع لهم.
1: صحيح، احنا كان عندنا اللي هو هاكاثون الابتكار السياحي، كانت احد الفعاليات المصاحبة لملتقى المهنة والابتكار. يوجد لدينا 4 مسارات، مسار تحسين تجربة السائح، مسار السياحة الذكية، وأيضا مسار مرافق الضيافة وخدمات الأغذية والمشروبات، وأخيرا مسار النقل السياحي.
0: يا سلام.
1: ويعني كان عدد الإجمالي للمقدمين تقريبا 199 مشروع من خارج وداخل الجامعة. طبعا تم تشريح لل 12 مشروع يعني.
0: وكم نجح دكتورة؟
1: التكريم بإذن الله حيكون غدا بناء على التحكيم اللي حصل اليوم، حيكون فائز واحد لكل مشروع، لكل مسار عفوا.
0: أستطيع أدخل معهم دكتورة ولا لا؟
1: خلاص إن شاء الله نشوف
0: السنة الجاية. يعطيك العافية والله دكتورة، صراحة يعني الحوار معك شيق وجميل في هذا الملتقى، لأنه والله فتحنا آفاق كبيرة ومحاور مختلفة. شكرا لك والله دكتورة، يعني إذا من كلمة أخيرة للطلاب و الطالبات المشاركين في هذا الملتقى فلك الحديث دكتورة.
1: الله يعطيك العافية، ويعني هذا الملتقى فقط يعني زي ما ذكرت منصة صراحة للطالب انه يدخل وينمي مهاراته ويربط نفسه بسوق العمل ويبدأ يعمل ماركتينج لنفسه ويشوف أرباب العمل، يفهم احتياجات سوق العمل قبل التخرج حتى. فهي صراحة دعوة للجميع انه ممكن يجوا ويتعرفوا على أرباب العمل، عشان أول ما يتخرج الطالب يكون هو جاهز بالسيرة الذاتية بناء على احتياجات سوق العمل. لدينا ورش صراحة يعني تخصصية لها علاقة بالقطاع السياحي، ورش عمل لها علاقة بالمهارات المهنية، فهي فرصة صراحة للطالب إنه يدخل وينمي مهارات ويبدأ يبني علاقات من بدري مع أرباب العمل.
0: متى سيبدأ الملتقى للتوضيح دكتورة للمستمع الكرام؟
1: اليوم بدأ الملتقى وبكرة بإذن الله حيكون اليوم الختامي من الساعة 1 للساعة 7 مساء.
0: يا سلام، أنا أشكرك دكتورة خلود الحربي، وأنت مشرفة لمكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنية بجامعة أم القرم. شكرا لتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: والله بأمانة يعني ملتقى المهنة والابتكار بجامعة أم القرى وغيرها من الملتقيات اللي تهتم بهذا الجانب لتحفيز الطالب والطالبة بشيء رائع جدا، فما بالك أنه لما يكون أيضا هناك محفز أساسي لهذا العطاء ومحفز أيضا لجانب تنمية هذه المهارات من خلال الشركاء المتواجدين في مثل هذه الملتقيات وتفعيل جانب الشراكات مع القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص قطاع محفز لجانب أيضا قياس مهارات هؤلاء الطلاب والطالبات، فيعني صراحة الجانب الأجمل فيها هي هذا التشارك ما بين قطاعات متعددة وما بين الطلاب والطالبات وأيضا تكريم المبتكرين. جانب من دعم الجامعات السعودية في مجال الابتكار هذا واحد من الأشياء المهمة جدا اللي تشكر عليها الجامعات ومنها جامعة أم القرى. وما أجمل أن نختم ساعتنا الثالثة مع زميل مرزوق العردان وهذه الجولة المباشرة من حايل بعد حي. حايل بعد حي، حياك الله مرزوق.
1: يا هلا وسهلا أخوي ضافر، تحياتي لك ولزميل فيصل والمستمعين الكرام، الله يحييكم جميعا.
0: يا هلا وسهلا. والله يا مرزوق أنا حاس أن الجو لطيف، يعني في نسناس براد ولا؟
1: جدا جدا ما شاء الله تبارك الله. ولا والله هالأيام هذه خصوصا هالساعات هذه
0: ولا الحر يعني لا والله مقبل خلاص دخل علينا واجد.
1: عالم الطقس متقلب، يعني احنا معروف طقسنا في حائل وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام يعني متقلب، تمر عليك الفصول الأربعة في خلال 24 ساعة أو في يوم واحد مثلا.
0: واليوم وش من طقس؟
1: لا اليوم جدا جميل
0: لأنك أنت الأجمل، أنت حاضر معنا اليوم يا مرزوق.
1: سلام.
0: أنت تعرف حبي لك حبي لك يا مرزوق. يا حبيبي يا مرزوق. مرزوق يا حبيبنا الله يحفظك يا مرزوق. مرزوق اليوم وين ماخذنا اليوم في هالجولة المباشرة؟
1: والله حقيقة أخو ضافر عندنا شابة مبدعة صاحبة مبادرة جميلة جدا أعجبتني أنا، لفت انتباهي في على التيك توك لما نزلت مقاطع حقيقة تستاهل منا الدعم والوقفة. هذه المستعلقاتنا رشيد الشمري، هي بدأت في فكرة تجهيز أماكن للتنزه صراحة، مبادرة جميلة جدا على سفوح جبال أجا.
0: أبد.
1: يجي حايل ما شاء الله يلقى المكان جاهز تماما
0: بإذن الله، أن تكون مبدعة من المبدعات اللي تكرم في إمارة منطقة حائل ومنطقة حائل عموما. أترك لك المايك مرزوق تفضل.
1: تمام أرحب أيضا ضيفتنا الأستاذة فاطمة أرشيد الشمري، نقول لك حياك الله.
2: يا هلا حياك الله مرزوق، أمسي على المستمعين جميعا ببرنامج هو بلادي، حياكم الله.
1: الله يحييك. طبعا أخت فاطمة ما شاء الله تبارك الله أنت مبدعة، أنا كنت أتوقع أنه هناك يعني مثلا تحت مظلة جمعية أو دعم أو يعني وراك يعني أحد أو مثلا في المهتمين في مجال البيئة أنه يكون هناك، لكن اتضح أنه ما شاء الله أنت مبادرة، وهذا مو غريب على بناتنا وعلى عيالنا ما شاء الله دائما سباقين للابتكار والتميز وأنت واحدة منهم.
2: الله يجزاك خير.
1: كيف بدت عندك الفكرة أخت فاطمة؟
2: والله الفكرة صراحة بدايتها بسيطة، وأنا لا نتبع جمعية ولا دعم، يعني أشتغل صراحة بعمل جميعه أو كله فردي 100%. الفكرة صراحة بدأت عندي من البيت، من الأهل، من الكشتات. أنت عارف بحايل صيف شتاء الوجهة الأولى وين؟ الشعبان يعني على قولتهم، فهذه من هذا متنفسنا الوحيد والأول صراحة. فمن هنا جت الفكرة، حنا من الصغر متعودين مع العائلة ننظف أي مكان نتنزه به، فهالشيء زرع عندي اهتمام بالمحافظة على المكان، تركه أفضل من مكان. ومع إطلاق رؤية المملكة 2030 وما تحمل من توجيهات بيئية ملهمة صراحة ومبادرة السعودية الخضراء، تطورت عندي الفكرة بشكل أكبر، وبديت من كم سنة بزراعة أشجار الطلح، تنظيف المواقع الطبيعية بشكل مستمر بدون توثيق العمل. فلما لاحظت بعد فترة أني أرجع للمواقع اللي تم العمل عليها، لقيت أنها تتعرض للعبث مرة ثانية أو ترجع زي ما كانت بعد فترة. من هنا جت فكرة توثيق الجهود ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي، تشجيع الآخرين على المشاركة، المحافظة على البيئة، والحمد لله المبادرة لاقت تفاعل كبير بالمجتمع، وهذا صراحة اللي خلاني أستمر وأعمل على مواقع إن شاء الله قادمة بإذن الله.
1: نعم وهذا صحيح، هذا ما حمسنا أيضا أنه نجري معك مثل هذا اللقاء، ونتعرف أيضا على هذه الفكرة من بدايتها لحد الآن. طيب أنا شفت لك مقاطع وشفت جهود كبيرة بأنت تجلبين معدات، أيضا في صعوبات تواجهك في المكان، في تحديات كبيرة، صفي لنا هذا العمل فاطمة.
2: والله شوف الجهود أو طبيعة العمل الميداني أكيد لازم يكون ببعض التحديات، خصوصا أول شيء أني أنا أشتغل مع معدات وأنا بالنهاية أمرأة يعني، لكن الحمد لله زوجي كان له الدور الأكبر بهالجانب، واللي أوجه له تحية صراحة لوقوفه وإشرافه ودعمه المستمر، ولولا الله ثم لولا كان ما استمرت المبادرة. هذا أول شيء. فمن التحديات اللي واجهتنا الكتاب على الجبال، لما أقلم الطلح ألقى كمية مخلفات كثيرة، وكل ما تعمقنا بالتقليم كل ما أظهرت، بالإضافة لبعض المخلفات القديمة المخيمات اللي تم إزالتها، بالإضافة لبعض الصخور اللي استعصى علينا صراحة أننا نشيله، ومما أضطرنا أن نجيب دفان وندفن وبطحة وكذلك. فأنت شفت اللي طار يعني، فهذه الأشياء اللي صراحة أخذت مني وقت وجهد بالعمل، بالإضافة المرتادين المكان أو الزوار خلال تنفيذ العمل ما يخليني أوقف وأرجع أكمل أوقف، فهذه بعض الأشياء، لكن هذه أشياء طبيعية الحمد لله وكلها مقدورا عليها.
1: نعم طيب بالنسبة للأماكن اللي أنت سويتي فيها يعني مثلا هذه الجلسات، هذه هيأتيها مثلا، خلنا نقول كم يعني مثلا تقريبا
2: شلون كم عدد يعني الأماكن
1: اللي إيه كم
2: والله حاليا يعني من رمضان أو شهر 8 بالضبط هيأت 3 أماكن. الأماكن السابقة ما ذكرتها صراحة ولا وثقتها، ولكن كان عندي تهيئة يعني، لكن اللي توثقن 3، واللي إن شاء الله أني أسعى لتوثيقه يعني عن طريق الإمارة وكذا، هذه ثلاث مواقع.
1: تمام.
2: وإن شاء الله بالزيادة بإذن الله، انتظرونا إن شاء الله القادم أفضل وأجمل
1: بإذن الله. وعلى طاري الإمارة، صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة وسمو نائب وصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن هم داعمين أساسيين لكل الشباب بالمنطقة.
2: صحيح.
1: وعندما يعني يرون مثل هذه الجهود حقيقة هم يقفون بكل جدية معها لدعمها. نقول مثلا في السلف مثلا أخت فاطمة، ولا وين المكان، ولا مشار، ولا
2: والله القادم بإذن الله.
1: لا لا لا حاليا الآن اللي انت
2: اللي الحين والله الأماكن كلها على طريق جبه بنقبين، المكانين بنقبين، والمكان الثالث قبل الرعيلة. قبل الرعيلة سويت فيضة، قلمناه كامل ونظفناه
1: ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. والاتجاه الى السلف مثلا ولا
2: والله ان شاء الله باذن الله، قولوا يا رب ان شاء الله ندور لنا مكان بإذن. وطبعا ترشيحكم اذا عندكم اماكن صراحه ما نستغني عن توجيهاتكم، اذا في اماكن مميزه حابين ابدا ان شاء الله مستعده.
1: الان يسمعونك اهل حايل وزوار حايل ان شاء الله.
2: على عيني معك. حايل واهل حايل
1: ما قصرتي،
2: ابدا يبشرون ان شاء الله باللي يسرهم ان شاء الله.
1: ما قصرتي والله. خلينا سؤال اخير بس على السريع كذا، مستقبلا يعني تطوير هذه الفكرة عندك مستقبلا كيف ترينا مثلا؟
2: والله إن شاء الله بإذن الله. أنا صراحة أبتغي الأجر أول شيء وقبل كل شيء. الشيء الثاني زيادة الوعي بالمجتمع، لأن الفكرة فعلا تأخذ أبعادها اللي أنا أعمل عليها، وتطلع إن شاء الله أن المبادرة تكون رسالة توعوية مستدامة تصل جميع أفراد المجتمع، وتأكد أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة مو مسؤولية فرد أو جهة.
1: صحيح.
2: فالان حايل بتضاريسها الجميله تستحق مننا كل ذلك، واتمنى ان شاء الله اني اكون سبب بنشر الثقافه وترسيخها بالمجتمع
1: باذن الله. وهذا ما ننتظره منك ومن غيرك من الشباب والشابات اللي يرى نفسه على ثغر من ثغور هذه البلد والمحافظه عليها وتطويرها وانمائها، وايضا مواكبه لرؤيه سمو سيدي ولي العهد لتطوير البلد. يعطيك العافيه فاطمه،
2: شكرا لكم اولى اذاعتكم الكريمه على الاستضافه.
0: والله شكرا شكرا يا فاطمه، شكرا لك على هذه الجهود الجميله، وهذا جهد الامانه يذكر فيشكر. انا بس كنت بسالك، هو معك جروب مخصص ولا انت وحدك ولا انت والعائله؟
2: لا العمل لا والله العمل فردي 100%، يعني أنا وزوجي والعائلة الكريمة فقط.
0: الله يحفظكم يا رب إن شاء الله. والله الله تستحقين يسرح. التكريم أمانة، وللأمانة هذا شيء يعني نفخر فيه، يعني من شابة طموحة ومن العائلة بهذا الجهد الجميل، يعني شيء نفخر فيه بأمانة. شكرا لك والله. شكرا،
2: ألف شكر لكم، ألف شكر على الدعم وعلى المساندة، ألف شكر لكم
0: أبد، وشكرا لمرزوق على أنه يعني

0: يعني استضافك وكان لنا يعني سبق في الموضوع يعني.
1: أكيد الله يجزاه خير ما يقصر الأخ
0: أبد،
1: دائما متميز
0: أبد، وحنا إن شاء الله معك على طول في مثل هذه الجهود الجبارة الإيجابية. والزميلة معدتنا عايشة زير إن شاء الله مرزوق يزودها بالرقمك في أي مجال إن شاء الله بيئي. أبد نتشرف فيك ونعكس هذا الجانب لأنه جانب من جوانب الإبداع. والله فاطمة يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: يا هلا وسهلا، شكرا مرزوق، شكرا لهذا التغطية الحلوة الجميلة اليوم، أعطيتنا سبق حلو.
2: بارك الله فيك.
0: أنا أقول دائم ختامها مسك مع مرزوق، دائم جولاتك فيها متعة يا مرزوق.
2: تسلم الغالي.
0: وحايل أنا حايل ما أدري، بس أنا حايل فيها شيء مميز
2: مميز. ولما أنت

0: الله لاني مؤمن مستقبل ان شاء الله نراك في حائل
1: باذن الله تعالى. شكرا
0: في احد الاماكن اللي هيئتها
1: فاطمه. اي والله ابد ابد ابد ان شاء الله بنتواصل معك ان زيارتنا حائل ان شاء الله يا مرزوق اول ما كلمت ونروح لها الاماكن. شكرا لك يا حبيبي مرزوق، يعطيك العافيه، الله يبارك في عمرك يا رب. يا هلا
0: اياك.

عائشة، يعني السؤال موجه لمعدتنا عائشة في الكنترول. عائشة خذي رقمها فعلا، هذه والله تستحق، والله والله تستحق انه تستضاف ويفرد لها مساحة، لانه فعلا يعني اذا كانت هي وعائلتها ويقدمون هذا المجال في حائل وغيرها، يعني في مبدعين بعيدين عن الانظار ويقومون بجهود بيئية رائعة جدا، جهود في الحفاظ على البيئة ويحافظون على هذه المقومات الطبيعية في مناطقنا، وحائل واحدة من المناطق اللي فاطمة ما شاء الله عليها. يعني صراحة نفخر بمثل هذه الجهود الشابة. شكرا لفريق الإعداد تشرين، يعني أوكي. شكرا لك عايشة الزير معدتنا، لا ما عليك سامعة بتعيد بتسمع. شكرا لك عايشة الزير، شكرا نورة مطيري معدات البرنامج، شكرا لمخرجنا اللي أنا دائم أنا وياه في جدال جميل وجدال ممتع ولكنه من محبة، فيصل النفيعي يعطيك العافية هاللمسات الحلوة. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي وتاني عطيف في التقديم، نلتقيكم إن شاء الله في الغد ورحلة أخرى من هوا بلادي، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تعتبر الألياف الغذائية ركيزة أساسية لصحة الإنسان وعنصر حيوي يحافظ على سلامة أعضاء الجسم. أهميتها أنها تعزز صحة جهازنا الهضمي وتحمينا من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب. أيضاً تساعدنا في إدارة الوزن المثالي. خلينا نقول أنه دايماً إحنا ننصحكم ونقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. نهتم جدا بأهلنا من آباء وأمهات، بالذات مع وصولهم سن التقاعد اللي يعتبر فعليا عمر حساس جدا، لأنهم تعودوا لسنين على نمط حياة تغير جذريا بعد تقاعدهم. كيف ممكن نساهم إحنا كأبناء بأن إحنا ندعم المتقاعدين عشان يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم؟ شنو دورنا؟ خلونا نسمع منكم.
3: بالنسبة إلى الوالدين المتقاعدين أو أحدهما، أول شيء راح أعمله إن أنا أحسسهم بقيمتهم وإن أدوارهم لم تنتهي، وليس معنى ختام مرحلة ذلك يعني أن لا قيمة لهما أبدا. بالعكس، ممكن بعض المهام اللي كانوا يعملوا عليها يظلوا يعملوا عليها، ممكن إضافة مهام أخرى بسيطة تشعرهم بسعادة أكثر.
4: يكون متعودنا على العمل سواء مرأة أو رجال، فلما يقعدوا في البيت يحسوا بالشيء الغريب فيكونوا حساسين، فيحاولوا يدققوا على أقل الأشياء، فإحنا نحاول إن إحنا نحتويهم، نفهم احتياجاتهم، ما نحاول ندقق وياهم أو نثير الإحساس إنه يكونوا هما جالسين في البيت بعد سنين من العمل.
5: أنا البابا متقاعد، وأحس غالباً أهم شيء تحسسهم إنهم لسه مقدرين وموجود لهم دور. التعامل يفرق جداً، خصوصاً بعد تعب وروتين متكرر وفجأة ينتهي. نصيحتي أشاركهم بقرارات في البيت، طلعات حتى لو كانت بسيطة، أجيب لهم أحفادهم مثلاً يونسوهم، يلعبوا معاهم عن الملل. في بعض المتقاعدين يصيروا حساسين من موضوع الفلوس، فأخلي المساعدة بطريقة حلوة تحفظ كرامتهم. ما أعاملهم كأنهم كبروا وما يفهموا شيء، ولو لاحظت عصبية زايدة، عزلة، هذا شيء طبيعي جدا، فقدان الروتين بالنهاية يأثر. أشجعهم مثلا على هواية يحبوها سواء كانت مشي، رياضة، سفر، زراعة، وأهم شيء الجلسة معاهم والسوالف، ما يكونوا بروحهم ونكون حولهم دائما.
2: أعزائي، في ناس تعتقد إنها يوم توصل سن التقاعد صارت خارج الخدمة فعلا، لكن حقيقة هم ممكن يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم ويعيشون عادي جدا وكأن الحياة بدأت منذ الآن. لكن في شخصيات تحتاج دعم، شلون وكيف؟ خلونا نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. اهلا وسهلا فيك.
6: حياكم الله. اهلا وسهلا استاذ عرفات وبالاخوه المستمعين والمستمعات.
2: خلينا استاذ خالد بدايه نبتدي بالمتقاعد نفسه. كيف ممكن يستعد هو شخصيا ان كان سيده او رجل لهذه المرحله الحساسه جدا من حياته؟
6: الاشكاليه حقيقه مع المتقاعد انه يربط ما بين العمل اللي يعمل فيه وقيمته، فبالتالي المفترض هو أساساً يهيئ نفسه بشكل كبير جداً ويفصل ما بين هذه الوظيفة ومكانته الشخصية من خلال ثلاث استعدادات ممكن الإنسان يقوم فيها قبل ما تأتي مرحلة التقاعد. أولاً لابد أن يعرف نفسه هو، يعني لا يكون فقط أنه بس مجرد موظف ترى هو أب، زوج، جد، صاحب خبرة، إنسان له تاريخ، فبالتالي ما يربط هذه القيمة فقط بالمنصب والدوام والزملاء، لأنه بعض الناس عندهم قلق في المكانة.
2: نعم.
6: يصير عنده إشكالية في هذا الجانب. الاستعداد الثاني أنه يرتب يومه، ما لأنه راح يعيش فراغ ولا لا؟
2: طبعاً.
6: لما يرجع كأنه راح يعيش فراغ يعني، فترتيب هذا الفراغ وترتيب يومه راح يكون في البداية متعب بالنسبة له، لكن إذا هو مخطط له بشكل جيد وعنده هوايات بشكل ممتاز وعلاقات جيدة ما راح يشعر بهذا الجانب. والاستعداد الثالث والأهم، يبحث عن دور جديد يبدأ فيه، وهذا أمر مهم جداً. ليه؟ لأنه عندنا للأسف بعض المفردات يطلقها المجتمع، يقول لك إيش، مت قاعد، صح؟
2: صح.
6: للأسف يعني، فهذه هذه إشكالية يطلقونها أحياناً تعمم على الناس، فبالتالي الشخص لما يجي يتقاعد يحس إنه كل شيء في حياته سينتهي، يعني يعتبر كموت. لا طبعاً، هي حياة جديدة بالنسبة لأي شخص يرغب بظهور، لازم إنه يصل لهذه المرحلة أصلاً.
2: إحنا نشوف كثير أستاذ خالد عند الأجانب تحديداً بعد ما يتقاعد والله ياخذ الأهل ويبتدون ممارسة هواياتهم مع بعض، يسافرون يلفون العالم مع بعض وكأنهم توهم بدأوا الحياة الآن. هل هذا مثال إحنا ممكن نتبعه؟
6: شوف يعني ممكن ناخذ منه الفكرة للشكل كامل، لأنه إحنا عندنا فرص كبيرة جدا داخل مجتمعنا، ليس كالمجتمع مثلا المجتمع الغربي أحيانا يكون مفكك، مثلا العلاقات الاجتماعية فيها أو صلة الأرحام قد تكون قليلة.
2: نعم.
6: ما يكون فيها ذلك الموجود عندنا، فبالتالي نحتاج أن نقلد يعني بشكل جيد لك في بيئتنا يعني.
2: صح.
6: في فرص جميلة، في أسرة، في أحفاد، في مسجد، في مجلس، في أصدقاء، صلة رحم، في عمل تطوعي. ترى الحياة تجعل حياة المتقاعد غنية إذا تعامل معها بوعي. السفر طبعا لابد منه وشيء جميل، لكن يجب عليك أنت أن تخطط، يعني يبدأ المتقاعد حياته من جديد في مدينته أصلا، على الأقل أحيانا قد يكون يعمل في هذه المدينة ولا يتعرف أصلا على هذه المدينة بشكل كبير جدا.
2: في بعضهم والله حتى ما يعرف جيرانه.
6: بالضبط، وهذه إشكالية أحيانا. حتى على فكرة بعضهم عنده مهارات مثلا زي الزراعة، بعضهم عنده قراءة، المشي الصباحي. ترى الإنسان الموظف محروم من هذا الجانب.
2: نعم.
6: هذا جزء من العمل اللي يقوم فيه، لكن أن نقلد فقط الفكرة كاملة أنه والله كل مرة وأنا في مكان أو لف العالم، ما في مشكلة لف العالم، لكن ثق تماما عندك في مجتمعك ما هو أغنى من ذلك بكثير.
2: نعم. خليني أجي لدور الأبناء الآن، إن كان بنات أو أولاد، إيش ممكن يكون دورهم في هذه المرحلة؟
6: جميل. اولا
2: لانه يمكن في نقطه هنا مهمه، يعني اول بالذات الرجل دائما يقولون او تقاعد الحين بيشتغل يطفي لنا الليتات، صح؟
6: صحيح.
2: ومن بدري يبي ينومنا، فشلون نتعامل معاهم؟
6: اول المشكله انه الانسان على فكره لما يكبر تحت يعني ترتفع عنده درجه الحساسيه،
2: صح؟
6: فبالتالي ما يحتاج ان يعاملونه الابناء كانه طفل كبير، ولا يحتاج أن يتركونه وحيد، هو فقط يحتاج احترام، قرب، تقدير. أول دور للأبناء الحقيقي مع المتقاعد يحفظوا له مكانته، يعني مثلا يستشيرونه، يسمعون رأيه، يشعرون أنه ما زال حاضر في الأسرة وله قرار، له الأولوية في القرار. لا يكون والله فقط الأولوية لأنه كل نهاية شهر المصروف يوصلنا. طيب. الدور الثاني يساعدوه دون وصاية. ترى مشكلة عندنا مع المتقاعدين أنه إحنا لما خلاص وصل لهذه المرحلة معناته انتهى دوره في الحياة، يعني ضعف. وهو لم يضعف على فكرة، بس أنه مثلا أساعده مثلا في ترتيب فحوصات، في تعليم تطبيقات جديدة، وهذه مشكلة للعلم. يعني يجب أن ينتبهوا ترى نفسيا إذا لاحظوا على المتقاعد عزلة أو حزن أو عصبية غير معتادة أو اضطراب في النوم، هذه إشارات تحتاج من الأبناء أن على الأقل يبروا في أبائهم، يقربوا منهم بشكل أكبر، يحتوونهم، يستشيروا مختصين. يعني بمعنى مهم جدا لا يحول الأبناء والدهم بعد التقاعد إلى خدمة طوارئ.
2: نعم.
6: يتذكرونه بس إذا صار في مشكلة، يتذكرون إذا في عامل راح يجي للبيت، في إنجاز مشوار. ليه إنجاز مشوار؟ لأنه صار ما عنده عمل. وهذا مرحلة خطيرة جدا، يجب هذه النقطة أن لا نصل لها كأبناء مع أبائنا المتقاعدين نهائيا. البر الحقيقي أن يشعر المتقاعد أنه محبوب ومقدر، ليس مجرد شخص متاح في أي وقت.
2: نعم، يعني يمكن بعض الأحيان بسبب انشغالهم في عمر ولفترة طويلة بالعمل يصير ما عندهم هوايات، أو يمكن كانت عنده هواية مدفونة. الآن مع التقاعد كيف ممكن أحيي فيه أنا كابن أو كبنت أنه يبتدي يمارس هذه الهوايات، بدل ما أنه زي ما قلت أنت ممكن بعضهم ينعزل. الانعزالية هذه ممكن تسبب له أمراض مثلا نفسية، أو حتى ممكن تجيب له زهايمر المبكر بسبب يعني جلسة الحالة. فكيف ممكن أنميها عنده؟
6: جميل، يعني ممكن مجموعة ترى لفكرة من الهوايات، لأنه كل شخص أكيد عنده هواية معينة هو لم يمارسها أثناء العمل، لكن الدور الحقيقي مثلا الآن التقنية أبناءنا ما شاء الله بارعين فيها أكثر مننا، صح؟
2: صحيح.
6: ممكن يعلمونه طريقة معينة في التعامل مع التقنية بشكل كبير جدا، ممكن يستحلوا مجال في كتابة المذكرة.

0: هذه مثل الهوايات المفترض أنها تعاد له من جديد. بعضهم مثلا عنده هواية النجارة الخفيفة.
1: نعم.
0: هذه مرة جميلة ترى. في هوايات اجتماعية موجودة عندنا ومجتمعنا ولله الحمد جميل. يعني مثلا زيارة المرضى. هذه مبادرة مرة جميلة.
1: نعم لما نشاط اجتماعي يعني يزور اجتماعي المريض طبعاً. يتعرف على جيرانه يجلس معاهم طبعاً. لو يسوي جلسة عصرية مثلا عنده.
0: صحيح. تعليم الأطفال طيب وعنده هواية ممكن يعلم الأطفال عنده مهارات ممكن يعلم الأطفال.
1: نعم.
0: فبالتالي عندما نعطيه هذه نفتح له النافذة ثقوا تماما لما تفتح لأي شخص وتأخذه وتفتح له النافذة سيعجب المنظر إن شاء الله وبيقدر بإذن الله أنه يعني يستعيد قدراته على ممارسة مثل هذه الهوايات لأنها مهمة جدا لاستقرار النفسي.
1: نعم. هل الأحفاد في هذه المرحلة يعني دور ممكن يعني يحيون يعني جزء من علاقتهم مع أجدادهم أن جدات أو أجداد بأنهم يعيشون معهم هذه المرحلة لأنها مرحلة لا تنسى أن يكون عندك جد ترى بس يمكن ما نستوعبها إلا لما نكبر.
0: هو الأستاذ عرفات ما يقولوا مو أغلى من الولد إلا ولد الولد.
1: فعلا.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فبالتالي الأحفاد من أجمل مصادر البهجة في حياة المتقاعدين. يعني الواحد لما يكون عنده بنت مثلا ولا ولده عنده ولد ترى الحفيد هذا يعطي الجد شعور بالامتداد إنه لا زال حياته مستمرة.
1: نعم.
0: لا زال عنده حكايات على فكرة ممكن يحكي لهم حكايات حتى من الماضي اللي عنده.
1: بطولات هذا الحين
0: طبعا هذا لازم في بطولات أكيد إذا خالي من البطولات ما صارت حكاية أصلا.
1: صحيح.
0: وجود الأحفاد للعلم مهم نفسيا ترى المتقاعد يشعر معهم أنه ما زال يعطي ما زال عنده حياة يحكي لهم يعلمهم لكن نحتاج إلى توازن للعلم يعني ما نحتاج يعني أن يتحول الجد أو الجدة إلى مركز رعاية.
1: صحيح.
0: يعني
1: لأنه إيه يصير كأنه هم البيبي ستر.
0: يا سلام.
1: إيه أنا بطلع مع زوجي بحط عيالي عند أمي. هذاك بيطلع مع زوجته بحط عيالي عند أمي. فشلون يعني ممكن لا أنا ما أبيهم بيبي ستر أنا أبيهم يغرسون قيم. في فرق.
0: جميل. صحيح. لذلك الأحفاد يتعلمون على فكرة من الأجداد الصبر الحكمة الهدوء. الأجداد يتعلمون أيضا من الأحفاد الخفة البهجة أن الحياة لا زالت جميلة يعني لكن أقول للأبناء قربوا أبناءكم من أجدادهم ترى هذا أمر مهم جدا لكن لا ترموهم عليهم مثل ما قلتي قبل شوي لا طبعا ترى الفرق كبير بين أن يقرب شخص القرب جميل لكن ترى التحميل في هالعمر مرهق جدا.
1: نعم خلينا نتكلم أيضا عن علاقة المتقاعد أو المتقاعدة مع الأصدقاء إيش قد ممكن يثري حياته.
0: بلا شك يعني الإنسان مدني بطبعه لا يعيش في غير وسط اجتماعي ترى الوسط الاجتماعي هذا وقود بالنسبة له.
1: نعم.
0: فالأصدقاء في مرحلة المتقاعد مشترف يعني أنت الآن لما يكون عندك الأب متقاعد وأنت الابن يجب أنك أن تبحث عن الأصدقاء وتحاول أن يكون فيه صلة تواصل فيما بينهم ترى أمر مهم جدا لأنه أحيانا قد يفصل هذا المتقاعد يعني لا يرغب في وجود الأصدقاء في مرحلة من مراحل حياته. ليش؟ والله أنا أبغى أرتاح ولا أبغى هذا الصديق لأن هذا الصديق مثلا لا زال يعمل لكن أنا تقاعدت فيرى نفسه أنه مختلف. طيب لكن مهم جدا أن تكون هذه الصداقة مصدر حياة بالنسبة له وليست مصدر شكوى دائمة.
1: نعم.
0: بعض المجالس للأسف بعد التقاعد حديث مكرر عن الأمراض عن الوفيات عن التحسر على الماضي
1: سوالف عمرهم يعني
0: هذه مشكلة يجب أن نحن كأبناء أن يعني نخرجهم من هذه الدائرة.
1: نعم.
0: لأنه أي جيل قديم عندما يتقون في بعضهم البعض أكيد هذه جزء من حكاياتهم.
1: نعم.
0: لكنه لما يشكي مرضه على الطرف الآخر هو يرغب بالفضفضة عن نفسه يعني
1: صحيح.
0: لما يحس أنه في ثقل على النفس يعني لكن العزلة في هذا العمر مؤذية جدا الإنسان يحتاج من يراه يسأل عنه يشارك يومه يشعر أنه وجوده مهم. لذلك علاقة المتقاعد والأصدقاء قد تكون من أهم عوامل التوازن لديه سواء توازن نفسي أو اجتماعي.
1: نعم شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذه المعلومات الشيقة.
0: الشكر لكم وسأل الله أن يجعل كل مرحلة من أعمارنا مرحلة وعي وطمأنينة وعطاء.
1: اللهم آمين.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية المساعدة على ضبط الحركة المعوية

0: وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
1: أعزائي، الرياضة مهمة، ولأن لازم نعيش صح في أنواع تمارين مهمة جداً، ومن أفضل أنواع التمارين تمارين المقاومة. بس إيش المقصود منها؟ وكيف ممكن تدعم الجسم؟ وليش تعتبر تمارين مهمة؟ كل هذه التفاصيل بنتعرف عليها مع المدرب سعيد اليامي.
2: اشرحها ونورنا.
1: اشرحها ونورنا. شنو هي تمارين المقاومة؟
3: تمارين المقاومة هي نوع من أنواع التمارين الرياضية الذي يقاوم بها الجسم ضد قوة معينة. طيب، شنو القوة المعينة؟ القوة المعينة قد تكون قوة الجسم نفسه، أو قد تكون أجهزة رياضية مثل الوزن والحبل المطاطي والبالونة الرياضية والسلم الرياضي، وأنواع كثيرة تلقاها في الصالة الرياضية. طيب، الهدف منها هو بناء الجسم الصحي بطريقة صحية ورياضية.
1: نعم، شنو أهميتها للجسم؟ شن اللي ممكن تقدمه أكثر من اللي قدمه مثلا الكارديو؟
3: هي طبعا تساعد على قوة العضلات والمفاصل واللياقة البدنية، وتساعد أيضا على التوازن والثبات، بالذات أثناء حركة الجسم يكون في عنده توازن وثبات في المشي. تساعد أيضا على حرق الدهون، بالذات خاصة لمرضى السكر والضغط واللي عندهم حالات سمنة. وطبعا من الناحية النفسية أيضا تساعد على أنه تسمع كلمات يقول لك خل عندك روح رياضية نفسية. طبعا الرياضيين دائما يكون عندهم روح نفسية جيدة، والتعامل مع الأشخاص بطبيعة رياضية. تقريبا العمر كبير أيضا تساعد على الحركة، زيادة الحركة، مرونة في الحركة، بالذات الأعمار كبيرة. لما تتمرن في عمر صغير، لما تكبر تحس أن جسمه سهل التحرك يتعامل مع الأمور اللي حوله بطريقة بسيطة وسهلة.
1: نعم. طيب، في هالحالة يعني في حال نحن ما دربنا عليها، في لها الموضوع أثر سلبي؟
3: لا، شوف، في أنواع من الرياضة تعملها، لكن هذا النوع من الرياضة اللي رياضة المقاومة يعني جيدة جدا، لا بالعكس ما لها أثر سلبي.
1: لا، إنه إحنا ما نتدرب عليها، هل لها أثر سلبي؟
3: طبعا طبعا طبعا لها أثر سلبي. هي بصراحة طبعا تقلل من الحركة، ويحس الشخص بالخمول، ويحس بأن عنده إجهاد كثير من أثار السلبية له. أيضا يحس في الحركة والتعامل مع الأمور الأخرى بأنها يعني يحس بألام في الظهر وألام في المفاصل بقلة الحركة بقلة عامل التمرين هذا. بالعكس، هذا التمرين يساعد الجسم على أشياء كثيرة.
1: نعم. طيب، إحنا في حالنا ما سويناها بتكون هذه أثارها. طيب، لو كثرنا منها؟ لا، أنا يعني طول الوقت أنا قاعد أسوي تمارين مقاومة.
3: شوف، أي شيء فيه إفراط زين يعني يأثر على الجسم، حتى الأشياء المفيدة، حتى الفيتامينات لما تستخدمها بكثرة تأثر على الجسم. فأي شيء فيه إفراط يؤثر. بالنسبة لهذه الرياضة لما تفرط فيها تؤثر على الجسم بشكل كبير، يعني تسوي لك يصير عندك يعني ألام في المفاصل، في عندك ألام في العضلات وارهاق بشكل كبير، وتحس إن جسمك دائما مرهق ومتعب، لأنك أنت سويت مجهود كبير على الجسم، وهي قوة مقاومة. يعني تمرينها تمرين مقاومة، تمرين قوة، يعني طبعا لها تأثير كبير، يعني لأن إذا كنت تتعامل معها تمرين بطريقة مفرطة بصراحة تأثر على الجسم.
2: فكرة غلط.
1: في كثير من المعلومات المغلوطة، وإحنا نبي نصلحها من خلالك. لذلك أول سؤال، شنو أبرز الأخطاء اللي يسوونها المتدربين على تمارين المقاومة؟
3: أهم حاجة في أي تمرين وبالذات المقاومة الإحماء. كثير من الرياضيين يسوون أساليب سيئة جدا، إنه ينزل على طول على التمرين ويأخذ حمل أو يأخذ وزن كبير أو قوي ويتمرن فيه، وهذا الشيء مش جيد، بالذات في المقاومة تؤدي تأثيرات كثيرة. فالإحماء مهم جدا، في أيضا الشيء المهم.

0: يسوي زي المدرب اللاعب الثاني اللي يشوفه قاعد يتمرن تمرين قوي، فهذا يعني مؤثرات في الجسم.
1: التمارين هذه صحيح مهمة، ولكن من ضمن أيضا المعلومات يقولون عادي ممكن تستغني عنها.
0: والله شوف التمارين هذه لا، أنا أشوف إنه مش ذاك الإمكانية إنك تستغني عنها، لأنها ممكن يعني ممكن تسوي تمارين أقل منها، أوكي ما في مشكلة، لكن التمارين هذه زايدة للجسم، ويعني أحس إنه من الضروري إن استخدامها التمرين فيها تتمرن عليها. للأسف الشديد كثير من الناس ممكن يستخدم، يعني ممكن تستخدم المشي، ممكن تستخدم الهرولة، ممكن تستخدم الجري، لأن الرياضة أنواع، مشي وهرولة وجري وسرعة، السرعة هي المقاومة، التعامل مع الأوزان هي المقاومة، بس في مقاومة تختلف عن المقاومة، مقاومة مبتدئين ومقاومة يعني
1: محترفين.
0: يعني محترفين. فأعتقد يعني أنصح بأن الواحد يعني يحاول يستخدم تمارين المقاومة.
1: خلينا نتكلم عن الأوزان، ومن المعلومات المغلوطة أنا بإمكاني أحدد الأوزان وأثقالها كيفي.
0: لا كيفك، لا هو دائما أي تمرين إن كان دائما تمرين يكون متدرج، يبدأ بالسهل بعدين الأصعب بعدين الأصعب بعدين الأصعب، ويفضل يكون فيه مدرب في المكان اللي أنت فيه، أو أنك تستشير مدربين أو تستشير أشخاص رياضيين شو النوع اللي ممكن تتعامل، لأن في ناس تختلف أوزانهم، يعني واحد عنده سمنة، واحد نحيف حيل، واحد تختلف، فلا بد أنك تأخذ أوزان مناسبة لوزنك، ويفضل أنك تستخدم أوزان أقل يعني من وزنك أنت في البداية كمبتدئ، يعني وزنك تقلل من وزنك، تسوي تمرين تسوي فيه مقاومة، يعني قادر وزن جسمك أنه تتعامل معه، لأن احتمال أنه تصير عندك إصابة، احتمال تصير عندك انزلاق ظروفي، احتمال انزلاق الظهر، وهذه أكثر الناس يجيهم إصابات انزلاق الظهر لما يسوي تمارين أكثر من وزنه.
2: طبقها صح.
1: خلينا نصلح بعض المعلومات. نلاحظ دائما في تمارين المقاومة أنه دائما يعتمدون على زوايا معينة، يقولك إذا هذه الزاوية اختلفت ممكن تجيك مثلا إصابة. طيب كيف ممكن أتقن الزوايا التمرين بالذات مثلا إذا أنا قاعد أتدرب في البيت؟
0: زوايا معينة تقصد زوايا العضلة ولا زوايا الجسم؟
1: الاثنين
0: معين.
1: الاثنين.
0: طيب احنا خلينا نتكلم على زوايا الكلمة الأسفل في البداية اللي هو العضلة. العضلة دائما جسمك كله تقدر مفترض تسوي تمارين للجسم كامل، يعني ما تحاول تركز على عضلة واحدة عشان يكون عندك جسم صحي. هذا أول شيء زوايا العضلة. نتكلم على زوايا الجسم في التمارين. أنا عندي تشرح بسيط شوية بغاله تركيز شوية، يعني فأتمنى المستمعين يتصورون الوضع اللي أنا فيه. إحنا الحين أنا أعتقد المستمعين ما أدري كيف وضعهم، لكن خلنا نقول إحنا خلنا نتجه اتجاه القبلة ونوقف بشكل مستقيم ونلصق رجولنا جنب بعض، وهذا الاتجاه الأول. الاتجاه الأول اتجاه القبلة، فعندك عضلات في الأمام، في عضلات في الخلف، في عضلات في اليمين، في اليسار، في الزاوية اليمنى، في الزاوية اليسرى. فأنت لو تسوي تمرين للتوضيح، تسوي تمرين تستلقي على الأرض على بطنك وتبدأ تضع يدك أمام رأسك، ثم تدفع هذه قوة، تدفع الجسم إلى الأعلى وتشد البطن وأيضا تشد الركبة وتكون مرتفع عن الرجل، وتصير تسوي تمرين خمس مرات بوش أن أب. هذا تمرين البوش أب، تمرين معروف، هذا نوع من أنواع التمارين. زين، هذه على العضلة الأمامية، هذه قاعد تسوي مقاومة حق
1: وأنت قاعد تسوي المقاومة من الجسم على طول لنفسه.
0: بالضبط، تستخدم وزن الجسم.
1: نعم.
0: فهذه مقاومة حق البطن وحق الرجل الأمامية. طيب توقف مرة ثانية، ترجع مبدئيا تلتقي على الأرض، أوكي؟ تسد على الأرض، يكون ظهرك في الأرض، ترفع رجلك أيضا، تسكر رجلك جنب بعض، تسويها على شكل 90 درجة وأقل، وتنزلها خمس مرات أب داون أب داون خمس مرات، حتى خمس مرات المبتدئ يبدأ خمس مرات ثلاث مرات في البداية الخفيف بالجسم، وهذه أيضا مقاومة حقة الأرجل، وأيضا مقاومة للعضلات الخلفية وعضلات الأرداف وعضلات الرجل الخلفية والبطن، شد البطن.
1: نعم.
0: المقاومة على الزاوية الأخيرة هي المقاومة على الزاوية، لأنك أنت تنسدح، توقف نفس الوقفة، تنسدح على الجهة اليسرى وتكون

0: تكون عضلة اليد وتكون الذراع الذراع المساعد على يسارك، وثم تسوي بوش، والبوش هذه مقاومة حق الجسم، وتوقف 5 دقائق، وتكون بشرط أن يكون خصرك اللي عليه الزاوية اليسرى مرتفع عن الأرض، وتوقف 5 دقائق على الأقل، أو توقف تعد، أفضل أنك تعد 1 2 3 4 5، تكررها 4 إلى 5 مرات نفس الطريقة تسويها في الجهة الثانية، فأنت كده نفس الطريقة في الجهة اليسرى، فأنت كده شغلت العضلات كاملة بتمرين المقاومة هادي جيد جدا، وتقدر تبدأ بالأسهل، تبدأ بالعدد الأسهل ثم العدد اللي أقوى شوي على شكل تدرج.
1: هل تعتبر تمارين البيلاتس واحدة من تمارين المقاومة تحتسب ضمنها؟
0: والله يعني هي تعتبر واحدة من المقاومة، لكن تقدر زي ما قلت لك أن أفضل أنواع المقاومة أنها تستخدم وزن جسمك أفضل كمبتدئ.
1: نعم. هل لازم
0: بعض التمارين تكون حق محترفين، فأنت كمبتدئ بشكل عام يفضل أنك تستخدم وزن الجسم.
1: بسبب هذه الأخطاء أستاذ سعيد في بعض الأحيان، لأن إحنا مبتدئين ونحب نقلد المحترف، ممكن يعني نحتاج مدرب نكون معانا عشان لا نسبب لنفسنا إصابة، لا نسبب لنفسنا مثلا ألم في عضلة معينة. هل في هذه الحالة لازم يكون عندنا مدرب؟
0: كلام سليم. شوف، مهم جدا إذا أنا مبتدئ في أي شيء لابد أن أطلب شخص يساعدني عنده خبرة، عنده فهم في الأمور هذه على الأقل بشكل مبدئي. فمدرب، وجود المدرب والاستشارة مع المدرب في بعض التمارين هذه تفاديك من الإصابة اللي راح تسوي لك ضرر صحي كبير جدا. الكثير من الناس والأشياء خاطئة جدا أنهم يسوون تمارين من دون علم، فلاحظ أن عندهم مشاكل في انزلاق غضروفي، عندهم خلع في الكتف، عندهم إصابة في العضلة مشدودة. فهذا أنا ما أنصح أي شخص يسوي أي تمرين إذا ما عنده فكرة، يأخذ المعلومة من أصحاب المعلومة بالذات المدربين المتخصصين في الأمور دي ويستفيد منهم يعني، وبعدين هو ممكن يسوي البرنامج لوحده لو أخذ مكتوب أو أخذ مقروء أو فيديو يقدر يسوي التمرين صح حفاظا على سلامته وعن.
1: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات المفيدة الأستاذ سعيد اليامي.
0: شكرا، الله يعطيكم العافية، وشكرا على هذا البرنامج الجميل الجيد والمفيد للمجتمع، والله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا.
1: حياك الله. زي ما سمعنا أعزائي، كل هذه التفاصيل مهمة عشان نتمرن صح وفعلا، لأنه تمارين المقاومة واحدة من التمارين المهمة عشان نبني عضل. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد.
1: يا رب
0: أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف

0: فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق. علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس أنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان، الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر، يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط، قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي

مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيانة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: 9 مساء في الرياض. نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سبيعي، والبداية بالعناوين. متحدث الدفاع يؤكد أن الصاروخ الفلسطيني المطلق من اليمن كان باتجاه دولة إقليمية وانحرف عن مساره وسقط في منطقة خالية قرب الحدود. أمير الشرقية يوقع اتفاقيات لمنظومة النقل بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال بالمنطقة. إنجاز 28% من أعمال تنفيذ الجسرين الموازيين لجسر وادي لبن بالرياض. إلى التفاصيل. أوضحت وزارة الدفاع في بيان إلحاقي أن التحقيقات الفنية بشأن الصاروخ الفلسطيني الذي أطلق من اليمن أظهرت أنه كان متجها نحو دولة إقليمية، إلا أنه أخفق وانحرف عن مساره لأسباب فنية، ما أدى إلى ظهور مؤشرات غير دقيقة عن وجهة استهدافه قبل أن يسقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية. وكانت وزارة الدفاع قد نفت صحة ما يتم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج للاستهداف. وأكد متحدث وزارة الدفاع اللواء تركي المالكي أن إطلاق صافرات الإنذار في محافظة الخرج فجر اليوم كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ فلسطيني من اليمن اختفى بالقرب من الحدود. حذرت وزارة الصحة من اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علمياً أو استخدامه بديلاً عن العلاجات الطبية الموصوفة دون إشراف مختص، من بينها ما يدعى بنظام الطيبات، مؤكدة أن ذلك قد يعرض الأفراد لمضاعفات صحية خطيرة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
7: بعد رصد حالات صحية تأثرت بإيقاف الأنسولين أو أدوية السكري، حذرت وزارة الصحة من اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علمياً أو استخدامه بديلاً عن العلاجات الطبية الموصوفة دون إشراف مختص، من بينها ما يدعى بنظام الطيبات. الصحة أكدت خطورة هذه الأنظمة الغذائية المتداولة والاستعاضة بها عن الأدوية أو القيام بخفض جرعات الأدوية، خاصة ما يتعلق منها بالأمراض المزمنة. ونتيجة اتباع مثل الأنظمة خضعت عدة حالات للعلاج في أقسام الطوارئ والتنويم في العناية المركزة بعد الارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم أو الإصابة باضطرابات مرض السكري. الصحة نبهت من الترويج للإفراط في السكريات أو الدهون المشبعة باعتباره خياراً آمناً للجميع، أو تصنيف الأطعمة بصورة مطلقة إلى نافعة وضارة، واستبعاد مجموعات غذائية أساسية دون مبرر طبي، مما قد يعرض الأفراد لنقص العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ولاتباع نمط غذائي صحي يقوم على التوازن والتنوع، دعت الصحة إلى الإكثار من الخضروات وتناول الفاكهة بكميات مناسبة، واختيار الحبوب الكاملة، وتنويع مصادر البروتين، والحد من السكريات المضرة المضافة والمشروبات المحلاة والدهون المشبعة والملح، كما دعت كل من أوقف علاجاً موصوفاً أو خفض جرعته إلى مراجعة طبيبه وعدم انتظار ظهور المضاعفات، مع أهمية استشارة الطبيب وأخصائي التغذية المعتمدين قبل اتباع أي نظام غذائي يحل بديلاً للعلاج. ومن أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، أكدت الصحة على ضرورة استقاء المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية والموثوقة، ومنها منصة عش بالصحة، أو طلب الاستشارة عبر مركز الاتصال 937، وعدم الانسياق وراء المحتوى المتداول أو الادعاءات غير المثبتة علمياً.
6: دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية 6 مشروعات للطرق في المنطقة بتكلفة بلغت 406 ملايين ريال، فيما شهد أمير الشرقية توقيع اتفاقيات لمنظومة النقل بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، منها توقيع عقود لمطارات الدمام وتوقيع عقد التخصيص لمحطة الحاويات بميناء الجبيل، واتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. ضمن برنامج تطوير محاور الطرق بمدينة الرياض، تتواصل أعمال تنفيذ الجسرين الموازيين لجسر وادي لبن، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 28% في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية في العاصمة. دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مشروعات جامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 390 مليون ريال. رئيس الجامعة الدكتور أحمد الرميح متحدثا عن هذه المشاريع التي تم تدشينها بالجامعة.
8: اليوم الجامعة في عرس بهيج جدا، وهو الاحتفاء والاحتفال بتشريف سمو أمير المنطقة

0: تدشين عدد مشاريع الجامعة. اليوم الجامعة بفضل الله تدشن عدد مشاريع التي تساعد في أن تعطي الجامعة البيئة التعليمية المتميزة لأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات. اليوم الجامعة تدشن المرحلتين في الربط الكهربائي، المحطة الكهرباء والربط مع الشبكة العامة لشركة الطاقة، واليوم أيضا تدشن الجامعة المرحلة الأولى من الإسكان الجامعي عبارة عن عدد من الفلل الجامعية وأيضا العدد من الشقق السكنية. واليوم الجامعة أيضا تدشن مبنى خاص بكلية الهندسة من أحد المباني حقيقة الذي سيكون رافد كبير جدا في الإضفاء المزيد من التطور في العملية التعليمية في الجامعة بإذن الله. طبعا بفضل الله، أولا الجامعة بفضل الله في السنوات الأخيرة خطت خطوات متميز جدا أكاديميا وبحثيا وأيضا على صعيد خدمة المجتمع. اليوم تضيف هذه المشاريع شيء كثير في تطوير العملية التعليمية. على سبيل المثال، نحن اليوم في مبنى كلية الهندسة الجديد، والذي سيكون أيضا إضافة ونقلة نوعية لا في عدد المعامل التي تتاح للطلاب والطالبات.
1: دعت سفارة المملكة لدى إندونيسيا المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر إثر زلزال ضرب بحر سولاويسي مع تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي. كما حذرت سفارة المملكة لدى الفلبين المواطنين السعوديين الموجودين في جنوب الفلبين من الهزات الارتدادية المحتملة الناتجة عن الزلزال الذي وقع صباح اليوم، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليم الجهات المختصة الفلبينية. أعلنت إيران وإسرائيل اليوم وقف الضربات على بعضهما البعض بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. في هذه الأثناء أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع إيران، محذرا من عرقلتها. كما شدد على أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستاء من موجة الهجمات الجديدة، أعلنت إسرائيل وقف غاراتها على إيران، فيما حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق. الرئيس الأمريكي كان قد أكد أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية محذرا من عرقلتها، وشدد أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيظل قائما وبكامل قوته وتأثيره حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وقف إطلاق النار الذي جاء بعد اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبقه إعلان إيران بانتهاء العمليات العسكرية ضد تل أبيب، وسط تهديدات متبادلة مع إسرائيل باستمرار نقل الصراع في جنوب لبنان الذي تعرض منذ وقف إطلاق النار في منتصف إبريل إلى نحو 3500 غارة ومئات التفجيرات ونزوح أكثر من مليون شخص، أي خمس سكان لبنان. وفي خضم دوامة التصعيد العسكري يتزايد القلق بشأن استمرار الوضع القائم في مضيق هرمز، حيث كان على رأس ملفات مباحثة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في قبرص. الاجتماع قرر فرض عقوبات على إيرانيين اثنين ووحدة تابعة للحرس الثوري، ويمثل هذا الإجراء المرة الأولى التي يستخدم فيها التكتل الأوروبي صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على إيران بسبب القيود على حرية الملاحة البحرية.
1: وأزمة الملاحة العالمية تدفع أسعار الشحن البحري إلى مستويات قياسية، إغلاق هرمز يشعل تكاليف الشحن ويضغط على سلاسل الإمداد العالمية. جاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة تكاليف الوقود وازدحام الموانئ. المزيد في التقرير التالي.
3: مع اشتعال أزمة الملاحة الجديدة، شهدت سلاسل الإمداد العالمية قفزة قياسية طالت أسعار شحن الحاويات البحرية عالمياً، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة تكاليف الوقود وازدحام الموانئ. رصدت المؤشرات ارتفاعاً بنسبة 27% للمسار المتجه من آسيا إلى شمال أوروبا، كما ارتفعت كلفة الشحن نحو الساحل الغربي الأمريكي بمعدل 20%، وبحساب الأثر التراكمي منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، فقد قفزت أسعار الشحن من آسيا إلى أمريكا بنسبة 109% ولأوروبا بأكثر من 50%. جذور هذه الأزمة تعود إلى إغلاق مضيق هرمز.

0: هرمز، حيث أجبرت السفن على تغيير مساراتها مسببة اختناقات حادة بموانئ جنوب شرق آسيا. وبسبب هذا التضخم سجل مؤشر الخدمات اللوجستية الأمريكي أسرع وتيرة ارتفاع لتكاليف النقل في تاريخه الممتد لعشر سنوات، لتبقى الأسواق الدولية رهينة توترات عسكرية تضع حركة التجارة الدولية أمام مستقبل مجهول.
1: ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. متحدث الدفاع يؤكد أن الصاروخ الفلسطيني المطلق من اليمن كان باتجاه دولة إقليمية وانحرف عن مساره وسقط في منطقة خالية قرب الحدود. أمير الشرقية يوقع اتفاق

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: المستشار على إذاعة الرياض.
7: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله في حلقة اليوم من المستشار. نسولف اليوم مع المستشار الاقتصادي ونتكلم في جوانب اقتصادية متعددة مع الدكتور الدائم للبرنامج دكتور محمد مكني. أهلا ومرحبا، مساكم الله بالخير.
8: يا أهلا وسهلا، الله يحييك، وسعيد جدا بالتواجد معك. تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
7: شكرا جزيلا لك. ودي في البداية نبدأ حلقتنا بالزيارة الأخيرة لسمو وزير الطاقة في روسيا وحديثها ومخرجاتها.
8: ما في شك، يمكن كان حديث الأسبوع أنا أعتقد الماضي اللي هو الزيارة اللي قام فيها حقيقة وزير الطاقة السعودي سمو صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، واللي احنا بنعرف انها مثلت المملكة العربية السعودية كضيف شرف مهم في هذا المنتدى الاقتصادي الكبير. ويمكن احنا بنعرف انه اليوم حينما يتم حقيقة يعني دعوة المملكة العربية السعودية لمثل هذه المنتديات الاقتصادية الكبيرة، الاصل هو انه بالفعل نقول المركز الاقتصادي والمركز السياسي المهم بالنسبة للدولة. والأكيد أن اليوم احنا بحكم أنه أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، يعني لمسنا كيف أنه بالفعل كان الوفد السعودي أيضا يمثل ما يقارب 170 شخص. وكان اللي نعتقد أنه اللقاء اللي قام فيه الوفد السعودي مع الوفود المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الدولي المهم في روسيا، واللي نتج عنه ما يقارب 30 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة شملت الطاقة والتعليم وقطاعات أخرى. غير كذا أنا أعتقد أنه بالنسبة في الظروف الحالية، الظروف اللي بنعرف اليوم الأوضاع الاقتصادية في العالم ليست في أفضل حالاتها، ولا حتى لو بنتكلم على منطقة الشرق الأوسط والتوترات الموجودة فيها، لكن اليوم أيضا حتى روسيا تتكلم اليوم على دولة عليها حقيقة عقوبات دولية، بالإضافة إلى الحرب الدائرة والمستمرة بينها وبين أوكرانيا. إلا أنه العلاقات السعودية أنا أعتقد أنها علاقات متينة، خصوصا مع دولة روسيا، وإحنا بنعرف أنه هي بدأت هذه العلاقات خلينا نقول أكثر عمق من عام 2015 حينما قام سمو سيدي ولي العهد بزيارتين مهمة في 2015 و2018.

0: 2019 أيضا، وعززت الحقيقة من الدور الريادي يعني للمملكة ولروسيا عند الطرفين، وخصوصا نحن بنعرف اليوم أنه روسيا والمملكة العربية السعودية عضو مهم في مجموعة العشرين، بالإضافة أنه كأكبر منتجين للنفط. نحن بنعرف أن اليوم النفط يعني هو لا يعد سلعة، بل أنا أعتقد أنه مسؤولية في كيفية الحفاظ على أمن الطاقة. وإحنا مع التحديات السياسية الموجودة، المملكة العربية السعودية حقيقة قامت بدور كبير وتعاون ناجح مع روسيا في مجموعة يعني أوبك بلس، اللي كان لها نجاح عالي جدا في ضبط الأسواق الطاقة، وخصوصا في فترة التوترات اللي حدثت والحروب اللي كانت يعني حدثت في هذه الفترة، بالإضافة إلى ما ننسى الحقيقة الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي وقعت بسبب جائحة كورونا. لذلك أنا أعتقد حتى من خلال هذا المنتدى اليوم، أنا أعتقد أنه عندنا خارطة طريق جديدة للشراكة الاقتصادية في السنوات المقبلة. أعتقد أنه روسيا والمملكة العربية السعودية ما في شك طبعا هم كانوا ولا زالوا من أكبر منتجين الطاقة ومن المهمين حقيقة في الحفاظ عليها. المملكة حريصة جدا أيضا على أنه بالفعل تستفيد من الخبرات الموجودة في روسيا، خصوصا في القطاعات الحيوية وغير النفطية. احنا بنعرف عندنا رؤية 2030، في فرص استثمارية عالية جدا، استقطاب المستثمرين من كل أنحاء العالم، عندنا نجاح حقيقة في مسألة يعني خلق بيئة جاذبة لكل الشركاء، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، من روسيا، من الصين. احنا بنتكلم على اللاعبين الكبار في الوضع الاقتصادي والدول الصناعية او حتى في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي انا اعتقد انه اليوم التعاون في حد ذاته الموجود والنجاح الموجود بين المملكة العربية السعودية وروسيا، انا اعتقد انه هذا نجاح كبير جدا، لانه ما في شك احنا نحتاج خصوصا في اسواق الطاقة ان يكون هناك استقرار، ولا يمكن ان يحدث استقرار ما لم يكن هناك يعني كبار منتجي النفط في العالم على وفاق، وهذا اللي احنا بنلمسه دائما ما بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
1: صحيح دكتور، يعني شلون استطاعت المملكة المحافظة على الجاذبية في ظل التوترات؟ يعني دائما في توترات في المنطقة إقليمية تشهدها، اليوم في حرب دائرة ولا نزال نتحدث في الوقت الحالي عن هالحرب وعن مشاكلها، ومع ذلك فيه يعني بفضل الله جاذبية عالية للمملكة في المجال الاستثماري، كيف استطاعت المملكة؟
0: والله شوف، يعني هذا حقيقة سؤال جدا مهم. اليوم أنت هذا هو الاقتصاد الكبير، لما نقول والله هذه دولة اقتصادها متين واقتصادها كبير، هي الدول الحقيقة اللي تظهر أهميتها وتظهر ميزتها في الأزمات، ليس فقط في وقت الرخاء. يعني اليوم زي ما ذكرت، إحنا الاقتصاد السعودي اقتصاد ثابت، وهذه هي اليوم النقطة الجوهرية، ومن خلالها تجد أن العالم يشير للاقتصاد السعودي، وخصوصا في الأزمات اللي حدثت. يعني تتكلم اليوم على الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حالاته، إذا بتكلم على منطقة الشرق الأوسط توترات دائرة وقائمة الحقيقة وتحديات كبيرة جدا، إذا بتتكلم على فترات ما قبل 3-4 سنوات من الآن والجائحة اللي ضربت العالم وتأثرت حتى الدول المتقدمة، لكن ظل الاقتصاد السعودي رقم مميز جدا، بل وخرج بمبادرات سواء عن طريق مجموعة العشرين أو غيرها للمساهمة والمساعدة في ثبات الاقتصاد العالمي. إذا حد يتكلم اليوم على ميزة مهمة جدا وهو التخطيط، أنا أعتقد أنه اليوم التخطيط السعودي في الحفاظ على متانة اقتصادنا الوطني، وخصوصا خلينا نتكلم بصراحة اليوم بعد الإطلاق الرؤية السعودية 2030 الوضع اختلف تماما، وأصبح العالم ينظر للسعودية بمنظر مختلف، ليست الدولة التي فقط تنتج النفط، لا، اليوم احنا تجاوزنا هذه المرحلة بكثير. اليوم المملكة العربية السعودية ما في شك هي لاعب رئيسي في أسواق الطاقة ومنتج مهم للنفط، لكن اليوم عندنا الحقيقة فرص استثمارية أخرى ومتعددة وكبيرة. الدليل على هالكلام اليوم يعني في قطاعات، ودائما بنقول الكلام هذا، أنه بالفعل أصبحت يعني يشار لها بالبنان وقدمت نجاحات كبيرة. يعني على سبيل المثال اليوم عندي قطاع مثل قطاع السياحة. قطاع السياحة أنا أعتقد قصة نجاح المملكة تسطرها بشكل كبير جدا، ولذلك الفرص الاستثمارية الموجودة فيها مختلفة، حتى جاذبية المستثمرين، وهذا يمكن النقطة الرئيسية. اليوم أنا اليوم بالعمل اللي قامت فيه السعودية من خلال التغيير في الأنظمة والتشريعات والقوانين، ساهمت بشكل كبير أنها تكون دولة جاذبة الحقيقة وتتماشى مع المعايير الدولية في جذب المستثمر الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية. تم تطوير القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، تم تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، تم تأسيس أيضا العدد من المناطق الصناعية اللي بالفعل اليوم تبحث عن مستثمر نوعي. لا نريد أن يكون لدينا مستثمرين تقليديين، لأنه حتى اقتصادنا الوطني اليوم أنا أعتقد أنه نقلته من اقتصاد تقليدي يعتمد على مصدر واحد إلى اقتصاد عصري، يعني أصبح لدينا اقتصاد متنوع المصادر. الأكثر من سنة اليوم يعني المتتبع للنمو الناتج المحلي السعودي يعني يجد أن هناك نمو في أكثر من عام الحقيقة، نمو إيجابي في القطاع غير النفطي، وهذا ما في شك نجاح كبير جدا يدل على العمل اللي حصل في الرؤية السعودية. أطلقنا استراتيجيات متعددة، كلنا يعرف اليوم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار اللي أنا أعتقد أنه هي خارطة عمل كبيرة جدا للاستثمارات الأجنبية، وكانت نتائج هذا العمل أكثر من 600 شركة اليوم بتنقل مقراتها إلى المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أولا ثقة في الاقتصاد الوطني، ثقة في الاستقرار السياسي رغم التحديات الموجودة حولنا وفي الإقليم، بالإضافة لذلك المستثمر ما حيجي حقيقة بدون أنه هو حيحقق الربحية وعنده فرص استثمارية جيدة، وبناء على ذلك اليوم أنا أعتقد أن هذه كل العوامل ساهمت في أن نجد اقتصادنا الوطني اقتصاد ثابت.
1: صحيح. أيضا في تقرير لرويترز دكتور يتحدث إلى أنه كثير من المستثمرين ورواد الأعمال يعني يشوفون السعودية ما زالت تمثل بيئة أعمال مستقرة. برأيك الاستقرار من أين يجي اليوم في السعودية للاستثمارات تحديدا؟
0: يعني شوف، أول حاجة أنا أعتقد أي استثمار لا يمكن أن ينجح ما لم يكن هناك النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي في مستويات عالية، وهذا نعتقد أنه هو اللي يميز واللي أشاره الحقيقة تقرير رويترز، أنه اليوم يمكن حتى على مستوى دول المنطقة بتشاهد أنه النشاط الاقتصادي عندنا مستمر، يعني قطاعات مثل قطاع التجزئة وحتى قطاع يعني التجارة الانفاق الاستهلاكي، رغم أنه في تحديات كثيرة، لكن اليوم احنا بنشاهد أنه الحمد لله يعني الأرقام اللي بتصدر من البنك المركزي فيما يخص يعني المشتريات عبر نقاط البيع وغيرها، أنا أعتقد إن هي واضح تماما إنه في إقبال على النشاط الاقتصادي. تجد اليوم المحلات التجزئة، الكافيات، كل الحقيقة النشاط الاقتصادي الداخلي بيعمل بوتيرة عالية جدا. أيضا أنا أعتقد أنه مستويات التضخم عندنا ما وصلت لمستويات التضخم تمنع أو تكون سبب في تقدم الحقيقة نشاطنا الاقتصادي. يعني الحمد لله اليوم حسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء مستويات التضخم يعني أو خلينا نقول متوسط التضخم في آخر 6 شهور أنت تتكلم ما بين 1.8 و2.1، وهذه طبعا مستويات التضخم جدا مثالية. الاعتماد على مثالية هذه النسب بناء على ما بنشاهده إنه ما منعت التقدم الاقتصادي، وبنشوف التقارير اللي بتصدر الدورية المتعلقة بنمو الناتج المحلي أنه هي إيجابية سواء كانت فيما يخص القطاعات أو الأنشطة غير النفطية أو حتى الأنشطة النفطية. لذلك اليوم الحمد لله القوة الشرائية عند الأفراد جيدة، المستويات نمو الانفاق الاستهلاكي أيضا رائعة، حتى الإقبال ترى على فكرة مثل القروض على سبيل المثال اليوم، يعني أنت بتجد أنه لا يمكنك تقبل على القروض ما لم يكن هناك استخدام جيد لها، وخصوصا لو بتكلم اليوم على قروض الشركات أو حتى القروض المتعلقة بالأسكان أو غيره، يعني بتجد أنه في عندي حراك، هناك حراك. في بعض الفترات بيكون عندنا تباطؤ، وهذا أمر طبيعي جدا أنه يكون في عندك تباطؤ، لكن لا يزال النمو مستمر.
1: صحيح.
0: لذلك اليوم بشكل عام نعتقد أنه اليوم حتى مع الأحداث الجارية في منطقة الخليج اليوم، يعني بنعرف أنه منطقة الخليج العربي تواجه إغلاق مضيق هرمز، الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية، وبالتالي يمكن الأثر الموجود على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هو أكبر صراحة بكثير مما يحدث في المملكة، بل إنه المملكة اليوم يعني خلقت خليني أقول التوازن لجاراتها الشقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى النقل، على مستوى الحقيقة الخدمات اللوجستية من البحر الأحمر. هذا طبعا ما حيكون لولا أنه بالفعل اليوم عندنا اقتصاد قوي، واقتصاد عنده قدرة على إدارة الأزمات، وعنده قدرة أيضا على إدارة المخاطر. والحمد لله يعني اليوم بحب نشاهد يعني في إقبال كبير يمكن في مسألة الاستثمار ونمو الاستثمارات الأجنبية المحلية، وهذا هو في النهاية اللي احنا يعني الاستدامة مهمة جدا. الاستدامة كل ما كان عندنا استدامة في اقتصادنا الوطني هذا هو المطلوب، لأنه في نهاية الأمر لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد جيد ما لم يكن فيه مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية اللي تعمل. يعني اعتمادك على نشاط واحد هذا ضعف الحقيقة نعتبره في أي اقتصاد. لذلك لما أتت الرؤية 2030 الهدف الرئيسي منها هو بالفعل خلق تنوع في اقتصادنا الوطني وحراك في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. وحتى على فكرة اليوم أنت ما تتكلم فقط مثلا على الشركات الكبيرة، أو حتى على مستوى رواد الأعمال على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة. الدولة الحقيقة قدمت أيضا تسهيلات كبيرة جدا، هذه كلها بتساهم في أنه يكون عندنا حراك في الأنشطة وحراك في اقتصادنا الوطني، يعود طبعا في نهاية الأمر بالنفع على يعني اقتصادنا بشكل كامل.
1: طيب استأذنك في فاصل قصير دكتور ونعود مرة أخرى.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
10: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
9: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلة.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: هلا وسهلا دكتور، مرة ثانية دكتور محمد مكني المستشار الاقتصادي للبرنامج، أهلا ومرحبا دكتور مرة ثانية. أسولف معك الآن في هذا الجزء من الحلقة عن الاستثمار المبكر وأهميته. برأيك ليش مهم جدا أننا نبدأ الاستثمار من بدري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك، يعني أنا أعتقد اليوم موضوعنا على مسألة أهمية أن الأشخاص يبدأوا مبكرا في عمليات الاستثمار. أول حاجة إحنا بنعرف أنه خلينا نقول الاعتماد على مصدر واحد، سواء كان لشركة أو حتى للدولة أو حتى للأفراد والأسر، يكون دائما فيه نوع من المخاطر. طب أنا كيف أتجنب هذه المخاطر؟ بأنه أنت بالفعل يصبح عندك مصادر دخل أخرى. طبعا مصادر الدخل الأخرى في بعضها يمكن صعب أنه أنت تعمل، مثلا شخص يعمل في وظيفتين، مو سهل، مو كل شخص ممكن يقدر هذا أحد الوسائل. لكن في الغالب المصدر اللي بيساهم ويساعد في أنه بالفعل أنت تعوض، خلينا نقول الفارق اللي دائما بيظهر، الفارق المالي. يعني اليوم احنا بنعرف انه التضخم واحد من الاسباب الرئيسيه اللي بتدفع الاشخاص انه هم يفكروا في الاستثمار بشكل يعني مهم. الألف ريال اليوم مو زي الألف ريال بعد 10 سنوات. القوه الشرائيه بالنسبه للريال تضعف مع الوقت. لذلك انت تحتاج بالفعل انه تفكر من وقت مبكر كيف تنمي اموالك. طبعا تنميه الاموال تحتاج أنه تدرس أو تبدأ في الاستثمار بنفسك أولاً. كيف تستثمر في نفسك؟ تستثمر بأنه أنت المعرفة مهمة جداً. يعني لا يمكن لأشخاص أنه هو حتى لو حب أنه هو يفكر في الاستثمار أنه يبدأ مباشرة بدون أنه ما يكون عنده معرفة جيدة. لذلك احنا بنقول أن المستثمر الناجح هو المستثمر الذي يبدأ بالاستثمار في نفسه أولاً، من خلال الاطلاع، من خلال الحقيقة سؤال الخبراء، من خلال يعني التعلم، يعني سواء كان تعليم بالحصول على شهادات معينة في تخصصات معينة، أو حتى من خلال التجربة بالعمل في القطاعات اللي انت حاب انه بالفعل تستثمر فيها. وهذه كلها بتساهم في انه ترفع من مستويات المعرفة عندك. وخليني أعطيك مثال بسيط جدا. اليوم واحد من أشهر يعني وسائل الاستثمار وخصوصا للشباب يقول لك والله انا احب استثمر في اسواق المال. ليه؟ بحكم انه هي ما تحتاج الى راس مال كبير، وبالتالي ممكن هو يبدا ب يعني راس مال بسيط، ونقدر نقول ب2000 ريال يبدا ويفتح محفظته ويبدا يعني عمليات الاستثمار. لكن السؤال اللي يهمنا اليوم، الى اي مدى انت عندك معرفه في عمليات الاستثمار مثلا في اسواق المال؟ شخص آخر حاب إنه والله يبدأ استثماراته وعنده رأس مال أكبر في أسواق العقار. شخص آخر حاب إنه يستثمر تجارة، يتجه للتجارة بعيد عن أسواق المال أو العقار، أو أحب شخص آخر حاب إنه يدخل شراكة مع زميل، مع قريب، إلى آخره. كل نوع من أنواع الاستثمار الحقيقة يحتاج إنه أنت تتعرف على، خلينا نقول، دهاليزه، حتى إنه تكون عندك معرفة جيدة في أي تحديات أو مخاطر. وبالتالي هذا حيخفف كثير في حال وقعت لا سمح الله أي أزمة، أي تحدي، أي لن تعرف أنت في نهاية الأمر. وهذا سؤال مهم جدا، وأنا أعتبره من بديهيات الناس اللي هي حابة تبدأ الاستثمار، وخصوصا الاستثمار المبكر، أنه لا بد يعرف أنه ما في استثمار خالي المخاطر. أي استثمار هو يوجد فيه قدر من المخاطر، لكن هذا القدر يختلف. بعض الاستثمارات تكون عالية المخاطر، بعضها بتكون متوسطة المخاطر، وبعضها بيكون منخفض المخاطر. فهذا يعتمد على نوع الاستثمار، وقت الاستثمار، طريقة الاستثمار اللي انت حتستثمر فيها. طبعا هذا كله احنا ما نقدر اليوم نشرحه بدون انه انت ما فعلا يعني تتعمق فيه وتطور من الاستثمار في نفسك حتى انت تفهمه بشكل عميق، وبالتالي تنتقل لمرحلة البدء في الاستثمار. لانه في نهاية الامر لما تصبح عندك المعرفة قوية يصبح عندك القدرة حتى على تقبل الخسارة. يعني كثير من الأشخاص اليوم يقولك والله أنا يعني حاب استثمر، بس شوف لي بالله استثمار يعني ما في خسارة. نقول له لا، الكلام هذا ما هو موجود. كل استثمار في مخاطر، ومعناته في مخاطر معناته قابل للخسارة. والأشخاص اللي ما يؤمنون بالخسارة أنا أقول لهم من الآن لا تفكر أن أنت تدخل في أي مجال في الاستثمار، لأنه ما في استثمار صفر مخاطر أبداً.
1: بس احيانا دكتور، واعتذر المقاطعه، احيانا يصير الموضوع يعني انا ما مش لوحدي، انا قاعد اعيل الاسره، قاعد عندي ابناء عندي، فمخاطره اني ابدا في الاستثمار هي لا تمسني وحدي، الخطر مو علي الحالي، الخطر على الاسره كامله، الخطر على يعني اكثر من شخص، فبالتالي يجي الخوف، يتضاعف الخوف، يتدبل الخوف.
2: صحيح، ما في شك. ولذلك احنا بنقول انتبه ممن يسوقون للاستثمار وكأنه يعني أمر بسيط جدا. هذا ما هو صحيح. الاستثمار الحقيقة يحتاج إلى معرفة، يحتاج أنه أنت لا بنقول استثمر في نفسك، بمعنى أنه لازم أنت تطور من الأدوات اللي بتبدأ فيك، في ذاتك، في تفكيرك، في كيف بتدير هذا العمل من خلال دراسة جدوى جيدة أيضا. هذه كلها تحتاج أنه أنت تأخذها في الاعتبار قبل ما تبدأ في عمليات الاستثمار. زي ما ذكرت، الاستثمار انعكاساته إذا كان والله في استثمار، خلينا نقول زي الشراء العاطفي، استثمار عاطفي، شخص يكون جلس مع زميل ولا مع صديق وبالتالي قال له والله في الجهة استثمرت أنا في، خلينا نقول مثلا أسواق المال، استثمرت في السهم الفلاني ولا استثمرت، وراح مباشرة من باب أنه وكالة يقولون وحب أنه يقلده، وبالتالي يقع الفاس في الرأس كده، لأنه هو دخل لهذا النوع من الاستثمار فقط لأنه سمع، لأنه والله فلان قال له سوي. الأصل في عمليات الاستثمار إنها ما تكون بهذه الطريقة، لأنه زي ما ذكرت أول شيء أنت تستثمر إيش؟ أنت تستثمر أموالك، يعني لازم تعرف إنه هذه الأموال أنت تعبت عليها، أنت ادخرتها ممكن من سنوات، وبالتالي لا يمكن أنك تضعها بهذا الشكل. من هذه النقطة أنت تبدأ تكون حريص على كل ريال تضعه في الاستثمار. لذلك بنقول عملية إنه ولا أحد يجي يقول لك، يعني بنشوف بعض العناوين يقول لك اقرأ هذا الكتاب وتصبح مليونير، اقرأ هذا الكتاب وتصبح، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. هو اليوم إنك تجمع المعرفة بمعنى إنه أنت يعني يكون عندك القدرة على تقبل الدخول في هذا الاستثمار وتقبل أي نتائج تحضر، لأنه الأكيد نجاح الاستثمار لا يمكن أن يحدث في يوم وليلة.
1: صحيح.
2: يعني واحدة من مبادئ الاستثمار هي أنها يعني الصبر، ولا أنه أنت تصبر على يعني في مشقة المسألة، ما هي سهلة، فأنت لازم تحذر وتكون عندك تفكر ألف مرة قبل أنه تدخل في عمليات الاستثمار وتدرس الموضوع من كل نواحيه. اليوم ليه في دراسة جدوى؟ دراسة الجدوى الهدف الرئيسي منها ليس يعني شوف، دراسة جدوى لا تعني أنه أنت صفر خسارة، لا، دراسة الجدوى بمعنى أنك تعطيك وضوح كامل على أنت فين رايح، لكن قد تقع الخطر، يعني قد يكون في مخاطر، وهذا أمر طبيعي. إحنا اليوم كيف نحول، لو في شخص اليوم عنده فكرة استثمارية معينة، كيف نتأكد إنه هذه الفكرة الاستثمارية ناجحة؟ نعمل دراسة جدوى من ناحية فنية، من ناحية تسويقية، من ناحية مجتمعية، وبالتالي يصبح عندي دراسة أو جدوى اقتصادية مكتملة. في نهاية الأمر نقول لك والله الفكرة هذه تنجح ولا ما تنجح. لو قلنا تنجح مو معناته إذا خسرت تقول ليش خسرت، لا، دراسة الجدوى أيضا هي بتساهم وتساعد لتخفيف المخاطر وإيضاح الصورة لك، لكن لا تعني صفر خسارة. لذلك احنا بنقول ما في استثمار صفر خسارة، ما ندري، هذا أمر عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت تعمل بالأسباب، تستثمر في نفسك قبل ما تروح لخطوة أنه أنت تبدأ في عمليات الاستثمار في أي يعني في أي نوع من أنواع الاستثمار، تعمل المبادئ اللي يجب أن تبدأ فيها، وبعد كده خلاص توكل على الله سبحانه وتعالى. بتقول لي والله في حالات ممكن يعني حالات خاصة إنه هو

0: حقق نجاح في فترة قصيرة، أنا أقول لك هذا استثناء وليس قاعدة. الأصل أنه الاستثمار يأخذ وقته، يتطور، ينمو، ويكون في صبر منك وتقبل لنتائجه.
1: صحيح. برضو في ناس يعني زي ما حققوا أرباح في وقت وجيز حققوا خسائر في وقت وجيز أيضا. طيب متى دكتور أدري أني مستعد وجاهز عشان أبدأ أستثمر؟ وهل الاستثمار بالضرورة أن يصير تاجر أبيع واشتري، ولا أنه ممكن أكون مستثمر بطريقة ثانية، خصوصا مع اليوم تطور التقنية وإيجاد وسائل بديلة للاستثمار؟ إيش رأيك في الموضوع؟
0: شوف، الحقيقة هو الاستثمار أنواع. يعني ما شرط أنه تكون تاجر، لكن في شخص ربما ينجح. ترى على فكرة الكاريزما حقت الشخص تلعب دور كبير. في أشخاص عنده سبحان الله قدرة أنه يصبح يعني ناجح في التجارة. شخص آخر قد يملك ملاءة مالية ولكنه ما يصبح تاجر.
1: صحيح.
0: يعني موضوع التجارة هذا موضوع أيضا له يعني عوامل أخرى. عوامل الخبرة، عوامل يعني إدارة هذه التجارة، عوامل يعني ترى العمق في تجارة معينة يلعب دور كبير. يعني في أسر، خلينا مش أفراد، تلقاهم هم يمشوا في التجارة هذه وناجحين لأن هم بيتوارثوها خبرة جيل جيل. لكن في أشخاص أكيد إنه يبدأ تجارة جديدة في حياته ويجاهد على نفسه فيها ويحقق نجاح برضه، لكن في نفس الوقت أيضا في حالات يعني بتفشل. الأفضل أنا أعتقد إنه أنت فعلا يجب أن تتعرف على نفسك، أنت أي نوع اليوم. ترى مو كل شخص يصلح أنه يكون تاجر. في أشخاص هو نعم يستطيع الاستثمار، لكن استثمار خليني أقول لك على سبيل المثال طويل الأجل، بمعنى استثمار عن بعد. يعني مثل ممكن أنا استثمر في أسواق المال، لكن أنا ما أستطيع أن يفتح محل تجاري. شخص آخر يقول لك لا، أنا أصلا لا هذه ولا هذه، أنا خليني شريك، أشوف لي شريك هذا أعطيه جزء من الشراكة من المشاركة المالية وخلاص، أنا هذه يعني استثماري. شخص آخر يجد أنه هو عنده حسن إدارة وبالتالي هو يستثمر يعني بمجهوده. في أشخاص تبدأ بعملية التمويل لكن هو يقول لك لا، أنا أستثمر بالمجهود وعنده القدرة وينجح في هذا المجال. فتتعرف على شخصية، طبعا كل شخص يختلف على آخر.
1: صحيح.
0: مهم جدا أنك أنت تتعرف على شخصيتك فين تنجح. هذا مهم جدا. الأمر الآخر، وأعتقد أنه هذا أمر مهم جدا أيضا، لابد أنه تعرف أنه أنت تحتاج بالفعل أن يصبح عندك الاستقلال المالي في يوم من الأيام. بمعنى يعني اليوم ما في شك، يمكن خلينا نتكلم على الأغلبية من الشباب، يعني الوظيفة مهمة بالنسبة له، هي الوظيفة. لكن الاعتماد الحقيقي على مصدر واحد زي ما ذكرنا يحتاج أن أنت تبدأ في عملية التفكير، كيف أنا أطور من هذا الدخل، كيف أحسن منه. في اليوم ناس بتستثمر في مهاراتها، هذا نوع من الاستثمار. اليوم عندنا زي اللي يرخص العمل الحر، في شخص بيأدي عمله وفي فترة المساء مثلا يكون عنده قدرة على أداء يعني يقدم خدمات.
1: بس الناس ما يعتبرون هذا استثمار، يعني أو يعني يعتبرون أكثر أقرب لتطوير الذات، أقرب يعني في النهاية ما راح تحقق ثروة من استثمار بهذا الشكل، ولا وش رأيك؟
0: شوف، أصلا التفكير بالثروة أنا أعتقد أنه قد يكون معطل في كثير من الأحيان.
1: شلون؟
0: يعني أنا حقيقة وجهة نظري في هذا الأمر أنه إذا الشخص أب أنه هو يستثمر يبدأ بمبادئ الاستثمار المعروفة. لكن ما في يعني ما يمكنك تيجي تقول والله أنا اليوم الطموح شيء والواقع شيء آخر. لذلك دائما بنقول الفكرة الاستثمارية يجب أن تبدأ بهدف استثماري واقعي. يعني احنا بنعرف حاجة اسمها السمارت جولز أو الأهداف الذكية. لابد أنك يعني ما يمكن أنك تروح تستثمر في حاجة أنت ما تستطيع حقيقة تحمل تكاليفها أو تكون مخاطرها عالية جدا، لأن نتائجها العكسية هتكون صعبة كثير عليك. لازم تعرف حجم وقدرة تحملك من هذه المخاطر. يعني في أشخاص كثير بيجي يقول لك والله أنا ما ليه أروح مثلا أسواق المال على سبيل المثال وأبدالي 3000، إيش العوائد اللي بتتحقق؟ إيه بس أنت اليوم ما تتكلم الحقيقة على اليوم، إحنا ما نتكلم على العوائد، إحنا نتكلم على اكتساب الخبرة، رفع المهنية عندك في هذا النوع من الاستثمار. تدريجيا يرتفع رأس المال، قد يأخذ منك 5 سنين وقد يأخذ منك 20 سنة. مسألة الوصول للثروة هذه ما في أحد يعلمها، لأنه في نهاية الأمر أنت لازم تؤمن أنه هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. المال هو رزق في الأصل من الله سبحانه. أنت تبدأ الخطوة الأولى لعملية الرغبة بالفعل للاستثمار، لكن إحنا ما نعرف إيش ممكن يصير.
1: صحيح.
0: يعني ما في ولا حتى أي مستشار يقدر يقول لك الكلام هذا. يعني الأشخاص اللي يقول لك والله إذا يعني تبغى تحقق ثروة مثلا روح للاستثمار، لا. هذا كلام ما هو يعني ما غير دقيق وغير صحيح. مسألة إنه الثروة بالفعل تنمو بشكل باهظ وتكون، هذا علمها عند رب العالمين. إحنا بنتكلم اليوم حجم رأس المال يعني هذا من المبادئ، إنه كل ما زاد رأس المال المستثمر من الطبيعي أن تكون أو البحث عن عوائد كبيرة. هذا يعني هذا مبدأ مبادئ الاستثمار طبيعي جدا. اليوم اللي يستثمر 100,000 مو زي اللي يستثمر مليون.
1: صحيح.
0: وبالتالي لكن الوصول أو النجاح أو تحقيق الثروة هذا أمر ما حد يستطيع إنه يتنبأ فيه الحقيقة. زي ما ذكرنا قد تفكر إنه والله أنا فعلا ممكن أحقق نتائج، لكن ممكن ما تحققها.
1: طيب.
0: دراسة الجدوى لا تعني الوصول الحقيقة لهذه المستهدفات.
1: طيب بختم معك بسؤال يعني أرجو إجابة ما تكون طويلة عشان الوقت فقط، اللي هو إذا في واحد والله ما عنده مسؤوليات إلى الآن، ما بعد تزوج مثلا، ما جاء عيال، ما إلى الآن يستطيع أنه يجازف، هل تنصح أنه يجازف ولا لا؟ أول شيء اختبر قدراتك، استشر، اسأل، يعني باقتضاب أرجوك دكتور تفضل.
0: أنا شخصيا ما يعني ما أرغب الحقيقة دفع الأشخاص إلى يعني لأنهم هم يجازفوا بشكل كبير جدا.
1: عقب كل ذا الكلام في الساعة اللي راحت ذي وآخر شيء تقولي ما أنصح؟
0: ما أنصح بالمجازفة.
1: حسبك تنصح والله يا دكتور.
0: لا لا لا ما أنصح بالمجازفة. لأنه أنت في نهاية الأمر المجازفة تعني أنه أنت تأخذ خطوة غير مدروسة، وهذا خطأ في الاستثمار. هذا خطأ. إحنا بنقول يا جماعة الخير الاستثمار هو حقيقة فهم، وعي، تحليل، وبعد كده الواحد يأخذ الخطوة. لكن مسألة المجازفة والذهاب إلى والله يتصيب يتصيب، لا، أنا أعتقد إنه هذه يعني خلينا نسميها المضاربة، مثل المضاربة في أسواق المال. هذا نوع من أنا يعني تحول حتى من المضاربة إلى المقامرة نسميها، بأنه بالفعل أنت تدخل يا رابح يا خسران، أو أنت في بداية عمرك ما أنت في حاجة هذا العمل الحقيقة. بل بالعكس، ركز على رفع مستويات المعرفة عندك، ركز على مستويات الخبرة، خذ المعلومة الحقيقة من مصادرها الحقيقية، ابني على قولتهم طوبة طوبة، وإن شاء الله ينمو استثمارك معك
1: يا رب. شكرا لك دكتور محمد مكني، ما قصرت.
0: الله يسلمك، شكرا جزيلا لك ولكل المستمعين.
1: شكرا يمتد لكم مستمعينا، نلتقيكم على خير غدا إن شاء الله. هذه تحيات الزميل محمد الفلاج في الإخراج، أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل من يسمعنا ومنضم لنا بالسمع عبر أثير إذاعة الرياض وفي مساحتكم الحرة في برنامجكم تعاليل السهرة والقعدة والنسمة الطيبة والسوالف الزينة، وناخذ ونعطي معكم ومساحة كبيرة من الحرية في النقاش وفي الآراء وفي يعني نطرح موضوع وناخذ منكم آراءكم وش رايكم، واللي عنده قصص واللي عنده يعني أحداث واللي عنده شيء من الذكريات. يعني اليوم وكل يوم من الأحد إلى الخميس من 10 إلى 12 بالليل هذا موعدنا معكم، مجموعة من الأغاني، مجموعة من المواضيع، ضيوف نستضيفهم عندنا وكل ليلة وظروفها على قولهم.
0: حياكم الله، أهلا بكم إلى تعاليل، معكم ونسعد بكم بالمتابعة وبالاتصال والتواصل عن طريق الهاتف 011 40 533 في موضوعنا لهذه الليلة.

0: ورأنا موجود، يعني إذا شفت أنت في مجلسك، في استراحتك، في طلعاتكم، في الكشتات، في هذه الشخصية وهذا النموذج موجود يبدو لي في عالمنا، عالمنا الصغير، كيف نتعامل معه؟ وهل هو فعلا ذكي ولا اليوم نطلع خباياه وتفاصيله وأسراره في هذه الحلقة؟
1: أي ذكاء مسكين غلبان
0: شكله انت
1: يا ابن الحلال.
0: اشوف حسيت انك صدق يعني.
1: لا يا ابن الحلال، لا انا
0: طيب كذا.
1: لا يوم انك تقول هذه الشخصيه ايه. قلت لك مسكين يعني على باب الله هو فهمت.
0: انت تدافع عنه الحين ولا تشرح؟
1: لا اشرح، هو على باب الله الرجال ايش يدق عليك ويقعد وانت مشغول ما انت فاضي، فهمت؟ هو لو انه نبي
0: انا اشوف انه ذكي.
1: كيف
0: انا اشوف هذا ذكي؟ هو كذا يجي ينرفزك، يطفشك، يغثك ويروح.
1: لا يا بالحلال،
0: أنا أشوف إنه ذكي، عنده مهارة.
1: لا يا بالحلال،
0: عنده مهارة ذكاء ومهارة اجتماعية.
1: في ناس على باب الله والله العظيم ما هو داري. المشكلة أنك أنت كيف تواجه، تقول له خلاص يا بالحلال ترك أنشأ يعني أقول
0: هو كذا تمثل إنه طيب.
1: إنه لا لا والله في
0: عينات،
1: والله يا طلال في عينات كذا الملائكة تحرسهم، فهمت النظام؟ اللي ما عنده يدق عليك كيف الحال، ايش الاخبار، ايش الامور، تمام الحمد لله. يعني انت رديت عليه من باب انه ايش يعني انه قريب لك ولا ايا كان، يعني احد من عيالك، من اقاربك، من اي شيء. هلا وسهلا، ايش لونك، الحمد لله تمام، الله يعافيك، ايش اخبارك، تمام الله يعافيك، ها وينك، ما انت في شغل، فهمت؟ وما ينصب عليك الا في وقت اوقات انت تكون فيها مشغول.
0: يعني هو ما يدري،
1: بعضهم والله ما
0: يفهم
1: يا حبيبي، أوقات يدق عليك آخر الليل، ما
0: يدري إنه هذا وقت إنه غير مناسب.
1: والله شوف
0: أنا يا أخي يدرون، هم أذكياء لكن عنده حيلة أو مهارة اجتماعية، يعرف كيف يطفشك ويخليك تمل ويستفزك وينرفزك، هو فاهم وعارف. وانت في الأخير تقول يا أخي وما ودك تخسره، تقول يا من شراله من حلاله علّه
1: يا ابن الحلال.
0: يعني تلشت فيه
1: شوف طبعا موضوعنا يا جماعة، إحنا نتكلم على النشبة، في بعض الأشخاص في حياتنا يكون نشبة، فدائما تطلقونها على مين؟ على الشخص النشبة ذا، إيش مواصفاته، إيش مميزاته؟ فأنا قاعد أقول والله يا النشبة ذا تلاقي في عينات منهم يعني على باب الله، ما يدري إنه قاعد إيش يعني مشغلك، ولا هو عامل حسابه. وطلال يقول لا هذولا أذكية، هذا يعرف متى الوقت اللي أنت مشغول فيه ويبدأ إيش يتصل فيك ولا ينشب لك ولا يقعد لك ولا. فهذا موضوعنا الليلة، أنه النشبة دائما ما يكون في حياتنا واحد نشبة، سواء من أقارب، من أصدقاء، من معارف. فقصدك أنه أنا أنشب لك يا فلاج؟ الله يسامحك.
0: وكثير من المواقف شوف يعني شوف في حياتنا اليومية تصير، شوف يعني شوف شوف أنت في طلعاتك.
1: لحظة يا طلال، لا لا جروحكم قاعدة توصل من أمس. أنا أقول لكم أنتم قاعدين أمس كان جبر الخواطر، وأنا قلت على اللايف اثنين قاعد يطحنون الخاطر عندي، عرفت؟ وطلع ثالث معكم مرزوق برضو ومحمد الفلاج وطلال تطحنون الخاطر، الحين تطلعون لنا النشبة، لا حول ولا قوة. يا من
0: كل الحوال يعني لما نتكلم عن موضوع النشبة، في بعضهم يقول يا أخي المشكلة وين؟ المشكلة في الطرف الثاني. الطرف الثاني يقول لك هو أصلا اللي ما حط حدود بينه وبين الآخرين، وصار هذاك يتمادى وتجاوز حدوده، ليه صار إلا موضوع أنه فيه تدخل حتى في الخصوصيات. قال يا أخي والله نشب لي اليوم دخل في الخصوصيات وبدأ يسأل. طيب الخطأ منا إحنا، ما وضعنا هذه الحدود اللي تركناه إنه يتجول في حياتنا الخاصة، وهذا السبب بعد ولا لا؟ كيف ولا هو كيف صار نشبه أصلا؟ كيف تجاوز حدوده؟ كيف بدأ يستفز الناس والآخرين؟ كيف بدأ الناس ينفرون منه؟ وش الأسباب؟ إلا في سبب منك أنت شخصيا، أنت اللي عرضت هالمساحة وخليتها تتجاوز هالحدود من البداية. في تصرفات صحيح أنها مستفزة، ما حد يقبلها أبدا، ما حد يقبلها، كلها على الطرفين، لكن هذا يؤكد أنه عنده مهارة اجتماعية، عنده ذكاء، هو يعرف كيف يدخل في خصوصياتك، يعرف أيضا في تفاصيل يومياتك، وين رحت اليوم، وين جيت، وش شريت، من أي محل، كم سعره، كسروك، شفت محل ثاني غيره، أنا أعرف كل هالتفاصيل هذه. في كل هذه التفاصيل لها أسباب، ما هو معقول يدخل عليك بهالتفاصيل يقول لك والله أنا نشبع نياتي وإني طيب. في ذكاء وفي مهارة اجتماعية أنا لاحظها عندهم، مستحيل واحد يجي عن نياته أن يسأل في خصوصياتك.
1: شوف طلال أنت ممكن تتكلم على عينات معينة أصلا عندهم حب اللقاف وحب الدخول في الخصوصيات، لكن في عينات أنا أتكلم عنها اللي هو أوقات تقول يا رب لا يشوفني، إن شاء الله ما شافني. ليه؟ لأنه يمسك يسولف معك وينشدك عن حالك وعن أحوالك. ترى والله أنا أتكلم على سجية الرجل وتستحي منه تقول له يا ابن الحلال والله أني مشغول. في بعضهم يجيك في وقت غلط ينشب لك قلطني يا رجال، تقول له لا وقتك ما هو مناسب، فهمت؟ وفي بعضهم يجيك يقول لك يا حبيبي، العينات اللي تتكلم عنهم هذول مسمومين، هذول العينات اللي يجيك يسوي انه يعني ما هو فاهم وقاعد ينشدك واسلوب يطلع ما وراك، علمني وش صار معك وش ما صار معك. هذه عينات انا اتوقع انها موجوده واكيد موجوده، لكن انا اتكلم على النشبه في اوقات ما تعرف تصرف، اوقات يدق معك ساعه ساعتين على الجوال،
0: يعني النشبه ما يدري عن نفسه النشبه، ما يعرف عن تصرفاته.
1: اتوقع
0: ما يعرف تصرفاته،
1: اتوقع انه في
0: ما يعرف الاداب العامه ان الوقت هذا غير مناسب للاتصال، ما يعرف انه احيانا يكون رجل مشغول. هذه اداب عامه،
1: هذا الموضوع
0: بديهيات وادبيات في حياته.
1: طلال انت الان يعني ممكن عشت الحياه وقدراتك العقليه سمحت لك انك تتعلم وانك تفهم انه هذا الشيء، وفي عندك ذوق وفي عندك شغلات، لكن في عينات على باب الله ما وصلت لهم هذه، او ما تعلموا الاشياء.
0: الحياه تعلمها، العلاقات تعلمها، الحياه مدرسه.
1: يمكن اللي حواليك كلهم نفس الرتم، ولا ممكن مسكين وحداني فيفرح لما يلاقي احد، يسولف معه.
0: يعني كل الناس جهلاء،
1: ما تدري
0: في من اللي علمه، في مواقف، في حياته العامه، في هذا الشخص نفسه اللي يروح له ويفتح له الباب ويعطيه المساحه
1: جينات
0: العامه.
1: جينات يا طلال، جينات. هذا سبحان
0: طيب خلها رايه مختلفه، يعني لا تصير رايك الصح، خلها راي مختلفه.
1: لا بالعكس انا معك، انا اتكلم عن رايي وانت تتكلم عن رايك، ونشوف المتصلين اللي بيشاركونا يعطونا وش ايش يعني تعريف النشبه. فانا يوم اقول لك لا والله ان العالم في عالم مساكين، لانه انا في عينات اعرفها في حياتي، فهمت؟ مساكين ما عندهم احد، ما عندهم مصدر، العالم كل واحد يتنحش منه.
0: والله يا في ناس مساكين وعلى نياتهم لكنهم على خلق عالي والله من الادب. انا والله احرج اني اكلمه، فيهم ما شاء الله تبارك الله خلق نبيل وفضيل وواعي وضميرهم حي، يعرف كيف يتواصل مع الآخرين. لكن اللي جاي مندفع يقول لك والله جهل وجينات وأنا ما عندي وما تعلمت ولا عندي شهادة، كل هذه أعذار غير مقبولة.
1: أنت تسقط علي، واضح أنك قاعد تسقط علي.
0: هذا رأيي،
1: هذا رأيي. لا أنت ترد علي تقول لي لا أنا أقول لك جينات. لا يا أخي،
0: هذا رأيك.
1: اطلع فاصل يا حبيبي.
0: أنت رأيك تؤكد عليه وتصر عليه، لكن أعتقد أن في مهارة وفي ذكاء اجتماعي هو اللي يستخدم هذا الموضوع حتى يصل أهدافه.
1: أنت تقول أنه ذكاء اجتماعي، أنا أقول في الأشخاص هذول النشبات في أوقات فيهم عينات مساكين على باب الله، فهمت؟ يعني ما أبي أوضح أكثر من كذا، يعني هي واضحة على باب الله. يعني أوقات أوقف معه مسولف معه والله من باب ليش أني أنا أرحمه، فهمت؟ يعني أيوة قال زي ما قال الفلاج، جبر خاطر. ففي عينات والله العظيم يا طلال يمكن ما مروا عليك، مروا علي أنا كثير، أنه أوقات أبي أقول له سلام عليكم، يمسكني بعد الصلاة يقعد يسولف معي يفتح لي مواضيع، يقول لي يا حبيبي والله ما لي سنع في ذا السوالف، فهمت؟ وأنه فلان راح وفلان جاء وشفت فلان وشفت مدري شو وش صار. أستحي أقول له أنه لا الله ما
0: أستحي. طب لو كان عندك موعد؟
1: والله العظيم أنه في أوقات أني أنحرج حرج شديد، عرفت؟
0: لو كان عندك موعد، يعني لو أنا مثلا قدمت الاعتذار قلت والله أنا عندي موعد وعندي ارتباط، هل بيقول لا بيواصل معي الكلام والحديث؟
1: لا هو
0: ولا بيتفهم؟ لا هو خلاص الله يوفقك.
1: إيه هو بيتفهم.
0: طيب معناته الخطأ مني أنا، أني ما علمت أن عندي عذر.
1: هذا برضو السؤال نحمله المستمع الآن، هل هو الخطأ فينا ولا في الشباب ذولا؟ هل إحنا اللي نعطيهم المجال ويتمادون معنا بالأشياء هذه، ولا أنه إحنا المفروض أن نوقف الناس عند حدها؟
0: أن لو الناس بهالطريقة نتعامل مع الناس، أن نعطيهم مثلا حرية الكلام ونعطيهم مساحة طويلة من الوقت، كان والله ما أنجزنا في أعمالنا. كنت تأخرت على البرنامج، قاعد أسولف مع شخص مثلا في المواقف ولا في البيت ولا في البقالة، وطولت ولا حضرت برنامج بحجة أني والله أني منحرج منه ولا أقدر أعتذر ولا أبين لظروفي. فالحياة كلها قائمة على أداب عامة، أداب الوقت، أداب التعامل، أداب السلام، أداب الحديث، كلها أداب عامة وهي موجودة. إذا ما تعلمتها في مدرسة، الحياة تعلمك، العلاقات تعلمك، المجالس تعلم، اليوم في المجالس مدارس، فكل هذه موجودة في حياتنا اليومية. لذلك أنا أتصور النشبة يبدو لي والله أعلم عنده مهارة اجتماعية وذكاء وفطنة، هو يحب كذا ينرفزك، يستفزك، يريد أن يصل إلى هدف. ما أدري هل يبي يخليك تنزعج، هل بياخذ منك معلومات، هل يريد أن تنتهي العلاقة يخليك أنت مثلا تبدأ بها وتخليها رسمية، في تفاصيل.

0: الحلوين الموجودين معنا في الكنترول الآن.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام فريق العمل، نرحب بكم من الإعداد حصة المغاليث، ومن التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
0: 011-40-5-3 نستقبل عليه اتصالاتكم وراءكم في موضوع النشبة اليوم.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تعاليل

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج تعاليل، ونرحب بكل من انضم إلينا على الهواء مباشرة. وبدينا برنامجنا إن شاء الله من 10 إلى 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. مساحتنا اليوم فيها سواليف وسعة صدر وناخذ ونعطي، وموضوعنا اليوم يا زينة فيه واجد من العينات اللي موجودة في حياتنا، موضوع يا مرزوق النشبة. موضوع النشبة ذا يعانون منه ناس كثير. في ناس تقول والله العظيم يا جماعة ماني عارف كيف أتصرف معه. إيه تعانون من يا كلكم؟ عشان تعرفون إنه أنا الملعب والجمهور ضدي دائما، لكن شو نسوي، الله المستعان، يعني الحمد لله. بس ترى والله ذكي ما أفهمها. ففكرتنا موضوعنا اليوم يا طوال الأعمار، في اتصال اجل تفضل يا طلال.
1: اللي يحب يشاركنا عن طريق الاتصال 011 40 53. اهلا يا مها.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: الله يحفظك. انت تكلمت عن موضوع النشبة.
1: اي
2: النشبة، ما فيها نشبة الحين في منصات التواصل ما شاء الله، يعني مسكتت شغفهم ما عندهم
1: الحين يعني. يا مها الآن الله يسلمك، في واحدة مثلا من جماعتكم، من صديقاتك مثلا أو من الجيران دائما تتواصل معك؟
2: إيه والله يتواصلون معي على حدود المعرفة، يعني على يعرفون شخصية.
1: ما في واحدة مثلا كل فترة ما كل فترة أحيانا تتصل بوقت الظهر تتصل مثلا؟ فيه
2: لا يعني في بس عن احد يعني الخط الاحمر موجود ما يتعدون على حسب يعني.
1: أي انت حاطه خطوط حمراء ما يتعدونها
2: على نفس الشخص. اي يعني انت تعرف الشخص انه يعني يحب يتكلم فتاخذ وتعطي معه. الاشخاص دائما يعكسون دواخلهم.
1: اي صحيح ما في شك.
2: اي والله
0: مها.
2: فانا اقول يعني نعم،
0: في احد أوقات يدق عليك وتقعد تسولف معك تسولف وأنت تبي تقفلين وهي مسكينة يعني ما هي فاهمة إنه.
2: أي أنا عارفة، أنا كان موجود أول بس قبل التواصل الاجتماعي ولا تعرف الأخبار كلها من دون.
1: لا هم يبون ما يبون أخبار العالم، أخبارك أنت يبون يعرفون.
2: حتى أخبارك أنت يعني هم عارفين.
1: ما هو عارفين، بيعرفوا وين رحتي وين جيتي وش صار عليك وش.
2: أحس إنهم الله يعني منقرضين يعني الفترة هذه.
1: انقرضوا. ما هو عندك أجل ما شاء الله عليك.
2: لا الحمد لله.
1: الله يحفظك يا مها، يطول عمرك.
2: شكرا
1: لك. الله يحييك.
0: الله يحفظك. الله
1: يحفظك. وغلا في أمان الله.
0: 011 40 53 ميلا.
3: ألو مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حياها.
3: مساء الخير عليكم جميعا.
0: مساء النور، هلا ميلا.
3: والله شوف أنا بالنسبة لي للنشبة عادي بأواجههم، إذا اتصال بقول لها أني مشغولة وبخسر الموضوع وخلاص.
0: إيه.
3: في بس يعني هي النشبة اللي شيء واحد أني ما أقدر تلاقي له حل،
0: اللي هو
3: الناس اللي تجي وقت الظهر، بتصير وقت الظهر يعني.
0: وش تسوي معهم ذولا؟
3: يعني هذول أظل أني جالسة أطالع فيهم، للي أنا نايمة ولا أنا صاحية، مجبورة أني أستقبلهم ومجبورة أني أجلس معهم يعني للأسف.
0: يعني ما تقدري تقولي لهم والله معلش أبي أنام أبي أرتاح، صح؟
3: لا صعب يعني أنه نقول الضيوف كذا جدا صعب.
0: هذولا مصنفتهم أنه منشبة عادي. على قوله معمل نفسك ميت لا تردين.
3: اي فا والله هذا الشيء صعب انه انت مجبور تستقبلهم وفي نفس الوقت انه انت ما تبي احد.
0: ما تبي احد. ولا في ناس يدقون عليك ولا مثلا يقابلونك؟ انت تدرسين الحين يا ميلا؟
3: اي
0: كذا ناس تقعد تلبد لك لبد كذا تنشب لك، تبين تكلمين خويتك بسالفه ولا شيء وتلاقين هذا الثالث جلس عندك.

0: عندك تبي تصرفينه تقومون تلاقون الحقكم.
1: فهو خلاص انه عادي انه نوضح له، اذا هي ما فهمت بقول لها يعني ما عندي مشكلة،
0: وش تقولي لها؟
1: بقول لها خلاص روحي
0: وإذا ما
1: وخلي
0: راحت؟
1: الموضوع انا بروح انا.
0: وإذا لحقتك؟
1: لا ما تلحقني ليش؟
0: ما هو نشبة.
1: اي فخلاص انه انا بتخلص منها، هذا المهم.
0: يلا الله يعطيك العافية ميلا، شكرا لك.
2: 0-11-40-5-3 اللي أحب يشاركنا موضوعنا اليوم عن النشبة، المواقف، الحكايات في موضوع النشبة اللي دائما ينشب لكم في كل تفاصيل حياتكم، حتى لو في طلعة مثلا سفرة خطتوا لها تبي تطلعون، من وين رايحين، أي مدينة، أي دولة، من اللي حجزها، من اللي رتب،
0: كم،
2: ليش اخترتوا هالفندق، ليش تطلعون هالطلعة، طيب أجي معكم، متى طلعتكم، ليش خليتوا رحلة في الليل. هذه التفاصيل كلها مزعجة ومؤذية، يا تتخلص منه يعني بأي تصريفة أنه ما يسافر معكم، يا أنكم تتحملونه في السفر عشان ما تخسرونه، أنت بين أمرين. لكن هذا الموقف صح أنه متعب ومزعج في ذلك الوقت. أوصاف.
3: ألو.
2: أهلا وسهلا يا أوصاف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
2: مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يسلمكم يا رب، يعطيكم العافية. بالنسبة للموضوع والله يا كثر النشبة حقيقة.
2: يا كثرهم؟
3: والله يا كثرهم.
2: وينهم فيه؟
0: عند ناس منقرضة وعند ناس كثرهم.
3: لا والله فيه. أنا واجهت مثل هذا النماذج موجودين. لكن أنا ما أقدر يعني أمنع أحد إذا بس بمنطقي، يعني تقول لي واحدة أنا ودي أفضفض لك، أنا عندي مشكلة، أنا عندي كذا، أنا طفشانة ودي أفضفض، طيب فضفضي تفضلي، يعني قعدت ساعة على يعني تفضفضي ما عندها، طيب أنا وشو سوي لك، قالت يمكن ألاقي لي عندك حلول، وأنا أعطيتها بعض الحلول لكن ما اقتنعت. بعد يوم يومين دقت بعد، قالت أنا حصلت على كذا كذا، ودي أسألك في هذا الشيء، طيب أنا وش أسوي لك، أنا ما أقدر يعني أتدخل في خصوصيات أهلك وقاربك، لكن هي دائما تتصل، خلاص قلت إحنا إذا اتصلتي نبغى نسولف مع بعض، نبغى نحكي مع بعض بدون أي مشكلة تدخليني فيها، أنا ما أقدر فيها، أنا ما أقدر أحل لك مشاكل ما أدري عنها، ولا أدخل لي خصوصياتك أنت وأهلك وقاربك. أي أمتنع. توقفت وقتها، لكن المرة الثانية قالت إحنا كنا طالعين بنطلع طلعة، قالت ودي أطلع معاكم، إيش تطلعين معانا أنتي، هي كانت من الجيران. سألت خواتي قلت ترون تطلع معنا، قالوا لا، قالت لنا بس بتطلع معنا.
2: طيب لو طلعت يعني مش خايفة منا أنتي يا أوصاف؟
3: هم أخواتي مو مراضين.
2: إيه ليه ما تبونها تطلع معكم، شو السبب؟
3: لأنه خلاص تعرف كلامها كثير وتدخل
2: فيه، بالعكس تحلي السفرة بتحلي طلعك بسواليفك، أحيانا ما عندكم سواليف.
3: لا ما أنا يعني كذا خارج العائلة كذا واحدة تتدخل الصغيرة والكبيرة. طيب ليش تسوون كذا، ليش تجون هنا، ليش تروحون كذا، لا يعني أنا لما يحصل لي مثل هذه الحالات أنا يعني أقول لها بأسلوب منطقي، علشان خلاص تكتب هذه الأشياء، طيب خلينا معاك طيبين، نسولف مع بعض ونحل أمورنا مع بعض، أما دائما أنت معانا في كل صغيرة وكبيرة. طيب لا، وهذا الشيء يعني حاصل.
2: طيب
3: لكن لا بد الإنسان يعني يتقبل، يعني ما
0: هي في البداية جاتك تقول تفضفض، وهذا موضوع الفضفضة غير النشبة، لكن بعدين تحولت نشبة.
3: أي تحولت نشبة، هي المشكلة نتحول نشبة، لكن ما أقدر نردها يعني واحد بكلام ورفع صوته وكذا، لا يأخذ الإنسان بسلوب منطقي علشان يطلع الشخص الآخر يقتنع بهذا الأسلوب.
0: الله ما ما راح تنتهي إلا لما تنقلون من البيت.
3: لا مو للدرجة، ولا للدرجة، عاد نقدر نتفاعل معها بأساليب.
0: الله يوفقك، شكرا لك.
3: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
3: شكرا.
2: يعني مثل موقف اللي ذكرته أوصاف، ما ادري هل يتفق مع تهاني ولا يختلف. تهاني
4: يا اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، حياك الله.
4: اهلا فيك. صراحه انا اتفق معاها،
2: مع أوصاف
4: حكايه النشبه.
2: شلون
4: يتحول الضيف اللي يجي وبدا يتحول نشبه، ضيف كل ساعه يعني على قولتهم.
2: صار معك موقف؟
4: سم
2: صار معك موقف؟
4: المواقف اللي مثلا في البداية تقبله زيارة المرة الأولى أو تعزمه ويعزمك، بس بعدين بالأخير يعني يصير على كل شيء، على عادة ترسل أطفالها بس هي ما تجي يعني بزيادة. يعني
2: شلون يعني هو يفرض نفسه العزيمة ولا يلمح ولا شلون؟
4: لا مثلا قبلنا اليوم الأول،
2: حلو،
4: مشكلة اليوم الثاني،
2: حلو،
4: بعد فترة يعني وقبلنا، بعد فترة صار يعني صار ثلاث أيام كذا خلاص صارت تمون ترسل أطفالها هي ما تجي. يعني يلعبون مع الأطفال في البيت زي كذا، يعني على أساس إنه جارتنا ولا كذا.
2: إيه
4: يعني
2: نعم إيه، وأنتم ما تتبين حدود يعني في العلاقة.
4: يعني هي أحسن شيء الحدود يعني صح. هي بعد إحنا مستحيل.
2: هي وش تصير الحين جارة؟ هي جارة ولا من القريبات؟
4: لا لا ما بقريبة أبد، لا القريبين أبد حلالهم.
2: وش تصير جارة هي؟
4: إيه جارة.
2: طيب وش تسوين في الحالة هذه يا تهاني؟
4: في البداية عادي نتقبل إنه يجون يلعبون وكذا، بس يعني إذا زودوها مثلا عادي تجي ما يسألون عنهم، يعني لما إحنا نرسلهم لهم هنا نبدأ نكلمهم.
2: عاد كل شيء واضح، اسمعوا أصواتكم، البيت موجود والسيارة عند الباب، ما فيه ما تقول والله إحنا طالعين.
4: لا والله ما نقدر نقول إحنا طالعين، بس نتعذر بأي شيء مثلا الوالدة مريضة.
2: طيب هنا هنا يا تهاني لو مثلا كنا صريحين وعلمتهم الصراحة، والله احنا ما نقبل والله عيالنا يلعبوا مع عيالكم، ولا نفضل ان
4: لا والله لا لا لا مستحيل
2: هذا
4: حبيبي.
0: شوف شوف شوف شعب الشعب كيف جميل والله، انتم ما شاء الله.
2: فذلك ان عادي يعني ممكن تقبلون وتعتذرون.
4: نقبل الصدق والله نقبل، بس يعني مثلا نتعذر بعد احيانا.
2: طيب ما يفهمون، ما يفهمون الاعذار هذه يا تهاني، كل مره اعطيتهم عذر عذر.
4: ترى هم يفهمون، ترى هم يفهمون، بس هم ودهم يفهمون يعني هم فاهمين
0: بس ما يبون يفهمون.
4: ايوه
2: لانه يبون يبون يحبونكم يا تهاني.
4: الله يحبهم.
0: يمكن جلستكم زينه توسعون الصدر.
4: اي الحمد لله ما نختلف، بس مره مرتين ثلاث مو بكل مره يعني.
0: حق الجار على الجار
4: بعيون السنتين، والدار او العيون اوسع من
0: هذا. بعد ايش انت وانت تبي تصرفينهم؟
4: انا اصرف الاطفال، اصرف الميانه اللي توصل لدرجه انها ترسل اطفالها يعني.
0: صح. هي بنت الحلال مسكينه، يمكن عندها تنظيف في البيت، عندها شيء وازعجوها.
4: تراك تنشف للناس
0: طيب الله يحفظك يا تهاني.
4: البيت عندنا نشفات صراحة،
0: لبيت
4: بتصير النشبة بهالإذاعة.
0: اي ابد مو عشان نطبق فكرة النشبة.
4: اي حقيقي والله طبقتها ما قصرت.
2: طيب يا تهاني الله يحفظك.
0: الله يحفظك ان شاء الله.
2: شكرا لك على اتصالك.
0: موفقة.
2: الله يراك في امان الله.
0: نجد.
5: هلا.
0: هلا وسهلا.
5: هلا.
0: شلونك؟ مساك الله بالنور. تكلمينا من السبيكر ولا من التليفون على دايركت؟
5: ايه
0: بابا سبيكر. قفلي وكلمينا من ال...
5: اي هلا.
0: اي كذا تمام. ها اعطينا المواقف حقت النشبات.
5: والله شوف انا سمعت يعني مقتطفات وكذا، لكن احس انه بدا يلخبطون في موضوع النشبه شوي.
0: أي.
5: ما بين النشبه وما بين الفضفضه او شخص محتاجك. انا اقول لمن يعني ان الله يسوق لي شخص محتاجني يفلصض لي أو أفك عنه أزمة أو شيء، فهذه نعمة من رب العالمين. بس الناس أنا أحس أنت اللي أعطيت النشبة المجال.
0: حلو.
5: فأحس المفروض الواحد هو يوقف هذا الشخص، مو يجلس يستقبل يستقبله بعدين يلومه أو يذمه من وراه.
0: نجد نجد نجد الحين نعم. أنت فتحتي باب أنه أن زميلتك ولا خويتك ولا إن كان جات ومتضايقة وجات تفضفض لك، هذا موضوع ثاني.
5: فضفض.
0: صح طيب. ولا لا
5: نعم.
0: بس فجأة شكلها يمكنها ارتاحت لك زيادة وما لقيت إلا أنت، فبدأت تتمادى في موضوع أنه وين رايحة وين جاية، بيطلع معك بيروح معك.
5: أقدر
0: شلون
5: أقدر أرسم حدودي، أقدر أرسم حدودي، أعتذر منها.
0: شلون
5: أعتذر عن الرد؟ أعتذر عن الرد، شيء خاص فيني، أرسم حدودي، أوضح لها أن هذا الشيء ضايقني، بس أني أجلس أستقبل أستقبل أستقبل أنا أشوف أنه خطأ.
2: طيب يا نجد، قبل شوي سألت المستمع اللي قبلك تهاني، قلت ليش إحنا ما نكون مثلا صريحين مع الطرف الثاني أنه والله ما نقدر نجي وما نستقبل، ودنا نكون أيضا العلاقة تكون إلى هذا الحد. فهي يمكن عندها وجهة نظر تقول لا ما وده نكون بعد صريحين بهالطريقة، يمكن يفهمونها هم أو يفهم الطرف الثاني أنها بجاحة يعني، هذه ما هي بصراحة.
5: والله شوف في شخصيات، بس لما أنا أظهر الظرف اللي عندي أنه أعتذر منك، أنا عندي كذا عندي كذا، أو أنا ترى يعني برضو أحس أن الشخص أوقات يوصل إلى مرحلة من العمر
2: يعني هي أصلا في الأخير هي حماية لأنفسنا أصلا، يعني حتى ما تستأذى نعم. أنفسنا أنا بالعلاقة بكثرة المجاملات في الأخير حنا الأذى على أنفسنا
5: من البداية أكثر. الواحد يكون يعني شوي له حدوده الخاصة بكذا، حتى النشبة راح يحترم هذه الحدود.
2: صحيح،
5: يعني كان راح يلاحظ نعم.
2: أي إذا كان متفهم أكيد راح يحترم العلاقة بكبرها أصلا، مو فقط يحترم الشخص.
5: أيوة عاد إذا في نشبة نشبة نشبة عاد ما ملك.
2: طيب إن كانت مثلا نشبة لكنها غالية عندك، ما ودك تخسرينها ولا تضيقين صدرها؟
5: عادي أقدر أخصصها، يعني أوضح لها أني أنا الآن ماني فاضية، أنا أرجع أتواصل معك.
2: أقول لك واحدة غالية عليك تقول لي أنا ماني فاضية؟
5: اي والله شوف انت قلت نشبه ما في موضوع.
2: إيه بس انها يعني غالية عليك، يعني عزيزتنا عليك، يعني شلون تقولي لها كذا؟
5: والله لا اعطيك كاش والله. انا ترى واصلة الى مرحلة ملكية.
2: انت الظاهر ما عندك علاقات اجل.
5: لا والله شوف الحمد لله وعندي علاقاتي وكذا، بس خلاص واصلة الى مرحلة ان
2: الصراحة
5: هي الصراحة كويس.
0: لو كان اختك ولا قريبك لك درجة اولى
5: انا اكون صريحة معاها وهي بتتفهم، والله افضل من اني اجاملها وبعدين اسلكها من وراها. فلانة سوت نشبت دي سوت لي، عرفت؟
2: تشوفين النشبة يا نجي يعني عنده ذكاء اجتماعي أو مهارة اجتماعية يعرف كيف
5: أحيان أحياناً إيه، خاصة في تسحيب الكلام.
0: أي هذولا
5: تسحيب الكلام هذه خبرة
0: شياطين
2: مو بس يسحب الكلام، يدخل في تفاصيل حياتك اليومية ويعرف أسرارك.
5: يعني
2: أي
5: ممكن أنك تكون في موضوع أنت مقفل عليه من جميع الاتجاهات، تتفاجأ أنه طلع وأخذ منك السالفة كلها. والله شلون كيف
0: صارت فعلي. معك؟
5: أي صارت أكيد بالدوام، هذا أكثر شيء.
2: أنت ملاحظتهم في الدوام في العمل؟
5: أي في العمل أكبر مشكلة يعني.
2: أكثر شيء في العمل
0: هذول العصفورة.
5: أيوة
0: العصافير دولة.
5: نعم العصافير
0: اللي تحب السلام،
5: خاصة إذا كان الواحد ما يعرف يكون كتوم. يقوم يعني
2: أي نعم. أحيانا الوقت يعني إذا بعض الأوقات يجي في شخص مثلا هو في حالة مزاجية سيئة مثلا، ويمكن يدخل معه في بعض السواليف ويفتح له موضوع.
5: أيوة.
2: ويلقى الثاني فرصة، هذا ما شاء الله كب العشاء
5: نعم.
2: كله
5: هذا وكب العشاء وراح العشاء.
2: انتبهي عاد العشاك يعني.
0: يلا انتبهي أجل.
2: الله يحفظك، شكرا لك على اتصالك. الله يراك في أمان الله. محمد
6: حياك.
2: الله يبقيك. وعليكم السلام ورحمة الله
6: حبيبنا.
2: هلا وغلا.
6: طبعا عندنا طبعا ما شاء الله في الحارة ما شاء الله كثير النشبة. طبعا أكلمكم عن حالتين.
2: لا تذكر اسمها. لا تذكر اسمها.
0: أنت من وين تكلمنا أول شيء؟
6: ما أسمع.
0: من وين تكلمنا أول شيء؟ مكة.
6: من مكة.
0: أوكي. إيه.
6: عندنا طبعا أنا بكلمكم عن حالتين عندي.
0: ما علينا من الحواري، ما علينا من الأسامي، علينا من
6: حالتين.
0: حسب تقول حارتين.
6: حالتين. لا في الحارة موجودة عندنا الحمد لله كثير. أقول لك حالتين يعني في النشبة ذي، في واحد من قرايبنا الله يعطيه الصحة والعافية.
0: حلو.
6: طبعا بتراس أولادي، أنتوا إيش أكلتوا اليوم؟ لدرجة أنت إيش أكلتوا اليوم؟ إيش لبستوا اليوم؟
0: يا لطيف.
6: فين رحتوا اليوم؟ فين جيتوا اليوم؟ إيش سوت مامك؟ إيش سوى باباك؟ للدرجة ذا يعني.
2: هذا وين واقف هذا؟ هذا واقف في الشارع، هذا في الزاوية، كل من اللي يدخل حارة يسأل هالأسئلة.
6: لا مو يعني بيت قريب من عندنا
0: محمد
6: يعني ما شاء الله.
0: هذا يسألك أنت تحس إنه سؤاله فيه أهداف معينة ولا على باب الله؟
6: والله شرط إحسانية نكون إنه من باب اللقاها بس يعني.
0: إيه.
6: والحالة الثانية طبعا في واحد من الشباب ما شاء الله تبارك الله يعني إذا كان اتصاله حتى بعض يعني خلاص حتى الأهل يكونوا معايا عارفين اتصاله، أقل شيء بياخذ معايا ساعة وربع ساعتين بعض الأحيان درجة صف ساعتين.
0: يا لطيف.
6: يعني إيه ما شاء الله تبارك الله يعني أنا سكة أتصل عليه متأيد أكيد ماسك خط طريق طويل يعني طريق طويل أرن عليه.
0: تمام.
6: هذا ينفع معايا صراحة.
0: وكيف ما تقدر تصرفه وأنت معاك الأهل؟
6: والله أنا تسرت حاشة يعني ما يعني دي عارف يعني هو اللي تحس إنه بيتفاضل معايا ويعني مطمن معايا مرتاح معايا يتكلم معايا كثير، عشان كذا أنا ما ماسك فيه صراحة ماني ما صادم معه، خليه يأخذ راحته مرة.
0: بس إنه في أوقات ممكن يدق عليك وأنت مشغول ولا في مزاج ما هو لايق ولا في فهمت؟
6: إذا دق علي وقتها صراحة بعض الأحيان إني ما أرد عليه. أحاول إنت ما أرد عليه. لكن اغلب الحياة صراحة ارد عليه، عارف ما يتصل ما شاء الله تبارك الله يعني ممكن ياخذ ساعه ساعه ونص بعض الاحيان ساعتين ويتكلم ما شاء الله.
0: الباقه مجانيه عنده الباقه مجانيه.
6: حبيت اشاركم
0: بالحاله. يا مرحبا يا مرحبا.

0: في مواضيع كثيرة. فأنا ودي أنا أول مرة أشارك معاكم.
1: الساعة المباركة يا محمد، البرنامج برنامجك، ويسعدنا تواصلك معنا الدائم.
0: الله يرضى،
1: الله يحفظك، تحياتي لك.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا لطيفة.
3: هلا وغلا،
2: يا مرحبا.
3: هلا بعيالي خالد وطلال.
1: أرحبي أرحبي.
3: هلا وسهلا ومرحبا.
1: شلونك؟
3: يزينكم وزين أخباركم وعلومكم.
1: يا زين كنتي.
3: دورنا قبل، أنا ما فوت أبد.
1: ما شاء الله.
2: يا مرحبا يا مرحبا.
3: وسخر لكم كل عام وانتم بخير،
1: وانت بخير وصحه وسلامه.
3: اي والله الواحد لازم يعني يفرج اخوه المسلم ويقول لي عنده مشكله يتساءل. انا والله دايم هالحريم كل من جاء عندها وحده ضيقه صدر دقت علي.
1: ايه
3: يا واحد اعطيه حلول ويبتلي يدعي لي احصل اجر.
1: لا لا، بس نقول لك يا ام لطيفه اسمعي.
3: ايه
1: احنا نتكلم على باب اللي فضفضون، هذا باب وتساعدين فيه الناس.
3: اي
1: لكن لا، في عينة ثانية
3: يا ضايق تصدر.
1: بس في عينة
3: يا ودهم يجون عندي.
1: ها سم،
3: وانا ما ارد احد قبل بابي مفتوح.
2: بيض الله وجهك، الله يحفظك ويطول. الله
3: يعمل ساعتين قبل اقول لبنيتي العبس من كثر الضيوف.
2: سمي.
3: انا عاد ما انا بطلع، انا عجوز من عدي.
2: ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحه والعافيه ويطول عمرك.
3: مسلم
2: تسعدتينا بالاتصال.
1: يا رب يا رب جزاك خير يا رب ان شاء الله.
2: امين امين.
1: الله لا يحرم من هالدعاوي.
3: والله اني اسمي عليكم اخلاقكم.
2: الله يجزاك خير ويرفع قدرك ويطول عمرك.
3: من تواضع لله رفعه.
2: الله يحفظك، احنا عيالك الله يسلمك. تحياتنا لك يا مرحبا.
3: ما تشوفون شر.
2: الله يرعاك في امان الله. يا مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبتين. حياك
1: خالد.
4: اهلا وسهلا.
1: يلا حيا.
4: الله يسلمك.
1: هلا بالسلم.
2: اهلا وسهلا يا خالد، الله يحييك.
4: طيبين ان شاء الله.
1: شلونك؟
4: شكرا جزيلا لكم على البرنامج، على المواضيع. ثاني شيء، الوالده اللي اتصلت من شويه الله يعطيها طول العمر.
1: من لطيفه ذي ما شاء الله عليها، الله يحفظها.
4: هذه من النقاط الايجابيه بصراحه اللي في البرنامج نفسه، انه ما شاء الله سواء صغار او كبار سن يعني يشاركون في البرنامج معكم.
2: الحمد لله.
1: خالد هذا اسمه تعاليل، فهمت؟ يعني مساحه حره للجميع، يعني نفتح المواضيع وفاتحين صدورنا قبل الاذاعه، يعني انه نستقبل فيه الكل، صغير كبير شباب، يعني ايش ما كان، هذه المساحه حره لكم.
4: الله يعطيكم العافيه ويوسع صدوركم ان شاء الله.
1: اللهم امين. وياك
4: زي ما انتم توسعون على صدور الناس الخلق كلها.
1: اللهم امين.
4: بس انا عندي سؤال.
1: سم،
4: اللي مختار الموضوع هذا، هل هو كول سنتر اللي عندكم تحس ان الناس ناشبين عنده قال عطونا الموضوع؟
2: لا لا لا لا سلمك. لا لا طريقة اختيار موضوع.
4: الله يعطيه العافية، هو ما شاء الله عليه.
2: هي زميلتنا الله يعطيها العافية حصة المغاليث، هي معدة البرنامج، هي تختار الموضوعات المطروحة اللي تناسب معظم شرائح المجتمع، من حياتنا اليومية، تفاصيل حياتنا البسيطة نقدمها للناس حتى كلنا نتشارك حسب وجهة نظره.
4: ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يعافيك.
1: وزميلنا زميلنا محمد الفلاج هو المنفذ ومخرج البرنامج، هو اللي يستقبل الاتصالات، هو اللي يرد على المكالمات.
4: ما شاء الله ونعم والله بسبب محمد كرما واخلاقا ما شاء الله وسعة صدر، الله يعطي الصحة والعافية.
2: استاهل، الله يحفظك يا خالد يطول عمرك.
1: عطنا موضوعك. عطنا
4: النشبة. من موضوع النشبة، انا في عندي شوية فلسفة يمكن توافقوني فيها ويمكن بعض الاخوان المستمعين يختلفون معي فيها. في نشبة زينة وحسنة،
1: مثل
4: وفي نشبة سيئة أو سلبية. الزينة والحسنة هذا الإنسان اللي تردد عليك يوميا سواء برسالة أو حتى باتصال، يسأل يطمن، ما من يعني مضرة، ولا هو بالناس اللي تدخل في خصوصياتك زي اللي تحس إنه.
2: والآن الاتصال والسؤال كل يوم بشكل يومي
1: اللي يتفقدك،
4: هذا إذا هو يومي ما بيثقل عليك، إلا إنه يدوب يسأل ويطمن عليك
2: كل يوم
4: في أشياء خاصة منك
2: كل يوم.
4: مشكلة، شوف الناس اللي تجيك زي كذا، أنا بصراحة من رأيي إنه هذا بالنسبة لي كنز.
2: ما في حد ترى يتواصل كل يوم عشان يطمن على فلان كل يوم.
4: صح أنا معك،
2: ما في بهالطريقة.
4: لو في ناس مثل هالطريقة هذا ما هذا أحب رأسه أنا لو هو نكتة. وأحب نشبته ليه؟ لأنه أصلاً ما في إنسان اليوم ملاقي وقت يهتم في نفسه، فما بالك إنه يهتم في صديق ولا في أخ ولا في خوي ولا في كائنا من يكن.
1: حلو،
4: فهمت علي؟ مثل هذا الإنسان بالعكس أنا أبوس راسه والله شكرا لك، وكل ساعتين ثلاث ساعات ما عندي مشكلة، الناس شرواك وطيبك وبأصلك بالعكس.
1: طيب حلو.
4: أما بالنسبة للنشبة الثانية، هذا النشبة السيئة، النشبة اللي يقعد يدخل في تفاصيل حياتك من صغرها لكبرى، يا رجل يمكن حتى يقول لك وش الملابس اللي لابسها، وش اللون اللي بتلبسه اليوم،
1: هذا كيف تتعامل معه؟
4: هذا أتجاهله من أول مكالمة، من أول تواصل بيني وبينه، إذا شفت أنه ينحدر في التواصل بيني وبينه لأمور شخصية إلا هذا أنا صدق خلاص، شكرا حبيبي. أول مرة ما أعطيه على هواء، ممكن أول ما يسألني سؤال أغير سؤال ثاني، بعد كذا ثاني اتصال أنا مشغول أو أني ما أرد عليه نهائيا.
2: خالد أنت خالد عندك أنت النوع الأول اللي يتواصل معك اليوم يطمن؟
4: صراحة لا،
2: أفا.
4: كان عندي لكن
2: خلاك وحيد،
4: تعرف إيش المشكلة؟
2: خلاك لحالك يا خالد،
4: تدري إيش
2: هو الخسران؟ هو الخسران.
4: هذا كنت بقول لك يا أمس ترى على فكرة، كنت مشارك معكم في
1: الموضوع اللي تم
4: الشخص هذا في يوم صباح العيد، يعني بقى صلاة العيد مباشرة، أنا بادرت وارسلت لك اللي عام وانت بخير وواحشني وفاقدك ومشتاق نسلم عليك وأعيد عليك، رد علي كل عام، رد علي عفوا انت من طريق وانا من طريق
2: كذا.
4: اي والله
2: بكل بساطه في العيد
4: قسما
2: ما في اسباب قبل، يعني ما في مؤشرات قبل،
4: والله ما في اي مؤشر.
1: هذا اللي كان يدق عليك كل يوم،
4: التواصل المحب يوميا يا رجل، يعني لدرجه حرفيا انه تصحى من النوم ودك تسولف معه،
2: تاخذ اخبار. كم لكم انتم العلاقه هذه يا خالد؟ كم لكم؟
4: ست سنوات
2: وفي العيد قال إيه انت في طريق وانا في طريق.
4: والله في صباح العيد ولا جاء
2: متاكد ما في مؤشرات قبل، ما في اسباب قبل بانت شيء صار شيء
4: ابدا ابدا.
2: الله يعوضك بالافضل والاجمل يا خالد.
4: الحمد لله.
2: الله يعوضك بالافضل والاجمل يا خالد.
4: امين يا
2: الله يوفقك.
1: على قوله ما طاح من النجوم
2: ما طاح من السماء،
1: من السماء خفت. ما طاح من النجوم خفت السماء، انت تقول ايش اللي مطاح من السماء يا حول يا خالد.
2: طيب الله يوفقك يا خالد، طول عمرك سم
4: اجمعين يا رب.
2: الله يراعيك، شكرا لك يا خالد، اهلا وسهلا.
1: شكرا لك،
2: في امان الله.
1: سم هات قول.
4: اذا ما عليكم
2: والله صارت فضفضه يا خالد،
4: انا احبها.
2: هلا صارت فضفضه اقول
4: والله بيني وبينك انا من الناس اللي انام كل يوم الساعه.
2: وش الاغنيه؟ طيب وش الاغنيه؟ وش الاغنيه؟
4: اغنيه ايش
2: اللي تقول بهدي اغنيه؟
4: لا لا مو باغنيه.
2: توقعت ان قلت يمكن في اغنيه
4: الاخيره.
1: قول يلا.
4: هذه اللي انا احبها،
1: النشبه،
4: نشبه الانسان اللي يحب يتعلم،
1: اللي يبغى ياخذ منك معلومه يستفيد.
4: ايوه يستفيد منك. انا من الناس اللي احب انشب للناس زملائي في العمل، في كل النطاق وفي كل المحاور احب اتعلم في حدود البيئه حقت العمل اللي انا استفيد منها. مثلا شفت على شخص موقف، تعامل في موقف، رده فعل في موقف، اخلاقه اتعلم منه، اسلوبه اتعلم منه، زميلي صديقي اتعلم، انا انشب للانسان ذا بحيث ان انا اتعلم كيف طلع منه رد الاسلوب ده، انشب له في الشيء ده. هذا بالعكس من النشبات اللي
1: هذه يمكن مهارة
4: أنشف فيها. هذه مهارة ما شاء الله، لكن في ناس أحب أنشف فيها عشان أتعلم ذا الشيء، عندي فضول.
1: وصلت يا أبو خلود،
4: الله يعطيكم العافية،
1: يحفظك ربي إن شاء الله، وسعيدين بسمع صوتك
4: وسعد صدركم.
1: لا بالعكس، مكان مكانك، الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك يا خالد،
4: الله يحفظكم. هلا وسهلا أبوي.
1: 011-40-53. هلا والله، مرحبا. يا هلا،
5: مرحبا،
1: شخبارك؟ شعلومك؟
5: الله حلو.
1: هاي
5: كيف حالك؟
1: هلا شلون صرت اليوم؟
5: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله. هلا وسهلا بصديقة البرنامج نوال، يا هلا.
5: الله يحييك ويبقيك ان شاء الله، كيفك يا طلال؟
2: هلا وسهلا يا نوال،
5: ترى ما انتم محصلين واحدة زيك.
2: الله يخليك.
1: لا والله ما انت بنشبل، بالعكس انت تواصلك الدائم معنا بالعكس محل احترام وتقدير والله.
5: الله يعطيكم العافية، الله يسلمكم ان شاء الله يا رب.
1: اعطينا انت شكل افلامك واجد مع النشبة.
5: اي والله وايد عشان نسوي فيهم بعد.
1: يلا اعطينا مواقفهم وكيف.
5: مره نعطيهم على جوهم ومره على قولتهم.
1: وش تفسير النشبه عنهم. عندك وش كيف تصنيفه عندك النشبه؟
5: احنا عندنا نقول اللقاف، التدخل في اشياء ما لا يعنيه، يعني يوني يدخلوا يعني يحبون يسالونك بس لا تسالهم. انا عارف واحده تجي يعني تقعد جنبي مثلا في مسجد او مثلا في مناسبه، تسأل فلانة حملة، فلانة ما يالها أولاد، فلانة ما أدري شنو، فلانة من أجي أنا.
1: عاد أحس سواليفكم هذه أنتم يا البنات. لا لا لا تسألون في كل صغير وكبير.
5: هي من نسبة لدي، بس تعال أسألها عن خصوصياتها، تقاوخ ما تجاوب، يعني هي تسألك بس أنت لا تسألها.
1: هذا تعريف يعني النشبة عندكم
5: الحين. في كل مرة تلاقفون التدخل هذا النشبة. مثلا أنا أجي كل يوم منطف وجهك، وش تاكل اليوم خالد؟ وش فطورك؟ عاد ما عزمتنا وياك، ما شريت لنا شيء، ما حلقت سندويشة، كاس حليب. يعني في ناس كده يقول لك كده يطبون على أكلك ويأكلون معاك.
1: هذا إيش نسوي بعد؟
5: إيه مثلا أنت قاعد مع صديقك، مثلا طلعت صديقك وقاعدين في مكان، يجي لك واحد يوقف في النص، وش تقولون؟
1: إيه هذا اللزقة ذا اللي ناشب النفس.
5: إيه أبد أبد أبد. في بعد واحدة تقول لي أنا أموت وأعرف لما أشوف واحدة تتكلم مع واحدة وش تقول لها.
1: إيه هذه اللقافة.
5: إيه قلت لها روح قاعد يمهم شوف وش يقولون. لكن مرة خاطري أعرف وش يقولون، خصوصيات هذه يعني وش تبغين تعرفينها. فهي النشبة نفسها زي اللقافة، أنشب فيك يعني خلاص لازقة فيك لزقة ما هدك، يعني رايح جاي على بيتك 24 ساعة طاق بيتك. ها يا خالد عندك قهوة؟ ها عندك شاي؟
1: ما حصل لك إن قلت الوحدة يا بنت الحلال فكينا منك؟
5: والله شوف أنا من النوع اللي يعني أخجل، يعني ما أحب أحرج أحد، ولكن يعني ها بدبلوماسية أوخ يعني أعتذر منها، يلا أنا عندي شغل الحين مع السلامة، لأن ما أبغى أحرجها، لأن ما أدور فيه. يعني في ناس من هذه النوعية خالد خلاص عرفناهم، يعني هم خلاص طبيعتهم هذه، فمو إحنا بعد تروح تحرجها أنت وتفشله، لأن حتى لو فشلت ترى بيرجع لك مرة ثانية.
1: طيب حكم العزوبية يعني اللي تعذبتيها، يعني ما في أحد نشب لك في سكن أو شيء زي كذا؟
5: ترى نشبت فيني واحدة جارة. أجي من الدوام، هي معاي بعد مدرسة، أجي ما يمديني ألحق حتى بعدني ما أشيل العباية، ما أشوف إلا طقت الجرس
1: طن طن.
5: أفتح الباب اللي أقول الله توش جاية، قلت ليش انتين ما تيتين انتين معي، يعني كيف يعني اتوني جاية؟ ولا اقول لها يعني انا ما صليت بصلي ببدل كذا. اي ما خالف روح انتين صلي وانا بقعد. تقعد لي تقعد ما توخر، والله العظيم ما توخر، تقعد لي ساعة ساعتين وانا تعبانة يا بنت الناس، يعني استحب منها. اولادها دي طامر يمين ودي طامر يسار ودي يعفس ودي كسر ودي، ولا تقولهم جدو هاو نو، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كيف تخلصتي منها؟
5: وسويتي خالد مرة غاوص ما طقطق الجرس ما رد عليها، أدق علي ما رد عليها، جاتني بعدين في الليل أقول طقيت عليش الباب ما رديت أنا عليه، قلت متى طقيتي؟ كانت الساعة 2. قلت والله يا بنتي الساعة 2 أنا تعبانة، جيت والله صليت حطيت راسي ونمت ولا سمعت شيء، وأنا صن قاعدة وأسمع، بس وش أسوي فيها؟ طيب. ما أحرجها أقول ترى أنت لزقة ودفشة وكذا.
1: وفهمتها؟
5: ولا والله ما فهمتها.
1: يلا
5: نفس الشيء. انا اقول لك عشان كذا في ناس من دي النوعيه ما تقدر تحرجهم، لان خلاص هذه طبيعه فيهم.
1: قواك الله وسعيدين بسمع صوتك يا نوال، وفرصه سعيده ان شاء الله.
5: الله يسعدك،
1: شكرا لتواصلك نوال.
5: العفو في امان الله.
2: مشعل
6: يا هلا وسهلا.
2: حي الله مشعل، كيف الحال؟
6: اللي قبلي لو ادري اللي قبلي بنت كان ما كلمتها، دور الرجال اللي قبلي.
2: الله يحييك يا مشعل، في الجميع. يا مرحبا يا مشعل.
1: اهلا وسهلا يا مشعل.
2: الله يحييك. طيب جعلك طيب، اهلا وسهلا.
6: انا انا انا والله شدني موضوع، انا دائما طبعا اشارك، بس يوم هذاك اللي كان واحد يكلمه كل يوم وفجاه قال له
2: انت في طريق وانا في طريق.
6: فجاه كذا يعني ذكرني بناس. شوف انا والله صارت عندي قاعده وقناعه، اللي الشيء اذا زاد في اندفاع هذا خاف منه، اعرف انه بيقلب عليك.
2: كيف يعني اذا في اندفاع؟
6: يعني بصراحه اذا صار في واحد يتصل في اليوم 3-4 مرات
2: ايوه هذا احتمال انه بيجي. اي انت تشوف يعني هذا الموضوع

0: أيوة كل ما كثر الشيء كل ما زادت احتمالية إنه بيجي يوم بيقول لك باي باي.
1: أي يعني أنت قصتك الآن أنت فسرت هي مش أن هذا تعلق أصلا، ما له علاقة بالتواصل وبالاهتمام، هو متعلق فيك لدرجة أنه كل يوم يتواصل، كل يوم يسأل ويطمن، فإذا وصلت لمرحلة التعلق فاحتمال تنهار هذه العلاقة في أي لحظة.
0: أي أنا بصراحة ألاحظ كده كل شيء يصير فيه اندفاع في البداية وهذا بيجي وقت سبحان الله.

0: انا اقول لك تكبرنا. بس انا الاحظ كذا، والدليل انه الاشخاص اللي بصراحه يصير في
1: ما في تشرع، ما في تشرع في العائلة، إذا انقطعت أيوة. غبت ما حد يقول وينك، ما اتصلت ما سألت،
0: ما في كثرة تشرع.
1: أي نعم.
0: وفي نفس الوقت في اعتدال يعني،
1: صحيح.
0: إذا صار مناسبة صار شيء يعني، كل واحد ظروفه.
2: مشعل
0: سم أبوي،
2: أنت تحب أحد يطمن عليك كل يوم؟
0: يا أخي يطمن ما اختلفنا زين، ولكن إنه يعيد يكسر ويطول. وبعدين لاحظ، تعال بقول لك شيء، يكلمك في الوقت اللي هو مثلا يكون مثلا انا زي الحين عندي رواحه،
2: هو فاضي وانت مشغول.
0: ايوه، ولا الحين زي على واحد اعرفه يداوم في المطار عندنا في الدمام،
2: حلو
0: الشرقيه، وتعرفون المطار احنا ما شاء الله لازم تقول دعاه السفر قبل ما تروح.
2: ايه صح،
1: اللي في الدمام. نعم.
0: هو يداوم بالمطار، ف يكلم اول ما يدق سلف السياره على اساس المشوار يروح عليه.
2: ايه، لين يوصل المطار ويقول لك شكرا،
0: ويكلمني لين يقرب من عند دوام يقول عموما
1: خل بينا اتصال.
0: ان شاء الله الحين بنختم وبيننا اتصال بعدين.
1: اتصالي هو الدوام بكره.
0: شفت شلون
2: انت صرت مداوم معه على الشفتات حقته، فهمت؟
0: صرت اعرف انه ماسك طريق انه بيروح له ولا فاضي ولا شيء، لكن خلني انا اكلمه وقت انا ما اكون فاضي، وهو يكون مثلا
2: ما يرد
0: ولا مشغول. لا يرد، يا ليته ما يرد. يرد ايوه تفضل. غير ذاك اللي اول ما يتصل، هلا ابو شعيل، هلا ابو خالد، هلا ما ادري ايش، هلا هلا حبيبي، ويكلمك كذا ونفسه مفتوحه وشهيته مفتوحه الكلام.
1: طيب الحين ايش تفسر هالعلاقه انت يا مشعل الحين؟ انت اللي قبل فسرت الاندفاعيه، هاي ايش تفسرها؟ اذا واحد وهو فاضي بيكلمك، واذا صار مشغول ما بيكلمك.
0: مزاجيه.
2: واذا هو خويك؟
0: والله يعني انا اعتبرها كذا، ولكن اذا هو يعذرني وقت ما اكون انا برضو فاضي ولا عفوا،
1: تحس ان العلاقه من طرف واحد يهتم ويتصل ويسال والثاني لا. اذا اتصلت ما
0: فرق بين انك تهتم وفرق بين انك انت اصلا تكلم عشان تقضي لزومك وقتك اللي تبي، عندك وقت فاضي ووقت ميت تبي تقوله. لا تقول لي اهتمام. الاهتمام الاهتمام متى يصير؟ انا من وجهه نظري
1: طيب انت الان فاهم قصك، بس انت الان يوم انك رديت عليه لين وصل دوامه، هذا اعطيتها شيء من الاهتمام ولا كان بامكانك تعتذر؟
0: بالضبط، اعطيتها شيء من الاهتمام، اعطيتها شيء من الاهتمام، بالتالي المفروض هو يقدر لو انا انشغلت، او انه مثلا يقدر لما
2: انه ما يتشرح عليه اذا ما رديت عليه.
0: بالضبط، او في نفس الوقت انه يقدر اني ترى قاعد ارد عليه لما انا اتصل عليه يرد عليه
1: بنفسه. والله انا هذا اللي خايف منه من العيد الجاي، انت في طريق وانا في طريق.
2: والله شكلك بيضحي بك.
0: هو هذا انا متعود، يعطيك واحده كذا خلاص يقطعك بالشهرين وثلاث شهور واخليها انا بكيفه.
2: اي بس انك انت يعني مرن في الموضوع ذا.
0: والله ينور عليك، انا مرن.
2: اي يعني بس انه شوف، اذا انك واثق من غلاك عنده وهو واثق من غلاء عندك، ترى تفرق الأمور.
0: أنا بس الصراحة الشيء اللي زعلني أنك يا أخي لما أنا أرد عليك وأعطيك وضعك وأقدرك وبالعكس
2: ممكن تأخر مشوارك شوي عشانه،
0: ولا وأمشي الوقت عليك أنت، أسليك حتى أخذ وأعطي أعطيك جوك، لما أنا أكلمك
2: يا أخي حالاتها إزبدلة.
0: والله العظيم احنا ما عرف مشكله.
2: وش اسمه هو؟ وش اسمه؟
0: لا عاد الله،
2: لا الاسم الاول، الاسم الاول لابو فلان.
1: لا لا لا لا،
2: ابو ايش؟
0: ابو احمد.
2: ابو احمد.
0: لا لا انتبه
2: يا ابن الحلال، ترى الرجال برضو يدق عليك لازم تعطيه برضو حتى يكون ضايق. مشعل
0: الله يستر، ما ادري هو عاد يتابع راديو. لا لا لا واضح، ما ادري هو يتابع راديو.
2: ورك خفت
0: شكل ابدا. لا لا والله انا ما احب اقترح،
2: ولا عشان يضبطك في الحجوزات.
0: لا لا والله، هو مش هو ضد الخطوط، هو خطوط الأرضية،
2: ما كلهم ينفعون. ضحكة.
0: أنا رجل علاقات فما أحب أقصر أحد، لكن
2: لا لا بالعكس،
0: ودي الكل يكون في مرونة، لا تشرح عليه ولا أشرح عليك. لا تعال
2: والله حالاتها. شوف انا عندي قاعده،
0: انا زي ما لا تدقق علي عشان ما ادقق عليك.
2: في قاعده يا مشعل، انه اللي غلاه واضح في قلبك ثابت في قلبك

0: مثل ما انت تغلي وهو يغليك، ترى هذه الامور الثانيه كلها تزول، فهمت؟
1: نعم
0: لا بحسب عليك ولا تحسب علي، رديت عليك بتعرف اني انا ما رديت لاني مشغول وفعلا ما اقدر ارد عليك، فانت اعذرني، فهمت؟ وانا كذلك اذا دقيت عليك ما رديت يلا. مشعل
1: هبوي
0: شكلك استانس معنا واجد صح؟
1: واجد والله بس
2: الله يحييك وقتك وقتك يا مشعل الله يحييك اسعدتنا ونورتنا
0: يلا حبيبي مشعل نسمع صوتك
2: الله يرعاك
0: حي حي كذا ام فهد
3: النشبه
0: ذا يا بيك اي نشبه فيهم؟
3: النشبه
0: اللي قبل شوي قصدك؟
3: لا لا لا لا لا تعرف
0: الا حقت اي اي اي
3: لازم اي هذه النشبه ذا يا اول شيء يسعد مساكم
0: مساء النور هلا وسهلا يا
2: فهد
0: يلا حيها
3: صراحه يعني انا دائما مستمعه بس انه اليوم صراحه قلت لا فشارك معهم
0: يا مرحبا حيا عز من يتصل
3: الله يسلمك صارت لي نشبه قبل شهرين الله لا يوريه
0: هاتي وشي
3: هم سنتين واحده من القرايب واحده من الزميلات
0: يلا هاتي ادلي بدلوك
3: هو صار زواج اخوي قبل شهرين حلو
0: ما شاء الله بالمبارك
3: كان زواج الرجال في يوم وزواج الحريم في يوم
0: حلو
3: المهم انه يعني صار زواج الرجال صار ترسل لي واحده من القرايب مو بسعوديه طبعا قالت عزمت فلانه وعزمت فلانه اقل شيء كان عزمتوهم والله كان المفروض اني اعزمه مع الرجال وتوجب مع الرجال ومش عارف ايه عرفت اللي خلي اخوك يسوي خلي اخوكم يقول خلي اخوكم يجهز خلي نشبت لي نشبه ولو وعلى طول على اتصال متصل دائما الواتساب متصل دائما وجعلي ان شاء الله ما ارد على اي مسج
0: واذا ما رديتي المسج دقت عليك
3: ايوه اتصال واتساب ده ما تقدر تتصل علي لانه دولي اي فعلى طول اتصال واتساب ولا تليجرام ولا
0: اي وسيله التواصل اي
3: اي شيء اي شيء بس انا على طول حاضره
0: حلو
3: المهم قلت والله المفروض اني اعزمه عشان تستقبل مع الرجال قلت ايش دعوه ايش درد اللي مثل وجهه تسوق لي كذا حد عني يعني المفروض انا اذا صار في زواج حريم اكيد بعزم كل من قال انا من العائله من اصغر هراس لاكبر هراس مستحيل بترك احد
0: حلو
3: قلت بيض الله وجهك هذه واحده الثاني من الزميلات قالت وش دعوة عادم فهودي دلعني عشان تقول ايه بعد وش دعوة عادم فهودي ما عزمتيني قلت والله المفروض اني عزمتك على زواج رجال وتستقبلين معهم وتنبسطين انت وياهم
0: اوه انت كذا
3: قالت وش دعوة ليش ما تتقبلين المزح ما توقعتك كذا تطنشيني قلت ما في زواج حريم ابي زواج حريم انا منين اعزم يعني وزعلي هي زعلت ولا ما زعلت؟ الله لا يوريكم، ينقلب السحر على السحر وانا اللي اقلب عليها.
0: اوه، شلون؟
3: استلمت يا شيخ برسائل صوتية. يمكن كل رسالة صوتية دقيقتين.
0: بديتي تردحين ها؟
3: والله شوف، ما تستاهل. يعني أنا ما عمري تلقفت بأحد، ولا عمري قلت لأحد أنت مين ومن وين جاي، ولا قلت سلسلة كم، ولا عمري نشرت لأحد. اللي بيجيني حب وكرامة واللي مو جايني مع السلامة أما ما عاشها بالأحد هذه بتتصل علي الساعة 11 ونص من الليل وأنا نايمة بفاشي ودوامات إلا كلميني ضروري
0: يا الله من هذا المنطلق أم فهد لا حد يحارشها
3: والله شوف أنا حبيبة كويسة وكل أقبل وكل أبيه وكل ما أقول له لا حلو لكن إن استنشب لي في وقت فراغي أو في وقت راحتي وأنت إذا بغيتك ما ترد علي
0: إيه انت قفل جوالك وقت ما تبين ترتاحي مو بشرط انه
3: انا مشكلتي اني ما اقدر اقفل جوالي لاني مرتبطه مع امي وابوي عرفت يعني انا مسؤوله يعني عن امي وابوي مسؤوله عن علاقاتهم مسؤوله عن كل شيء
0: الله يبلغك برهم
3: امين يا ربي يا كريم فقال لي زوجي طب ردي عليها قلت لا تعرف خليك تتادب وتحترم نفسك تعرف انه هذا وقت راحه وقت نوم مو كل على كيفها تتصل مو على كيفها باي وقت انا حاضره شفت سالفة العزيمة الزواج دي قمت اتكلمت انا على العام المفروض انه ما حد يتشرى انا مو دائما انا متاح انا لي اوقات راحة لي وقت افصل فيه

0: بعد.
1: والله والله شوف شوف شوف من جد نكون واقعيين، هو لو بغيته ما تلقاه،
0: صح
1: ما يرد عليك، لأن وقت راحة، وقت مثلا طلعة، وقت انعزال، وقت ما ادوش عسل.
0: اي يعني اللي كانت تقول لي موب على كيفك، انا وقت ما تبيني تلاقيني.
1: ايوه ايوه هذه هي. يعني الفجر ترسل لي الورد علي ضروري،
0: الله
1: وانا طالع دوام ابو ديالي خير ان شاء الله.
0: واضح انك قاعد تفضفضين.
1: انت بصراحة
0: ايه
1: ولا تبين يعني تبي على قولك بنت عمه؟
0: لا
1: لا والله فايضة تسبدي، فايضة سبدي مو بكبدي سبدي. فرسالة والله رسالة للكل اللي يسمعنا، كل اللي يسمعونا، ودي من جد احد يكون جريء يقول انا ماني متاح اي وقت، انا لي وقت راحة، مثل انت مالك وقت راحة، انا لي وقت راحة.
0: من حقك
1: يعني من جد من جد. تخيل تخيل انه يجيك اتصال واتساب او سناب الساعه 2:30 من الليل،
0: ام فهد
1: ما تمركها
0: انت؟ اكيد اكيد يمكن يكون في شيء مصيبه، شيء لا سمح الله، يعني اتصالات طوارئ هذه.
1: مو هذه هي يعني ما حد دق بهالوقت.
0: يمكن انت عودتيهم.
1: لا ابدا،
0: اجل خلاص.
1: لا قل انا ما اعطيتهم واجب زياده عن اللازم واتقبلهم في كل وقت.
0: ايه خلاص
1: خلاص معلش، نقطة على السطح
0: بإذن الله. شوفي شوفي احنا اليوم وشو اليوم؟ الاثنين صح؟
1: صح.
0: بعد 3 أسابيع ان شاء الله نستضيفك عشان تفضفضين معنا مرة ثانية.
1: وش عندكم؟ يمكن ما أكون متاح. هذه مرحلة، هذه اسمها الفضول. الفضول وش عندكم؟
0: والله الله يعينك يا فهد. لا لا بس يبي لك انت تعملين كنترول على الاشخاص عشان يتعودون. واوقات بعض
1: لا لا تأدبوا تأدبوا.
0: شوفي شوفي في صراحه، في صراحه لبقه، يعني ممكن بعض الاشخاص تقول له والله يا حبيبي ترى انا من الساعه 11 خلاص انا اكون بفراشي، اوقات الدوامات ما ابي ايش اتصالات، خاصه من الناس اللي تتوقع انه ممكن ايش انهم ما عندهم ذيك الادبيات اللي يعني واصلة وراسخة في ذهونهم.
1: تدري شو المشكلة؟ تدري شو المشكلة؟ المشكلة قلت مرة ومرتين وثلاث أنا معليش دايخة، أنا بأنام، أنا مدري وشو.
0: أحلى أحلى أحلى بلوك.
1: لا شوف بلوك أنا أحبهم صراحة، أنا أحبهم فما ودي بلوك. طيب بس تأدب وفهموا
0: عاد عرفنا لكم فهد، ما ودي بلوك وما ودي مدري وشو.
1: لا لا شوف أنا أحبهم وأبيهم، بس لازم يعرفون إنه في شيء اسمه ردود، في شيء اسمه راحة، في شيء اسمه أنا مشغول، أنا الطبيب، أنا معزومة.
0: أنت يبيلك يعني تزيدين معرفة في التقنية، فهمتي؟ وخلاص اليوم تدخلين
1: ال إذا رجعت العزيز تتكلمين ضروري،
0: سوي بلوكات للجميع وقت الراحة على أساس، وخلي للعالم اللي ضروري افتحي لهم الخط.
1: أجل تحقق بلوك
0: والله يا بنت الحلال، حددي وقبل النوم قفلي.
1: أبغى ترى خالد قال لي
0: أبد أبد.
1: أبغى ترى كنت اللي قال لي.
0: الله يسهل امرك يا ام فهد، وسعدنا بسمع صوتك وليلتك سعيده، وشكرا لك يا ابوي.
1: حياك الله.
0: هلا وسهلا.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية عبر أثير إذاعة الرياض من برنامج تعليل في زاويتنا الأخيرة دائما مع النجوم والفنون. أهلا بالجميع. لما نتكلم إحنا عن الآلات الموسيقية الموجودة في عالمنا، هي كلها مرتبطة بالوجدان، لكن في آلة واحدة هي المحافظة على هذا التاريخ وهي الحاضرة في المجالس والأغنيات والأعمال الفنية المختلفة، العود. العود في مقدمة هذه الآلات الموسيقية ما زالت إلى اليوم لها مكانة خاصة رغم كل هالمتغيرات المتلاحقة في هذا العالم الموسيقي. لما نتكلم إحنا عن العود ما نتكلم عن الآلة الموسيقية، نتكلم عن حديث، عن ثقافة، عن ذاكرة فنية، عن تجارب إنسانية تعبر عنها الأوتار، تترجمها إلى الحان، تصل إلى هذا المستمع من غير كلمات. ضيفنا لهذه الليلة هو أستاذ فنان عازف، قدم العديد من الأعمال الفنية. راح نقترب إن شاء الله في هذا اللقاء أكثر وأكثر مع ضيفنا حتى ندخل معه في هذا العالم الموسيقي، عن العزف، عن الأوتار، عن هذه الآلة، عن هذا الحضور الكبير والتأثير في المشهد الفني. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان والعازف أحمد الأحمد.
1: أهلا فيك وشكرا لك على استضافتكم، وسعيد جدا بتواجدي بينكم وش الكلام الجميل هذا.
0: تستاهل واقع
1: حبيبي
0: يكفي تسلم. حضورك وطلالتك عبر الأثير وجيتك إلى الاستديو.
1: النور نوركم حبيبي.
2: هلا هلا وسهلا بعزفنا اليوم. عاد اليوم احنا متعطشين ما شاء الله اليوم. لا وقبلك في دعايات واصلتنا وسواليف ان الرجال مره
1: جميل.
2: ما عليك، اليوم نبي نبهر حتى المستمعين يسمعون. اليوم فنان جميل وأنيق، وقبل شيء أعطيتنا قبل وإحنا تحت الهواء معزوفة كذا جميلة. يعني يبيلها أجواء باردة صراحة.
1: والله دفيته شوي.
0: هي الآن يا أحمد، يعني لما نتكلم عن هذه الآلة ما زالت إلى اليوم حاضرة وقوية وباقية ومتجددة جيل بعد جيل، وتسمونها أنتم الموسيقيين هي سلطانة الآلات ولا سلطان
1: أكيد
0: الآلات؟
1: أكيد سلطان الآلات.
0: أي
1: أو سلطانة الآلات. أي
0: ليه؟
1: لأنها تعتبر أساس. تعتبر أساس.
0: يعني جودة العود تختلف ولا
1: لا؟ مو جودة العود، لأن العازف لما يعزف على آلة العود يعزف بإحساسه بالعود نفسه، يعني
0: يختلف عن أي آلة أخرى.
1: يختلف. نعم.
2: يعني قصدك أنه جودة العازف تختلف
1: يتبين.
2: من عازف إلى عازف.
1: نعم.
2: ولكن الآلة واحدة.
1: الآلة واحدة لأن كل عازف له لون معين ولحن معين.
2: شلون؟ وضح لي انه كل واحد يكون له يعني ستايل معين.
1: كل واحد له ستايل معين في العود وعزفه واحساسه. يختلف من فنان.
0: وش اللي يتميز فيه احمد عن زملاء الفنانين العازفين؟
1: والله الحمد لله، يعني الجمهور يعني الحمد لله محب مريح.
0: نعم. واللي يحكم الجمهور.
1: اللي يحكم. اكيد
0: يلا سمعهم، خلهم يحكمون.
1: اكيد هنسمعهم ان شاء الله.

0: الله عليك
1: الله الله الله
2: أنيق وجميل فنان محترف.
0: تسلم يا حبيبي.
2: عادة يعني العازف كم يأخذ وقت من الزمن حتى يحترف نقول عنه هذا عازف محترف؟
0: من شخص لشخص يختلف، بعضهم أشهر بعضهم يكمل سنة ما يعزف.
2: أيه.
0: لأنها هي زي الموهبة.
2: أيه.
0: زي
2: وشغف
0: زي
2: واستمرارية وممارسة.
0: نعم.
2: أيه.
0: ولازم يكون
1: في بعضهم ما شاء الله يعني يجلسون فترة طويلة عشان يتقنون، في ناس ما شاء الله خلال شهور تلاقيها إيش؟
0: صح صحيح
1: وزن الدنيا يعني.
0: صحيح، لأنه بداخله الحب الآلة هذه فيبدع فيها على طول.
2: مو هي صعبة؟
0: هي تعتبر من الآلات الصعبة، من الآلات الصعبة مو صعبة، لكن تعتبر من الآلات الصعبة هي والقانون.
1: الوترية.
0: الوترية كلها صعبة.
1: يعني نقول القانون والكمان.
0: الكمان والقانون والعود والجيتار يجي أسهلهم تقريبا. الجيتار يجي
2: أصعب شيء في العود. الوتر.
0: أصعب شيء في العود.
2: إيه. يعني أصعب. اللي يصعب على العازف إنه يتمكن منه.
0: اللي يصعب عليه إذا على حسب الأوتار، إذا هي خمسة أوتار ستة أيه. أوتار كيف بعضهم يعزف شمال مو يمين.
2: أيوة صح.
0: أيه. فهذا قليل يلاقي المتعلمين إنهم يعلمون، عرف أيه. لما يكون شمال
1: بس فنان
0: يكتب شمال
1: صح؟
0: إيه أكيد.
1: أنا أحس إن هذول اللي يلعب يسار
0: أي أحد يسار عنده إبداع ولون معين جميل، زي اللي هي. يكتب الخط اليسار
1: زي لاعب الكوره
0: اللي واللي شوت اليسار. نعم
1: صح
0: صحيح
1: تحس فيه فنيات.
0: سبحان الله العازف اللي يعزف شمال له كذا احساس غير
2: مختلف على اليمين.
0: مختلف مختلف جدا.
2: ولا الخشب، الخشب ترى يختلف جوده الخشب نوعيته يختلف.
0: جوده الخشب الاجواء اجواء الرطوبه اكبر مؤثر للعود.
1: هو احنا نبغى نتكلم على موضوع الاله نفسها العود. تعرف المبتدئ دائما ما يحصل على عينات ممكن تكون ايش ما هي بغاليه او شيء.
0: اي حقت
1: وش اللي يخلي الاله هذه توصل يعني متى يقتنيها الواحد اللي هي يعني مبالغها عاليه ومتى يوصل لمرحله انه يقتنيها؟
0: اول ما يبدا بالعود المبتدئ
1: ايه؟
0: يبدا بالعود التعليمي يسمى، لأن كلها حروفه واحدة
2: ايه.
0: سواء العود المحترف أو العود العادي حروفه واحدة.
1: حلو.
0: فهو لما يتعلم على العود حق المبتدئين خلاص يقدر يعزف بحق المحترفين بشكل.
1: حق المحترفين إيش ميزاته؟
0: الحرف يكون أصفى وأنقى.
1: أها.
0: حرف النغمة نفسها تكون ايه. أنقى. نفس يسمونها رقبة هذه يكون أسهل في العزف.
1: حلو.
0: عرفت ويتحمل
2: يعني جودة عالية من نوع الخشب والوتريات كذلك.
0: يتحمل أحوال الطقس يتحمل.
1: الخشب له دوره والوتر.
0: والوتر له دور.
2: الأوتار
0: تقريبا أنا أغيرها كل شهرين.
1: وبنوعية محددة أو
0: لازم نوعية محددة؟ في نوعية، فيها نوعية تكون نغمتها عالية
1: هي.
0: في نغمة واطية يختلف من وتر لوتر.
2: هو صوت العود يتغير مع مرور
0: صوت
2: الوقت.
0: صوت يتغير إيه يتغير.
2: إيه. شوف ما شاء الله. يعني تغير الوتر.
0: كل ما كان جاف الجو كان أجمل.
1: حلو.
2: والله إيه. في أشياء دقيقة في العود.
1: إيه لحظة لاحظ إنه يعرف إنه العود أو الوتر يبغى له تغيير. إحنا الحمد لله درن درن عرفت النظام اللي ما ندري إلا شوي إلا إحنا إيش عيشة معلم فهم. لكن هم يحسون بحاسيس عميقة.
0: إيه لأني أنا تعلمت سماعي
1: أي.
0: فيفرق السماعي صحيح. عن النوتة.
1: حلو.
0: فأنا لما أتعلم سماعي خلاص أعرف الوتر هذا يبغى له دوزان.
2: وتعرف على حسب المقام ولا بالسماعي؟
0: بالسماع فقط.
2: ما شاء الله.
1: والنوتة وصلت لها؟
0: مرة ما وصلت
1: ولا في أمل.
0: إن شاء الله.
2: ما شاء الله.
0: لكن سماعي ممتع جدا.
1: طيب كم لك قبل ما كم لك وأنت في يعني من يوم بدأت تتقن العزف؟
0: أتقن العزف 15 سنة
2: ما شاء الله.
1: والتعليم؟
0: تعليم
2: خلاص 15 سنة محترف.
1: لا لا قبل التعليم كم جلس هنا؟
0: والله شوف طويل العمر أنا جلست لي سنتين أو سنة ونص أتعلم
2: ما شاء الله.
0: لكن شفت اللي مو مكثف أنت عارف قبل
1: يا هو في سؤال بعده هو في سؤال بعده كم عود كسر على رأسك؟
0: اثنين
1: ها
0: اثنين لكن مو على راسي ان شاء الله.
1: اي بس يجدار شيء زي كذا. وش تسمعنا؟
0: اللي يخطر على بالك
1: انت، اللي على بالك وشو؟
0: عبادي.
1: عبادي
0: عبادي ما نستغني.

0: صح ايدك
1: ايش هالشجن يا احمد وش هالطراب ايش الجمال هذا
0: اجمل ما في الليله جبنا مناديل معنا عرفت عشان
1: هو الان يفرق العازف اذا كان منفرد او ضمن فرقه موسيقيه
2: اكيد
1: اللي يفرق الاحساس
2: اكيد يعني الاداء لما الواحد يكون حاله
1: اي
2: سولو يعني يكون مبدع اكثر على قولتهم يبحر باحساسه
1: تعيش مع حالتك النفسية أو المزاجية أكثر
2: أكيد أكيد
1: تواسي نفسك أكثر
2: أكيد
1: جربت أنت الثنتين ولا لا؟
2: إيه أكيد
1: الفرقة وجربت الحالة فلقيت نفسك يعني لحالك أفضل
2: والله الحالي أفضل واجد
0: ليه وش في من الفرقة إذا ما جوا على كيفك خلاص يخربون عليك
2: لازم يكون في بروفات يكون في بعضهم يعني مو على ما تبغى
0: متى تحس أنك تنزعج في الحفلة؟
2: في الحفلة أول شيء لما الفرقة شوي ما تحسنا على جوك أبد
0: الإيقاعين والعالم
2: الإيقاع والعازف الأورج يدخل كذا فجأة عازف الكمان
0: من هو القايد في المجموعة هذه دائما الأورج ولا عازف العود
2: والله المفروض أنه يكون المغني الفنان
0: حلو هو القايد مو أنت الآن بتكون أنت الفنان والعازف صح
2: بالضبط
0: طيب أنت القايد الآن
2: بالضبط
0: هم المفروض يمشون
2: ورا إذا كان ما في بروفات ما في شيء المفروض أن الفنان والعازف هو اللي يمشي الفرقة وهم يمشون وراه على حسب اللحن على حسب كل شيء
0: حلو
1: المقامات اللي تعزف الآن هل لها قبول عند الجمهور يعني حالة المزاجية النفسية العاطفية تؤثر فيه
2: قصدك الالحان
1: ايه
2: ولا مود الشخص
1: المقام نفسه اللي تعزفون عليه
2: كل في مقام حزين في مقام
1: اللي تحس انه يوصل للناس اكثر الجمهور
2: الان والله على حسب كل مستمع
1: وش نظام ترند هو
2: كل مستمع على حالته الان اللي هو يسمعها في مستمعين يسمعونه في مود مهم مبسوطين فينبسطون اكثر
1: لا لو كنت في حفله مثلا جمهور كله امامك
2: ايه
1: وش عادة تختار؟
2: والله الأغاني اللي تكون دارجة
1: المنتشرة بين الناس أكثر
2: الله الله
1: بغض النظر عن حالته النفسية والعاطفية
2: أكيد فالجمهور الأكثر هو اللي يسحبونه للشيء هذا
1: أنت في لون محدد تسمعه في المجال الموسيقي؟
2: لا أنا عندي الأغنية الجميلة هي
1: مطلع كل الألوان
2: نعم
1: ما شاء الله
2: إيه؟
1: وش
2: عربي خليجي
1: عربي وين رحت؟ وش تسمع عربي؟
2: والله شرقي أم كلثوم فيروز
1: سلام ما أسمعنا أم كلثوم
2: ما تسمع أم كلثوم؟
1: ما أسمعناها
2: طب أبشر
1: يلا تشرب طيب

0: سلام يا سلام عليك يا
1: أنا
0: أحمد.
1: شوي بغني بأثر الرجل عارف صحة صحة إيدك.
0: شاركت يا أحمد في مهرجانات فنية في مسابقات؟
2: إيه الحمد لله، أم بي سي تبع أكاديمي.
0: أي برافو.
2: وموسم الرياض ترفيه.
0: موسم الرياض اللي هو مهرجان العود أو مسابقة العود ولا؟
2: لا
0: كان عندهم مسابقة للعود.
2: الموسم نفسه.
0: أي الموسم.
2: الله.
0: كيف شفت التواصل مع الجمهور؟
2: جدا جميل الحمد لله.
0: صدق والله. ما في هيبة.
2: والله أول كان.
0: ربكة.
2: في كان في ربكة في هيبة. بس الحين الحمد لله. يعني تعديناها على المسار.
0: بالنسبة للعواد الآن يقول في عود مصري وعود عراقي عن الخليجي.
2: إيه أنواع.
0: إيه. يفرق عن الخليجي، وش يتميز في الخليجي يعني بقية الأعواد؟
2: والله شف الخليجي في حدة شوي. في حدة شوي. يختلف يعني.
0: فالأجود يعني بالنسبة لك تشوف الخليجي هو الأجود؟
2: والله أنا أشوف العود الكويس. يعني ما له دخل الخليجي أو مصري أو شيء من هذا القبيل، لا أهم شيء العود الجودة الكويسة.
0: العود الجودة الكويسة. وما في شك يعني أن تكلمنا في الحلقة عن الأعواد والآلات الموسيقية وقلنا يعني العود سبحان الله هو اللي الثابت والموجود في ما زال محافظ على مكانته وحضوره في المهرجانات الموسيقية وفي المجالس وفي المشهد الموسيقي.
1: وش يحكم جودة العود؟
2: الفنان.
1: هي احنا اتفقنا.
2: ايه هو اللي يطلع
1: في اوقات انا احس انه في عود يجيك هو الضار لو بنيه كذا يشتغل.
2: لا ما صدقني صدقني الانامل هي اللي تطلع العود.
0: نشوف العود يقدر يواكب الموسيقى الحديثه ولا يقولون والله العود مرتبط بالاجواء الكلاسيك؟
2: لا يقدر. يقدر مع التقنيه الجديده مع يقدر يواكب.
0: ورابح دخله مع الغربي.
2: نعم هذا هو.
0: مش شايف ولا طلع شكله مقبول يعني موسيقيا؟
2: اكيد. اكيد
0: هذا
2: يعني طلعها بشكل جدا جميل.
0: وش اكثر مقطوعه تحبها وترى احيانا دائما تعزفها بينك وبين نفسك؟
2: والله واجد
0: صدق.
2: إيه.
0: على حسب المود.
2: لكن على حسب المود.
0: إيه. اذا صرت مثلا في حاله نفسيه كذا سيئه تواسي نفسك
2: والله أغني

0: الله الله الله.
1: إيه وش قصة هذه لما تدندنها بينك وبين نفسك؟ حتعرف بسرعة يا أحمد.
2: ما أبين بعينك.
1: لا إله إلا الله.
0: لا إله. تلحن يا أحمد؟
2: إيه نعم. إيه
0: لحنت؟
2: لحنت إيه أغنية والآن موجودة على اليوتيوب.
0: إيه
2: ولحنت كذا أغنية لكن إلى الآن ما طلعت. أدائي والحاني وكلماتي.
1: يعني ندخل أحمد الأحمد نلاقي إيش؟
2: إيه نعم.
0: المفروض اني ختم فيها ولا لا؟
1: لا نبي نسمعها الحين قبل ما نختم.
2: طيب ابشر. اسمها اشباهك كثير.
1: عطنا كوبليه كذا.

0: الله تسمعون بقية الأغنية هذه عبر اليوتيوب، وأغنية باسمها إيش؟ أشباه الكثير.
1: أشباه الكثير نعم.
2: الله يعني ما راح يتخطون أجل. الحقيقة متعتنا
1: وسعدتنا
2: في السهرة. فنان أنيق وجميل ومثقف موسيقيا، وعندك حضور وعندك تأثير بإحساسك. أسعدتنا وشكرا أيضا لحضورك الكريم لاستديو إذاعة الرياض برنامج التعاليل.
0: شكرا
1: أكثر يا
0: شكرا لك يا أحمد، نورتنا الليلة قريبا. أتحفتنا بصراحة بجمال صوتك وبأناقتك ولطفك وبعزفك الجميل ذا،
1: بعض ما لطفك.
0: وإن شاء الله نشوفك معنا في حلقات قادمة بإذن الله، ونشوفك في منصات وفي أماكن. يوم لأيام نقول هذا والله كان عندنا بالاستديو، جانا ضيف
2: عندنا.
0: لا تكلم بعدين يصير معروف، فهمت أكثر وأكثر بإذن الله.
1: بإذن الله الله يسمع منك.
0: وش تحب تسمعنا في الختام؟ تفضل.

وصلنا معكم الختام على أنغام العازف الفنان أحمد الأحمد ضيفنا لهذه الليلة في حلقة تعاليل، وعلى أنغام أغنية فنان العرب بنت النور أعطر التحية لكل الأحبة الكرام المستمعين لبرنامج تعاليل. كان معكم من الإعداد حصة المغليث، ومن التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. المحميات والحياة الفطرية.
1: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم يتطور بسرعة كبيرة، أصبحت الأفكار المبدعة والابتكارات هي القوة الحقيقية التي تصنع المستقبل. فكل اختراع نراه اليوم وكل تقنية نستخدمها في حياتنا بدأت بصورة فكرة صغيرة آمن بها صاحبها وسعى لتحويلها إلى واقع. من هنا تأتي أهمية البرامج التي تدعم الإبداع وتبرز الطاقات المميزة. فرسان التمكين هو برنامج يعرض كل أسبوع ويأخذنا في رحلة ممتعة وملهمة مع نخبة من المخترعين والمبتكرين، لنتعرف على قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها وكيف استطاعوا أن يحولوا أفكارهم إلى إنجازات حقيقية تخدم المجتمع وتواكب التطور الحديث. البرنامج لا يكتفي بعرض الاختراعات فقط، بل يسلط الضوء أيضاً على العزيمة والإصرار والطموح. خلف كل فكرة ناجحة ومن خلال هذا البرنامج ندرك أن الابتكار ليس مرتبطاً بعمر أو مكان معين، بل هو قدرة يمتلكها

0: كل شخص لديه الشغف والرغبة في التغيير والتطوير، كما أن البرنامج يشجع الشباب على التفكير بطريقة إبداعية واستثمار مواهبهم وقدراتهم في صنع حلول جديدة لمشكلات الحياة المختلفة. إن دعم المبتكرين والمخترعين أصبح من أهم أسباب تقدم المجتمعات، لأن الأمم تتطور بعقول أبنائها وإبداعاتهم، ولذلك يساهم برنامج فرسان التمكين في نشر ثقافة الابتكار وتحفيز الجيل الجديد على الثقة بأفكارهم وعدم التوقف عند أي صعوبة أو تحدي. في لقائنا اليوم نتعرف على تجربة مميزة وقصة ملهمة لأحد المبدعين، ونكتشف مع بعض كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى إنجاز عظيم يصنع أثراً في حياة الكثير من الناس. في عصرنا الحالي أصبح الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد التكنولوجيا تقتصر فقط على الأجهزة والتطبيقات، لا، أصبحت وسيلة مهمة لتحسين حياة الإنسان وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها أكيد. ومع هذا التطور المتسارع يظهر لنا المبتكرون والمبدعون بأفكار جديدة تسهم في حل المشكلات بطريقة أكثر دقة وكفاءة. وأكيد من أبرز هذه الابتكارات المميزة مشروع السترة الذكية الذي أشرف عليه الدكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب بجامعة الطائف. قاد الدكتور وائل فريقاً بحثياً استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي في المجال الصحي بطريقة مبتكرة ومميزة. تعتمد هذه السترة الذكية على جمع بيانات دقيقة عن حالة العمود الفقري للمريض وتحليلها باستخدام خوارزميات الشبكات العصبية، ثم إنشاء نسخة رقمية مطابقة للمريض تعرف بالتوأم الرقمي. وهذا الشيء طبعاً يسمح للمعالج الطبيعي بتجربة التمارين المناسبة والتنبؤ بمستوى الألم قبل تطبيق العلاج بشكل فعلي على المريض. وهذا الابتكار ما يساعدنا بس في تحسين العلاج الطبيعي، بل يرفع من دقة التشخيص ويقلل نسبة الخطأ، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة المرضى وجودة العلاج. ولأن الإبداع الحقيقي يترك أثراً واضحاً، فقد حقق هذا المشروع مراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة العربية السعودية، ليؤكد أن العقول السعودية قادرة على المنافسة والتميز عالمياً. وفي موضوعنا اليوم سنتعرف أكثر على الابتكار المميز، كيف استطاع أن يجمع بين التقنية والجانب الإنساني ويقدم حلاً ذكياً يخدم المجتمع ويواكب تطورات المستقبل. في البداية دكتور وائل، عرفنا عن نفسك وعن المشروع، من وين جاتك الفكرة وإيش الأساسيات اللي اعتمدت عليها، وكيف يساعد هذا المشروع في تطوير مجال العلاج الطبيعي؟
1: معك دكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات للتدريب ورئيس لجنة الأنشطة بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف، أستاذ مشارك في تخصص الذكاء الاصطناعي. في البداية منشأ الفكرة كان بإلهام من عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، لما أشاد بالشباب السعودي ومستوى تعليمه، شباب واعي ولديه طموح عالي مثقف مبدع ومتعلم بشكل جيد. الحقيقة جاءت الفكرة عن علم ودراية بأهمية الموضوع، لأن أنا شخصياً أعاني من انزلاق غضروفي في العمود الفقري وأعرف جيداً مدى تأثيره على سير جودة الحياة. فكرة المشروع ببساطة عبارة عن سترة ذكية قادرة على قياس مقدار الألم أو التنبؤ بمقدار الألم، وبعدين تحويل المريض من النسخة الفيزيائية للنسخة الرقمية، بحيث تتيح للمعالج الطبيعي تجربة التمارين عليها والتأكد من جودة وسلامة هذه التمارين قبل تطبيقها على المريض. وبالتالي النظام عبارة عن نظام تكاملي ما بين السترة الذكية المزودة بمجموعة من المستشعرات، ويتم الإرسال البيانات إلى نظام داخلي أو إلى التوأم الرقمي لتتم معالجة هذه البيانات.

0: الذكي الآن قادر على التنبؤ بحجم الألم ويعتمد على تقييم المريض لنفسه. يعني أول سؤال يسأل المعالج الطبيعي عادة للمريض يقول له قدر لي الألم من 1 لـ10، وهذه طبعا عملية تقديرية. بفضل الله تجاوزنا هذه المرحلة وأصبح النظام قادر على التنبؤ من خلال عدد من المستشعرات الموجودة على السترة الذكية، من الناحية الخلفية، ناحية العمود الفقري من الأعلى للأسفل، بالإضافة إلى بعض المستشعرات الموجودة على القلب. بالتالي في المرحلة الأولى تمكننا ولله الحمد من تقدير مستوى الألم بدقة بالاعتماد على بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأتحنا للمعالج تجريب التمارين على النسخة الرقمية قبل تجريبه على المريض فعليا للتأكد من جودتها ومناسبتها لحالة المريض الصحية وحجم الألم الموجود. في المرحلة الثانية بإذن الله تعالى سيتمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد مدى فعالية التمرين وتأثيره على الإنسان مقارنة بمكان الإصابة والأعصاب المحيطة قبل التنفيذ على الإنسان فعليا، ويعطينا تنبيهات فيما إذا كانت هذه التمارين ستضر أو تضعف المنطقة بطريقة أو بأخرى.
1: ما هي أبرز الصعوبات اللي واجهتك دكتور من خلال مراحل تصميم وتطوير الفكرة، وكيف قدرت تحلها؟
0: يعني يمكن من أهم الصعوبات كانت استيعاب الناس للفكرة، فكرة التوأم الرقمي أو تحويل النسخة الفيزيائية إلى نسخة رقمية. يعني أذكر كنا متأهلين في نهائيات الظهران إكسبو في بداية العام الماضي، فكان الناس يقولوا يعني هذا الكلام تقولوا هذا طبيعي قادر للتطبيق فعلا، لما صار وإحنا في وقت المعرض أطلق سعادة وزير الصحة خدمة التوأم الرقمي في تطبيق صحتي، فلقينا الناس عندنا طوابير بيسألوا إيش معنى التوأم الرقمي، إيش ممكن يصير. فكان استيعاب الناس للفكرة أو تصديقهم للفكرة في البداية كان بالنسبة لنا متعب. من أبرز الصعوبات كمان اللي واجهت الفريق كان فهم المناطق الأكثر تأثيراً على حجم الألم. العمود الفقري ممتد بسلسلة طويلة في الظهر، كان لازم نعرف إيش أكثر المناطق تأثيراً وإيش المناطق اللي بتؤثر جذراً في حجم زيادة الألم، وعملية ربطها بضربات القلب لتقدير مستوى الألم. أيضاً واجهنا صعوبة في تجميع البيانات حيث لم تكن الصراحة متوفرة، اضطرينا لعمل تجربة حقيقية على بعض الأفراد لهم سمات مختلفة مع أمراض العمود الفقري، وتم رصد البيانات وتحليلها ونشر ورقة علمية على ذلك.
1: كيف نقدر نقول إنه الذكاء الاصطناعي يساهم في رفع جودة وكفاءة جلسات العلاج الطبيعي؟
0: طبعا في عام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون للذكاء الاصطناعي لمسة نوعية. الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى بيرفع جودة الرعاية وكفاءة العلاج في عدة نقاط، خليني أسرد لك إياها كده بإيجاز. النقطة الأولى التقييم الدقيق للحالة، لأننا بنستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمستشعرات من خلال تقنيات تحليل الحركة والصور الطبيعية الموجودة وتحويل هذه الأرقام كلها إلى خوارزميات وإيجاد النتائج، مما يساعد الأخصائي على تشخيص المشكلة بشكل أسرع وأدق. الشغلة الثانية يكون في تريتمنت بلان أو تصميم خطة علاج مخصصة واضحة وصريحة لكل مريض حسب الحالة وحسب مقدار الألم المتنبأ فيه. الشغلة الثالثة وتعتبر من الشغلات المهمة جدا جدا متابعة تقدم المريض بشكل مستمر، لأنه المريض بيجي اليوم يسوي جلسة علاج طبيعي بيروح البيت بيمارس حياته بشكل طبيعي بيرجع للأسبوع القادم. أنا محتاج أعرف إيش وضع العمود الفقري في الوضع الحالي، ومن غير المنطقي أن أنا أعرضه لمثلا لإكس راي أو إم آر آي أو أشعة تحت أو أشعة مقطعية في كل زيارة. نعرف كلنا خطر الأشعة على جسم الإنسان، فكل المطلوب أنه بس يلبس السترة. المستشعرات حتقيس الوضع الحالي لإنحناءات العمود الفقري وتحدث حالة الملف، وبالتالي تحدث لي النسخة الرقمية للمريض، مما يسهل ويمكن المعالج الطبيعي من مواصلة التمارين والخطة العلاجية بشكل جيد. أيضاً واحدة من النقاط

0: لتحسين أداء التمارين العلاجية، لأنها تعتبر بعض الأنظمة توفر تغذية راجعة فورية للمريض حول طريقة أداء التمرين الصحيحة، مما يقلل الإصابات ويزيد فعالية وجودة العلاج. من الخطوات الجيدة اللي صراحة يعني الذكاء الاصطناعي وفر لي كان الوقت والجهد في أتمتة المهام وتوثيق الجلسات وجدولة المواعيد وما إلى ذلك. النقطة الأخيرة اللي فعلا أسمو لها في من خلال هذا المشروع، نحن كفريق عمل يعني نطمح بتنبؤ بنتائج العلاج من خلال تحليل البيانات السابقة. يمكن للذكاء الاصطناعي توقع مدة التعافي، كم المدة المتوقعة اللي يحتاجها المريض إذا نفذ المهام المطلوبة أو التمارين المطلوبة منه بشكل تام. بالتالي دمج الذكاء الاصطناعي في العلاج حتما ولا محالة يسهم في تقديم علاج أكثر دقة وأكثر تخصيصاً لاحتياجات كل مريض على حدة.
1: هل يعتمد المشروع على أجهزة متخصصة أو يمكن تشغيله من خلال تطبيقات الهاتف الذكي؟
0: لا، في الحقيقة هو يعني ما بيعتمد على أجهزة الجوال أو الأجهزة الذكية المتنقلة، لكن من حيث المبدأ ما في مشكلة من تنفيذ المشروع كتطبيق في الجوال، لكن أعتقد أن الكفاءة ما راح تكون بالشكل المناسب، خصوصاً مع كبر الملفات أو كبر حجم الملفات اللي إحنا راح نحملها من الـMRI والCT سكان وقراءة البيانات الفورية اللي قالت وصلنا من الصفرة. أعتقد أنه في الوضع الحالي هتكون النتائج أكبر وأوضح باستخدام النظام Code Based Application. في الوضع الحالي بالفكرة المقدمة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، نطمح لاستخدام السترة بفعالية أكبر لتقليل الأشعة على جسم الإنسان لإيماننا الكامل بخطر الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية على جسم الإنسان.
1: دكتور وائل، هل هناك خطط لتطوير المشروع في المستقبل؟
0: طبعاً المشروع والفكرة المحمية الآن من قبل الهيئة السعودية لحين صدور براءة الاختراع، لكن الخطة التطويرية أنه إحنا يكون عندنا نظام قادر حتى على التنبؤ بفترة العلاج الجيدة، وأيضاً يكون مساعد جيد للمعالج الطبيعي في اقتراح التمارين المناسبة وإظهار إشعارات لمكان الخطر في حال كان التمرين غير مناسب.
2: فرسان التمكين.
1: يعد الدكتور وائل يوسف الغامدي من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، حيث يشغل منصب وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب في جامعة الطائف، ويهتم بالأبحاث التقنية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة. وقد ركز في أعماله البحثية على دمج الذكاء الاصطناعي مع احتياجات الإنسان اليومية، مما جعله يقود عدداً من المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي. ومن أبرز هذه الاختراعات طبعاً مشروع السترة الذكية، وهو مشروع يجمع بين التقنية الحديثة والقطاع الصحي بهدف تحسين طرق العلاج الطبيعي، تشخيص آلام الظهر بشكل أكثر دقة. وتكمن فكرة المشروع في تصميم سترة ذكية تحتوي على مستشعرات دقيقة تقوم بجمع بيانات حركة العمود الفقري ووضعية الجسم أثناء الحركة أو التمارين العلاجية. بعد كده يرسل هذه البيانات إلى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حالة المريض بدقة عالية، وهذا الأمر بإذن الله رح يساعد في تقليل نسبة الخطأ ورفع كفاءة العلاج وتوفير خطط علاجية مخصصة لكل مريض. كما أن السترة لا تساعد فقط في التشخيص، بل يمكن أن ترسم مستقبلاً في متابعة المريض عن بعد، حيث يستطيع الطبيب أو المعالج متابعة حالة المريض وقياس تقدمه دون الحاجة إلى الحضور المستمر للمستشفى، وهذا طبعاً يعد خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية الصحية الذكية. وقد حاز هذا المشروع على اهتمام واسع وحقق مراكز متقدمة في تحديات الذكاء الاصطناعي والاستدامة على مستوى المملكة، مما يعكس جودة الفكرة وأهميتها في خدمة المجتمع. ويعتبر هذا الإنجاز مثالاً واضحاً على قدرة العقول السعودية على الابتكار والمنافسة في المجالات التقنية الحديثة، ومن خلال هذا المشروع نستطيع أن ندرك أن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة للترفيه أو الاستخدام اليومي، بل يمكن أنها تكون سبب في علاج المرضى وتحسين حياة الناس وتقديم حلول عملية لمشكلات صحية حقيقية. وهذا الشيء يجعل ابتكار الدكتور وائل الغامدي وفريقه نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح والنجاح. في ختام حديثنا اليوم عن مشروع السترة الذكية، لاحظ كيف أصبح الذكاء الاصطناعي جزء مهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة الإنسان. هذا الابتكار لم يكن مجرد جهاز تقني حديث، بل فكرة إنسانية تهدف إلى مساعدة المرضى وتخفيف معاناتهم من خلال تشخيص أدق وخطط علاجية أكثر كفاءة. وهذا يوضح لنا أن التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل صحيح تستطيع أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الناس. وهذا المشروع يعكس الجهود الكبيرة اللي يبذلها الباحثون والمبتكرون في المملكة من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. استطاع الدكتور وائل يوسف الغامدي وفريقه البحثي أن يقدموا نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح من خلال ابتكار يجمع بين المعرفة العلمية والاحتياجات الإنسانية بطريقة مميزة ومطورة. ومن أهم الدروس اللي نتعلمها في هذا المشروع إنه النجاح ما يجي بسهولة، يحتاج إلى اجتهاد وصبر ورغبة حقيقية في التطوير والتميز. فكل اختراع عظيم بدأ بفكرة بسيطة ثم تحول مع العمل والإصرار إلى إنجاز يفيد المجتمع ويترك أثر إيجابي. ولذلك يجب علينا دائماً أن نشجع التفكير الإبداعي وأن ندعم أصحاب الأفكار الجديدة لأنهم أساس التقدم وصناع المستقبل. كما أن تحقيق هذا المشروع لمراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي يدل على أن العقول السعودية تمتلك القدرة على المنافسة والابتكار على مستويات عالية جدا، وأن المستقبل يحمل الكثير من الإنجازات المشرفة بإذن الله تعالى. في النهاية يبقى الابتكار مفتاحاً مهماً لبناء مستقبل أفضل، وتبقى التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق راحته عندما تستخدم بالشكل الصحيح. نتمنى أن تستمر مثل هذه المشاريع المميزة في الظهور والتطور، وأن تكون مصدر إلهام لكل شاب طموح يسعى لتحقيق حلمه وصناعة أثر إيجابي في مجتمعه. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. استودعكم الله، مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم. في هالحلقة نستكمل موضوعنا اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي اللي كان عن القراءة، وقلنا إن تحديد الهدف منها هو اللي بيدفعك لها، وقلنا إن القراءة العميقة في الكتب الثقيلة ما هي مجرد تسلية ومتعة مثل ما يظن كثير من الناس. وأبي أنبه لنقطة أظنها مهمة، وهي إن كل مهمة ومنها القراءة يكون فيها جهد ومشقة لازم أننا ناخذها بجد، لكن مع ذلك نحاول نستمتع بأدائها وفي أثناء أدائها، بل الحياة بكبرها لازم ناخذها بجد ومع ذلك نحاول نستمتع بها وفيها. فالقراءة لو الواحد خذها على أنها جد في جد، وأنها واجب ومسؤولية وفرض، وأنها فقط للفائدة، ممكن يحس أنها حمل ثقيل فينفر منها. وإن ظن أنها متعة وتسلية ولذة فهو ما راح يقرأ، لأن المتع والتسالي اللي ما تحتاج بذل جهد كبير مثل القراءة كثيرة، فبيقول وش اللي حادني أجل على القراءة. فالصواب أنه يقرأ علشان يستفيد ويتنور ويتعلم ويتذكر في الوقت نفسه أنه يستمتع أو يحاول يستمتع متعة البحث والاكتشاف وإشباع الفضول المعرفي. طيب الآن ننتقل من السؤال اللي طرحناه الحلقة الماضية، وهو كيف أقدر أخلي القراءة عادة، إلى سؤال وش أقرأ؟ بعض الناس ودهم يقرون بس ما يدرون وش يقرون ومن وين يبدون، والإجابة حسب هدفك من القراءة يتحدد لك وش تقرأ عنه. لكن بشكل عام إذا كنت ما قريت من قبل أو كانت قراءاتك قليلة، فمن الخطأ من وجهة نظري أنك تطب في الغويط على قولتهم من أولها وتقرأ محتوى صعب أو كتب كبيرة أو مجلدات. ونرجع لتشبيه القراءة بالرياضة، هل اللي عمره ما سوى رياضة يصلح من أول يوم يجري، أو مفروض يبدأ بالمشي وبعد فترة هرولة ثم جري؟ فممكن الواحد يبدأ بقراءة مقالات ثم صحف ثم مجلات ثم كتيبات أو كتب صغيرة أو خفيفة ومسلية أو روايات لين تنفك العقدة إذا صح التعبير، وينكسر الحاجز اللي بينه وبين القراءة وتنفتح شهيته لها، ثم مع الوقت شوي شوي يطور قراءاته كمن وكيف. طبعا أبعد جوالك عن متناول يديك، ويستحسن بعد حتى عن عينيك، بس أذنيك عادي، لأن الجوال مشغلة لا تقاربها مشغلة. إذا هو جنبك كل شوي بتترك كتابك وتفتحه، فخله بعيد حبه يزيد. هذا في حال كنت تقرأ من كتب ورقية، وإذا كنت بتقرأ كتب إلكترونية من جوال أو جهاز لوحي، فالأفضل أنك تكون في مكان ما فيه نت، لأن جهازك اللي تقرأ منه بتنشغل به وبمنصات التواصل المحملة فيه، وما أظن وضع الطيران بيفيد، لأنه بضغطة زر يروح، فما في فائدة. ولو قريت في مكتبة، سواء مكتبة البيت إذا عندك أو بمكتبة عامة، فهو أفضل، لأنها تفتح نفسك وتعطيك جو يساعدك على القراءة. لما تشوف الرفوف شايلة ما لذ وطاب من الكتب، تحس أن الجو جو قراءة. مثل الرياضة، لما تمارس الرياضة في نادي رياضي مثلا تتحمس، لأنك تشوف الأجهزة وتشوف الناس يتمرنون، فتحس أن المكان هذا مهيئ خصيصا لهالشيء، وأن وجودك فيه غلط إذا ما سويت الشيء اللي لأجله سوي هالمكان. أشكركم على المتابعة، كان معكم محدثكم خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، مع السلامة.
1: خارج الصندوق.

0: نبض الوطن. الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن تسالي البحر، منتجات بحرية تحضر من السمك والروبيان بعد تجفيفها بطرق معينة حتى تتحول إلى تسالي جاهزة للأكل. عمل يمر بعدة مراحل، تبدأ باختيار الأنواع المناسبة وتجهيزها لين توصل للشكل النهائي المعروف. وضيفتنا اليوم الحرفية معصومة الفتيل.
5: التسالي البحر لو سمك مجفف، روبيان مجفف، كانوا يسموه حلق الأيام القديم، يسموه حلق، وبعدين احنا سميناه التسالي البحرية. أيام القديم يجيبوه من البحر وعندهم بكثرة، لا سلاليج لا فريزات لا شيء، فوين يحطوه؟ يشقوه يملحوه يركبوه فوق في الشمس.
4: أيه.
5: الشمس الصيف القوية، وخلاص يتجفف. لما يتجفف يشيلوا، يعني يخزنوه لأيام الشتاء، يسموه زاد المسافر. ناس يسافروا به، يروحوا بالسفر، وناس يخلوه في البيوت
3: ما يسافرون فيه إلا إذا جففوه.
5: إيه أكيد. إيه لما يتجفف يسافروا فيه، لأنه خلاص مملح ومجفف، خلاص ما يخرب أبد. إيه يعني زي ما تقولي تحافظ عليه الملوحة والتجفيف، يسافروا به.
3: طيب في منه أنواع كثير ولا هو نوع واحد؟ لأن أنا أشوف عندك هنا ما شاء الله روبيان، وعندك الصاف، وعندك مقشر وغير مقشر، كيف تسوونه؟
5: عندنا شحدود، وعندنا جنم، وعندنا صافي، وعندنا صويفي، وعندنا روبيان مقشر وروبيان مقشر. وفي نفس الوقت بعد عندنا سمك صافي مبلح مقطع شرايح، هذا نقشره اللي ما يحب يقشر السمكة احنا نقشرها إليه ونقول له عندنا سمك مقطع.
3: طبعا اللي عندكم المقشر يأكلونه كأنه مكسرات، واللي مو مقشر يعملونه كأنه حب، لأن أنتم مسمينه تسالي البحر.
5: صح.
3: احنا الحين جبنا الأنواع هذه، كيف نسويها من أول ما تجيبينها؟ كيف تشتغلين عليها؟
5: أول ما نجيبها من السوق.
3: ايه؟
5: نجيبها ونشقها، نشق السمكة كلها، خلاص نخليها مفتوحة. ليش؟ عشان تضربها الشمس، علشان لا أحد يقول والله السمكة أنا ما أضمنها نظيفة، مين نظيفة، خلاص ذكي معروفة نظيفة. شوفي هذيك مفتوحة، وناخذها وننظف التيم كرام اللي في البطن وكل شيء، بعدين نغسلها، بعدين نملحها، بعدين نركبها في الشمس.
3: كم يقعد بالشمس؟
5: على حسب الشمس، إذا في رطوبة مو حلو، 10 أيام 8 أيام بس.
3: طبعا تعلقونها كأنه منشر.
5: إي أكيد. نعلقها في بلاستيك وننشرها فوق الحبال.
3: طب أنتوا بس تحطون لها ملح، ما تحطون لها بهارات؟
5: لا ما يحطوا بهارات، بس أني أوقات أحط في الروبيان بهارات. أما السمكة ما يحطوا فيها بهارات.
3: طيب وش الأنواع اللي تحطينها من البهارات؟
5: أحط في كركم، ليمون، فلفل مخلوط بس.
3: طب كيف أنت تختارين السمك لما تروحين السوق؟ كيف تختارين السمك والروبيان اللي يصلح أنك تجففينه وتسوينه تسالي البحر؟
5: أنا أختار السمكة النظيفة الشحيطة القوية، اللي هي السمكة الصافية، يعني فيها بلوح، فيها لحم، في يجيش سمك ما في لحم ما يصلح، كيفه هو ما في لحم بتروح تجففيه فما يصلح، يعني الشمس شوي يتقلص من الشمس يتجفف له. حتى الروبيان لما أجيب الروبيانة كبيرة وسطية تتقلص من الملوحة ومن الشمس وتصغر. فالسمكة بعد لما أروح أختار لي سمكة فيها لحم علشان الشد الملوحة الشد الشمس.
3: طب تجفيف السمك نفس تجفيف الروبيان ولا يختلف؟
5: يختلف، السمك أزيد ينظل في الشمس، الروبيان ما ينبل وقت واجد.
3: إيش معنى؟
5: ما أدري ما يتحمل. أي. شوي بس نحطه في الشمس ونشيله.
3: يعني كم تقريبا؟
5: يومين ثلاثة. أي. هذا الروبيان. وأما السمك لا ياخذ وقت.
3: طيب أنا الحين أشوف يعني ما شاء الله بعد ما جففتي وسويتي وكل حاجة واستوى بالشمس تبدين تكيسينه، شلون تكيسينه؟
5: أكيسه خلاص هذا كيلو أكيسه بكيس. وهذا كيلو وهذا كيلو قبل التجفيف. قبل ما أجففه أول أشوف الكيلو، بعدين لما زي ما تقول يبس وخلص كايسته، حطيت عليه استيكر حق التسالي البحرية وخلاص وعرضنا للبيع.
3: ليش أنت تاخذين كيلو القياس تاخذينه قبل ما تجففينه؟
5: علشان لا يصير في دمتيله. علشان
3: ليش لما تجففينه يقل الكمية ولا؟
5: يقل أكيد. أي. أكيد. شوفي الحين العباية لما بمايها فقيلة
3: صادقة
5: نشرناها جفت ما فيها وزن، فناس يجوا يقولوا لي مو كلهم بعض من الناس يقولوا والله هذا خفيف هذا كذا في كم جرام، قلت لهم والله هذا حسب الكيلو، على حسب الكيلو. إيه وبعدين ما حد يجبر أحد، بس لا ما شاء الله الزباين حلوين ما حتى أهل البحرين هذا الوقت بالذات قالوا لي نمبس امبربيان مجفف، فقلت لهم أني صراحة هالوقت فيه بس مو متوفر كمية واجد.
3: أي. يعني أنتوا تسوونه أكثر شيء بالشتاء ولا بالصيف؟
5: لا بالصيف.
3: أي.
5: إيه بالصيف، في الشتاء ما يستوي.
3: أي.
5: يخرب ما نسوي في الشتاء.
3: إيش معنى الشتاء؟ عشان ما في شمس يعني ويجففونه وكذا؟
5: إيه ما في شمس والمطر يخربه.
3: إيه؟
5: يعدم عدام المطر. إيه ما يستوي في الشتاء أبدا، لازم في الصيف.
3: طب أنت الحين لما تجففينه وخلاص وعلى حسب الزباين والطلبات وكذا، كيف تحفظينه؟ هل مثلا تحطينه في مكان بارد ولا عادي خلاص هو زي المكسرات تحطينه في أي مكان؟
5: لا والله حطه في الفريزات. الأول مساكين هالأول حطوه في درامات، في درامات يسكروا عليه، وما شاء الله يعني يطلع ريحة إلى خنينة. إيه فالحين أنا حطه في الفريزات صراحة عشان لا يخرب. ما في الصيف حاجة ما تخرب، كل شيء يخرب.
3: طب أجل كيف أخذه معي بالسفر إذا أنا بمسك خط؟ كيف أخذه معي في السفر؟ أخاف إنه يخرب.
5: ما عليه، أنتي بتاخذي في الخط مثلا في الطيارة ما يخرب.
3: إيه؟
5: ما يخرب أبدا، وتروحي هناك وبتستخدمي بتحطيه في الثلاجة. لا ما يخرب. ياخذوا يودوا جدة، ياخذوا الرياض، ياخذوا القصيم، ياخذوا له حائل، وياخذوا ينبع، ما يخرب.
3: طب هو ما شاء الله باقي عليه طلب إلى الآن زي أيام أول ولا قلت؟
5: لا ما شاء الله أكثر.
3: ما شاء الله.
5: الأول يسووا في البيوت والناس ما تدري عنه.
3: هي.
5: يعني كل بيت ببيته ويبيعوا الأول، بس مو بهالنظافة، مو بهالترتيب. شوفي الحين ما شاء الله يقول لي مجيب مرتب حليو ونظيف.
3: إيه أنا أشوفه ما شاء الله حتى أكياسه تلقلق على قولتهم، لأنه يمكن أيام أول ما كان فيه أدوات وأشياء كثيرة تخليهم يرتبونه ويحفظونه مثل ما هو موجود الآن.
5: صح، كان الأول زي ما تقولي مشعرر في الأكياس، مو مرتب زي كذي. الحين وفروا علينا أكياس حليوين بلاستيك وغير بلاستيك، فجيتني رتبته

0: ليش؟ أقرب للزبون، عشان الزبون لما يشوفه يرتاح، شوف نظافته وترتيبه.
1: نقدر نطبخها مثلا مع الرز ولا لا بس ناكله كسناكات كمكسرات كأنه فشار؟
0: لا، ويا الرز الأبيض وليمون وبصل ودهنة ينأكل.
1: لا ينطبخ يعني معاه؟
0: لا تاكلي يابس. في ناس يعني زي ما تقولي الكبار اللي ما فيهم أسنان كذي يسلقوه يحطوه على الرز، الرز بيرد بيصير شوي بخار بخار وبيلين، لما يلين ياكلوا. في ناس يسوي الحمصة، يسووا له حمصة، يحمصوا له حمصة وحطوا المقطع ده، وهذا اللي مو مقشر اللي قلنا عنه ينقنقوا عليه يقشروا وياكلوا،
1: ياكلوا مثل الحب نقشره وناكله.
0: ايوه ياكلوا زي المكسرات. ونفس الشيء الربيان بعد اللي مو مقشر ياكلوا زي المكسرات، والمقشر يسووا ببرياني وكبسة ومحموس ومموش، كل شيء يسووه بها.
1: أنا مستغربة يعني أن بالعادة الأشياء البحرية فيها ريحة البحر، لكن أنا شوف هنا، شوف الأكياس جنبي، هذا قلتي لي هذا إيش؟
2: صافي.
1: هذا الصافي. أيوه. ما فيه الريحة القوية، فيه ريحة بس مو ريحته قوية مثل ريحة السمك الفريش.
0: ليش؟ لأن أغسل غسال كويس وأملحه ملاح كويس، السمكة أفتحها فتاح. ليش؟ عشان تضربها الشمس. لما تضرب هالشمس خلاص راحت الريحة، ما في لا حساسة لا زفارة لا شيء. شوف ريحته ما شاء الله.
1: إيه؟ طب تحطين فيها كمية كبيرة من الملح ولا لا؟ يعني اللي يكفي.
0: اللي يكفي. إيه؟ لأن الناس واجد ياهم ضغط. إيه؟ وما يحبوا المالح، ما يبغوا يضروا نفسهم بعد. هو صحي صحي، أقول لك أقولش مو صحي صحي، لا زيوت لا بهارات لا شيء، بس الحين أنا أقلل الملوحة إلى اللي ياهم الضغط علشان يأكلوا له بالراحة له.
1: وتبقى تسالي البحر واحدة من المنتجات اللي ارتبطت بالبيئة البحرية وأساليب الحفظ القديمة، ويعكس جانباً من الخبرات المتوارثة في الاستفادة من خيرات البحر ليبقى جزءاً من الموروث الشعبي الذي تناقلته الأجيال وحافظت عليه عبر السنين.
3: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر، بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة

موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيداني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
1: أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام.
0: أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا.
1: والآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

0: نورها الحوشان، يا عين هلي صافية الدمع هلي، ولقضى صافيه هاتي سريبه.
1: ويقول العوام في بعض اللهجات الدارجة: ما بقى في الفناجيل إلا السراب.
0: عندما فتحت البزبوز وجدت الماء يسورب، كأنه يأتي بما تبقى فيه وهو السراب. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء السادس الصفحة 64 بعد 200: سرب القربة والسقاء، شرب ما فيه، بحيث جعل بقيته تسرب منه، أو شرب بقيته الذي يسمونه سراب. وتسريب القربة والسقاء يكون للجديد منها، وذلك أنها بعد انتهاء الخراز من خرزها يملؤونها ماء ويتركونها على الأرض فتسرب أكثر الماء من مخزونها ومن الأماكن غير السميكة فيها.
1: وعندئذ يبدلونه بماء غيره، وما يزالون يزيدون الماء فيه لمدة يومين أو ثلاثة حتى تلزم، أي تمسك القربة الماء فينقلونه فيها.
0: وقد عرفت كتب اللغة هذه المعاني ونصت على أن العرب الفصحاء استخدموها في كلامهم وجرت على ألسنتهم. جاء في التهذيب للأزهري قال الأصمعي: يقال خرج الماء سربا، وذلك إذا خرج من عيون الخرز. ويقال سرب قربتك، أي اجعل فيها الماء حتى تنتفخ عيون الخرز فتنسد. قال أبو الطيب اللغوي: يقال سربت الماء إذا أسلته، وقالوا سرب الماء يسرب إذا جرى على وجه الأرض.
1: قال ابن منظور في لسان العرب: السرب بالتحريك الماء السائل، ومنهم من خص فقال: السائل من المزادة ونحوها.
0: يقول سرب سربا إذا سال فهو سرب، وانسرب وأسربه هو.
1: قال ذو الرمة:
0: ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنه من كلا مفرية سرب.
1: قال أبو عبيدة:
0: تقول منه سربت المزادة بالكسر، تسرب سربا فهي سربة إذا سالت. وتسريب القربة أن ينصب فيها الماء لينسد خرزها. ويقال خرج الماء سربا، وذلك إذا خرج من عيون المخارز. ثم حكى عن الليحاني:
1: ويقال سرب قربتك، أي اجعل فيها ماء حتى تنتفخ عيون الخرز فتنسد.
0: عودا على بدء أعزائي، نقول لكم أيها الإخوة أن قول العامة في دارج كلامهم فلان سرب بريق الشاهي وفلان سرب الدلة، أي شرب ما فيها حتى السراب. وكذلك قول العامية سرب الماء يسرب إذا سال على الأرض.
1: كل هذه المعاني تأتي امتدادا لفصيح كلام العرب، ولذا فهي تعد بحق من العامي الفصيح الذي تكلم به العرب الفصحى ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

0: مستمعين الأعزاء أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم يا ولد سلف قدامنا للبيت، أي سبقنا إلى البيت متقدما علينا في السير. وحين يعزمك شخص ما أو صديق ويدعوك إلى مزرعته يقول لك وللمعزومين أبا سلف قدامكم للمزرعة، أي سأسبقكم إلى هناك فلا تتأخروا علي.
1: جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء السادس صفحة 353، سلف الرجل أمام أصحابه بالتشديد تقدمهم في السير،
0: وهو يسلف أي يذهب قبلهم، وسلف بصيغة الأمر أي تقدم. إذا أردت من شخص أنت وقلت له سلف بصيغة الأمر أي تقدم قبلي وسوف ألحق بك، والمصدر

0: تسليف. والسلف عند الأعراب مقدمة للذين يسيرون منهم عند الانتقال على ظهور الإبل في البرية من مكان إلى آخر.
1: قال محمد بن فهيد من أهل الأسياح:
0: أفرح يلاقي لقبله والسلف زاع، هذا مناي وخاطري يسفه لي. ونقيل أقفى وترى القلب يلاع، أخوان باتلا قربهم ما يملي.
1: وحين نلقي نظرة على كتب اللغة نجد أن هناك علاقة بين السلف في الفصحى والعامية، ولذا فهي من العامي الفصيح.
0: قال الزبيدي في تاج العروس: سلف فلان سلفا وسلوفا تقدم. وفي التهذيب للأزهري قال أبو زيد: جاء القوم سلفة إذا جاءوا بعضهم في إثر بعض، وسلفت القوم وأنا أسلفهم سلفا إذا تقدمتهم. وقال الزبيدي: السلف القوم المتقدمون في السير.
1: وخلاصة القول أحبتنا أن قول العامة في دارج كلامهم للولد سلف قدامنا، وقول الرجل أبا سلف قدامكم للمزرعة، وسلف الرجل أمام أصحابه، كل هذه المعاني تعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

0: مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم في استقرار الأحوال، يقولون سهود ومهود. كنا كثيرا ما نسمع آباءنا وأجدادنا يقولون سهود ومهود والعدو مجروح، إشارة إلى أن الأحوال المعيشية والاجتماعية والأمنية طيبة ولله الحمد.
1: وفي معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي، الجزء السادس صفحة 458، في المثل سهود ومهود يضرب للإطمئنان واستقرار الحال. قال مضحي الوحير من عنزة:
2: أحسنت يا عجلان ما قلت منقوت، هرجك على الخاطر لذيذا جوابه. بديار بن هذال بسهود ومهود، دار يشوف العز منه ربابه.
1: وقال زبن بن عمير:
2: رفيق ما ينفعك بيا مالكده، لا مرحبا به والليالي سهود. كما قيل من لا جاد والوقت قاسي، كلا إلى جاد الزمان يجود.
1: وقال ابن فرج:
2: يقولون بالدنيا سهود منرخة مع مهود، وين سهودها مع مهودها.
1: وإذا نحن ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة وجدناها تشير إلى وجود علاقة بين سهود في العامية والفصحى، جاء في التهذيب للأزهري، قال أبو عبيد في باب الإتباع: هو سهد مهد أي حسن.
0: وقال ابن منظور في لسان العرب: شيء سهد مهد أي حسن، وهو من باب الإتباع. وقال الصغاني في التكملة: شيء سهد مهد أي حسن.
1: وخلاصة القول أحبتنا أن قول العامة في دارج كلامهم سهود ومهود هو من العامي الفصيح الذي نقلته إلينا كتب اللغة وجرى على ألسنة العرب الفصحاء.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
4: أخي المستمع، هناك أسئلة تبدو بسيطة
5: ولكنها تحتاج إلى شيء من التفكير،
4: ونحن
5: نقدم لك الإجابة حالا. الإعداد والإخراج
4: خالد الفايز. عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
6: نصدق جزء متع بأسرتي ونفسي.
7: أتاجر بها وأزيد من رأس مالي.
8: أصرفها بشيء يعني يفيدني.
9: الله الشيء ذا ما بيحصل أصلاً. الشيء ذا ما بيحصل حقيقي.
8: لو صار
9: ولا بيصير.
10: وزع المحتاجين. أوزع أيضا على أعمال خيرية، بالإضافة إلى جزء كبير راح أخصه لنفسي والأهلي.
11: والله ما فكرت بالسؤال مرة ثانية، بس أظن تجار العقارات أحسن.
4: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
9: أوزعها على الضعفاء. لو كنت مليونيرا ربع ثروتي أوزعها على الفقراء والمساكين. والباقي مصلحتي أو مصطلحاتي وزي كذا.
7: ما لو كنت مليونير يعني عادي ما بعرف.
12: إذا كنت مليونير أول شيء أبني بيت، طيب أتزوج، شايف شلون؟ عقب ما أتزوج وأحط البيت، طيب أعطي الفقراء، طيب ساعد المسلمين وساعد أهلي وقرايبي.
13: أول شيء استثمرها طبعا، وثاني شيء طبعا الزواج لابد منه، هذا شيء اساسي. واحد يتمنى الحياة يكون استقرار فيها وكذا، بعدها اتوقع يمكن اخر شيء يفتح فيها مشروع، يعني هذا اخر شيء يسويه.
14: في الحقيقة صراحة أهم شيء وأول خطوة راح أفكر فيها هو أني أمتلك بيت، لأن أساس شيء أكبر أهمية في هذا الزمان هو الإنسان يمتلك بيت. ثانيا فعلا أني أفكر زي ما قالوا الشباب في الزواج، وبرضو عملت ولو جزء بسيط من المبلغ أن الإنسان يتصدق فيه، لعل الله يجعل فيه البركة في هذا المبلغ، وأستثمر باقي الشيء يعني طمان الحياة.
4: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيراً ماذا ستفعل بنقودك؟
13: أفتح مشروع تجاري فقط.
7: والله حقيقة بودي يكون عندي مليونين، إذا كان عندي صراحة أنفق على اليتامى ومساكين موجودين هنا وعلى جمعيات خيرية. والله يوفق إن شاء الله.
15: والله لو كنت مليونير بشتري لي فيلا وبتزوج مبكرا، بس بشتري سيارة زينة، والباقي بحاول أشغله في التجارة.
16: أتبرع لدار الأيتام.
4: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
17: طبعا مستحيل هذا أن يكون عندي أسدد ديوني.
18: أستأنس بعضهن وأمن مستقبل بعضهن وأنس إخواني والجيران مع بعض.
19: والله أشتري فيلا وأتزوج أربع.
20: أفتح محل زي ذا أنافس فيه وبعطي ناهض عوضة اللي دفعها أرجعها له.
4: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
21: أفعل بنقودي أستثمرها في أي شيء، يعني في حاجة يعني للمصلحة، مصلحة الإنسان.
22: مساء الخير، عبد الله العمري. لو كان لدي نقودا لاستثمرت ربع منها في عمل الخير والباقي للمصلحة العامة. شكرا.
23: لو كنت مليونيرا لسددت ديوني ولا أصبحت كريما.
4: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
24: أفعل بها ما يرضي الله.
0: لو كنت مليونير لفعلت بنقودي ما يرضي الله وما يخدم بلدي.
1: لو كنت مليونير لا استثمرت أموالي في العقار وما العقار وتصدقت في بعضها يعني تمام واستثمرت الباقي.
2: والله أول شيء يمكن نقول أن نتبرع للفقراء والمساكين ومنها طبعا تستثمر هذه الأموال في أشياء ثانية.
4: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
3: يعني لو عندي ملايين يعني انا صبحت مليونير واخد بال حضرتك اعمل بيها هتاجر فيها هتاجر فيها ادخلها في راس مال وتجاره وكده وبتاع لا اكتر ولا اقل.
24: والله نفس الشعور برضه يعني هتاجر فيها وكل حاجة بس يعني بالطريقة الشرعية الإسلامية برضه.
25: نفس النظام برضه نتاجر فيها بس بالشرع والدين وبرضه في جزء برضه يطلع للمساكين والفقراء وكده يعني برضه.
26: لو كنت مليونير أول شيء أبمتع نفسي أنا كشخص، ثاني شيء طبعا أحطها في حاجة ترجع لي بالفائدة زي شركة زي حاجة زي كذا، طبعا لا أنسى إخراج زكاة هذا أهم شيء عندي علشان تزيد وتبارك.
27: لو كنت مليونيرا لأخذت يعني وأخذت مفاجئ لأخذت أسبوع حتى يعني استوعب الوضع وبعدين افكر ان شاء الله في المشاريع الجايه. وشكرا.
28: لو كنت مليونيرا وحصلت هذه المفاجاه اكيد سوف يكون هناك وقت لاخذ الطريق السليم لاستثمار هذا المليونير، ولابد لا أنسى أن أضع في قائمة هذه المشاريع طرق الخير أولا، لأن ما جاء من سهل في يوم من الأيام لابد أن يروح بالسهل، لابد أن ولا الخير يبقى دائما. وهذا ما عندي.
4: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيراً ماذا ستفعل بنقودك؟
29: لو كنت مليونيراً لنمت حياتي كلها هادياً.
30: لو كنت مليونيراً عشت حياة مختلفة عن حياتي الآن، ممكن أعيش حياة يعني سيئة وأعيش حياة أحلى احتمال.
4: عزيزي المستمع، لو كنت مليونيرا ماذا ستفعل بنقودك؟
31: لو كنت مليونير طبعا راح أعيش حياة أحسن من كذا بكثير، وراح أفتح مشاريع خيرية وإنسانية، راح اسوي لي ايضا اساعد الشباب على الزواج بصفتي اللي لحد الان ما تزوجت طبعا.
32: لو كنت مليونير، لو اصير فجاه مليونير، اول شيء اتزوج واحده ثانيه، هذه اول حاجه، وبعدين اشتري شبح سمعت، ويعني وتشطيبات اخرى يعني تخبر الاشياء اللي يحتاجها الشاب في بدايه حياته. هذا اول شيء، الزواج اول شيء، الزواج الثاني، واي واحده تقول ابدلها، وهذه يعني من الاولويات يعني في البدايه.
33: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان. زمان اول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
4: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. كل ما فيك من الأسرار يغري. شعر إبراهيم ناجي.

أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري. خطر ينساب من مفتر ثغري، فتنة تعصف من لفتة نحري، قدر ينسج من خصلة شعري، زورق يسبح في موجة عطري، في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.

يا ليالي العمر، ما سر الليالي؟ يا ليالي العمر، ما سر الليالي البطيئات المملات الطوال، مسرعات مبطئات ولها خفة الموت وأثقال الجبال، كاسفات البال عرجاء المنى، عاثرات الحظ شوهاء الظلال. عجبا للعمر يمضي مسرعا للمنايا بسلحفات الملالي.

غير التمويه رأيا لك فيا، غير التمويه رأيا لك فيا. كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفية، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى

0: أنت دمعا غائما في مقلتي. غير التمويه رأيا لك فيا، كلما تنظر في عيني ترى سري الغافي ومعناي الخفي، وترى في عمق روحي زهرة قد سقاها الحزن دمعا أبديا، ويراه الناس طلا وترى أنت دمعا غائما في مقلتي. لم أقيدك بشيء في الهوى، أنت من حبي ومن وجدي طليق، الهوى الخالص قيد وحده، رب حر وهو في قيد وثيق.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم، نمسي عليكم، يومكم جميل ولطيف وخفيف وظريف إن شاء الله. حلقتنا اليوم طبعا حلقة الاثنين من هوا بلادي، نتمنى أن تقضوا معنا أوقات جميلة وماتعة نتناول فيه العديد من الموضوعات، ومثل ما عودناكم انطلاقتنا معاكم من الساعة 5 حتى 8 يومياً.

0: يجوز ذلك يا فيصل لك. أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله. النقاشات بيني وبين فيصل يعني عادي طبيعي، يعني مستمعين الكرام حنا كذا في هوا بلادي نروق، نبيكم تتروقون وتستانسون تنبسطون. فهوا بلادي نتنقل في أرجاء الوطن الغالي من الشمال للجنوب والشرق للغرب، أخبار وفعاليات، اكتشف السعودية، حرفة، قصة نجاح. وواحدة من القصص النجاح الحلوة الجميلة اللي نناقشها معكم مع أحد ضيوفنا خلال هذا البرنامج ومراسلين أيضا من هنا وهناك. أرحب بزميلتي تاني عطيف، حياك الله تاني.
1: هلا مرحبا ظافر، نرحب فيك طبعا ونرحب طاقم عملنا.
0: أي أكيد طبعا. نور المطيري من الإعداد وعاش زير وحبيبنا فيصل النفاعي. إيه ومقروش ترى والله شوف الأمانة من أمس ترى تهاني أنا وياه تحت الهواء شيء ثاني ونقاشات وندخل مواضيع.
1: هو خلك من النقاشات، أنت شايف كيف فتح باب الاستوديو تو؟
0: إيه ما يحتاج يعني معطينا باور
1: إحنا ثلاثة ثلاثة وتناقش في مسائل مصيرية وهو يجي يقول دف الباب ويدخل
0: يعني ترى من الحماس
1: بس معه مديرة، يعني في معه واسطة، كان ما نقدر نقول له شيء.
0: ومديرة ساكت،
1: إذا مديرة ساكت احنا بنحكي نمسي عليكم طبعا مستمعينا، نتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله. احنا بإذن الله معكم حتى الثامنة في هوا بلادي.

0: الجميل يعني نبدأ بشيء من الاستدامة في البيئة وتعزيز حماية الغطاء النباتي. تهاني، يعني موسم الرعي واحد من المواسم المهمة بالنسبة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، لأنه من خلال إعلانه أنه موسم الرعي في منطقة المدينة المنورة هو في إطار جهود المركز للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الغطاء النباتي، خاصة تعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة. هذا جانب مهم جدا ومن الجوانب اللي تحافظ عليها القطاعات المختصة بالغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
1: طبعا كما أوضح المركز أن تنظيم الرعي يهدف إلى حماية الغطاء النباتي وتنمية النباتات الطبيعية وكذلك صون الموارد الطبيعية وتحقيق استدامة المراعي، إلى جانب تعزيز الالتزام بضوابط الرعي ونشر الوعي البيئي بين المستفيدين.
0: المراعي في المنطقة، في منطقة المدينة المنورة، تنقسم إلى المراعي الموسمية التي تفتح وفق الظروف البيئية المناسبة، لأن هناك مراعي من خلال المركز الوطني للأرصاد حددها، مراعي الرمق شرق المدينة، الصهوة، سميدة، الكرزية،

0: صحيح سويرقية والخليج والحماد، ما شاء الله أسامي يعني الواحد ممكن نطقناها صحيح إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أي إضافة إلى المراعي الدائمة اللي تدار وفق ضوابط الاستدامة وتشمل مرعى جنوب غرب المدينة، يعني جانب من الجوانب المهمة ترى في تنمية القطاع النباتي الحفاظ على هالمراعي.
1: هذا اللي أكده طبعا المركز، وقال أنه التنظيم أساسه يسهم في المحافظة على الغطاء النباتي، تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، كذلك التنوع الأحيائي، بما يدعم استعادة النظم البيئية ورفع إنتاجية المراعي الطبيعية تحقيقا لمستهدفات في التنمية البيئية المستدامة.
0: الجميل أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التهاني واحد من المراكز المهتمة بالغطاء النباتي فعلا، ودائما يعني في برنامج هوا بلادي نناقش مثل هذه الجوانب البيئية وأيضا فعالياته وبرامجه ومبادراته في مثل هذا المجال، وهذا دليل على أنه مستهدفات رؤية المملكة 2030 واحد من الجوانب المهمة فيها هي تنمية الغطاء النباتي، الحفاظ على هذه الأماكن البيئية سواء كان مواسم الرعي، سواء صح. كانت المحميات الطبيعية،
1: المحافظة على الغطاء النباتي، وضع أو تنظيم الأوقات، هذا الأمر فعلا يسهم في استدامة الغطاء النباتي والحفاظ عليه، بالإضافة إلى الفائدة بالنسبة لموضوع المراعي أو حتى الاحتطاب. احنا شفنا الفترة اللي كان فيها الرعي الجائر طبعا مخالفتهم للأنظمة، العقوبات التي يعني أقرت في هذا المجال أو في هذا الجانب للمحافظة على الغطاء النباتي. فتنظيم الأوقات هنا أنت تأخذ حقك وأنا أخذ حقي من غير ما يكون في إجحاف على الطبيعة والبيئة.
0: الاحتطاب واحد من الأشياء المضرة بالبيئة والجائرة في مجال البيئة، اليوم القوانين صارمة في هذا المجال، اليوم العقوبات المالية والغرامات المالية التي تصدر من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي صراحة صارمة اليوم. لما نشوف احنا مثلا مقاطع السوشيال ميديا مليئة بهذا الجانب،
1: صحيح،
0: فتشوفين تقولين يعني وين ال...
1: بس هذا واجبك كمواطن، أول حاجة أنك أنت ترفع درجة الوعي صحيح. بالأنظمة في هذا المجال، هذا من جانب، ومن جانب آخر الإضافة أيضا إلى طبعا التوعية ورفع المخالفات في المنصات طبعا الخاصة بالبلاغات في هذا المجال. أنت لازم يكون لك دور كمواطن في هذا الموضوع، مو بس تناظر وانتهى الموضوع.
0: إيه يعني. بس يصور ويمشي.
1: لا تصور وثق إذا كان طبعا إذا كان مسموح، إحنا كمان في عندنا أنظمة ثانية. أي. فأنت لازم تعرف إنه هل هذا الإجراء مسموح ولا لا. فرضا الشخص نفسه المخالف هو اللي صور، أنت تقدر إنك أنت تسوي بلاغ على الفيديو وبعد كذا يبدأ التحقيق.
0: ترى حتى يعني في موضوع التصوير التهاني، ترى في الأنظمة اللي مصدرة من الجهات التنظيمية في مجال التصوير حتى في مجال العقوبات، لما تصورين حتى مخالف أمامك في السيارة أنك لا تقوم بالتشهير، واحد من الجوانب أنك ما تشهر أو تنشرها على منصات التواصل الخاصة فيك أو تتحدث أنه هذا الشخص كذا، لا. يمكن شاهدنا مقطع متداول في جدة تقريبا،
1: في شروط وأنظمة محددة أو تضبط هذا الموضوع، فلازم نحن نكون عندنا الاطلاع الكامل حتى ما تعود المسؤولية عليك.
0: لا، وترسلها على التطبيق الخاص بالجهة وتبلغ فيها. عموما المستمعين الكرام مستمرين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، فاصل غنائي كذا موسيقي جميل من اختيارات مخرجنا ونرجع لكم.